0: الفن أو الفنون هي قدرة لاستنطاق الذات،
1: هو كل نتاج إبداعي ينتجه الإنسان.
2: الفن هو دائما هو رسالة حلوة.
3: شارع الفن.
4: شارع الفن.

إذاعة قفصة معك وين ما كنت وين ما كنت إذاعة قفصة مرايا تكلم.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. تشير التقديرات الأولية لدائرة الإنتاج النباتي التابعة للمندوبية الجهوي للتنمية الفلاحية بجفصة إلى بلوغ صابة الطماطم الفصلية المعدة للتحويل بالجهة 73 ألف طن خلال الموسم الفلاحي الحالي، لتشهد بذلك ارتفاعا مقارنة بالموسم الماضي الذي بلغت فيه كميات الإنتاج 63 ألف طن، وفق رئيس الدائرة قيس شلبي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. انتهت أشغال حفر البئر التعويضية 20 بمعتمدي طوزر، وتجري الآن عملية كهربتها وتجهيزها وربطها بشبكة الري على أن تدخل حيز الاستغلال في منتصف الشهر الحالي وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للولاية. كشفت بيانات قدمها ممثل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في جلسة نظمتها لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن مداخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح أقل من المصاريف المتعلقة بالتعويضات الموجهة للفلاحين، مع تسجيل محدودية

0: نشرات الفلاحين في الصندوق، وهو ما أثر على توازن موارده مقارنة بحجم النفقات. هذا ودعت وزارة المالية إلى التريث بخصوص إقرار إلزامية انخراط الفلاحين في هذا الصندوق وفسح مزيد من الوقت لاستكمال ضبط آلياته وتقييم تجربته في إطار تطوير حوكمته وضمان شفافية إجراءات التعويض وتحسين التصرف في موارده. وأكدت الوزارة أن محدودية الانخراط تعود إلى عزوف عدد من الفلاحين. أوصت وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر في بلاغ مشترك نشر الخميس باتخاذ جملة من التدابير والتوصيات للوقاية من مخاطر التعرض للأشعة فوق البنفسجية، وفي مقدمتها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة الممتدة بين الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 بعد الزوال. أخيرا، وقع لبنان وسوريا الخميس على تشكيل لجنة عليا مشتركة للتعاون والشراكة في خطوة قالت بيروت ودمشق إنها تهدف إلى تنظيم العلاقات بين البلدين وتطوير التعاون في الملفات الاقتصادية والأمنية، وذلك خلال زيارة رسمية أجراها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للعاصمة اللبنانية بيروت.
1: إذاعة قفصة، مراية تكلم.

0: إذاعة قفصة معك راديو قفصة بوينت إن. مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
1: فتح الهداوي في مسلسل محمد المنصف باي.

0: بيا مرحبا يا منت فوليدي.
1: مرحبا سيدنا.
2: أشنو تحكي لها في قصة حياتك؟ أكيد قاعدة تجاوب على أسئلة فريدة. نعرفها برباشة رهو.
0: هاني باش نكمل لها عقد. أنا في الحقيقة اللي غاضني برشا هو كره سيدي أحمد بي فيا. تهنت وتذليت بعد ما خذاه هو الحكم.
2: وسيدنا ناصر بي الله يرحمه كان كريم معاك، ومن وقتها وليت للات القصر، والهدايا متاع سيدنا ماشية جاي عليك ما شاء الله.
0: يرحمه وينعمه. وزاد يا سيدي اهدالي دار السعادة.
1: اسمع
0: اما شبش نقول لكم، فرحتي مدامتي برشا وعزيزكم سيدي ناصر بي توفى
1: الله يرحمه. الله يرحمه.
0: وقتها قعدت حيتي من عام 22.
3: عليه وحنا قصدي انا واخواتي وين من الحكايه هذه؟
1: اي
0: انتم وين من الحكايه هذه؟ انتم يا بابا وسيد وخيتي، امك للتراكي كانت خيتي حنينه امراه اللي قل لك عليها الكلام، ماتت يا للا بعد ما جبتك انتي بثمانية سنين. يرحمها
1: الله
0: يرحمها وينعمها. وقت عادينا للا فريدة انا اللي تلهيت بيك، وانا اللي كبرتك، وانا اللي ربيتك، حتى توهك وليت ما شاء الله عليك صبية وعليك الكلي.
1: يفضلك يا للا وربي يعطيك الصحة وطول العمر.
3: ايوه أنا تو عرفت عليه، بقيت واقفة سنين هذه الكل يا ليلة الكبير.
1: ميلة
3: قلبك الدافي الحنين هو اللي جلب لك محبة العبيد الكل هسني.
1: ربي فضلك.
0: يعيشك.
4: يا والحال يا والحال، مش نعمل إن شاء الله لبس وكهو إن شاء الله لبس. حتى محمود الماطري تو مخلط، ايش نعمل يا نصور؟
5: عيطولي شفاب لباس
4: يا اخويا يا محمود. سي الحبيب متقلق برشا، تنجم تدخل تعدي عليه يا دكتور وتطمنا؟
5: اي بتبيع.
4: اي تفضل. اي
5: إيش فما يا منجي؟ لباس؟
4: لباس لباس. بورقيبة مريضة شوية وسي محمود طلع يعدي عليه.
5: شبيه؟ إيش عنده بورقيبة؟ تقبيلة برك ريت ويمشي على ساقيه لباس يا أخي تضرب.
4: تي لا يا حبيبي يا ثامر، الجراج مو توجع فيه أتاو يقوم لباس وكاو. ها وخرج سي محمود من عنده.
5: هيا به
4: إن شاء الله خير.
5: بورقيبة عنده التهاب في جراجمه، يلزمه شوية راحة ويبعد على الهواء.
4: أي ما لا خليه يقعد غاديك وكاو يرتاح.
5: أي منشي بعد ما تهنينا على بورقيبة يلزمنا نرجع ونخطو على المظاهرة. أي أي يا جماعة. أي
4: أي أي أي يا أخوي. أي ولاد الكلب يضربوا برصاص الحي.
5: كان استحقينا تو نعيطوا للدكتور الماتري، وكان استشهدنا يترحموا علينا، وتو يجاو نقربوا بشوية بشوية.
4: هاي هاي
5: يجاو. هاي
4: هاي
5: هاي يا منشي.
6: جدي
7: بتصريح المعتقلين.
6: جدي بتصريح المعتقلين. جدي بتصريح المعتقلين.
8: هيا يا بنات يعيشكم يجوا بحذيك فوق قدامي هنا. هيا باش نتفاهموا على المشاركة تاع مظاهرة اليوم 9 أفريل 38. هالمظاهرة هذه صحيح سبقتها مظاهرات نهار 6 و7 و8، أما مظاهرة اليوم ماهيش كيفهم. مظاهرة اليوم جات رد على اعتقال خونا المناضل علي البلهوان. واحنا لازم نقفوا مع الرجال ونطالبوا بصراحه.
9: انتو ما تعرفوا يا بنات، اسمعوني شوية يا بنات، انتو ما تعرفوا اللي احنا فرحانين اللي ننتميوا للاتحاد النسائي الإسلامي التونسي. أما احنا نفرحوا برشا كيف نراو اليوم أخواتنا نجيبة بن ميلاد، حفيظة دراج، شريفة سعداوي، صوفيا زويتن، ونيلة جراد، وبقية الأخوات هالاتحاد النسائي هذا اللي تترأسه أختنا بشيرة بن مراد.
8: كما كانت تحكي لكم الدكتورة توحيدة بالشيخ اللي هي أول طبيبة تونسية، يشرفنا تكون معانا في الاتحاد. احنا يلزمنا نظهروا تضامننا ونأكدوا بجدارة اللي المرأة التونسية مناضلة على هذيك اللي تطلبوا منكم توحيدة بالشيخ، واللي يطلبوا منكم الواجب الوطني أنكم تمشوا منظمين وترفعوا اللافتات اللي عندكم.
9: كما قاعدين تراو اللافتات فيهم أهم زوز مطالب عنا: دستور تونسي، برلمان تونسي.
10: دستور تونسي، برلمان تونسي. دستور تونسي، برلمان تونسي.
9: وحاجة أخرى يا بنات، وحاجة أخرى، الصراح البلهوان.
10: الصراح البلهوان، الصراح البلهوان، الصراح البلهوان.
9: ربي معانا في هالنهار العظيم اللي باش يتسجل في تاريخ تونس 9 أفريل 1938. يا بشيرة يا بشيرة، ايجا منا عايش اختي، يقرب عايش اختي.
8: تهنى يا توحيدة تهنى، البنات الكل في بالهم ما يقدموش كي المرة الاخرى.
9: باهي
11: اوه، هذه مظاهرة عظيمة اليوم، اكثر قوة. ها قاعد الرفي بشرة بن مراد وتوحيدة بالشيخ وبرشا نساء زادة. الشرايح الكل هوني ما شاء الله عليهم،
8: برشا شبيبة جاوا من وسط البلاد. عدد مهول يا توحيد، عدد مهول. يا ربي انصرنا، يا ربي انصرنا. ايش القلب القدامي
9: يا بشيرة؟ ايش القلب ريتا؟ ايش الدرمية كيفاش ترميها على اولاد واحتقروهم؟
8: يا لطيف يا ربي، يا لطيف يا ربي، يا لكم ربي يا توحيدة. داخلين في وسطهم يغفتوا فيهم ويرسلوا، يضربوا بالعصي، يضربوا بالعصي. يا ربي يا ربي، اهرب من هون يا توحيدة، رد بالك، رد بالك يا جدرمية، اهرب مش يضربونا.
11: الصراحة بالهوية، الله يهلكهم، الله يهلكهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. قتلوهم مساكن، قتلوهم،
8: قتلوا يا نساه، قتلوا كجدرمية خلفي. يجوا من هكا يعيشكم،
11: قربوا يا جماعة، قربوا. هزوا معانا المضروبين فيسا، كركروهم شوية، بعدوهم من هوني. هيا يا جماعة بعدوهم،
8: مش ملا منصر يا ربي، ملا منصر يا ربي، ملا منصر يا ربي، قتلوهم يا ربي، قتلوهم يا ربي.

0: واش يا سخايت الكل؟ احليني احليني يا
1: حل. تسمع تسمع ما هو جمعي؟
0: نسمع
1: نسمع. هل تنازل بدك نسمع كيف الكرطوش يخيط في الشوارع بتاع الحاضرة؟ ربي قدر الخير.
0: اصر يا ستار، الدنيا ماكلة بعضها، شباب متظاهرين وجدرمية داخلين في فرنسيا يا حليلي، اللي يضربوه واللي يكركروا بيناتهم واللي يجي فيه رصاصة طاجي. يا أم الأحوال
1: يا أم الأحوال يا خي يا أم الأحوال، حتى أنا ثاني التخنيك براحة على الدخان وصلت حتى لهنا يا جمعي.
0: الدخان وصل للمرقد لخيولة، ها راحت حتى البيت مثل متشبينهم.
1: لا ربي قدر الخير، بر هز معايا العارفة، هز معايا العارفة ونقص من الحديث بتاعك. احنا هنا نخدم في العصر بتاع سيدنا البي، لا يهمنا في الدنيا تتخرط ولا تتخلط ولا تتحرك ولا حتى تشهد.
0: اسس اسس اسس هاي الهذبة جد.
1: اش بيكي لاباس؟
2: دريكت يا حليلي، ريقي شيح وحالي تهدم السياح.
1: اش بيكي؟
2: ونايل تبع في النساوين، مرة تخطب لينا للبشير ومرة توحيدة. يا مصلي على النبي عليهم، المرأة منهم بالفراجل يا حليلي.
3: وشني قصدك يا العذبه؟
1: هتختار يا جمع خي، ها هو انت ديما منومس اني يقول كلمه تكبش فيه الكارنيت. كمل كملي هالهذب يا اخي، كنت وصل خلق قادي قدام الصفاره.
2: هي هي
3: لا بد، كانت في الضمار كبيره
1: تقول انتبه مني ولا برد الجاي. ها ودي اسمها مظاهره، مظاهره يقولوا لها مظاهره يا جمع. اسكت خلي تكمل.
3: اخسالي يا قط ان شاء الله تتخبط، انت بالذات اختاني ورد بالك منها يا سي جان، وانت تدخل فيها خشمك اللي قاعدين عليه.
2: نايا لحمي شوك وعيني زغلوا بالدموع وسقايا ركزوا على الأرض، كان يبكوا شهر ما نحسش بيهم خلاص. مصلي على النبي عن سوين وسط الرجال يزغرتوا ويصيحوا ويسندوا في بعضاهم.
1: شوف يا سيدي كي اسكت اسكت، هاي هاي يا سي جمعي وخي، هز معايا العلف يا جمعي، هانم لحصلنا جاعوا
3: ولحصلنا هاجموا الغل على الجدرمية شاهين يحلوا ليهم الثنية.
1: لا لا والله يا جمعي وخي فروندكم زو، لا شكيت فيه، قلت هذا مضبع بك هاو، لو كنت تو عرفت ان انت هيش طلعت تفهم حتى في اللغه بتاع العصرنا. تقوم هاو تهز معايا العلفه. اي
4: لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. برشا شهداء، 22 مجريح بالالاف يا فريده، شيء يوجع القلب. 9 ابريل باش يتأرخ في حياة الشعب التونسي.
5: يا أمتي يا أمتي، الله يرحم اللي استشهدوا، ويا ربي يا ربي تشفي جرحه يا رب.
6: أي أما التضحيات لازمة، والبلاد هذه ما تتحرر وإلا ما تتروى بالدم.
4: عندك شي قائمة في اللي استشهدوا يا رؤوف؟
6: عندي، خذيتها من جماعة الحزب. بسم الله والله أكبر. محمد العاشوري، سعيد بن عبد الله، حميد الهمامي، الطاهر الماجد،
5: الله الله
6: محمد
5: الله.
6: موسى، محمد مرس، نصر الغمراسني، محمد بن خليفة، محمد الأزرق، محمد كريد، سعيد بن مسعود، بالقاسم شوات، علي النوري، عبد الله بوخريس، علي الجريدي، عبد العزيز الصياح، محمد الحداد، حمادي الكافي، البشير الضاوي، محمد حسين، أحمد العياشي، وأحمد جليتي.
5: ولا ولا قوة إلا بالله.
4: الله يتوليهم برحمة.
5: ولا ولا قوة إلا بالله.
6: آمين.
5: الله يرحمه.
0: كيفاش باش نعملوا توا؟ جدرمية قاصدين الدار اللي فيها الحبيب بورقيبة. أنا خليته مريض. زعما يعتقلوه يا شادلي؟ شوف أنا قلبي ما قايل لي خير يعني تامر. تعرف كان الجدرمية اقتحموا الدار يعتقلوه حتى ولو كان هو رقد في فرشه. لا شفقة لا رحمة. هذوما الجدرمية هذوما خلته ايش ايش ايش متخبيه هوني هوني في الزنقة هذه. تخبى تخبى.
7: انا باش نمشي يا شادلي،
0: باش نمشي واللي يصير يصير.
7: وين ماشي؟ اقعد يا حبيب ثامر، وين عندك باش تمشي؟ الجدرمية سي خلته هاك موصل للدار سي سفيني، وين عندك ماشي؟
1: هاك يا سي.
0: الرحمن الرحيم، شنو هذا؟ هذا دقان جدرمية بحيث نوين يتربقوا علي الدنيا. شو نعمل انا توا؟
1: علي فوقي لفوق. سي توا بو كيبا؟
0: وي وي وي.
1: علي avec nous.
0: Je suis malade, attendez-moi.
1: Et alors? Allez, dépêche-toi. Dépêche-moi.
8: كنتم مع مسلسل محمد المنصف باي، بطولة
9: صلاح مصدق، حداد بوعلاق، فتحي المسلماني، لطفي العكرمي، بشير الغرياني، المنصف البلدي، أنس العبيدي، شهاب شبيل، علي بن سالم، منير العرقي، خالد ناصف، نجيبة بن عامر، رفيعة بالحوت، عزيزة أبو لبيار، سندس حمو، زينب أمين، سحر الورغي، بشرى السلطاني، والحبيب بالحارث.
8: ضيوف الشرف:
9: كوثر بالحاج، توفيق البحري، نورهان بوزيان، المنصف العجنقي، عزيزة برباش، كمال بن جيمة، سناء بن طالب، ومحمد الداهش.
8: تمثيل:
9: وليد الغربي، صلاح العمدوني، مجدي محجوبي، عصام العبيدي، المنصف المعروفي، إدريس الشريف، محمد سفينة، حسان فرحات، ومريم كريستو.
8: مستشار تاريخي: عزيز باي.
9: تلحين الأغنية والفواصل: عبد الباسط المتسهل. توزيع: محسن الماطري. غناء: ملاك بن أحمد. عزف: الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية.
8: الهندسة الصوتية: لسعد الدريدي. تقديم:
9: أنور العياشي وفاطمة الحسنوي.
8: ساعد في الإخراج توفيق البحري ولحبيب الحارث.
9: محمد المنصف باي، تأليف جلال بن ميلود التليلي.
8: مع تحيات المخرج محمد علي بالحارث.
10: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

مشوي مشوي مرثوبا خطوينا نمشي في غربة الليل مشاوي مشاوي.

0: radiogafsa.tn.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال.

0: الجمال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: في غمرة القلوب الوجلة، وفي حمأة الانكسارات والنتوءات الإنسانية، وفي عز الحر لما نتيه، ومع إشراقات تطرى تنسل من ضيق القلب إلى أكوان ملؤها السنا والضياء ونشيدها الرضا والانعتاق بالله، ينساب هذا التسبيل لك يا الله. يقول الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. فالسكينة هي الطمأنينة والوقار والسكون الذي ينزله الله في قلب عبده عند اضطرابه من شدة المخاوف، فلا ينزعج مما يرد عليه، ويوجب له زيادة الإيمان وقوة اليقين والثبات. ولهذا أخبر الله عز وجل عن إنزالها على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين في مواضع القلق والاضطراب، كيوم الهجرة إذ هو وصاحبه في الغار والعدو فوق رؤوسهم، وأكوام حنين حين ولوا مدبرين من شدة بأس الكفار، وأكوام الحديبية حين اضطربت قلوبهم من تحكم الكفار عليهم. والسكينة اسم لثلاثة أشياء: أولها سكينة بني إسرائيل التي أعطوها في الثابوت، ففي أي مكان كان الثابوت اطمأنوا إليه وسكنوا. والثانية التي تنطق على لسان المحدثين: ليست شيئا يملك، إنما هي شيء من لطائف صنع الحق، تلقى على لسان المحدث الحكمة. فالسكينة إذا نزلت على القلب اطمأن بها وسكنت إليها الجوارح وخشعت وأنطقت اللسان بالصواب والحكمة، وحالت بينه وبين قول الخنا والفحش واللغو وكل باطل. وربما ينطق من في قلبه السكينة بكلام لم يكن عن فكرة منه ولا روية، ويستغربه هو من نفسه. وأكثر ما يكون هذا عند الحاجة وصدق الرغبة من السائل والمجالس، وصدق الرغبة منه هو إلى الله وحضرته مع تجرده من الأهواء. والثالثة السكينة التي نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب المؤمنين، وهذه السكينة تشتمل على النور والقوة والروح، فبالروح الذي فيها حياة القلب، وبالنور الذي فيها استنارته وإشراقه، وبالقوة ثباته وعزمه ونشاطه. فالنور يكشف للعبد عن دلائل الإيمان، ويميز له بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشد، والحياة توجب كمال يقظته وفطنته، والقوة توجب له الصدق وصحة المعرفة وقهر داعي الغي، وضبط النفس عن جزعها وهلعها واسترسالها في النقائص والعيوب. ولكي يزداد بالسكينة إيمانا مع إيمانه، والإيمان يثمر له النور والحياة والقوة، فإذا حصلت هذه الثلاثة بالسكينة سكن إليها العاصي، وهو الذي سكونه إلى المعصية والمخالفة لعدم سكينة الإيمان في قلبه، صار سكونه إليها عوض سكونه عن الشهوات والمخالفات، فيجد في هذه السكينة مطلوبه، وهي اللذة تلك التي كان يطلبها في المعصية. فإذا نزلت عليه السكينة اعتاض بلذتها وروحها ونعيمها عن لذة المعصية، وصارت لذته روحانية قلبية، بعد أن كانت لذته جسمانية بهيمية، وسكن خوفه وذهب همه وغمه. فالسكينة هي طمأنينة القلب واستقراره، وأصلها في القلب، ويظهر أثرها على الجوارح، والناس فيها متفاوتون. فسكينة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أخص مراتبها وأعلاها، وذلك مثل السكينة التي نزلت على إبراهيم الخليل حين ألقي في النار التي أضرمها له أعداؤه. فلله عظمة وطمأنينة تلك السكينة التي أنزلها الله على قلبه، وكذلك السكينة التي حصلت لموسى عليه السلام وقد غشيه فرعون وجنوده من ورائهم والبحر أمامهم. فلله ما ألذ تلك السكينة التي أنزلها الله على قلب موسى عليه السلام حين ضرب البحر وحين عبر البحر وحين رأى أعداءه يغرقون في البحر، وكذلك السكينة التي حصلت له وقت تكليم الله له عند الشجرة، وكذلك السكينة التي حصلت له وقد رأى العصا ثعبانا مبينا أمام فرعون وملئه، وكذلك السكينة التي نزلت عليه وقد رأى حبال الصحراء وعصيهم كأنها حياة تسعى، فأوجس في نفسه خيفة ثم ألقى عصاه التي ابتلعت تلك العصية والحبال. فلله عظمة تلك السكينة حين رأى فعل ربه بعدوه ونصره لنبيه، وكذلك السكينة التي حصلت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الغار وقد أشرف عليه أعداؤه فصرفهم الله عنه. فلله كم لذة تلك السكينة التي رأى فيها حفظ وليه من كيد أعدائه، وكذلك السكينة التي نزلت عليه عليه السلام في مواقفه العظيمة وأعداء الله قد أحاطوا به في يوم بدر ويوم الخندق ويوم حنين وغيرها. فهذه السكينة أمر فوق عقول البشر، وهي آية عظيمة على صدق الأنبياء. وأما سكينة أتباع الأنبياء فتكون للمؤمنين بحسب متابعتهم، وهي سكينة الإيمان واليقين، وهي سكينة تسكن القلوب عن الريب والشك، ولهذا أنزلها الله على المؤمنين في أصعب المواطن أحوج ما كانوا إليها، كما قال الله سبحانه: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ولما علم الله ما في قلوب المؤمنين من الاضطراب والقلق، وذلك حين منعتهم قريش من دخول بيت الله عام الحديبية، وعلم ما فيها من الإيمان والصدق والخير وحب الله ورسوله، ثبتها بالسكينة وأنزلها عليهم كما قال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومنها السكينة التي يجدها العبد عند القيام بوظائف العبودية، وهي التي تورث الخشوع والخضوع وجمعية القلب على الله، بحيث يؤدي عبوديته بقلبه وبدنه قانتا لله عز وجل. والخشوع نتيجة هذه السكينة وثمرتها، وخشوع الجوارح نتيجة خشوع القلب، والأسباب المؤدية إلى السكينة سببها استيلاء مراقبة العبد لربه جل جلاله حتى كأنه يراه. وكلما اشتدت هذه المراقبة أوجبت له من الحياء والسكينة والمحبة والخضوع والخوف والرجاء ما لا يحصل بدونها، فالمراقبة أساس الأعمال القلبية كلها. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصول أعمال القلوب وفروعها كلها في كلمة واحدة، وهي قوله: الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكل عبد محتاج إلى السكينة عند الوساوس المعترضة وعند الخطرات السيئة ليثبت قلبه ولا يزيغ، وعند المخاوف ليثبت قلبه ويسكنه جأشه، وعند الفرح لئلا يطمح به مركبه فيجاوز الحد، وعند هجوم الأسباب المؤلمة لئلا ييأس ويقنط. ولهذا أنزل الله السكينة على رسوله وعلى المؤمنين في مواقع القلق والاضطراب، كيوم الهجرة حينما أحاط المشركون بالغار، كما قال الله سبحانه وتعالى: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وكيوم حنين حين ولى المؤمنون مدبرين من شدة بأس الكفار كما قال سبحانه، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وأما سكينة الوقار فهي نوع من السكينة، وسكينة الوقار كالضياء لتلك السكينة كما يحصل الضياء عن الشمس. وسكينة الوقار لها ثلاث درجات: الأولى سكينة الخشوع عند القيام للخدمة رعاية وتعظيما وحضورا، فالخشوع في العبادة يكون برعاية حقوقها الظاهرة والباطنة وتعظيم الخدمة وإجلالها، وذلك تبعا لتعظيم المعبود وإجلاله ووقاره. فعلى قدر تعظيمه في قلب العبد وإجلاله يكون تعظيمه لخدمته وإجلاله ورعايته لها. وحضور القلب فيها بمشاهدة المعبود كأنه يراه ويتقدم من مقام الإيمان إلى مقام الإحسان كما قال سبحانه: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. والثانية السكينة عند المعاملة، وتحصل بمحاسبة النفس وملاطفة الخلق ومراقبة الحق سبحانه. وبمحاسبة النفس يطلع على عيوبها ونقائصها فيمكنه السعي في إصلاحها، وملاطفة الخلق بمعاملتهم بما يحب أن يعاملوه به من اللطف ولا يعاملهم بالعنف والشدة والغلظة، فإن ذلك ينفرهم عنه ويغريهم به ويفسد عليه قلبه ووقته وحاله مع الله. فهذه الرتبة توجب لصاحبها أن يرضى بالمقسوم ولا تتطلع نفسه إلى غيره، وهي من أعظم مواهب الحق جل وعلا ومن أجل عطاياه. هكذا تطهري في بحر الصلوات يا قلوبا حارت واستغرقت في درب النجاة برجاء من رب السماء.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل على سيدنا محمد.

0: سيدنا النبي الله
1: يا شفيع يا
2: يرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

ربي، أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة،

0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
1: معمارنا
0: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية. مقهى البرتال، ذاكرة عمارة نفزاوة.
2: مقهى البرتال بقبلي القديمة سكنوا أهل نفزاوة وذاكرتهم. بلاد النخلة عمرها ما تخلى، مثل شعبي متداول في ربوع نفزاوة يترجم عرقة الواحة وتجذر الإنسان فيها، هي السكن والسكينة، حولها تبنى المنازل وبخشبها تزوق ويشيد بعضها. في قبلي لوطا أو قبلي القديمة نسير مسافة من الزمن داخل المكان، نتعرف على تفاصيل المعمار الواحي النفزاوي، خصوصية رهيبة، دفء لا مثيل له، وحديث أرواح يتسابق ليخزن عبر الزمن في الثنايا وفي الأركان بين الخشب والأحجار المتبقية. مع ضيوفنا الكرام نكتشف رحلة معمار وذاكرة شعب. قرية جميلة هادئة تتاخم الواحة، عاش فيها سكان قبلي، وفيها نتحدث اليوم عن معلم مميز هو مقهى البرتال.
3: يعني كانت دار، هي دار ناس ما تتبرعوا فيها التوغو، وعطوها حتى تمت أحداثها معناها كمقهى ثقافة. هي منطقة رومانية تبنت مع تحضارات عليها، حتى الناس بعد سكنوا فيها معناها هذه متاعت الناس الأوائل متاع قبل، لكن هي معناها كانت على ملك معناها الناس الأجداد جدود معناها من قبل.
2: الأستاذة جميلة بن مبروك رئيسة جمعية صيانة مدينة قبلي، أنفاس النخلة وضلوعها تجتاح معمار بلاد نفزاوة أعمدة وزينة ومزاج طيب. المهندس المعماري والباحث في المعمار الصحراوي الواحي منير العابد.
4: وأهم خصوصية فيها ونحب أن نركز عليها ونبدأ بها هي يعني عبقرية الإنسان في الاندماج في محيطه، يعني ثم ذكاء فطري كبير في الإنسان النفزاوي بصفة عامة في القرى الكبيرة اللي موجودة في المنطقة، كان بشري أو تلمين أو قبلي القديمة. يعني الإنسان استطاع رغم الظروف المناخية الخاصة والصعبة للتأقلم مع محيطه وخلق فضاء خاص يتأقلم مع المحيط ويتأقلم مع حاجياته معناها اليومية وفي النشاط الفلاحي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الحماية. يعني ودرس النموذج للذكاء الفطري للتأقلم مع المحيط.
2: عن وظيفية استعمال الخشب في معمار نفزاوة تساءلنا، ما هي دواعيها؟ هل تقتصر على الجمالية أم لتلحف المنزل بالواحة وجاهة في ذلك، أم للحكاية وجه آخر؟
4: والحقيقة كل ما ذكرتي يعني كلها يعني صب في مصب واحد، وكلها استغل إيجابا لمصلحة الإنسان. الإنسان أو القبلاوي يعني اللي عاش في هنا يعني أحسن استغلال ما حوله، أحسن أي ما استغلال. نبدو أولا النخلة هذه أو الخشب هو ما مش متكون من نخلة، يعني النخلة هذه والماء والنخلة هي سر وجود الإنسان في المنطقة. يعني الماء، ينبوع الماء هنا حذانا رأس العين، يعني هي اللي كانت عندها صبيب يعني حس هي تسمع يعني في آخر المدينة من هنا، يعني من قوة الدفع متاعها. يعني هي كانت سبب في انتشار الواحة هذه. انتشار الواحة ما كانش اعتباطي، وانتشار النخيل حول المدينة كان يلف المدينة من شرقها، من شمالها إلى شرقها إلى جنوبها إلى غربها. والالتفاف هذا يرى مش التفاف اعتباطي، هو حماية للمدينة، أولا حماية طبيعية من الرياح، يعطي يعني كما بالفرنسية سمحوني ميكرو كليما معناها مناخ معدل يعني مختلف على المناخ الخارجي، يعمل تصفية للتربة، يعمل حماية طبيعية حتى المدينة من الغزوات ومن كذا. أضافوا له السكان خندق يحيط بها ليحميها معناها من شر الغزاة أو من المدخلين فيها. ثم هذه الخندق ربط بقناطر، والقناطر ذيك تعملت من الخشب. أول استعمال من الخشب كان الاستعمال هذاك.
2: مكونات المشهد المعماري داخل هذا المنزل أو المقهى هي؟
3: هي مبنية على التابع القديم، يعني ديار وحوش والغرفة. المتحف الفوق غادي يكون المكتبة، هم الغرف اللي هي كانت ديما مع تجديدنا قبل يعملوا من بيوت النوم. يعني كان ديما الحوش القبلاوي القديم بيوت وغرف علوية وسقيفة المدخل والحوش اللي هو معناتها الطابع المميز.
4: الخشب معناها متاع النخلة اللي هو وقع استغلاله وتدويره في بناء منزل القبلاوي، معناها في كل زواياه تقريبا يعني. والحقيقة لأن الخشب موجود هنا والنخل يعني باسقات، يعني النخل يمتاز الجذع متاعه بالعلو، والعلو ذاك مكن يعني الفلاح والساكن القبلاوي باش كيقص النخلة يقصها يعني في أجزاء، يعني أنصاف أو أرباع أو مثلثات على حسب الحاجة الهيكلية باش يعمل بها السقف متاعه. هذا سقف خفيف سريع الإنجاز، كان يقاوم الظروف الطبيعية، ثم أنه يعطيك يعني امتداد في المساحة. والملاحظ اللي يجي للدار نسموه احنا الدار القبلاوي، لاحظ أنه ماشي في الطول. علاش ماشي في الطول؟ لأن احنا عندنا طول جذع النخلة هو اللي يتحكم في المساحة الهيكلية أو في البعد الهيكلي للدار، هو ذاك العرض متاع الدار اللي ما بين الحيط والحيط جذع النخلة، ثم تمتد الدار في الطول إلى ما تشاء. النخيل هذا تحط يعني وقعت معالجته، يعني خوف الماء فهمتني ولا باش تزيد درجة المقاومة متاعها، باش يتعالج أيضا باش ما يتضربش بالسوس وما يتضربش بالحشرات وكذا، ويتحط في كهيكل للأسقف متاع الديار القبلاوية. وثم فوقه هو يقع سد الفراغات، خاطر هو تعمل أعمدة يعني مستقيمة متوازية، ثم فوقها يقع سد الفراغات إما بالخشب الرقيق المتراص بجنب بعضها بعض، أو زاد بالسدة، يعني جريد النخيل يشبك فيكون سدة يوضع فوق الهيكل هذاك، ثم يضع فوقه تربة خاصة معناه من فوق باش يكون السطح.
2: في مقهى البورتال تروى حكاية بناء صامد أصيل مترف الكرم، راحة نفسية ومتعة بصرية لا متناهية.
4: يعني الجدران هناك لو حطوا أنهم كلها سميكة، يعني معمولة بالحجارة السميكة. علاش الحجارة السميكة؟ أولا ليه الترابط باش تنجم تتحمل السقف هذاك، ثم يعني تعطي درجة عزل حراري يعني ممتازة جدا.
3: تهيئتها كانت بالطريقة هذه ومعتها بدون مخالفة المواد الأولية اللي مبنية بها، معتها بنوا بها الجديد، كانوا يستندوا قبل على الخشب بيسقفوا بالخشب بأي حاجة، معتها النخلة كيف تطيح ما يرموهاش، يثمنوها يصنعوا منها أدواتهم وأوانيهم وكل حاجة معناتها يسحقوها في الدار.
4: وين تمشي في الدار القبلاوية باش تلقي استعمال الخشب، يعني استعمل في المرافع، يعني باش نحطوا على الأشياء يتسمى شطار ولا مرفع، في الخزائن يعني استعمل زادة يعني بالخشب، حتى المهراس يعني كان بالخشب، يعني كان كل شيء من كما يقولوا يعني المثل يعني المعروف في تونس كامل أعتقد، يعني يقولوا من طينك من لسطجينك.
2: في الختام هل لنا أن نسلم بانتهاء صلاحية هذه العينة من المعمار وعدم وظيفيتها اليوم؟
4: الناس جربت الاسمنت المسلح والآجر والتكييف والوسائل هذه، صحيح راهي عم تتنوع من الرفاهية للإنسان، لكن راهي رفاهية نسبية لأنها لم تناسب محيطه يعني بصعوبة الحقيقة، يعني هي معناها مسألة هوية ومسألة معناها تحدي حتى معناها استراتيجي. يعني احنا يلزمنا نتلفتوا كيف يمكن أن ندور، كيف يمكن أن نستغل هذه المكونات وهذه المفردات وهذه الوظائف وهذا التأقلم في تعايش حديث، في تعايش عصري، يعطي أشياء إبداعات وابتكارات ومعناها جديدة وتناسبنا أكثر وتبدأ متماهية معنا أكثر مع ثقافتنا مع محيطنا مع ذواتنا، يعني ونجم ننجح بها أيما نجاح وتخلينا نجم نعيش أكثر في المنطقة هذه.
2: هي محاولات تستحق الدعم والتوقف حتى يبقى الحديث عن هوية معمارية واحية في بلاد نفزاوة على أنقاض الحضارة الرومانية بفرائد العمارة الإسلامية وبأكوام محبة أهل نفزاوة لزوارهم. مقهى البرتال أزهر.
0: كنتم مع مقهى البرتال، ذاكرة عمارة نفزاوة. نص وإنجاز سمير جب عكرمي. الإخراج الفني الهادي غوين.
1: معمارنا.
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان
0: دقائق الدقيقة هي تلك اللحظة الصغيرة التي نعيشها لكنها تصنع فارقا كبيرا في حياتنا. في برنامجنا دقائق سنأخذ من وقتك لحظات قصيرة لنقدم لك أفكارا ملهمة، رسائل مؤثرة ومعلومات قيمة، لأن كل دقيقة يمكن أن تكون بداية جديدة. تابعونا لأن الحياة تقاس بالدقائق التي نستثمرها جيدا. دقائق القول اللين. دخل واعظ على أحد الملوك فقال إني ساعظك وأغلظ عليك. فقال له الملك وكان أفقه من الواعظ ولما الغلظة؟ فقد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. أرسل موسى إلى فرعون وطلب منه اللين في القول. بسم الله الرحمن الرحيم، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. صدق الله العظيم. دقائق ما هي قيمة الدقيقة؟ دقيقة واحدة قد تبدو قصيرة لكنها كافية لتغيير مسار يومك. دقائق لاحظ معي أن الآية الكريمة دليل واضح ما للكلم الطيب من تأثير عميق وبالغ في النفس، مهما كانت متجبرة تلك النفس أو صلبة قاسية. وأحسب أنه لم يكن يوجد يومها قلب أقسى من قلب فرعون، ولكن مع ذلك طلب الله من موسى أن يكون لينا معه ولا يقابل صلفه عن جهيته وقسوته في الفعل والقول بالمثل، فلعله يتأثر ويرق قلبه بعض الشيء. وإذا كان هذا هو نهج الكلام مع متهور وجبار مثل فرعون صاحب القلب القاسي، فكيف بمن هو أقل منه بكثير؟ لا شك أن القول اللين الهادئ الرزين سيؤثر بشكل فاعل سريع. دقائق لا تهدر الدقائق. الدقائق التي تهدرها اليوم هي الفرصة التي ستبحث عنها غدا. دقائق كثيرون يفشلون في الوصول إلى الآخرين وتوصيل ما بأنفسهم إلى الناس من رسائل وقيم ومعان. السبب في ذلك يكمن أن التوفيق يعاندهم في استخدام ما بنفوسهم من كلمات ومعان بالصورة المثلى والمؤثرة. تراهم يخرجون الكلمات من صدورهم بلا روح أو حماسة وحرارة العاطفة الإنسانية، حيث تخرج باردة باهتة لا لون لها أو طعم، وبالتالي لن تجد آذانا صاغية أو قلوبا واعية. الله سبحانه يدعونا إلى الكلم الطيب والحسن الجميل منه، فإن جادلت فليكن بالحسنى، وإن وعظت أو مدحت فقل الأفضل والأجمل من الأقوال والعبارات، ولكن بالحق، لا تجامل ولا تنافق ولا تداهن. أظهر مهاراتك في إبراز القول اللين الراقي، وتفنن وأبدع في تجميل الأقوال، واجتهد في سبيل ذلك قدر المستطاع من أجل أن تنفذ مباشرة إلى القلوب قبل الآذان. ولنا في رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم القدوة الطيبة والحسنة في هذا المجال، واقرأوا سيرته العطرة إن شئتم. دقائق كنتم مع برنامج دقائق، تقبلوا تحيات فريق العمل بنون القناعي، علي الحداد، والمخرج ناصر الجناح.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. تشير التقديرات الأولية لدائرة الإنتاج النباتي التابعة للمندوبية الجهوي للتنمية الفلاحية بقفصة إلى بلوغ صابة الطماطم الفصلية المعدة للتحويل بالجهة 73 ألف طن خلال الموسم الفلاحي الحالي، لتشهد بذلك ارتفاعا مقارنة بالموسم الماضي الذي بلغت فيه كميات الإنتاج 63 ألف طن، وفق رئيس الدائرة قيس شلبي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. انتهت أشغال حفر البئر التعويضية 20 بمعتمدي طوزر، وتجري الآن عملية كهربتها وتجهيزها وربطها بشبكة الري على أن تدخل حيز الاستغلال في منتصف الشهر الحالي وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للولاية. كشفت بيانات قدمها ممثل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في جلسة نظمتها لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن مداخيل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح أقل من المصاريف المتعلقة بالتعويضات الموجهة للفلاحين، مع تسجيل محدودية انخراط الفلاحين في الصندوق، وهو ما أثر على توازن موارده مقارنة بحجم النفقات. هذا ودعت وزارة المالية إلى التريث بخصوص إقرار إلزامية انخراط الفلاحين في هذا الصندوق وفسح مزيد من الوقت لاستكمال ضبط آلياته وتقييم تجربته في إطار تطوير حوكمته وضمان شفافية إجراءات التعويض وتحسين التصرف في موارده. وأكدت الوزارة أن محدودية الانخراط تعود إلى عزوف عدد من الفلاحين. أوصت وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر في بلاغ مشترك نشر الخميس باتخاذ جملة من التدابير والتوصيات للوقاية من مخاطر التعرض للأشعة فوق البنفسجية، وفي مقدمتها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة الممتدة بين الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 بعد الزوال. أخيرا، وقع لبنان وسوريا الخميس على تشكيل لجنة عليا مشتركة للتعاون والشراكة في خطوة قالت بيروت ودمشق

إنها تهدف إلى تنظيم العلاقات بين البلدين وتطوير التعاون في الملفات الاقتصادية والأمنية، وذلك خلال زيارة رسمية أجراها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للعاصمة اللبنانية بيروت.

كان عليه الصلاة والسلام يبتهل ضارعا فيقول: بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، بسم الله افتتحت وعلى الله توكلت، الله ربي لا أشرك به أبدا. أسألك اللهم بخيرك من خيرك الذي لا يعطيه أحد غيرك، عز رجاؤك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. إذا ارتحل الكرام إليك يوما ليلتمسوك حالا بعد حالي، فإن رحالنا حطت لترضى بحلمك عن حلول وارتحال، أن نخنا في فنائك يا إلهي، إليك معرضين بلا اغتلال، فسسنا كيف شئت ولا تكلنا إلى تدبيرنا يا ذا المعالي.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. لكي يأتي الحب من منابعه الطاهرة، ثم لكي يبقى وينتصر على معوقاته، لابد أن يتجرد من كل غرض زائل ومنفعة رخيصة، وذلك بأن يكون خالصا صافيا متفوقا، ليس وراءه مصالح شخصية أنانية. ويرتفع الحب إلى مستوى أصبح به طريقا إلى الإيمان، وذلك حين يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ولكي تبقى المحبة بين الناس والأصحاب ريانة نامية صافية، لابد من تنحية كل أسباب السوء عنها. فسوء الظن والتطفل والحسد وكل هذه الآفات تعطل نمو المحبة وتتحدى بهاءها. تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. أيقظ شعورك بالمحبة إن غفا، لولا الشعور الناس كانوا كالدماء. لو لم يكن في الأرض إلا مبغض لتبرمت بوجوده وتبرما. إن الحياة حبتك كل كنوزها، لا تبخلن على الحياة ببعض ما. حركة بسيطة لا تكلف شيئا، هي بذرة ود تحيي وتنعش القلوب. اللقاء العابر في الطريق فرصة للشد على اليدين، فرصة للمصافحة. هذه المصافحة البسيطة هي يا صاحبي حنان القلب وولاء الروح لمن يقدرها ويفهمها ويخلص فيها. ولكي يكون الحب طبيعيا وسويا، فإنه لا ينبغي له أن يتخطى حقوق الأهل والجيرة فيه، بل لابد أن يبدأ بهؤلاء فيعطيهم حقهم كاملا غير منقوص. يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخيرهم عند الله خيرهم لجاره. ألذ مودات الرجال مذاقة، مودة من إن ضيق وسعى. فلا تلبس الود الذي هو ساذج إذا لم يكن بالمكرمات مرصعا. أحد الأدباء يقول: أجمل من كل الورود جميعها ذلك الإنسان الذي يتفتح عندما يريد
وبرغم كل شيء. محراب الجمال في داخله، حيث يحب ويكره ويستقبح ويستجمل. إنه أجمل من الجمال. لماذا؟ لأنه يحكم عليه. لقد بحثت عن مفاتن الطبيعة فوجدتها في داخل الإنسان، ولم أجدها في الحدائق الغناء والورود الزاهرة. نزهتي المفضلة أن أذهب إلى قلب إنسان آخر، أتظلل في صداقته وأرتوي بكلماته، وسفر المحبب أن أبحث عن روح مؤنسة لا عن بلد جديد. يا صاحبي، من أين لي والمنى ليست بنافعة، خل أرى فيه أغراضي وأوطاري. يمسه الخطب قبلي ثم يصرفه عني، ولو خاض فيه لجة النار. ورائع قول الشاعر أيضا: تخير لنفسك من تصطفيه، ولا تدنين إليك اللئام، فليس الصديق صديق الرخاء، ولكن إذا قعد الدهر قام. تنام وهمته في الذي يهمك، لا يستلذ المنام. وكم ضاحك لك أحشاؤه تمناك أن لو لقيت الحمامة.

اختلاف الأماكن من بلد إلى بلد آخر لا يعني كثيراً، وإنما اختلاف الناس هو الذي يعني أكثر، لأننا نعاشر الناس ولا نعاشر الجدران. وأنت لا تسافر حينما تغير مكانك، ولكنك تكون قد سافرت حينما توسع من ثقافتك وتثري من عاطفتك وتجدد من روحك. خفقة قلبك لموقف مؤثر إنساني، أو صداقتك لرجل، أو قراءتك لكتاب، هي أسفار حقيقية وميلاد جديد لك وتاريخ جديد لحياتك وتفكيرك، لأن الإنسان هو محطة الوصول الحقيقية وليست البلدة ولا الإقليم. الكلام اللطيف ينبو عن الفهم الكثيف. قيل لأحدهم: من صديقك؟ قال: الذي إذا صرت إليه في حاجة وجدته أشد مسارعة إلى قضائها مني إلى طلبها. ويقول الشافعي: صديق ليس ينفع يوم بؤس، قريب من عدو في القياس. وما يبقى الصديق بكل عصر، ولا الأصحاب إلا للتآسي. عمرت الدهر ملتمسا بجهدي أخا ثقة فألهاني التماسي. ثلاثة تثبت الإخلاص: مطابقة العمل للكلام، ودوام الصداقة المجردة عن المنفعة، والأمانة في الغيبة كالحضرة. ثلاثة مكروهة عند العقلاء: التأنث والترجل وكثرة المزاح. ثلاثة مرتفعة منحطة: السنبلة الفارغة، الجاهل قدر نفسه، ورأس المتكبر. وقد قيل: ما تكبر متكبر إلا لذلة في نفسه يجدها. وثلاثة جاذبة: حسن الذوق واللطف والتواضع. ثلاثة لا أمر منها: الظلم والخصام الدائم في البيت، والاضطرار للعيشة مع من أنت وإياه على طرفي نقيض.

قال لصاحبي: لا تحتقر رأي أحد مهما كان، فإني استفدت من أناس ليس عندهم علم كثير ولا يشار إليهم بالبنان، وليسوا في أماكن مرموقة، ولكن عندهم من سداد الرأي ما يفوق كبار الناس، ولله في خلقه أسرار، ولله در من قال: وأفضل قسم الله للمرء عقله، فليس من الخيرات شيء يقاربه. يزين الفتى في الناس صحة عقله وإن كان محظورا عليه مكاسبه. يعيش الفتى بالعقل في كل بلدة، على العقل يجري علمه وتجاربه، ويزري به في الناس قلة عقله وإن كرمت أعراقه ومناسبه. إذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت أخلاقه ومآربه. سنلتقي وإياكم أيها الأحبة، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

0: وقالوا الكريم أوسع ما يكون مغفرة.
1: وقال حكيم خير الأمور بغية العفو.
2: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان، جسدتها حكم خالدة عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.
3: من الوصايا النافعة وصية أبي بكر لخالد رضي الله عنهما حين وجهه لقتال أهل الردة: سر على بركة الله، فإذا دخلت أرض العدو فكن بعيدا من الجملة، فإني لا آمن عليك الجولة، واستظهر بالزاد وسر بالأدلاء، ولا تقاتل بمجروح فإن بعضه ليس منه، واحترس من البيات فإن في العرب غرة، واقلل من الكلام فإنما لك ما وعي عنك، واقبل من الناس على نيتهم، وكلهم إلى الله في سرائرهم، وأستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه.
0: قال رجل من بني تميم: حضرت مجلس الأحنف بن قيس وعنده قوم مجتمعون في أمر لهم، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: إن من الكرم منع الحرم، ما أقرب النقمة من أهل البغي، لا خير في لذة تعقب ندما، لن يهلك ولن يفتقر من زهد، رب هزل قد عاد جدا، من أمن الزمان خانه، ومن تعظم عليه مهانه، دعوا المزاح فإنه يورث الضغائن، خير القول ما صدقه الفعل، واحتملوا لمن أدل عليكم، واقبلوا عذر من اعتذر إليكم، أطع أخاك وإن عصاك، وصله وإن جفاك، أنصف من نفسك قبل أن ينتصف منك.
3: وقال: واعلم أن كفر النعمة لؤم، وصحبة الجاهل شؤم، ومن الكرم الوفاء بالذمم، ما أقبح القطيعة بعد الصلة، والجفاء بعد اللطف، وأقبح العداوة بعد الود، لا تكونن على الإساءة أقوى منك على الإحسان، ولا إلى البخل أسرع إلى البذل، واعلم أن لك من دنياك ما أصلحت به مثواك، فأنفق في حق ولا تكونن خازنا لغيرك، وإذا كان الغدر في الناس موجودا فالثقة بكل أحد عجز، اعرف الحق لمن عرفه لك، واعلم أن قطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل. قال: فما رأيت كلاما أبلغ منه، فقمت وقد حفظته.
0: وصعد عبد الملك المنبر ذات يوم فارتج عليه فقال: أيها الناس، إن اللسان بضعة من الإنسان، تكل بكلاله إذا كل، وتنفسح بانفساحه إذا ارتحل، إن الكلام بعد الإفحام كالإشراق بعد الإظلام، وإنا لا نسكت حصرا ولا ننطق هذرا، بل نسكت مفيدين وننطق مرشدين، وبعد مقامنا مقام، ووراء أيامنا أيام، بها فصل الخطاب وموقع الصواب، وسأعود فأقول إن شاء الله.

0: وجاء في كتاب زهر الآداب وثمر الألباب لأبي إسحاق الحصري القيرواني، قالوا: وكان الناس يتشوقون إلى أوطانهم ولا يفهمون العلة في ذلك، حتى جاء ابن الرومي فقال: ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا. عمرت به شرخ الشباب منعما بصحبة قوم أصبحوا في ظلالك، فقد ألفته النفس حتى كأنه لها جسد، إن بان غودرت هالكا. وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك.
1: وقال الماوردي في أدب الدنيا والدين: الإخوان أربعة أقسام، منهم من يعين ويستعين، ومنهم من لا يعين ولا يستعين، ومنهم من يستعين ولا يعين، ومنهم من يعين ولا يستعين. فأما المعين والمستعين فهو معاوض منصف يؤدي ما عليه ويستوفي ما له، فهو القروض يسعف عند الحاجة ويسترد عند الاستغناء، وهو مشكور في معونته ومعذور في استعانته، فهذا أعدل الإخوان.
0: وأما من لا يعين ولا يستعين فهو منازل قد منع خيره وقمع شره، فهو لا صديق يرجى ولا عدو يخشى. وأما من يستعين ولا يعين فهو لئيم كل ومهين مستذل، قد قطع عنه الرغبة وبسط فيه الرهبة، فلا خيره يرجى ولا شره يؤمن. وحسبك مهانة من رجل مستثقل عند إقلاله ويستقل عند استقلاله، فليس لمثله في الإخاء حظ ولا في الوداد نصيب، وهو ممن جعله المأمون من داء الإخوان لا من دوائهم ومن سمهم.

0: وأما من يعين ولا يستعين فهو كريم الطبع مشكور الصنع، وقد حاز فضيلتي الابتداء والاكتفاء، فلا يرى ثقيلاً في نائبة ولا يقعد عن نهضة في معونة، فهذا أشرف الإخوان نفسا وأكرمهم طبعا، فينبغي لمن أوجده الزمان مثله وقل أن يكون له مثل أن يثني عليه خنصره ويعض عليه ناجذه ويكون به أشد ضنا منه بنفائس أمواله وسني ذخائره، لأن نفع الإخوان عام ونفع المال خاص، ومن كان أعم نفعا فهو بالادخار أحق.
1: وقال الفرزدق: يمضي أخوك فلا تلقى له خلفا، والمال بعد ذهاب المال مكتسب. وقال آخر: لكل شيء عدمته عوض، وما لفقد الصديق من عوض.
0: وقال الكاتب والشاعر البليغ المجيد كرثوم بن عمرو العتابي التغلبي قال: ثلاثة لا يعرفون إلا عند ثلاثة: الشجاع عند الحروب، والحليم عند الغضب، وأخوك عند حاجتك إليه.

0: وقال المأموم: الإخوان على ثلاث طبقات، كالغذاء لا يستغنى عنهم أبداً، وهم إخوان الصفاء، وإخوان كالدواء يحتاج إليهم في بعض الأوقات، وهم الفقهاء، وإخوان كالداء لا يحتاج إليهم أبداً، وهم أهل الملق والنفاق لا خير فيهم.
1: وجاء في كتاب زهر الآداب وثمر الألباب: سير الرشيد عبد الملك بن صالح، فقال قائل للرشيد: طأطئ من إشرافه واشدد من شكائمه، وإلا فسد عليك. فقال الرشيد لعبد الملك: ما يقول هذا؟ قال: حاسد نعمة ونافس رتبة، أغضبه رضاك عني، وباعده قربك مني، وأساءه إحسانك إلي. فقال له الرشيد: انخفض القوم وعلوتهم، فتوقدت في قلوبهم جمرة التأسف. فقال عبد الملك: أضرمها الله بالتزيد عندك. فقال الرشيد: هذا لك وذاك لهم.
0: وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، ولكنه الذي يعرف خير الشرين، وليس الواصل الذي يصل من يصله، ولكنه الذي يصل من قطعه، وليس العاقل الذي يحتال للأمر إذا وقع، ولكنه الذي يحتال للأمر ألا يقع فيه.
1: وقال ابن عبد البر رحمه الله في بهجة المجالس: أربعة تحتاج إلى أربعة: الحسب إلى الأدب، والسرور إلى الأمن، والقرابة إلى المودة، والعقل إلى التجربة.
0: وجاء في كتاب غرر الخصائص الواضحة لجمال الدين الكتبي، قال ابن العميد: العاقل من استنتج في كل أمر خاتمته، وعلم من كل بدء عاقبته، وطالع بقلبه من كل غصن ما يخفى منه، ومن كل زرع ما يحصد عنه.
1: وما أحسن قول الشاعر: خصائص من تشاوره ثلاث، فخذ منها جميعا بالوثيقة: وداد خالص، ووفور عقل، ومعرفة بحالك في الحقيقة. فمن حصلت له هذه المعاني فتابع رأيه والزم طريقه.
0: وجاء في كتاب نهاية الأرب في فنون العرب، قال الأصمعي: لو صور العقل لأضاء معه الليل، ولو صور الجهل لأظلم معه النهار.
1: ونختم بما قاله بعض الحكماء: أربعة تدل على صحة العقل: حب العلم، وحسن الحلم، وصحة الجواب، وكثرة الصواب.
2: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان، جسدتها حكم خالدة، عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة، تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.

0: نستمع الآن إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح

أنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخشاك. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني.

اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.
1: والصبح إذا تنفس.
2: الحمد لله البارئ المصور الخلاق، نستغفره في كل عشي وإشراق، مغدق النعم مقسم الأرزاق. صبحكم الله بالسعادة واليمن والبركة مستمعين الأكارم، نلتقي بكم مجددا في برنامج والصبح إذا تنفس. وصبح اليوم سيتنفس شكرا لله، نعمه ظاهرة، نعمه باطنة، نعمه لا حصر لها ولا قيد، نعمه باقية بعدد كلماته تعالى التي لا تنفد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ما نفدت كلمات الله. نشكر الله أحبتي صباحا ومساء على نعمة الإسلام، على نعمة الصحة، على نعمة الولد، على نعمة الأمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، وهذا يتسمى الأمن النفسي، معافى في جسده يتسمى الأمن الصحي، عنده قوت يومه ويتسمى الأمن الغذائي، قال: فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. والشكر كما يقول أحد الحكماء هو قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة. إيش معنى هالكلام هذا؟ نحافظ على النعم اللي أعطاها لنا ربي بالشكر، ونطلب النعم اللي ربي منعها علينا أيضا بالشكر. وكلما شكرنا الله كلما زادنا من خيراته وآلائه وبارك لنا في أرزاقنا وأقواتنا. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. كيف نشكر الله؟ شكر الله يا أحبتي يكون على ثلاث مراتب: ثناء اللسان، وشهود القلب، وانقياد الجوارح. ثناء اللسان أنك ما تجحدش نعمة ربي عليك، ما تنكرهاش، أنك تتحدث بها حتى في نفسك وبين الناس اللي يحبوك ويتمنوا لك الزيادة. ربي قال لنا: وأما بنعمة ربك فحدث. وإذا سألوك على حالك ولا على رزقك ولا على صحتك ولا العمل متاعك، ديما قول الحمد لله. وما بكم من نعمة فمن الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. حاجة أخرى أحبتي، المؤمن القوي ميبالغش في التذمر والشكوى، ميكثرش من كلمات التشاؤم والإحباط. أحيانا تسأل واحد على حاله يقول لك: والله هانا كيكة برا، أمورنا ما تعجبش، وإلا يكون كلامه يقطر تشاؤما وإحباطا من قبيل هانا ناكله في القوت ونستنوا في الموت. أسمعوا مليح القصة هذه يا حبتي. أتى رجل إلى أبي حازم، هذا من أحد الصالحين، وسأله عن شكر العينين، فش نشكر ربي بعيوني؟ فقال: إن رأيت بها خيرا أعلنته. ريت حملة متاع نظافة، ولا واحد، ولا مجموعة تعمل في قفة رمضان، ولا الناس تتبرع بأدوات مدرسية، اش تعمل؟ تعلن ذلك بين الناس باش الناس يحاكوهم يعملوا كيفهم. وإن رأيت بهما شرا سترته. نجم تري سبحان الله البارحة شخص سكران، وإلا شكون لابس لباس خليع، وإلا كلمات فيها تشهير وفضيحة، فماذا تفعل؟ عليك أن تستر. والستر هذا خلق عظيم. من ستر مسلما شنو النتيجة؟ ستره الله في الدنيا ويوم القيامة. سألها قالها: ما شكر الأذنين؟ قال إن سمعت بهما خيرا وعيته. نجم تسمع بوذنيك موعظة، حكمة، آية يزمك تفهمها وتحاول أنك تبلغها. النبي عليه السلام قال بلغ عني ولو آية. وإن سمعت بهما شرا دفعته، تسمع نميمة، غيبة، إشاعة، لازمك تدافع وتذود على عرضك الشخص ذاك، خاصة إذا كان الكلام اللي تقال فيه كلام غلط. ثم قال فما شكر اليدين؟ قال لا تأخذ بهما ما ليس لهما. بتأخذ كان الفلوس الحلال، ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، ما تأكلش مال اليتيم، ما تعطيش رشوة، ما تدخلش الغمار القمار وما شابها، ولا تمنع حقا لله فيهما. أكل يدين ذوكم تستعملهم في الدعاء في التسبيح، تعطي الزكاة والصدقات للفقراء والمساكين. ونسأل الله عز وجل أن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه. ودمتم أحبتي في حفظ الله ورعايته.
1: والصبح إذا تنفس.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. باقة الصباح. باقة الصباح. الصباح.
3: مستمعين الأعزاء صباح الخير، وأهلا وسهلا بكم في باقة جديدة من باقة الصباح على موجة إذاعة قفصة. الأمل هو الذي يجعل لحياتنا معنى، وهو الذي يحفز الإنسان على التغيير وعلى المضي قدما في حياته. إن من أساسيات السعادة في حياة الإنسان هو أن يفعل شيئا يحبه، أو أن يحب شخص، أو أن يكون هناك أمل ما في حياته وحاول الوصول إليه وتحقيقه. الأمل متواجد مع الشخص في كافة مواقفه الحياتية، أثناء الزواج، أثناء ميلاد طفل جديد، أثناء التحاق الابن أو الابنة بالمدرسة. لكنه إذا لم يتم الاهتمام به والعمل على تنميته يذبل ويموت. الأمل لا يموت بالقلب المحطم أو مع الأحلام الضائعة، لكنه يموت بالأفكار السلبية والقلق المستمر من جانب الإنسان والسلوكيات غير الواعية.

الأمل هو ذلك الشعور أو العاطفة التي يشعر معها الإنسان بالتفاؤل والإيجابية تجاه ذاته وتجاه الآخرين، وهو ذلك الشعور الذي يجعله قادرا على التفاعل والتكيف مع المحيطين به ويدفعه بمنأى عن العزلة، وهو ذلك الشعور الذي يرجو معه الإنسان نتائج إيجابية مهما كانت الحوادث السلبية التي يمر بها، حتى لو كانت هذه النتائج الإيجابية صعبة أو مستحيلة الحدوث. فالأمل يظل حيا مع الانفتاح على جمال الحياة ومع الترحاب بابتسامة جميلة مع التفكير الإيجابي، ويتلازم وجوده مع الاستمتاع بالحياة ومع الحب، لذا فهو بحاجة إلى تنمية دائمة.

معلم بلاش ابوس ايدك بلاش موتنا لا اقتلنا لا لكن سيبهم ما تجنيش عليهم دي اجمل ليله في عمرهم دول بقى حلوين بقوا بني ادمين خليك مره واحده

اهزي بسرعة. معلم ابو دومة، مش معقول. انا برضو كنت متأكد انك جاي. مش ممكن ما تحضرش فرح ولادك. دول ولادك يا معلم، ولادك. شايف؟

التركيز بالتفكير على الأشياء التي تجعلنا نشعر بالامتنان لأنها تتوافر لدينا، كأن يفكر الشخص في الماء الذي يشربه وفي الطعام الذي يكفيه وفي مسكنه الذي يقيم فيه ويشعر فيه بالراحة، أي أن يفكر الإنسان بأنه أحسن حالا من غيره في العالم المحيط به. والأمل يعيش بالمثل عندما نركز بتفكيرنا على الأشخاص الذين نحبهم بتقديم بعض من الاهتمام والعناية لهم، فالإنسان يرتقي بجودة حياته وتقل لديه الضغوط عندما يهتم بشخص أو بشيء أو حتى بحيوان. فالتركيز بفكرنا على الأشياء الجميلة التي توجد في حياتنا ومفتاح لبقاء الأمل حياً.

0: وكذلك الاتصال بالآخرين والتفاعل معهم بدلا من حياة الخوف والعزلة، وعليك بمشاركتهم أحلامك التي تغذي آمالك، فبمجرد أن تختار الأمل فكل شيء ممكن تحقيقه. وإذا لم يكن لديك أمل في الحياة فما معنى أن تلهث وراء إحراز قدر من التقدم العلمي أو محاولة الوصول إلى مناصب في حياتك العلمية؟ فلن يصبح لشيء في الحياة معنى. والاحتفاظ بالرسالة التالية دوما في قلبك وعقلك وعدم نسيانها على الإطلاق، وهي أن كل شيء يمر وأن عجلة الحياة لا تتوقف عند حال بعينه، فهناك أوقات عصيبة وبعدها تأتي الانفراجة، فعجلة الحياة لا تتوقف وكل شيء يمر لتظهر أحلامك من جديد التي يحيا بها الأمل.
1: والله

الأمل يشكل حياة الإنسان على المدى البعيد أي المستقبل، ويؤثر على مشاعره في الحاضر. وعلى شاكلة التفاؤل، فإن الأمل يخلق حالة إيجابية لدى الشخص، فهو يفكر بشكل إيجابي في توقعاته وفي أهدافه وفي كافة مواقفه المستقبلية. هذه الحالة العقلية الإيجابية تشق طريقها إلى النفس وإلى سلوكيات الفرد لتصبح سلوكياته هي الأخرى إيجابية التي يشعر معها الإنسان بسعادة ورضا. مستمعين الأعزاء، إن الأمل يجعل الإنسان قادرا على مواجهة المشاكل بشكل أكثر فاعلية وأكثر مرونة، ويعطي له القدرة على تخيل النتائج الإيجابية التي يمكن أن يصل إليها لحل المشكلات والأزمات. والأمل يفتح الذهن لاكتشاف المواقف الجديدة على الشخص التي يتعلم منها وتضيف إلى خبرته. وإذا تحدثنا عن الأمل بوصفه حالة شعورية، فهو لا ينطبق عليه مواصفات مفهوم المشاعر، فالمشاعر تلقائية وتأتي كرد فعل للموقف الذي يتعرض له الشخص، مما تسبب تغيرات في الحالة الجسدية والسلوكية له نتيجة لاستجابة الجهاز العصبي. فالمشاعر تمد الإنسان بمعلومات فورية عن رد الفعل الذي سيأخذه الشخص تجاه موقف ما. فعلى الرغم من أن مفهوم الأمل لا يفي بالمعايير المحددة للمشاعر، إلى أنه من المتعارف عليه وكما يحدده الخبراء بأنه أحد السبل التي يمكن أن يتغلب بها الشخص على إحباطاته ومزاجه السلبي. فالأمل حالة إدراكية تخلق حالة مزاجية إيجابية يستمر مفعولها على المدى الطويل، على الرغم من افتقاده لرد الفعل الفوري الذي يكون مع المشاعر الأخرى، إضافة إلى أنه يتميز عنها بأنه يحدد نظرة الشخص في الحياة.

الأمل علاج بديل عن الأدوية والعقاقير الطبية التي تعالج حالات الاكتئاب والقلق، فإذا كانت الأدوية تعالج فيكون لها على الجانب الآخر بعض الآثار الجانبية التي تزعج الشخص، فالأمل علاج نفسي بديل بدون أي آثار جانبية، وبالاعتماد عليه لا يتولد معه أي تأثير إدماني، فالأمل يحافظ على صحة الجسد والعقل والنفس. إذن مستمعين الأعزاء، كيف تتعرف على الأمل بداخلك وكيف تصل إليه؟ إن الأمل رحلة يقوم بها الإنسان بالغوص فيها إلى أعماق نفسه لمعرفة هويتها واكتشاف مهاراتها ونقاط قوتها وضعفها، ليعرف ماذا يريد بالضبط من هذه الحياة. لا حدود للاحتمالات التي من الممكن أن يكون عليها الأمل لدى الإنسان، والتعرف على الأمل يتطلب الانتقال من مرحلة التفكير فيه والترقب له إلى مرحلة العمل الفعلي وتحقيق الأهداف. ولا بد أن يكون الإنسان على دراية تامة بنقاط ضعفه والابتعاد كليا عن القلق الذي يحول دون الفعل.

0: الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم الخير أخواتي الفلاحات أخواتي الفلاحين مستمعي إذاعة قفصة. اليوم إن شاء الله نشوفوا برنامج التدخل العلمي للمكافحة بتاع عنكبوت الغبار البفروة. ديما نذكروا البفروة راهو من أخطر الأفات اللي تصيب النخلة، ومع الأسف الأضرار اللي يخلفها على التمور كبيرة برشا، والتمر يولي لا عاد يتباع ولا عاد يتكل، وفي العموم الأخرى تزايد انتشاره بشكل واضح وألحق أضرار بالغة بإنتاج وحات النخيل الكل. الدقلة راهي حساسة برشا للمرض. يبدأ العنكبوت في وضعان البيض متاعه في شهر ماي، ويواصل عملية التكاثر طول فترة نمو الثمار. أقدان الثمار يتحول لها العنكبوت ويتكاثر عليها بصيفة كبيرة، ويولي التمر ماهوش صالح للماكلة والتسويق. والعراض متاعه تتمثل في ظهور على التمور المصابة في تور البلح، بقايا تولي لونها بني وأحمر، وتشيح البسرة وتكساح وما تصلش مرحلة النضج. عندنا زاد ظهور كالسداية على التمر والشماريخ، وتسبب في تجميع الغبرة، وفي حالة الإصابة القوية تنجم السداية هذه تغطي العرجول الكل. تنظيف الواحة يبقى ديما عملية هامة برشا في مكافحة البفروة، وهي المرحلة الأولى في برنامج التدخل العلمي لمكافحة عنكبوت الغبار اللي ضبطتها وزارة الفلاحة، وقبل في الانطلاق في عملية المدوات. راهو ماذا بينا العملية متاع التنظيف تكون متواصلة على طول العام، وجدودنا قالوا صابور الغابة هو النار، كانوا كل يوم يحرقوا سخ الغابة وما يخلوش يتكثر. بالنسبة للوقت الحالي، وزارة الفلاحة خرجت انذار فلاحي للتدخل الوقائي ضد عنكبوت الغبار، نذكروا به فلاحتنا في إطار الحملة الوطنية لمكافحة عنكبوت الغبار بوحات النخيل بالجنوب التونسي للموسم الحالي، وتبعا للمتابعة الميدانية لمحطات الرصد واللي تم تركيزها منذ شهر فيفري 2023 وفقا للبروتوكول الصحي. تعلم أنه تم تسجيل تواجد آفة على السعف وظهور الأعراض الأولية على الثمار في مرحلة البزر في الوحات اللي مقعش فيها التدخل الوقائي ضد عنكبوت الغبار البفروة. على هذا تدعو الوزارة الفلاحين اللي ما قاموش بالمدوات الوقائية الأولى بالإسراع فورا في القيام بها باستخدام مادة البخارة المائية بتركيز 300 جرام في 100 لتر ماء، وينصح خلال إجراء عملية المدوات باش نخلطوا البخارة في سطل حتى تذوب قبل صبانها في آلة المدوات، نرشوا المبيد بضغط عالي وبغزارة على أجزاء النخلة الكل، الجريد، النخلة معنا بالنسبة للبدن متاع النخلة، الغرس اللي تحت أمه وبدن النخلة الكل، يعني ما نخلوا فيها حتى شيء زي ما تتغسل بالقدا بالقدا. المدوات تكون في الصباح بكري ولا في العشية، وعملية المدوات الوقائية تكون بصفة معمة بالواحة الجار وجارة باش تتحقق النجاعة المرجوة. وتوا ما بقى لي كان نقول لكم وفق من الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: حلقات قفصة إذاعتكم.
1: السادسة صباحا باستوديوهات إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، تحية لكم في هذا العرض الإخباري الموجز. تشير التقديرات الأولية لدائرة الإنتاج النباتية التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة إلى بلوغ صابة الطماطم الفصلية المعدل للتحويل بالولاية 73 ألف طن خلال الموسم الفلاحي الحالي، لتشهد بذلك ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية التي بلغت فيها كميات الإنتاج 63 ألف طن، وفق إفادة رئيس الدائرة قيس شلبي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. أصدرت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار أمس الخميس، وهي مقر منصة الضمانات التابعة لمجموعة البنك الدولي، أصدرت ضمانا جديدا بقيمة 13 مليون يورو فاصلة خمسة ولمدة 20 سنة لدعم تمويل مشروع محطة للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاوات بولاية سيدي بوزيد. أعلنت وزارة التربية أمس عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النفيام دورة 2026 بنسبة نجاح بلغت 63.96%، حيث بلغ عدد المسجلين 32,035 مترشحا، حضر منهم 25,301 مترشح ونجح 16,182 تلميذا. هذا وأشارت وزارة التربية إلى أنه تم توجيه 6,063 من الناجحين إلى المعاهد النموذجية. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في بكالوريا 2026، وذلك من الثالث إلى الخامس من جويليا الجاري، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 8 من الشهر ذاته. أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربال أمس الخميس عن اختتام مناقشة لجان القارة لمشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 في انتظار إعداد التقرير التأليفي حوله، وبرمجة جلسة عامة مخصصة لمواصلة النظر في هذا المشروع الوطني. اختتمت جولة جديدة من المباحثات غير المباشرة بين أمريكا وإيران في الدوحة بإعلان إحراز تقدم ملموس في عدد من الملفات، وسط اتفاق على مواصلة الحوار خلال الفترة القادمة، في وقت تحدثت فيه مصادر عن تفاهمات أولية بشأن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة. انتهى الموجز، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. الآن الفضاء المباشر نسائي وصباح معك إينس حمادي، صباح الخير.
3: صباح الورد، شكرا لك هني عزيزة، قدمتي أولى المواجيز الإخبارية، نتقابل إن شاء الله في السبعة مع موجز إخباري ثاني.
0: إذاعة قفصة، إذاعتكم. نسائي الصباح.

0: صباح الخير.
1: صباح الخير على نسنا وعلى الغالي.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
2: صباح الخير يا أغلى الناس.
3: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
4: كل الأوقات نصبح عليكم أحلى صباحات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا لكل من اختار مرافقة إذاعة قفصة في أولى الإطلالات المباشرة وللفضاءات المباشرة اللي تسمعوها يوميا نسائم الصباح من 6 نتاع الصباح بعد موجز أخبار 6 حتى للتسعة ونصف في الويكاند حتى للعشرة. جملة من الأركان والفقرات القارة في البرنامج أكيد سنستو بها من بداية هذه الشبكة بداية هذا الأسبوع. نرجو لكم أجمل الأوقات ونرجو لكم متابعة طيبة لكل ما تقدم موجة إذاعة قفصة. إن شاء الله كل الفقرات نكتشفوها تباعا وفق المواقيت الخاصة بها. وكذلك حبيت نحيي الناس اللي تفيق بكري، الناس اللي تعدل موجتها مع إذاعة قفصة، الناس اللي تسمعنا في مختلف الأوقات في مختلف الاتجاهات، قصدي ربي الثنية، إن شاء الله ثنية آمنة وثنية زينة. فريق كامل ومتكامل باش يأث مع هذا الفضاء الأثير المباشر. عماد الغرز اليوم في الإخراج الرقمي، في الإخراج التقني للحصة كوكب إبراهيمي، أعداد الحصة رمزي أفضل، تقديمها ينس حمادي الويسي. أسعد الصباحات لكم جميعاً.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.

0: الله معانا معانا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. 17 دقيقة بعد الستة، مرحبا بكم، معكم نستقبلوا نهار جديد. إن شاء الله يكون نهار سعيد، إن شاء الله يكون نهار مشحون بالأخبار السارة والطاقة الإيجابية لكل من اختار مرافقتنا على موجة إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما في برنامج نسائم الصباح، أولى الفضاءات المباشرة. بعد شوية إن شاء الله نعطيكم فكرة حول التوقعات الجوية بالنسبة اليوم، أحوال الطقس، وبطبيعة أكثر تفاصيل تعرفوها مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. بعد موجز أخبار السبعة معكم نستقبلوا نهار جديد اليوم الجمعة 3 جويلية 2026، موافق 18 محرم 1448 هجري. اليوم هو رقم 184 من عام 2026. نحن في الأسبوع 27 من نفس العام، 35 يوم من فصل الصيف. شروق الشمس لليوم كان مع 5:14. نعطيكم فكرة على وقت الصلاة الصبح لليوم كانت في 3:28. صلاة الظهر إن شاء الله بشكون مع نص النهار 36. صلاة العصر في 4:15 بالضبط. صلاة المغرب 7:46. صلاة العشاء إن شاء الله بشي يكون مع 9:29. ربي يتقبل صلاتكم جميعا.
1: لولا اللطف

0: الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: نسائم الصباح، أسعد الله صباحكم جميعا. من جديد حبيت الرحب بيك. لاحظوا شوية في الصباح فما شوية نسمة، انخفاض ملحوظ، لكن هذية ماهيش انتهاء بالنسبة للمعهد الوطني للرصد الجوي. قلنا راي ماهيش انتهاء المخاطر، على خاطر رغم التراجع النسبي اللي لاحظناه واللي شهدناه واللي كان هو من المرتقب في درجات الحرارة، الأجواء ماهيش باش تكون مستقرة بشكل كامل على كامل البلاد. هذاك علاش لازم ديما تبقى اليقظة مطلوبة خلال هذا اليوم، البارح في الحقيقة وحتى لليوم. أبرز عناصر التحذير اللي هي رياح قوية إلى قوية نسبيا تتواصل هبوبها على شمال البلاد، خاصة بالمناطق المرتفعة، خليج الحمامات مع نشاط أقل بخليج جابس، البحر شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات مضطرب ببقية السواحل، اللي الشيء اللي يخلي السباحة خطيرة. هذاك علاش النصيحة واجب بعدم السباحة اليوم، خاصة بالشواطئ المفتوحة بسبب ارتفاع الأمواج والتيارات البحرية القوية اللي تنجم تشكل خطر حقيقي. خليكم معانا، أكيد تعرفوا أكثر تفاصيل مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي بعد موجز أخبار السبعة. بعد شوية نعطيكم فكرة على حظكم، شنو مخبيلكم بالنسبة لليوم تاريخ 3 جويلية 2026.

معاك غزوة مرايتنا. أحلى تحية صباحية لكم من جديد. زينة زينة تصل بنا 33 دقيقة بعد الستة. مرحبا بكم مواصل معكم مشوارنا في نسائم الصباح. فكرة توقعات الأبراج شنو مخبيت لكم اليوم الجمعة 3 جويلية 2026. نبدو برج الحمل. اليوم هو يوم الطاقة والحماس، تنجم تلقى نفسك في مركز الاهتمام في العمل، لكن احذر من التسرع في العلاقات العاطفية. برج الثور، اليوم تركيزك اليوم هو منصب على الاستقرار المالي والأمن. استمتع واستمع لحدسك القوي بشأن فرصة استثمارية وتجنب النزاعات العائلية التافهة. نواصل معكم مع برج الجوزاء. القمر في برجك اليوم يمنحك الطاقة تواصلية فريدة، استفد من هذا الكل في اجتماعاتك مكالمتك المهمة، لكن انتبه من تشتت الأفكار. نواصل معكم مع برج السرطان. يوم للتأمل والاسترخاء والتركيز على عالمك الداخلي. قد تتلقى أخبار جيدة تتعلق بالمنزل وإلا بالعائلة، لكن تجنب العزلة الكاملة. برج الأسد، اليوم شنو يقول لك علم الفلك والأبراج؟ أنت نجم اليوم ينعم الثقة العالية، تمنحك القيادة في مشروع ما، لكن اتأكد من مشاركة المجد مع فريقك، توقع مفاجأة سعيدة هذا المساء. برج العذراء، الكواكب تحفز طاقتك التنظيمية، مثالي لإنهاء المهام المعلقة وترتيب أولوياتك المهنية. في الحب التواصل الصادق هو مفتاح قلب شريكك. برج الميزان، اليوم يحمل توازن جميل بين العمل والعلاقات الاجتماعية، قد تدعوك مناسبة للخروج وتكوين صداقات جديدة مفيدة لمستقبلك المهني. بالنسبة لبرج العقرب، كوكب بلوتو يمنحك قوة مغناطيسية جبارة، اليوم استخدمها للتفاوض على صفقة مهمة أو لإعادة إشعال شرارة الحب، ثق بحدسك العميق. بالنسبة لبرج القوس، الشغف للمعرفة والسفر يسري في عروقك اليوم، ربما تبدأ في تعلم مهارة جديدة عبر الانترنت وإلا تخطط للرحلة. انفتاحك على الأفاق الجيدة بيجلب لك برشا سعادة. كوكب برج الجدي، اليوم الكواكب تصطف لصالح طموحك المهني، ربما تتلقى إشادة من رئيسك وإلا تفكر في خطة طويلة الأمد لتعزيز وضعك المالي. مولود برج الدلو، اليوم هو يوم للأفكار الإبداعية والتقنيات الحديثة، مشاركة أفكارك الغريبة مع الآخرين نجم تفتح لك أبواب غير متوقعة، فكن منفتحا على التغيير. نقول البرج الحوت، أنت في حالة من الحساسية الحدسية العالية اليوم، استمتع واستمع إلى أحلامك ومشاعرك العميقة، فقد تحمل رسائل مهمة، تجنب المواقف الدرامية واحتفي بهدوء داخلك. كانت هذه فكرة حول الأبراج، الحظ والسعادة والهنا والنجاح إن شاء الله حليف كل المستمعين. معاك غزوة مرايتنا.

0: معاك تضمن رأيتنا. الأجندة الإذاعية. الأجندة الإذاعية، نعطيكم فكرة حول البرامج الإذاعية المباشرة اللي باش تسمعوها اليوم على موجة إذاعة قفصة بعد نسائم الصباح اليوفا 9:30. نعطيكم فكرة حول الموعد الثاني المباشر اللي باش يجيكم دين ودنيا من 10:30 نهار من تأمين الزميلة نجاة علقمي ورؤوف العباسي.
1: المغفرة، كيف تكون طريقا إلى الطمأنينة والفوز برضا الله؟ المغفرة في الإسلام، موضوع برنامج دين ودنيا اليوم 10:30 نهار على موجة إذاعة قفصة.
0: من نص نهار حتى للماضي ساعة، فكرة حول المستجدات وآخر الأحداث الأسبوعية في مدار الأسبوع من تأمين قسم الأخبار من الأربعة حتى للخمسة. الموعد المباشر الثالث هو برنامج أرابيسك من تأمين الزميلة سوار عميزية.
2: المذيعة والممثلة والمخرجة الأردنية إيمان هايل، المختصة في الدبلجة، من أشهر الشخصيات اللي بقت راسخة في ذاكرة الأطفال، سالي وأليس في بلاد العجائب.
3: شخصيات إنسانية تربي فينا قيم رائعة وتعاطف ومحبة عند الطفل وذاكرة.
2: ضيفة أرابيسك اليوم بداية من الأربعة على موجة إذاعة قفصة.
0: هذه فكرة على برنامج أرابيسك، نسمة صيف مع ثنائي ريم محمد ووسيلة الغول من الخمسة حتى الثمانية. تعليل
1: الفنان سفيان صفطة.
4: مريومة يا مريومة يا عزيز عليا.
1: ضيف برنامج نسمة صيف، نسمة صيف من الخمسة للثمانية على موجة إذاعة قفصة.
0: سهرية الليلة الجمعة 3 جويلية 2026، يأمنها رياض حيدوري في باقة ورد بداية من العشرة.
2: باقة ورد لضيوفنا اليوم: شابة تقتحم عالم الرخام بولاية سيدي بوزيد أحلام حسيني، ثبات وتجديد وابتكار للشاب صابر عبداوي، نماذج من حكايات التحدي في بكالوريا 2026. باقة ورد الليلة بداية من العشرة على موجة إذاعة قفصة.
0: إذن باش تسمعوا دين ودنيا مدار الأسبوع، أرابيسك نسمة صيف، باقة ورد متبارقة للجميع.

0: هذا زين الحديد لابلا دو دي جونز هورو الناس الفرحانين الناس السعداء اللي كيفكم يسعد صباحكم الناس كل شكرا لكم على المتابعه على الاستماع وعلى الوفاء الدائم لموجه اذاعه قفصه تحيه لكل من التقط هذا الفكره ويعرف فكره حول هذا البرنامج ومختلف الفقرات ويسمعنا في ولايه تونس الكبرى عن طريق اذاعه بانوراما نصبح على نجاح المنصر عن طريق الفيسبوك الله يسعد صباحكم شكرا مسيري مسيري صباح النور خالد عكرمي صباح علينا بالنور بالفل نهاركم من أسعد الأيام شكرا صباح النشاط والنجاح المتواصل الشاعر سالم بن هدية يعطيك الصحة سي مختار زويدي صباح الخير تحية ليك ناس يعطيك ألف صحة شكرا محرز عباسي جمعة مباركة صباح النور وسرور ورد والياسمين والسعادة والفرح والأمل كل الشكر والتقدير والاحترام لكم جميعا البطاقة الجميلة توصلنا من عند الجميلة وداد علوي تصبح علينا بالورد وإحنا نصبح عليك بأحلى باقة ورد ليك ولكل المستمعين موصل معكم مشوار بعد شوية موجز أخبار السبعة من تأمين زميلتنا من قسم الأخبار خليكم معنا
1: نساء الصباح
2: صباح الخير يا حلوين
3: صباح الخير وكل الخير
1: صباح الخير
4: صباح الخير على نسمة وعلى الغليل
1: اسمح لي أن أرفع

0: المغفرة كيف تكون طريقاً إلى الطمأنينة والفوز برضا الله. المغفرة في الإسلام موضوع برنامج دين ودنيا اليوم 10:30 نهار على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام الساعة 7 صباحا، أسعد الله صباحكم جميعا.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. شهد قسم النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بقبلي أول أمس تركيز وحدة جديدة للكشف بالصداع عالية الدقة، ما عزز خدمات الإحاطة بالأم والجنين سواء أثناء فترة الحمل أو عند الولادة، وفق المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني. ينظم المركز الشبابي بتوزر بالشراكة مع مؤسسة خاصة مخيم اللغة الإنجليزية في دورته السادسة في الفترة الممتدة من 30 من جوان إلى غاية 17 من جويلية الحالي، بمشاركة نحو 60 منتفعا ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة. كشفت بيانات قدمها ممثلو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن مداخيل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح أقل من المصاريف المتعلقة بالتعويضات الموجهة للفلاحين مع تسجيل محدودية انخراط الفلاحين في الصندوق. قال المكلف العام بالإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى فيصل الخميري إن الوضع المائي مطمئن بسد سيدي سالم وبسدود الشمال، ويجري العمل خلال الصائف الحالية على توفير الكميات المطلوبة من الماء لكل المناطق. ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريشتر صباح اليوم قبالة السواحل الشرقية لأرخبيل إندونيسيا دون ورود تقارير فورية عن وقوع إصابات أو خسائر مادية بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. في تمام 8 صباحا تقدم لكم هنية عزازة أولى النشرات الإخبارية لهذا اليوم.

ما تبتاشي، تحية ليكم الناس الكل. 37 على موجة إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما، موصين معكم مشوارنا في نسائم الصباح. ينظم مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات إفادة بالشراكة مع لجنة التحاليل المالية وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، دورة تكوينية لفائدة الجمعيات الناشطة بولاية تونس الكبرى. نابل بن زرزغوان حول الإطار التنظيمي للجمعيات، كيفية الامتثال لقواعد الحوكمة، وذلك يومي 7 و8 جويلية 2026 بمقر المركز بالعاصمة. الندوة ولا الدورة تهدف إلى تعزيز قدرات الجمعيات في مجال الامتثال لقواعد الحوكمة والإطار التنظيمي المنظم لعملها، بما يساهم في دعم مبادئ الشفافية والتصرف الرشيد والالتزام بالمتطلبات القانونية. البلاغ هذا أوضح أن المشاركة في الدورة تستوجب تحميل بطاقة المشاركة من الموقع الإلكتروني أو صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بمركز إفادة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني لمركز. مبادرة تندرج في إطار دعم جهود وتأهيل الجمعيات، تعزيز كفاءاتها في مجالات الحوكمة والامتثال بالشراكة مع الهياكل الوطنية والدولية المعنية بدعم المجتمع المدني. احنا ما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا في برنامج نسائم الصباح.

0: الطقس تبدل شوية متيرة تعمل 66 كيف الأمس العشية في جهة قفصة خاصة والجهات المجاورة تبدل الطقس شوية فما نسمة عليلة في الصباح الباكر. ناخذ أكثر التفاصيل مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي وين نصبحوا على مدام سعيدة بن صالح. صباح الورد.
1: صباح النور أختي إيناس، تحية ليك وكل مستمعي إذاعة قفصة.
0: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، باش يتواصل هذا الانخفاض أكثر تفاصيل معك باش يكون طقس اليوم وفي الويكاند، تفضلي مدام.
1: صحيح كما قلت يعني لاحظنا انخفاض في درجات الحرارة منذ يوم أمس واليوم أكثر يعني باش نحسوه الانخفاض هذا، نظرا لتمركز منخفض للضغط الجوي يعني كان هو توا متمركز على جزيرة سيسيليا إيطاليا. هذا يعني ساهم البارح في نزول أمطار كانت بعد الظهر في برشا مناطق منها قفصة وين سجلنا 7 ملم في أم العرايس، 5 ملم في الكتار، في صيقس أيضا أمطار كانت موجودة سجلنا 7 ملم في عقيرب و 2 ملم في الصخيرة، سجلنا أمطار أيضا في سيدي بوزيد 2 ملم، وأيضا تكافت السحب فجر هذا اليوم خاصة في السواحل الشمالية وين بنزرت سجلنا 33 ملم، ومازالت السحب تكون كثيفة في المناطق الساحلية الشمالية مع أمطار مؤقتة رعدية وتشمل بعد الظهر وبفاعلية أقل يعني جهات الوسط الشرقي. اليوم الريح الشمالية غربية بشمال الوسط من القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا فقوية بالشمال ومحليا الوسط ومعتدلة ببقية الجهات، وتتقوى في الليل بجنوب الغربي وين تكون مثيرة للرمال والأتربة محليا. وبالتالي البحر اليوم شديد الاستراب في الشمال وخليج الحمامات وقليل الاستراب في مصطرف بقية السواحل، وعنا أعلام برياح قوية يهم السواحل الشمالية وأيضا شرق تونس، لذا نطلب معناها من الكل يعني أخذ الحيطة. بالنسبة لدرجات الحرارة كما قلنا تتراوح القصة بين 27 و32 درجة في الشمال والمرتفعات وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات، تصل 41 درجة بأقصى الجنوب. البارح كنا سجلنا في قفصة 38 درجة كحرارة قصوى، اليوم نتوقع تقريبا 36 درجة يعني أقل شوية من البارح. بالنسبة اليوم غد تكون السحب أحيانا كثيفة في المناطق الساحلية الشمالية، تكون أمطار متفرقة وسحب عابرة لبقية المناطق، يمكن آخر النهار تتكيف شوية في المرتفعات الغربية للوسط مع خلية رعدية مصحوبة بأمطار، ريح تتواصل من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب وتقعد قوية قرب السواحل وبالجنوب، وبالتالي يعني البحر عامة مضطرب فشديد الاضطراب. الحرارة في ارتفاع طفيف غدوة تتحرك القصوى بين 30 و34 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 35 و40 درجة لبقية الجهات. يوم الأحد يكون استقرار، طقس سحب قليل على كامل البلاد والحرارة في ارتفاع طفيف.
0: نعم شكرا لك على كل هذه التفاصيل، يومك سعيد، إلى اللقاء.
1: نهارك سعيد.

0: معاك خطوة مرايتنا. أخبار النت.
1: أخبار النت.
0: أخبار النت.
2: أخبار النت يأمنها رمزي أفضل. نصبح عليك بالورد بالفل والياسمين رمزي.
3: صباح النور إيناس, صباح النور لكل مستمعي إذاعة قفصة, مستمعي إذاعة بانوراما.
2: حبيت نقول للمستمعين اللي يسمعوا فينا في منطقتي حي سرور المولى قبل ما ننطلقوا في أخبار النت, إنه تيار كهربائي نجم ينقطع اليوم الجمعة 3 جويلية 2026 بداية من 7 نتاع الصباح حتى النص النهار. نذكر منطقتي حي سرور والمولى, هذايا بلاغ صادر عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم قفصة. رمزي, أحوال الطقس أمس برشا فيديوهات وبرشا تصاور تم تداولها خاصة على قفصة, كميات كبيرة من الأمطار ما شاء الله الغيث النافع في فترة وجيزة أمس العشية. تصاور كما قلت من بكري هو حتى كنشوفوها بركة نحسوا تعمل 6 سنين كيف ونحسوا بالطاقة الإيجابية مع الغيث النافع. وأيضا باش نحكو ديما محليا على قفصة, أشغال في المسبح البلدي اللي سنوا فيه برشا خاصة في الصيف. نحكو زادة عالميا على أحوال الطقس وعلى لهفة سكان اللي في فرنسا خاصة على اقتناء المكيفات مع موجة الحرارة وبرشا أخبار أخرى معاك. تفضل رمزي.
3: شكرا لك ناس. أكيد البارح تداول كبير شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص هطول الأمطار, خاصة أنه في جويليا الأمطار مشنا في سبتمبر ولا أكتوبر ولا نوفمبر ولا في الشتاء ولا الخريف, لكن في الصيف في برشا في توقيت وجيز كميات كبيرة من الأمطار في قفصة. البارح برشا فيديوهات دارت بخصوص خاصة قفصة المدينة, جريان واد أيلو في حي النور, أيضا برشا فيديوهات في شوارع قفصة كميات كبيرة من الأمطار تم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ثم فيديو أيضا دار برشا وليد صغير يعني يعوم في بركة متاع مياه متاع مياه متاع أمطار في أحد أحياء مدينة قفصة, دار برشا الفيديو هذا. أيضا في مدينة رديف شفنا سيلان واد تبديت وتقريبا عنده سنوات ما ثماش برشا أمطار, لكن هذه الصيفة خلت بعض الأوديات يعني هناك سيلان كبير فيها يعني برشا دولوا كميات الأمطار, وإن شاء الله تكون غيث نافع على الفلاحين وعلى كل التونسيين. نبقى في قفصة ناس, المسبح البلدي فرحة العباد صيف صحيح مش ما ثماش خانة برشا توا, لكن برشا قاعدين يمشوا المسبح البلدي, لكن البارح تفاجئوا ببلاغ بلدية قفصة بغلق المسبح البلدي المغطى بقفصة أمام العموم والأندية بداية من أمس الخميس 2 جويلية إلى حين إتمام عملية الصيانة. برشا تسألوا عملية الصيانة شنو, شنو اللي وقع, علاش هل باش تصير عملية الصيانة في أول جويلية مع بداية الصيف وين وعام كامل يعني
2: مع بداية الصيف رمزي ومع بداية الأنشطة خاصة للجمعيات والنوادي وال يعني المخيمات المنا تكون الصيفية خاصة المعتمدة على رياضة السباحة. نعرفوا المسبح البلدي هو الملاذ معناها العمومي لسكان جهة قفصة الكل, الأنشطة الصيفية ومع حرارة الطقس كما قلت الأشغال إلى الوقتاش الأشغال هذه خاصة وأنه الأشغال وأعمال الصيانة تكون معناها في فترة ذروة معناها توافد العباد على والارتياد المسبح البلدي.
3: وهذا اللي خلق جدل إيناس أنه أول حاجة معطوش تاريخ محدد إلى حين إتمام عملية الصيانة, وثاني حاجة قالك علاش مثلا هل هو حاجة طارئة, البلاغ ما جاش فيه حد شيء يعني
2: فماش توضيح
3: ما فماش توضيح بخصوص شنية الصيانة قداش باش تبقى علاش في الفترة هذه بالذات. هذاك ليش طرح برشا تساؤلات يقولك علاش اليوم المسبح العمومي الوحيد تقريبا
2: يغلق أبوابه من أول موسم
3: علاش ربما برشا هذاك ليش تم طرح برشا تساؤلات كبيرة. ننتظر أنه بلدية قفصة تعطي أكثر توضيح وتنتهي في أسرع وقت هذه الأشغال. نمشي أيضا لأخبار أخرى في العالم, يعني طلب غير مسبوق في على أجهزة التكييف في فرنسا. يعني من الأربعة متاع الصباح في فيديوهات قاعدة تدور, الأربعة متاع الصباح نشهد الصف قدام الفضاءات التجارية الكبرى لاقتناء مروحة ومكيف خلال هذه موجة الحر اللي مرت بها فرنسا. خلال أسبوع واحد فقط تم بيع أكثر من 680 ألف مروحة خلال أسبوع واحد, بلغت بزيادة بلغت نحو 1500% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2025. يعني 680 ألف مروحة تم بيعها في في يوم واحد في فرنسا بسبب درجات الحرارة. وقاعدة فيديو تدور في عديد شبكات التواصل الاجتماعي, حتى قنوات تلفزية بثت الفيديوهات هذه واللهفة من الفرنسيين لاقتناء المكيفات,
2: خاصة رمزي المكيفات المحمولة ولا المراوح العادية, لخطر هم الهيكل نتاعهم ولا المباني نتاعهم ما تسمح لهم مش حتى في قانونهم, يعني اللي مش كيف نحن هكا تلقى معناها المكيفات تقريبا في العمارات وكل حتى على المستوى كما قلنا التنظيمي, وال معناها شنو يشرع لهم القانون ما يسمح لهمش معناها بتجهيز الديار نتاعهم بالمكيفات الهوائيه العاديه, تولي اللهفه على المكيفات المحموله اللي تتحط في الديار هكايا لكليما العاديين. هذاك علاش فما لهفه كبيره برشا وين يلقوا مثلا هكايا فرصه باش يقتنوا, خاصه مع ارتفاع درجات الحرارة. أعطيت مقارنة معناها نسبة عام ناول مش كما سنة على اعتبار وإنها درجات حرارة استثنائية اليوم تشمل المناطق الأوروبية خاصة منها فرنسا اللي وصلت برشا معناها حتى حالات الوفاة عالية جدا. أي.
3: وهذا صار بوليميكا ونقاش كبير في فرنسا خاصة في كيفية بناء المنازل في, في فرنسا أني لتحميهم من البرد.
2: يعني هم تحميهم من البرد معناها البنية نتاعهم كيفاش معناها سهلة خاصة على تدفق الثلوج وغيرها, لكن ما تحميهمش من حرارة الطقس.
3: وهذا أيضا اللي صار لنقاش فرنسا للدول المصنعة الكبرى كيف فرنسا ألمانيا وغيرها لأن تساهم بدرجة كبيرة في الانحباس الحراري والتغيرات المناخية. اليوم صار نقاش أنه الدول هذه اليوم ذاقت من ما يعني عاشته الدول الأخرى من انحباس حراري وعدم نزول كمية كبيرة من الأمطار وغيره بتأثيرات المناخية. اليوم الدول الصناعية الكبرى اللي كانت في كل مرة تتهرب من يعني المواضيع البيئية الكبرى, لكن اليوم تجد نفسها في قلب المعركة
2: الواقع.
3: قلب الواقع في تغيرات مناخية لأول
2: حتى رمزي بالحق مع العمليات الاستباقية اللي تقوم بها ونعرف تطور تكنولوجي وغيره خاصة في الأرصاد الجوية. كان من المتوقع لموجة الحرارة هذه باش تحصل بعد 24 سنة. سمعتها في تقرير إذاعي بالحق تعد على موجة إذاعة قفصة, بعد 24 سنة كان من المحتمل باش يصير اللي صار توا, معناها كانت العمليات ماهيش متوقعة خاصة تأثيرات المناخية والعوامل يعني التأثيرات كلها اللي تؤدي إلى الضغط الجوي والارتفاع درجات الحرارة راهي تكون بشكل واقعي معناها خلاف التوقعات العلمية.
3: نختم مع كوب دوموند, نمشي مع المنتخب المصري. مدير المنتخب المصري إبراهيم حسن يدخل في مشادة مع فرد أمن أمريكي دفاعا عن مشجع مصري في فندق إقامة المنتخب المصري بمدينة دالاس في ولاية تكساس الأمريكية. المشجع تعارك مع أحد رجال الأمن, تدخل إبراهيم حسن وتدافع مع رجل الأمن, الفيديو دار برشا وتحدثوا على يعني من المشاكل أيضا اللي يعاني فيها الجمهور في الولاية تحت الأمريكية وأيضا الآن المنتخبات مع عملية تفتيش وغيره واللي صار قبل كأس العالم واللي صار حتى توا في الأيامات هذه. هذاك ليش دار برشا الفيديو هذا متاع المدرب مدير المنتخب المصري إبراهيم حسن وهو في مشادة مع أحد رجال الأمن الأمريكي دفاعا عن مشجع مصري.
2: خبر رياضي وخبر رياضية أخرى باش تجيكم توا في فقرة فلاش سبور مع فوزي نسيب, خليكم معنا.
0: إشهار
1: كل صيفية نقعد حائرة نحب بلاصة نلقى فيها لي برومو لي بون بلان الماكلة البنينة الجو وأقوى البروغرامات العائلية اي سورتو ديستيناسيون ما تبعدش عليا
4: شنو حتى انت مازلت حائر كيفها صيف سنه في ملف سفاكس كل ماما مية وعيش أقوى صيفية تستنى فيك وفيا في ملف سفاكس تفرهيد الصغيرات وجو العائلات وزيد عليهم أقوى ربح وكادوات يلا ملتقانا في عاصمة الجنوب صيف سنه في ملف سفاكس محف
0: إشهار.
5: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
0: نسائم الصباح. فلاش سبور. فلاش سبور.
6: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. المنتخب الوطني التونسي لأقل من 18 سنة للفتيات في البطولة العربية تحصل على البطولة العربية بعد ما فاز يوم أمس على الجزائر بتسعين مقابل 41. بقية النتائج بالنسبة للفتيان: مصر فازت على البحرين 88 مقابل 60، الجزائر فازت على ليبيا 80 مقابل 67. انتقالات بعض اللاعبين في البطولات الوطنية لكرة القدم: مؤمن الرحماني في النادي الرياضي صفاقسي قادم من ترجي جرجيس بصفقة انتقال حر لمدة موسمين. كذلك النادي صفاقسي ينتدب مهاجم الأمل الرياضي محمد سوسة نور ماني. النادي الأفريقي يعلن عن تعاقده مع ياسين مرياح لمدة موسمين. أسامة السهيلي يغادر النادي الأفريقي إلى الخليدية البحريني. المنظر الكبير مدرب جديد لشباب قسنطينة الجزائري، ونبيل معلول مدرب لشباب بالوزداد اللي انتتب حسام إتقاء. المنتخب الوطني التونسي للأكابر لكرة السلة ينهزم في أنغولا أمام نظيره النيجيري في مباراته الأولى ضمن النافذة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، بعد ما انهزم ب 81 مقابل 84. اليوم المنتخب الوطني التونسي قابل المنتخب الغيني، وقابل يوم الأحد المنتخب الرواندي. يهم ممثلي الأندية التونسية في كأس الكاف، الجوائز بستكون 4 مليون دولار، يهم النادي الرياضي الصفاقسي وترجي جرجيس. بالنسبة لرابطة الأبطال النادي الأفريقي والترجي الرياضي 6 مليون دولار. هذه هي جوائز الكاف للمسابقتين. في كأس العالم، المنتخب الجزائري صبيحة هذا اليوم يغادر كأس العالم بعد هزيمته أمام المنتخب السويسري 2-0. قبل ذلك البرتغال فازت على الكرواتيا 2-1، ورولاندو أكبر لاعب في التاريخ يسجل في المسابقة الإقصائية بما أنه سجل الهدف الأول للمنتخب البرتغالي. البارح كانت إسبانيا ترشحت على حساب النمسا 3-0. اليوم أستراليا ومصر في 7، وفي 11 الأرجنتين مع كاب فيري. نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحيات فوزي نصيب، إلى اللقاء.

0: معاك خطوة مرايتنا.
1: معكم واسين مشوار نسي من صباح 8 غير 4 لموجات إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما منطقة الجلالة تابعة لمعتمدية منزل بوزيان. مازال تتواصل واليوم هو اليوم الختامي لفعاليات الدورة الثانية من مهرجان الأصالة والإبداع بالجلالة ضمن الدورة السنة واللي تتواصل اليوم. مجموعة من العروض التنشيطية والفرجوية استهدفت مختلف الشرائح العمرية بالمنطقة. تظاهرة السنة تهدف إلى تثمين الموروث الثقافي للمنطقة وإبرازها خاصة للناشئة في خطوة للمحافظة عليها. هذايا ما أفاد به سي شهاب سعداوي مدير مهرجان الأصالة والإبداع بالجلالة.

0: الإشهار. كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكند هذا الكيلو بطيخ لبناني دينار و540 في عوض دينار و840. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم. اشهار نسائم الصباح. نسائم الصباح استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة. طريق السلامة. طريق السلامة نرجوها لكل مستمعين الكرام، لكل مستعملي الطريق في مختلف الاتجاهات. معاكم باش نصبحوا بالفل والياسمين على سعة مرحويتة عن الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات. قبلي صباح الورد سعة مارة.
1: صباح النور فينا، صباح النور لجميع العاملين في الإذاعة المستمعين والمشاهدين.
0: الله يخليك يعطيك الصحة. اليوم قلنا خلينا نركز شوية على الحديث على داخل مناطق العمران في الطرقات داخل المدينة. لشكون نجم نعطي الأولوية؟ البلاصة اللي أنا موجود فيها ولا نسوق فيها ونستعمل فيها العربة نتاعي فيها إشارات ما فيهاش، كيفاش تعطى الأولوية؟ الأسئلة هذه الكل باش جاوبنا عليها سي عمار.
1: يعطيك الصحة أختي. لا سوى في الواقع الأولوية هي جعلت معناها باش تنظيم حركة المرور وخاصة داخل مواطن عمران باش كل واحد يعرف حقه ومعناه ما هو ما عليه، ولكن لاحظوا أن أغلبية السواق يتجاهلون الموضوع هذا في فترة معينة، يبدو ما عادش يهتموا معناها بتطبيق القوانين خاصة في العلامات الموجودة، علامات قف، علامات ترك أولوية في الأماكن اللي ما فيهاش علامات اللي هي مفروض الأولوية اليمين. نحسوا اللي معناها بصراحة ما عادش فما تطبيق القوانين. هذاك عشان حابين نذكروا خيان السواق اللي راهو معناها لا قدر الله في سوق حادث راهو ربما تولي معناها عليك الحق إذا كان كنت ما تطبقش القانون. الأولوية اليمين راهي معناها في الأماكن داخل منطقة عمران أي زوج طرقات معناها ما فيهمش علامات سواء كان كبير ولا صغير، راهو ما تعتمدش على أن هذا كبير وهذا صغير، لا ما دام ما تمش علامات الأولوية اليمين هذه تاع القاعده الاساسيه اللي نفهموها الناس الكل. خاطر لاحظوا ان ساعات ثم بعض الشوارع تلقاها واسعه شوي ولا انها واسعه شوي ما عطيك اخر اقل منك ربما اقل كذا، ولكن ما فيهمش علامات، العلامه تحت ماهيش موجوده، ويعتمدوا كل على ان هذا الطريق هي عندها اولويه تاع الناس الكل. وكي يصير لا قدر الله اكسيدون حادث معناها في الوضعيه هذيك راهو اللي على اليمين هو يبدأ عند الحق.
0: سي عمارة هي نعم. من غير إشارة متفاهمين الأولوية دي مع اليمين، إذا كان هو أعطاك الإشارة باش تعدى قبل دونك عادية
1: على خط... إذا كان أعطاك الإشارة عادة ما هي الأولوية تعطى ولا تفتك.
0: نعم. هذه
1: القاعدة الأساسية، القاعدة الذهبية تعطى ولا تفتك، معناها إذا كان الأولوية أنت حتى ولو عندك ساعة أولوية إذا كان معطوكش أولوية ما تفكاش إذا كان داخل ما وقفلكش، وإذا كان العكس ربما ساعات مثلا تنازل على الأولوية هما ديما رد بالي على خاطر ساعات تنزل لك عربة وتبدأ الدراجة النارية تجري من غادي داخل وراها ولا جنبها، وبالتالي ديما رد بالي معناها ديما نستحفظ، وهذاك علاش معناها نحبين نذكرهم اللي راهو ديما حاول تذكر القوانين وحاول تذكر الوضعية تطبيق القانون أساسي جدا، وخاصة كما قلت لك قد الله في صورة تم إشكال حتى هذه الساعات معناها نقول إحنا معناها مطريال وبغاء، وبالتالي معناها ثم ديما إشكالية، هذاك علاش نحاولوا ديما نذكرهم. الحاجة الأخرى طبعا ديما عندنا ثم قاعدة ولا موجودة تقريبا في أغلبية السواق اللي قدم معشي ملكوا على مقف ينقص شوي بركة ويجري ويتعدى ساعات ما يوقفش تماما، ساعات عندك خاصة هاي شوفته معناها في الطريق على طول اللي يدخل اشتغل طريق ساعة باش يوقف ربما اللي افترض مسائل جاية اللي ما يوقفش تماما اللي وخاصة عندنا السواق اللي يعتقدوا الواحد مقدم شوي محترفين ربما بعض سواق تاكسي مش كل، ولكن ربما زاد بعض الناس المحترفين كما قال عنده سنوات يسوق وهذا يختار لك بياسر بالطبع
0: خاصة سي عمارة اللي قدم برشا وهو معناه بحذاء علامة قف وهو في مفترق دوراني معناه تلقاه في شطر الكياس واقف اللي جاي على اليسار ما نجمش يتعدى معناه يتخسر كما نقوله بلهجتنا
1: يعطيك الصحة، وذاك علاش معناها ديما نحاولوا بربي يكون راهي ثواني هي العملية بسيطة جدا ثواني معناها ولكن الله يهدي إن شاء الله ربي يهدينا، نحن ديما هو تطبيق القانون هو أساس وديما نذكروهم راهو لمصلحتهم هم ولمصلحة الناس كل. نقصوا شوي ونحاولوا ربما نهذبوا سياقتنا شوي كما مهذبين اخلاقنا في الطريق ولا مع الناس. نهذبوا زاد سياقتنا هي لان هي السياق هي مرآة نتاع الشخص اللي موجود اللي يسوق. وهذاك علاش ماذا بينا ديما بكل لطف وبكل محبه نحاولوا ننصحوهم ونحاولوا نذكروهم
0: طبعا.
1: وان شاء الله سالمين ديما يعطي الصحه.
0: سعمار قبل ما نختم معك ديما للمترجل زاد نصيب في الفقرة السلامة المرورية لخاطر هو محور أساسي زاد في العملية المرورية. المترجل كي نقول معناها ممرات العبور خلينا نقول ميساش نحترموها راهي هذيك جعلت للاحترام.
1: يعطيك الصحة. هو المترجل بطبيعة الحال هو الحلقة الأضعف في الطريق لأنها ما عندما يحميه هو معناها الحم ودم أنا قدرت تمس أي حاجة ربما يولي تأثر مباشرة. هذاك علاش الساعة يلزمه يحمي روحه الساعة قبل ما تحميه العباد لازم يحمي روحه لازم يتعدى على مرور المترجلين وله قانونيا إذا كان لا قدر الله معناها صارت له حاجة وهو معناها موش على مرور المترجلين أقل من 50 متر أو يولي زاد يولي مخالف معناها وبالتالي في القانون أو يلزم معناها إذا كان مرور المترجلين أقل من 50 متر بعيد عليك تقطع طريق المرور المترجلين. وكذلك زاد حتى اذا كان ثم فضاء في الرصيف وين تلقى فضاء ادخل خذ بايك اذا كان ما ثمش الغالب معنا ديما تستحفظ ولكن ديما ماذا بيك تاخذ اكثر ما يمكن باش ديما تحافظ على روحك ان شاء الله.
0: ونديما نقولوا زاد في الختام سي عمار قبل ما نقول لك بسلامه اللي سيارات النجده سيارات المطافه سيارات الاسعاف اللي هم عندهم الاولويه التامه للمرور. شكرا لك سي عمار حويته يعطيك الصحه نتقابلوا ان شاء الله الاسبوع القادم في برنامجنا سائم الصباح. يومك سعيد سيدي للقاء.
1: نهارك زين يعطيك الصحة.

0: نسائم الصباح، نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة.
1: باقة ورد لضيوفنا اليوم، شابة تقتحم عالم

0: اللي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا. تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي العزيزة
1: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد كوفري دي 12 فير 9990 في عوض 14 دينار و 990 و ترموس 1.3 لتر 17 دينار و 990 في عوض 26 دينار و 990. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: اشهار
3: اذا تقفصه مرايا تتكلم مرايا تتكلم.
4: الثامنة صباحا باستوديوهات إذاعة قفصة، تحية لكم متجددة مستمعين الكرام في أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: تتابعون في عناوين هذه النشرة: نسبة النجاح العام في امتحان شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني تفوق 60% وتوجيه 6063 تلميذا وتلميذة إلى المعاهد النموذجية. اليوم الجمعة انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين للناجحين الجدد في البكالوريا دورة جوان 2026. المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقفصة تضبط برمجة متنوعة ضمن أنشطة السياحة الشاطئية الشبابية خلال العطلة الصيفية. اختتام جولة جديدة من المباحثات غير المباشرة في الدوحة بين طهران وواشنطن بالإعلان عن إحراز تقدم في عدد من الملفات الخلافية. تفاصيل هذه النشرة: انتظمت أمس بمقر ولاية قفصة جلسة عمل تم تخصيصها لتدارس سبل الكفيلة بالإحاطة بالفئات الشبابية خلال العطلة الصيفية من خلال حسن استغلال أوقات الفراغ وإبعادهم عن السلوكات المحفوفة بالمخاطر. وفي هذا الإطار ضبطت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقفصة برمجة متنوعة في إطار أنشطة السياحة الشبابية الشاطئية التي تمتد من غرة جويليا إلى موفى شهر أوت القادم. ويحدثنا عنها بأكثر تفاصيل رفيق بن عامر المندوب الجهوي للشباب والرياضة بقفصة في متابعة للزميل أحمد حراثي.
6: الأنشطة متاعنا إن شاء الله باش تمتد إلى موفى شهر أوت 2026. نحاولوا نمسوا فيها الفئات خاصة شباب الأرياف، شباب المناطق ذات الأولوية، الأحياء كثيفة السكان، والشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة. عندنا ثلاثة برامج كبرى، هي أولا البرنامج الوطني المخيمات الشاطئية، إن شاء الله باش يستفيد منه 350 شاب وشابة على امتداد 14 دورة بمعدل 25 مستفيد في كل دورة. البرنامج هذا إن شاء الله باش يتنفذ في ولاية سوسة والمنستير وقابس. عندنا البرنامج الثاني هو البرامج الوطنية للسياحة الشبابية، عبارة على عدد من الأكاديميات والمخيمات التكوينية باش يستفيد منها 85 شاب وشابة خلال شهري جويلية وأوت. والبرنامج الثالث هو البرنامج الجهوي الانتماء والمواطنة والتطوع، إن شاء الله باش يستفيد منها 50 من شبابنا من ولاية قفصة. البرنامج هذايا إن شاء الله باش يتنفذ من 12 إلى 17 جويلية بالمركب الشبابي بنابل. جملة الأنشطة هذه نأثتوها عدد من الأنشطة الترفيهية والرياضية خاصة في الرياضات الشاطئية. عندنا الورشات التكوينية في القيادة والسلامة والتطوع، عندنا عدد من الورشات الفنية والثقافية لتعزيز حس الإبداع والتعبير لدى الشباب، هذا بالإضافة إلى أنشطة تطوعية ترسخ قيم المواطنة والمشاركة لدى الشباب.
4: ينظم المركب الشبابي بتوزر الدورة السادسة لمخيم اللغة الأنجليزية، وانطلق هذا البرنامج من 30 من جوان الفارط ليتواصل إلى غاية 17 من جويليا الحالي لفائدة نحو 60 مشاركا من رواد المركب والتلاميذ. وحيدة مبارك لديها التفاصيل.
7: يهدف هذا المخيم إلى تنمية مهارات التواصل باللغة الإنجليزية وإلى التعرف على الثقافات المختلفة. منسقة البرنامج بالمركب الشبابي سارة العيبة تضيف:
8: كل صيف نعمل مخيم، عدد المنخرطين فيه تقريبا لحد 60 تلميذ، نقسمهم لأربع مجموعات حسب الأعمار. برنامج ثري يقرأ فيه تلاقح ثقافات وفيه شوية لانجوج، فيه ألعاب تعليمية تابع النشاط. الحمد لله ديما الإقبال موجود، ديما العدد اللي نطلبوه نلقوا أكثر منه. دورة تكوينية كل 14 يوم، بما انه اللغه الانجليزيه ولد لغه العالم اللغه الاولى هي، وحتى

0: برشا ناس يحبوا جو حتى على سبيتش باش يخرجوا للخارج ولا حاجه، يحبوا يتعلموا كيفاش يكومينيكو غيرهم باللغه الانجليزيه لغه الحوار. احنا الحمد لله على الفضاء ملائم جدا، قاعاتنا ممتازه، هو يبدو من 9 حتى ل 11 ديما في نص الوقت تقريبا، مع 9 ونص يعملوا بوز. البوز هذاك فيه العاب تعليميه تبع البروغرام، مشاركين في الدوره هذه فيها من رواد المؤسسه وفيهم من تلامذة، هم فتح على ولايه تزر الكل.
1: كما اكد عدد من التلاميذ حرصهم على المشاركه في هذا المخيم.
2: جد باش نعاود نشارك خاطر يقدمونا حاجه باهيه برشا ويضيفوا لنا برشا ونستفادوا معنا كل مره خير. كيفاش نتعلموا نحكوا بالقدام معنا ونتمرسوا باش نحكوا بالباهي بالانجلي باهي على الاخر معنا انشطه متنوعه معنا مش تفيد معنا مش قرايه كلاس والكل، لا بالعكس فيها برشا انشطه.
3: دي ثاني مره نشارك في المخيم هذا تاع الانجلي، اول مره عجبتني خاطر فيها شويه فاجه وقرايه في نفس الوقت وتعرف عبد جدد، هذاك علاش انا حبيت نعاود ونك فما استفاده خاطر برسك نقرا في نفس البروغرام يعني، فما حوايج نقرا فيهم في الليسي نعاودهم هنا خاطر هما عندهم نطقهم صحيح يعني تعرف يعني كيف تتكلم مع عبيد اخرين يبدو كيكا.
4: هذا 6 هو اول حاجه يملي لنا وقتنا في الصيف معناها خاطر العطله طويله ونعدوها في حاجه نستفادوا منها، هو الانجلي اللي نقرو فيه حاجه نعرفوها معناها، اما الكوميونيكيشن ما بين النيتيف سبيكرز اللي لهنا والاكسبيريونس الكلها كيفاش فما ديزاكتيفيتي وكيفاش نتعلموا بطريقه مختلفه على في الليسي تعاوننا برشا معناها لعبه الكل تستفاد.
1: للاذاعه الجهويه بقفصه من توزر وحيدا مبارك.
5: في الجهات أيضا وفي إطار الحملة الوطنية لمكافحة عنكبوت الغبار في واحة ولاية تقبلي تم تسجيل بعض الإصابات بهذا المرض في بعض المناطق، وهو ما يستوجب الإسراع بعملية المدوات العلاجية طبقا للبروتوكول الذي وضعته وزارة الفلاحة من خلال استعمال المبيدات المصادق عليها، وذلك وفق إفادة رئيس دائرة الإنتاج النباتي محمد بن عبد اللطيف في تصريح لمجد عمارة.
6: تم تسجيل بعض الإصابات في بعض المناطق وهو ما يستدعي الإسراع بعملية المدوات العلاجية، في هذا صدد نحث الفلاحين على ضرورة اليقظة والتدخل الفوري في حالة الإصابة. طبعا الاستعمال لابد أن يكون استعمال طبقا للبروتوكول اللي وضعته وزارة الفلاحة، وذلك باستعمال المبيدات المصادق عليها. طبعا القائمة موجودة ونمد بها الفلاحين، موجودة على مستوى الخلايا، موجودة من سنة 2022 تم تحيينها. في هذا صدد نقول للفلاحة اللي راهو استعمال البخارة أيضا مصادق عليه في مقاومة هذه الآفة، بل بالعكس نحث الفلاحين على استعمال البخارة لأنها مبيد بيولوجي عوضا عن استعمال الأدوية الكيميائية، وإن شاء الله موسم مبارك على كافة الفلاحين.
5: بولاية القصرين انتظمت أمس بمعتمدية مجل بالعباس ورشة عمل خصصت لبحث سبل تثمين منظومة الفستق باعتبارها من أبرز المنتجات الفلاحية الاستراتيجية التي تتميز بها الجهة. وتعد معتمدية مجل بالعباس تعد القطب الرئيسي لإنتاج الفستق في تونس، وتحتوي على أكثر من نصف المساحات الجملية المزروعة بهذه الشجرة على المستوى الوطني. إدريس المبروكي المكلف بتسيير مندوبية الفلاحة بالقصرين يضيف تابع لجمال الفالحي.
7: مستعمل حول تثمين منظومة الفستق في مجل العباس، معتمدية مجل العباس اللي هي نلقوا فيها منها أكثر من نصف المساحات الفستق الموجودة في ولاية القصرين، وهي الثانية من حيث المساحات على مستوى الجمهورية. في ولاية القصرين على أكثر من 8000 هكتار نلقوا قرابة 5000 هكتار موجودة من الفستق في مجل العباس. المقاربة اللي الأطراف سواء معنا وزارة الفلاحة ولا هياكل المهنية المتداخلة معناها نخدموا على تثمين المنتوج هذا، المنتوج الاستراتيجي، المنتوج اللي يميز معتمدية مجل العباس. في هذا الإطار تندرج الورشة فيها كل الأطراف المتداخلة من فيه يعني مصالح فنية تاع وزارة الفلاحة، جمعية مهرجان فستق مجد العباس، خبراء من معهد الزيتونة، وكالة النهوض والاستثمار الفلاحية. يعني الحقيقة هي فرصة نقاش علمي وعملي حول تثمين منظومة الفستق من الغراسة إلى حين الإنتاج وتسويق المنتوج.
5: أصدرت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وهي مقر منصة الضمانات التابعة لمجموعة البنك الدولي أصدرت أمس الخميس ضمانا جديدا بقيمة 13 مليون يورو فاصلة 0.5 ولمدة 20 سنة لدعم تمويل مشروع محطة للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاوات بولاية سيدي بوزيد. ومنح هذا الضمان لصالح شركة فرنسية، وهو مشروع مشترك بين شركتين يابانية وأخرى فرنسية تابعتين لمجموعة يابانية، وذلك لدعم استثمارها في شركة سكاتك خبنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي ستتولى تطوير وامتلاك وتشغيل المشروع في معتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد. أعلنت وزارة التربية أمس عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النفيام دورة 2026 بنسبة نجاح بلغت 63.96%، حيث بلغ عدد المسجلين 32,035 مترشحا، حضر منهم 25,301 مترشح، ونجح 16,182 تلميذا. وأشارت الوزارة في بلاغ لها إلى أنه تم توجيه 6,063 من الناجحين إلى المعاهد النموذجية. وتصدرت التلميذة تسنيم الشريف من المدرسة الإعدادية النموذجية حي المنارة بجابس الجنوبية قائمة الناجحين الأوائل على المستوى الوطني في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام دورة 2026 بمعدل 19.21 من 20. هذا وكانت التلميذة تسنيم الشريف قد زاولت التعليم الابتدائي بالمدرسة الابتدائية الشبان 2 بالمطوية، وأحرزت المرتبة الأولى جهويا بولاية جابس في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية بمعدل 18.95 من 20. عن هذا التميز تتحدث التلميذة تسنيم الشريف في متابعة لزميلة بإذاعة تطاوين هند رزق.
8: نحب نشكر على نتيجة هذه جميع الإطار التربوي بالكوليج بيلوت متاع جابس، أساتذتي دعموني على الأخر، وشرتو عائلتي زادة وأمي وبابا نحبهم برشا اللي دعموني وشجعوني. تجربتي معناتها في الكونكور النفيام وصف العام خدمت عادي، معناتها كما خدمت تيام وتيام قعدت على نفس النسق، والكونكورونس معناتها في الكوليج قوية ساعدتني معناتها برشا باش نطور من روحي، وفي البريود ريفيزيون معناتها ما حاولتش نستريسي روحي برشا، معناتها وخدمت عادي جدا. أهم حاجة تنظيم الوقت، شرتو معناتها البريود هذيكم 5 أيام قبل الكونكور حاولت معناتها غوتوش خفيفة، وفي الثلاث أيام هذوكم التركيز أهم حاجة. ونحب ديما نشكر الإطار التربوي متاعنا، وإن شاء الله بنجح العباد الكل في التجربة هذه.
5: وفيما يتعلق بامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني دورة 2026 فقد بلغت نسبة النجاح 68.29%، وبلغ عدد المسجلين 203 مترشح، حضر منهم 164 ونجح 112 مترشحا. وجاءت التلميذة آلاء المنصوري في صدارة الناجحين في التعليم الأساسي التقني بمعدل 14.52 من 20، وهي تدرس بالمدرسة الإعدادية التقنية رادس. هذا وسيتم الإعلان الرسمي عن نتائج هذا الامتحان بالمؤسسات التربوية يوم 2/6 من جويليا الحالي. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس الخميس عن انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا 2026، وذلك ابتداء من اليوم الجمعة وإلى غاية 5 جويليا، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 4/8 من الشهر ذاته. وأوضحت الوزارة أن دورة المتفوقين مفتوحة للمحرزين على شهادة البكالوريا 2026 في الدورة الرئيسية الذين تحصلوا على معدل نهائي يساوي أو فوق 16 من 20 بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية وعلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف، وعلى معدل يساوي أو يفوق 14 من 20 بالنسبة لشعبة الأدب. ودعت المهتمين بهذه الدورة والراغبين في الحصول على أكثر تفاصيل الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي 2026 على الموقع المخصص للتوجيه. أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أمس الخميس وصل العمل بنظام الطرف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام. ومن المبرمج أن تعقد نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة في منتصف شهر جويليا الحالي اجتماعا مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وفق ما أفادت به النقابة في إعلان نشرته على صفحتها الرسمية. وطنيا أيضا، أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أمس عن اختتام مناقشة اللجان القارة لمشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 في انتظار إعداد التقرير التأليفي حوله، وبرمجة جلسة عامة مخصصة لمواصلة النظر في هذا المشروع الوطني. في أخبار العالم، اختتمت جولة جديدة من المباحثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في الدوحة بإعلان حرز تقدم ملموس في عدد من الملفات الخلافية وسط اتفاق على مواصلة الحوار خلال الفترة المقبلة، في وقت تحدثت فيه مصادر عن تفاهمات أولية بشأن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة. وفي عقب اختتام هذه الجولة، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن الأطراف اتفقت على مواصلة المناقشات خلال الفترة القادمة، على أن يحدد موعد الجلسة التالية في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء مراسم تشييع الزعيم الأعلى الإيراني السابق في إيران علي خامنئي. إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت تقريبا على مطالب واشنطن، مؤكدا أن المواجهة معها تستهدف نزع سلاحها النووي وليس تغيير النظام في البلاد. من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه لا يمكن الحفاظ على السلام في المنطقة إلا إذا كان شاملا وجامعا دون أي تدخل خارجي. على الجانب اللبناني، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لتطبق مضامين صيغة الاتفاق الإطاري وعدم عرقلة تنفيذها. وفي فلسطين، أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة بوصول 4 شهداء و15 مصابا على الأقل جراء الغارات الصهيونية أمس الخميس. في ختام نشرة 8، نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. نسبة النجاح العام في امتحان شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني تفوق 60%، وتوجيه 6063 تلميذا وتلميذة إلى المعاهد النموذجية. اليوم الجمعة، انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين للناجحين الجدد في البكالوريا دورة جوان 2026. المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقفصة تضبط برمجة متنوعة ضمن أنشطة السياحة الشاطئية الشبابية خلال العطلة الصيفية. نقطة ونهاية لنشرة 8، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية تهنية عزازة في التقديم وكوكب إبراهيمي في تأمين هذا المعد الإخباري تقنيا وأيضا في إخراجه رقميا عماد الغرز. في الفقرة الموالية تتابعون فكرة عن حوالي طقس من المعهد الوطني للرصد الجوي، ثم تواصلون بقية فقرات نسائم الصباح.
9: أحوال الطقس،
10: لاحظنا انخفاض في درجة الحرارة منذ يوم أمس واليوم أكثر، يعني باش نحسوه الانخفاض هذا نظرا لتمركز منخفض للضغط الجوي، يعني كان هو توا متمركز على جزيرة سيسيليا إيطاليا. هذا يعني ساهم البارح في نزول أمطار كانت بعد الظهر في برشا مناطق، منها قفصة وين سجلنا 7 ملم في أم العرايس، 5 ملم في الكتار. في صيقس أيضا أمطار كانت موجودة، سجلنا 7 ملم في عقيرب و 2 ملم في الصخيرة، سجلنا أمطار أيضا في سيدي بوزيد 2 ملم. وأيضا تكافت السحب فجر هذا اليوم خاصة في السواحل الشمالية وين بنزرت، سجلنا 33 ملم، ومازالت السحب تكون كثيفة في المناطق الساحلية الشمالية مع أمطار مؤقتة رعدية، وتشمل بعض الظهر وبفاعلية أقل يعني جهات الوسط الشرقي. اليوم الريح الشمالية غربية بشمال الوسط من القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا، فقوية بالشمال ومحليا الوسط ومعتدلة ببقية الجهات، تتقوى في الليل بجنوب الغربي وين تكون مثيرة للرمال والأتربة محليا. وبالتالي البحر اليوم شديد الاستراب في الشمال وخليج الحمامات، وقليل الاستراب في مضطرب بقية السواحل، وعنا أعلام برياح قوية يهم السواحل الشمالية وأيضا شرق تونس. لذا نطلب معناها من الكل يعني أخذ الحيطة. بالنسبة لدرجات الحرارة كما قلنا تتراوح القصة بين 27 و32 درجة في الشمال والمرتفعات، وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات، تصل 41 درجة بأقصى الجنوب. البارح كنا سجلنا في قفصة 38 درجة كحرارة قصوى، اليوم نتوقع تقريبا 36 درجة يعني أقل شوية من البارح. بالنسبة اليوم غد تكون السحب أحيانا كثيفة في المناطق الساحلية الشمالية، تكون أمطار متفرقة وسحب عابرة لبقية المناطق، يمكن آخر النهار تتكيف شوية في المرتفعات الغربية للوسط مع خلية رعدية مصحوبة بأمطار. ريح تتواصل من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتقعد قوية قرب السواحل وبالجنوب، وبالتالي يعني البحر عامة مضطرب فشديد الاضطراب. الحرارة في ارتفاع طفيف غدا، تتحرك القصوى بين 30 و34 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 35 و40 درجة لبقية الجهات. يوم الأحد يكون استقرار، طقس سحب قليل على كامل البلاد، والحرارة في ارتفاع طفيف.
11: إشهار. كل اليوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند هذا. الكيلو بطيخ لبناني بدينار و 540 يعود دينار و 840. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
12: اشهار نساء الصباح.
13: صباح الخير يا حلوين.
14: صباح الخير وكل الخير.
12: صباح الخير.
15: صباح الخير على نسنا وعلى الغالين.
12: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
16: صباح الخير يا أغلى الناس.
17: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
12: نسائم الصباح.

هي بلادنا نوارة ونخلوها ديما مزيانة بيدينا بطبيعة ومع بعضنا. الحملات خاصة حملات النظافة في مختلف الجهات، نحكو محليا على قفصة، حملة مشتركة بين بلدية قفصة والشرطة البلدية بمشاركة المصالح الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بقفصة وبدعم من مختلف المصالح الأمنية لفرض احترام القانون والتصدي لمختلف مظاهر انتصاب الفوضوي والتجاوزات بالمجال البلدي بما يضمن سلامة المواطنين وحسن تنظيم الفضاء العام. الحملة كانت البارحة في الليل. بلدية رديف زادة من ولاية قفصة تواصل تنظيم وإلى القيام بعدة أشغال وحملات نظافة متكررة إلى جانب تركيز كاميرات مراقبة للحد من الرمي العشوائي للفضلات. هذه ما أفادت به لإذاعة قفصة مدام لطيفة بن مسعود المكلفة بتسيير بلدية رديف بولاية قفصة. نذكركم بالبلاغ اللي تعلم فيه شركة تونسية للكهرباء والغاز على الشبكة الكهربائية إنه نظرا فما أشغال صيانة تقوم بها الشركة على الشبكة الكهربائية فإنه طيار باش ينقطع وإلا هو ديجا انقطع من 7 نتاع الصباح على منطقتي حي السرور والمولى بقفصة، وفما إمكانية إرجاع طيار الكهربائي في منتصف النهار. هذايا البلاغ اللي صادر على شركة تونسية الكهرباء والغاز إقليم قفصة. وصلنا معكم مشوارنا بأحلى الإيقاعات التونسية 8:05 على موجة إذاعة قفصة. تحية لكل من يلتقط هذا البرنامج ومختلف الإيقاعات اللي توصلكم التونسية على موجة زادة إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما. احنا مازلنا وصلنا معكم مشوار. ذكركم ديما طريقة التواصل معنا عن طريق صفحة رسمية للإذاعة الفيسبوك، حتى إذا كان عندكم إشارة من الإشارات مرحبا بكم، وانتلقوا الفيش الخاص ببرنامج نسائم الصباح.

0: الشهر في ام جي جمع سبت حد سومنا ما عند حد كوفري دو 12 فير 9990 في عوض 14 دينار و990 وترموس 1.3 لتر 17 دينار و990 في عوض 26 دينار و990 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
1: صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي
2: صبين وبعثين فلوس كاشي خلاص فاتورات وقضيات كاشي مندام البرا كاشي مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من البلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش كاشي باورد باي تي تي
0: إشهار إذاعة قفصة في منزل بوزيان على 91.8 ضيف الصباح
3: ضيف الصباح مباشرة باش نمشوا لمنزل بوزيين باش نرحب بسي عبد القادر ناصري كاتب عام جهوي للمنظمة الوطنية للطفولة التونسية للمصائف والجوالات صباح الورد صباح الفل سي عبد القادر
4: نهارك زين اختي اسعد الايام تحية ليك وتحية لكافة مستمعي اذاعة قفصة وكافة العاملين بالاذاعة
3: الله يخليك يعطيك الصحة ان شاء الله نهارك من اسعد الايام ومصيف ان شاء الله طفولي مميز باش يكون اللي نظمه المكتب المحلي المصائف والجوالات بمنزل بوزيان تعطينا فكرة حول هذا المصيف وين الوجهة بالضبط لشكون باش توجه صغيرات مصيفا طفوليا هكا سميتوه والفترة من وقتاش لوقتاش ومختلف المواعيد معناها اللي باش تأثث البرنامج لهذا المصيف
4: شكرا لك أختي على هذه الاستضافة قبل كل شيء نحب نستغل هذه الفرصة باش نهني كافة تلاميذنا بالناجحين في مناظرة سنة 9 إذن في إطار البرامج الصيفية هي مواصلة للأنشطة اللي يقوم بها المكتب الجهوي لمنظمة الطفولة التونسية بسيدي بوزيد ينظم إن شاء الله بحول الله مصيف بمدينة سوسة إن شاء الله بش يكون بداية من نهار 23 ويتواصل إلى غاية 1 أود في كل عام المنظمة الوطنية للطفولة التونسية هي في هذه المصايف البرنامج إن شاء الله بش يكون برنامج تعليم متنوع هذه السنة إن شاء الله بش يكون تحدي لخاطر تعرفوا الظروف اللي تمر بها المنظمات الكل قلة الإمكانيات وقلة الدعم صعوبة اللي يلاقي فيها الجميع المنظمات البرنامج بشكون إن شاء الله باش نواكبوا المهرجان الصيفي متاع مدينة سوسة مهرجان وسو بشكون هناك كيف كيف زيارة للمعالم الأثرية البرنامج اليومي اللي هو سباحة وتنشيط كيف كيف بشكون هناك ألعاب شاطئية تنشيط جماهيري إلى جانب إن شاء الله باش نعملوا تجربة من خلال تنظيم ورشات إن شاء الله باش تكون عندنا ورشة في المطالعة ورشة في التربية المرورية كيف كيف باش نحاولوا إن شاء الله باش تكون هناك ورشة مستمرة في الروبوتيك إلى جانب جملة من الأنشطة والبرامج اللي هي باش تكون بطبيعتها بصفة دورية طبيعيا هو باش نراعوا فيها إن شاء الله للفئة العمرية هذية باش يكون إن شاء الله مصيف ناجح لهم.
3: سي عبد القادر تو مختلف الأنشطة مثلا نشاط الروبوتيك شكون باش يأطر شكون باش يكون حاضر معاكم في المخيم
4: هو أختي نحن في المنظمة الوطنية للطفولة التونسية الحمد لله تزخر بإطارات اللي هي تمر كل من التربصات تنطلق من مدرب إلى تهذيبي بعد اختصاص درجة أولى اختصاص درجة ثانية بعد الإدارة والاقتصاد وتختتم بالمكونين احنا عندنا مكونين الحمد لله عندها من القدرة والكفاءة باش يقوموا بجملة من الأرض.
3: طبعا هذا ما نشكوش فيه سي عبد القادر، فقط أنا سألتك على خاطر مثلا نادي روبوتيك لازم يكون هكاش فما شكون مختص، وإلا تقنيا معناها يحسن مثلا تسيير الفريق حتى تقنيا وعلميا لتكنيك كل يكون عنده عليها اطلاع. هذاك علاش سألتك السؤال هذا. سينو
4: سي عبد القادر احنا الآن في سدد تنظيم اللوجستي للمصيف، كيف الإطارات إن شاء الله باش تكون إطارات هي منتقات، قاعدين نختاروا في بعض الإطارات. احنا بطبيعة الشراكات مع اللي تقوم بقايمة بها المنظمة مع مختلف الوزارات مثل وزارة الشباب، وزارة المرأة، وزارة الثقافة، إن شاء الله بحول الله باش نشوفوا اشكون اللي هو مستعد وعنده التطوع واللي نجم يقدم لنا الإضافة إن شاء الله في هذا المصيف.
3: نعم هذا المصيف فما مسابقات فماش هكي خطر الصغار نعرفوا هم يستغلوا الوقت بطبيعة للترفيه وأيضا للإفادة، خاصة كي تبدأ مختلف ورشات وإلا نشاطات هكا تكون عندها علاقة ماذا بهم، فما منافسة وفما مسابقات هكا حتى لتحفيزهم.
4: هو نحن أختي رأوا المصيف فيه انقسم إلى جملة من المراحل.
3: أي.
4: عن النشاط الصباحي إن شاء الله بش يكون هو عادة المتعرف عليه يكون هناك السباحة بعد قيلولة.
3: أي.
4: في العشية كتبر الدنيا شوي يكون عنا جولة مسائية معناها داخل المنطقة اللي نحن قاعدين نسافر فيها وكل ليلة تكون هناك سهرة. تتقسم هذه السهرات بين أنشطة ثقافية، مباريات ثقافية، كيف نشاط انتخاب المجلس البلدي للمصيف من رئيس مصيف وأعضاء اللي هم يكونوا معناها بشكل باش على الأقل التلميذ يتعود على أنه يشارك في مثل هذه الأنشطة.
3: نعم.
4: كيف هناك سهرات معناها تكاد تكون يومية باش الصغير على الأقل يحس روحه أنه متفرهد شوية وأنه يخرج من الروتين بتاع الدراسة ويحس روحه أنه على الأقل معناها فما حاجة جديدة اللي هو قاعد يتبقى
3: مشارك فيها وقاعد ينجم حتى يولي عندها فكرة كيفية اتخاذ القرار، ينجم هو يكون يقود هو الفريق، يعني تكون له فرصة واكتساب أكيد الثقة في النفس مهم جدا. على
4: هو أثناء أختي زادة حاولنا أنه عن طريق الأخيين ومشكورين أعضاء المكتب الجهوي ورؤساء المكاتب المحلية أنه أثناء التوجه بتاعنا بس يكون بنسبة كبيرة للفئات الهشة والمناطق الداخلية اللي هي المناطق الريفية، لأن المناطق هذه كما نعرفوا نحن محرومة من الأنشطة، محرومة من الترفيه، محرومة من أبسط مقومات معناها أنه بشي يقع على الأقل أخرى بشي تفرهد شوية بشي يحاول أنه بشي يخرج من البوتقة. هذاك علاش حتى من الأسعار اللي عملناها
3: هو تعطينا فكرة على السعر وكيفية المشاركة كيفاش ينجموا يشاركوا. أي
4: هو
3: واخر اجل
4: احنا عملنا التسعيره هي 200 دينار
3: واضح
4: 200 دينار للتلميذ 200 دينار للتلميذ. هذه ان شاء الله بحول الله احنا انطلقنا في التسجيل وباش يتواصل ان شاء الله الى غايه قبل بيوم الخروج تاع المصيف باش بنحاولوا نحرموا حتى صغير. كيف احنا دعينا الاخوين ومن خلال المنبركم هذا ندعو كيف الاخوين اللي هم عندهم معامل وعندهم الامكانيات واحد انه ما فيها بيت إذا ثم أشكون يحب يتبنى صغير يتيم ولا صغير واحد يتبنى عليه 200 دينار ما تعمل له حاجة، لكن بالنسبة للتلميذ هذاك تعني له برشا وتعني له كثير. ونحن رأي الإشكالية اللي لقيناها السنة ولقيناها حتى البداية من العام اللي فات هي أختي إشكالية النقل اللي هي تستهلك برشا برشا برشا. وهنا نوجه نداء من خلال منبركم إلى السيد واري سيدي بوزيد أنه على الأقل ولا الإخوة اللي عندهم الوكالات الأسفار باش على الأقل يساعدونا في حكاية النقل.
3: نعم.
4: لأنه من خلال التقليل من التكلفة بتاع النقل نجم ونوفره حاجات إضافية.
3: سي عبد القادر هذه مختلف الإشارات وصلت، فقط فكرة على آخر أجل باش نختم معاك المداخلة، آخر أجل لقبول مثلا اللي يحبوا يسجلوا الوقت إيش على خطر المصيف باش يبدأ نهار 23 جويليا ويوفا غرة أوتي.
4: آخر أجل إن شاء الله بحول الله آخر أجل بيكون نهار 21 جويلية اللي يحب يشارك ولا بيتصل على باش يشارك ولا عنده أي تساؤل ينجم يتصل بينا يتصل بالإخوة سواء على الرقم 97-022-803 ولا 20-125-300. احنا على استعداد باش نجاوبهم على كل شيء. احنا استعداد كيف كيف باش نوضح لهم اهم الحوايج اللي موجوده في المصيف.
3: نعم.
4: مستعدين كيف كيف باش نتنقلوا للمناطق باش على الاقل نعرفوا بنشاط منظمه ونحاولوا نوصلوا لاكثر اطفال باش يتمتعوا بهذا النشاط اللي ان شاء الله باش يكون نشاط ناجح ومتميز
3: ان شاء الله. يا ربي كل التوفيق لمصيفا طفوليا هذه اللي نظمها المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بوزيان. كنت معنا سي عبد القادر النصري كاتب عام جهوي للمنظمه الوطنيه للطفوله التونسيه للمصائف والجولات. يومك سعيد, الى اللقاء.

0: 막 떠드는 레이트나 متابعات إذاعة قفصة فيك بلي على 91.8
1: نمشي لك برلي مباشرة مع الزميلة مجدة عمارة. صباح عليك بالورد بالفل والياسمين. مجدة أهلا وسهلا.
2: لك أسعد ليام يا ناس ونصبح عليك بالدقلة والحليب. إن شاء الله نهارك دقلة وحليب يا ناس.
1: نفحتينا في الدقلة والحليب. لا ما حالة ما هوش وقاي الدقلة هو ماجة ولا وقاي الدقلة.
2: هو ما هوش وقاي الدقلة ما كنقولوا قبلي راهو ديما موجود فيها الخيارات الكل. الدقلة موجودة ريت.
1: سعر الدقلة خلينا نبدو من الدقلة مدام نجبدناها. سعر الدقلة توا
2: هكا مسقرة تمشي. أي. أكيد الدقلة تو هي الدقلة نتاع الفريق ونعرفوا اللي خاصة احنا تو في موسم تدلية العراجين معناها وكله إن شاء الله يا ربي بالقسم والرزق على الفلاحة الكل
1: إن شاء الله.
2: تو الدقلة نتاع الفريقوات اللي هي تمشي ما بين 6000 و8000 والأكثر ب 8000 من حيث الجودة ما نجموش نقولوا جودة عالمية بالمية أما فما نوعية باهية كذلك فما البث اللي هو يخدم ما بين 2000 و3000 وإن شاء الله إن شاء الله في الأيام القليلة مش القليلة القادمة في الأيام القادمة إن شاء الله تكثر التمور الأخرى الأنواع الأخرى من التمور المطلق أي. وعلى حسب السخنة هذه تقريب معنى السخنة تاع الأيامات اللي فاتت نقولوا التمور المطلق توجي على قريب
1: بي مدام ما احنا سخانة الأيامات اللي فاتت والحمد لله احنا البارح في قفصة هكا صبتنا شوية مطر في
2: ما شاء الله لمطر في قفصة
1: ناخذوا فكرة حول الغلة الخضرة الموجودة اليوم والأسعار مختلفة الأسعار معك ماجدة.
2: أكيد أكيد إيناس بهي بالنسبة للخضرة الخضرة البطاطا ب2200 الطماطم دينار و500 الفلفل المشكي دينار و500 الفلفل الحلو ما بين 4000 و5000 الفقوس دينار و500 القارص 5000 الثوم العربي ب8000 والثوم الآخر السوري ب10000 القرع دينار و500 والبصل دينار و500 بالنسبة للخضر الورقية الكل تخدم على 800 بخلاف السلك اللي هو بجنار نعرفوا اللي تو معناه ما هوش الموسم متاحة الخضر الورقية هك علاش معناه نحسوا اللي الأسوام مرتفعة شوي بالنسبة للغلال اللوز الأخضر ب3000 خوخبة بقاية ب5000 العوينة 5000 العنب 7000 التفاح 6500 بالنسبة للبطيخ 2000 والدلاع يخدم على دينار بالنسبة للحوم البيضاء الدجاج بدجاج ب8500 سكالوب 16 دينار الكبدة 11 دينار كبدة داندو والدجاج المرقاز 22 دينار وبالنسبة للبيض العظام الحرق ب900 بالنسبة للأسماك السردين على 5000 رميل على 15 دينار الشرو على 14 دينار و800 لورات على 23 دينار المرجان على 25 على 15 دينار عفوا التن الكعبة على 10000 والبوري على 14 دينار و800 بالنسبة للحوم الحمراء العلوش 60 دينار البرشني 55 دينار الكبدة 55 دينار والدوارة 12 دينار هي صحيح كل شيء متوفر أما نحسوا اللي فما نقص في المواد المعروضة اليوم في جولتنا اللي قمنا بها في سوق البيض كلك سواء على مستوى اللحوم خاصة اللحوم الحمراء ونحكينا مع بعض الجزارة يقولوا ما فماش قبيل برشا وهم بيتهم يقروا بغلاء الكيلو متاع العلوش كي نقولوا ب60 دينار الجزار بده يقول راه غالي أما ألا غالب جا هو ما هوش متوفر برشا وما فماش عليه برشا
1: ما فماش برشا اقبال وخاصه مع سخانه الطقس تولي لاتخاذ القرار اللازم هو معناها تكون قليله معناها حتى الكميات قليله هكا ماجدة اي شكرا ليك عملتي بينا دورة اليوم عطيتينا فكره حول اسعار الخضره الغله اللحوم البيضاء والحمراء وحتى الاسماك شكرا ليك نتقابلوا الاسبوع القادم ان شاء الله ماجدة
2: الى اللقاء

0: اليوم تحية لكل من اختار مرافقتنا من جديدة 3 جويلية 2026 في 9 صباح باش تكون فما مواكبة لانتداب 600 نعاون بشركة يازاكي اليوم زادة وموضعاتها وانطلاق تعمير اختبارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا 2026 هذه موضعاتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بداية من اليوم حتى 5 جويلية 2026 والإعلان عن نتائج إن شاء الله باش يكون هالأربعة 8 جويلية 2026.
1: نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
1: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
1: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
1: نسائم الصباح.

0: إشهار في إم جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد كوفخي دي 12 فيغ 9990 في عوض 14 دينار و 990 وترموس 1.3 لتر 17 دينار و 990 في عوض 26 دينار و 990 إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزي

0: تمام الساعة 9 صباحا، موعدكم مع موجز الأخبار.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم. تشير التقديرات الأولية لإدارة الإنتاج النباتي التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجفصة إلى بلوغ إصابة الطماطم الفصلية المعدل للتحويل بالولاية 73 ألف طن خلال الموسم الفلاحي الحالي، لتشهد بذلك ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية التي بلغت فيها كميات الإنتاج 63 ألف طن. تحصل المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد على شهادتي إيزو 9001 وإيزو 21001 في نظام إدارة الجودة المتعلقة بتسيير المؤسسات التعليمية، وذلك لالتزامه المتواصل بترسيخ ثقافة الجودة والتميز والحوكمة الرشيدة في مختلف أنشطة الأكاديمية والإدارية. انتظمت أمس بمعتمدية مجمع العباس من ولاية القصرين ورشة عمل خصصت لبحث سبل تثمين منظومة الفستق باعتبارها من أبرز المنتوجات الفلاحية الاستراتيجية التي تتميز بها الجهة. وجهت وزارة التربية مذكرة إلى جميع المندوبين الجهويين للتربية، دعتهم فيها إلى تنظيم حفلات اختتام السنة الدراسية 2025-2026 بجميع المؤسسات التربوية دون استثناء، باعتبار هذا الموعد محطة رمزية تتوج عاما دراسيا حافلا بالانضباط والعمل الجاد. أفادت اليوم السلطات الفرنسية بأن المئات من رجال الإطفاء يواصلون منذ أول أمس مكافحة حرائق غابات في جنوب البلاد، لا سيما في إقليمي أود وشمال مارسيليا وسط رياح قوية وجفاف وارتفاع درجة الحرارة. وقد التهم الحريق نحو 900 هكتار وما زال نشيطا رغم تعبئة نحو 800 عنصر إطفاء وأكثر من 150 آلية وطائرات إطفاء. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
2: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: أحلى تحية صباحية مجددة لكم مستمعينا الكرام. حبيت نذكركم زيادة بالمواعيد اللي باش تسمعوا على موجة إذاعة قفصة، المواعيد المباشرة من 10:30 نهار دين ودنيا مع نجاة علقمي رؤوف العباسي، من نص نهار الماضي ساعة مدار الأسبوع متأمين قسم الأخبار سوار عميدية دي يكون في برنامج أراباسك في الموعد بداية من الأربعة وحتى للخمسة، نسمة صيف يحملكم فيها ثنائي ريم محمد ووسيلة الغول بداية من الخمسة وحتى الثمانية نتاع الليل، والسهر يهديكم باقة ورد رياض حيدوري من العشرة حتى النص الليل. نخليكم توا مع فقرة تيك إكسبريس من تقديم الزميلة وأعداد الزميلة ريم مولا، ويقدمها سي سامي حيدوري المختص في السلامة المعلوماتية. اليوم باش يحكي لكم على شريحة الهاتف ببلد أجنبي.
2: إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبرس. التكنولوجيا تقرب الناس بخطوات بسيطة. اليوم بإمكانك تسافر وتبقى متصل بالعالم من أي مكان بنفس رقم هاتفك من غير ما تضيع التواصل. كيفية استعمال نفس شريحة هاتفك في بلد أجنبي؟ أهم الخطوات اللي نقوم بهم قبل ما نسافروا لاستغلال الشريحة في الخارج. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
4: مرحبا مرحبا مستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم كيفاش نستعمل الشريحة نتاع الهاتف سيم، هذيك البيوس، كيف نسافر لبرا من خلال استعمال تقنية وسيلة التجوال اللي اسمها رومينج، كيف نسافر لبلد أجنبي. برشا ناس ياخذوا شريحة جديدة من البلد المستقبل، لكن احنا باش نوريو لهم كيفاش يستعملوا البيس نتاعهم، كسوا نتاع اي مشغل لهنا في تونس نجم نحافظ على البيس نتاعي نستعملها. اول حاجه باش نعرفوك شنو الرومينج ولا التجوال. التجوال هي خدمه تمكننا من استعمال نفس الرقم ونفس البيس شريحه خارج البلاد عبر شبكات الاتصال في البلد اللي باش نمشي له. يعني مانيش باش نستعملوا الريزو والا الشبكه، لكن مش نستعملوا فقط الرقم، نحافظوا فقط على الرقم. شنو يعني هذا؟ يعني الشركة وإلا شبكة الاتصالات الموجودة في البلد المستضيف هذيك باش تعطيك الحق استعمال الشبكة نتاعها من خلال الرقم نتاعك اللي مشيت به. شنو باش يمكنك؟ باش يمكنك من المكالمات الهاتفية، إرسال الرسائل واستعمال الانترنت، لكن عبر الشبكة الأجنبية. الشركة الأجنبية هذه يلزمها تكون متعاقدة مع الشركة الوطنية. معناها كيف ناخذوا تينيزي تيليكوم، إذا باش تعمل رومينج لبرا يلزم تكون الشركة نتاع البلد المستضيف متعاقدة وإلا متفقة مع تينيزي تيليكوم باش يتعمل رومينج نتاعها. كيفاش نقوم بالتفعيل؟ أنا مثال خارج الهاتف نتاعي نحافظ على نفس البيس، كيفاش نقوم بتفعيل الخدمة هذه؟ قبل السفر، أنا قبل ما نخرج ندخل لبارامتر الإعدادات نتاع الهاتف نتاعي ونفعل خيار داتا رومينج D-A-T-A رومينج ولا تجوال البيانات. نتأكد من الشريحة مفعلة دوليا مع شركات الاتصال الخاصة بك، يعني نتأكد مثال تونسي تيليكوم اللي هي متعاقدة مع والمفاعلة دوليا مع شركات المستقبلة. وفي بعض الحالات مثال في الشركات نتاعنا ثم كود ندخلوه في التليفون مثال إتوال ما عرفش شنو، هذاك يمكن من تفعيل رومينج. النقطة المهمة برشا في الحكاية هذه، الناس كلها تتصور اللي هي باش تكون نفس الثمن كسوا في المكالمات وإلا في الانترنت. العملية ماهيش مجانية بطبيعة باش يخصوا عليك فلوس. المكالمات باش تكون أغلى من العادي برشا، الانترنت باش تكون مكلفة مقارنة بالانترنت لهنا في البلاد. هذاك علاش لازمك تراقب الاستهلاك نتاعك، لازم تشري بطاقات مكنك من باش تعمل شحن الرصيد نتاعك، وحاول تستعمل الشبكات الواي فاي الموجوده في البلد الاخر وتقص تعمل مود افيون باش تمكنك من محافظه وتقليل التكلفه خاصه اذا تستعمل رومينج. خدمه التجوال رومينج حل مهم للبقاء على الاتصال اثناء السفر، لكنها تحتاج استخدام ذكي لتجنب الفواتير المرتفعه خاصه مع ارتفاع التكلفه.
3: شكرا لك دكتور، كانت هذه تيك إكسبريس مع تحيات ريم مولا. تابعونا غدوة في حلقة جديدة. بسلامة.
2: تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية. معاك تضوى مرايتنا.

0: معاك غزوة مرايتنا. إذاعة قفصة فرديف على 92.7. ضيف الصباح باش نمشوا لرديف في ضيف الصباح. الرديف اللي باش تكون مجددا قبلة لكتاب الأطفال واليافعين. نحكو على ندوة ولا دورة ثانية من منتدى الأقلام المبدعة برديف. حابين ناخذ أكثر تفاصيل حول هذا المنتدى. معنا سي اسماعيل طرشيق مدير دار الثقافة يوسف من محمد رديف. صباح الورد سي اسماعيل.
1: عفيف تحية ليك كل مستمعي على القفص.
0: الله يخليك. نحكو على منتدى الأقلام المبدعة برديف. هذه الدورة الثانية. تحضيرات على قدم وساق. شكون باش يكون حاضر في المنتدى وقتاش وفكرة حول المشاركين في هذا المنتدى؟ تفضل سيدي.
1: مشكورة. منتدى الأقلام المبدعة اللي تنظمه دار الثقافة اسمه محمد برديف هو منتدى يتكون من 4 ندوات وهي تحضيرية للملتقى الوطني لأدب الأطفال واليافعين. أنجزنا الندوة الأولى الشهر الماضي وكان محور عمل بتاعها حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. الندوة الثانية بيشتكون غدوة إن شاء الله صباحا محور عمل بتاعها قيام الكونية في الكتابة الموجهة للأطفال. باش يكونوا ونذكر أنه عندنا شراكة في هذه الندوة الثانية مع المكتبة العمومية برديف ونادي الأطفال النموذجي برديف وكذلك المكتب المحلي مصاف وجولات برديف مشكورين في التحضير لها. دعم من مندوبية جهوية وشؤون ثقافية بقصة طبعا. سيكونوا عندنا مجموعة من الكتاب المختصين في كتابة الأطفال واليافعين وأولهم منسق هذه الندوة الكاتب سينوردين أبو بكر كذلك الأستاذ عباس سليمان والكاتب محمد السوداني والكاتب أنوار الضاوي وعزيز العلياني وكذلك الأستاذ يونس مصباح. نعم. إن شاء الله في محور أشغال هذه الندوة بشيكون عن مداخلة علمية للكاتب نور الدين أبو بكر حول خصائص اللغة في القصص الموجهة للأطفال. كذلك مداخلة أخرى للكاتب أنوار الضاوي عنوانها تمثلات القيم الإنسانية المشتركة في القصة الموجهة للأطفال. الكاتب محمد السوداني بشيكون عنده مداخلة بعنوان أدب الأطفال والتربية على المواطنة الكونية. وأخيرا عن الكاتبة عزيزة علياني مدخلتها بعنوان الرسوم في القصة الموجهة للأطفال تفاعل الكلمة والصورة في بناء المتعة والمعرفة. يعني تم تداخل ما بين الفن التشكيلي وكذلك الكتابة. عن نشاط آخر يكون تفاعلي للأستاذ يونس مصباح هو ورشة تحويل القصة الورقية إلى قصة رقمية.
0: نعم.
1: وزعنا قبل هذا المنتدى مجموعة من قصص للكتاب اللي ذكرتهم يعني يطلعوا عليهم الكلام ده وبش يكون فما نقاش وتفاعل في هذا النشاط. وطبعا ديما نذكر بمحور عمل اللي هو القيم الكونية في كتاب الموجهة للأطفال.
0: نعم. إذن بش يكون اللقاء غدوة الندوة الثانية لمنتدى الأقلام المبدعة برديف. فما نقاش ما بين الصغار وما بين معناها الأطفال واليافعين اللي يكونوا حاضرين والكتاب مختلف الكتاب. حبينا من خلالك تحية ليهم اللي بش يشاركوا ويقدموا مختلف اللقاءات في هذا المنتدى. كفيت وفقاية. تفضل
1: اللي هو باش يكون رئاسة الجلسات والمداخلات العلمية للكاتب ورئيس فرع اتحاد كتاب القفصة الأستاذ عباس سليمان.
0: تحية ليهم الكل من خلال هذه المداخلة. حابين نحييكم زادة سي اسماعيل طرشيق مدير دار الثقافة يوسف بن محمد رديف. شكرا لك على هذه المصافحة الصباحية اليوم على موجة إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما 9:04. كانكم تسألوا على الوقت احنا ما زلنا ماسين معكم مشوارنا حتى للتسعة ونص.

تحية لكم من جديد. الجمعة 3 جويلية 2026، شنو مخبيت لكم الأبراج والنجوم بالنسبة لليوم؟ باش نبدو برج الحمل. اليوم هو يوم للطاقة والحماس، تنجم تلقى نفسك في مركز الاهتمام في العمل، لكن احذر من التسرع والعلاقات، خاصة في العلاقات العاطفية. برج الثور، بالنسبة لليوم تركيزك منصب على الاستقرار المالي والأمن، استمتع لحدسك القوي بشأن فرصة استثمارية وتجنب النزاعات العائلية التافهة. نمشوا لبرج العذراء، القمر في برجك، استمتع. برج الجوزاء، يمنحك الطاقة تواصلية فريدة، استفد من هذا الكل في الاجتماعات، في المكالمات المهمة، لكن انتبه من تشتت أفكارك. برج السرطان، اليوم يوم للتأمل الاسترخاء، تركيز على عالمك الداخلي، تتلقى أخبار جيدة تتعلق بالمنزل بالعائلة، لكن تجنب العزلة الكاملة. اليوم برج الأسد، انت نجم اليومين، عم الثقة العالية، تمنحك القيادة في مشروع ما، ولكن اتأكد من مشاركة المجد مع فريقك، توقع مفاجأة سعيدة في المساء. بالنسبة لبرج العذراء، الكواكب بتحفز طاقتك التنظيمية، مثالي لإنهاء المهام المتعلقة وترتيب أولوياتك المهنية. في الحب والتواصل، يبقى ديما هو التواصل الصادق مفتاح قلب شريكك. بالنسبة لبرج الميزان، اليوم يحمل لك توازن جميل بين العمل بين العلاقات الاجتماعية، تدعوك مناسبة للخروج وتكوين صداقات جديدة مفيدة لمستقبلك المهني. بالنسبة لبرج العقرب، كوكب بلوتو يمنحك قوة مغناطيسية جبارة، اليوم استخدمها للتفاوض على صفقة مهمة وإلا لإعادة إشعال شرارة الحب، ثق بحدسك العميق. الشغف للمعرفة والسفر يسري في عروقك اليوم. بالنسبة لبرج القوس، ربما تبدأ في تعلم مهارة جديدة عبر الانترنت وإلا تخطط الرحلة، انفتاحك على الأفاق الجديدة باش يجلبك برشا سعادة. برج الجدي، الكواكب تصطف لصالح طموحك المهني، ربما تتلقى إشادة من رئيسك وإلا تفكر في خطة طويلة الأمد باش تعزز بها وضعك المالي. برج الدلو، أنت اليوم هو نهارك، يوم للأفكار الإبداعية للتقنيات الحديثة، تشارك أفكارك الغريبة مع الآخرين، تنجم تفتح لك أبواب غير متوقعة، فكن منفتح على التغيير. نختم مع برج الحوت، أنت في حالة من الحساسية الحدسية العالية اليوم، استمتع واستمع إلى أحلامك ولمشاعرك العميقة، نجم تحمل لك رسالة مهمة، تجنب المواقف الدرامية واحتفي بهدوء داخلك. الحظ وسعادة لكم الناس لكل. 27 دقيقة بعد 9، موسم بأحلى الإيقاعات التونسية في برنامج نسائم الصباح.

0: هذه دور سافل حمداني توصل بينا 29 دقيقة بعد 9. حبيت نسلم عليكم الناس الكل، شكرا لكم على المتابعة، شكرا لكامل الفريق اللي رافقني عماد الغرس، كوكب إبراهيمي، سامية حرافي، شكرا رمزي أفضل، وأيضا زميلتنا ماجد عمارة اللي كانت معنا اليوم من قبلي. هذه تحياتي إيناس حمد جرويسي، خليكم تسمعوا برنامج سلامتك مع وسيلة الغول، ثم حكاية صغار مع ريم مولا. إلى الملتقى.
1: معاك غزوة مرايتنا.
2: إشهار في إم جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد كوفخي دي 12 فيغ 9990 في عوض 14 دينار و990 وترموس 1.3 لتر 17 دينار و990 في عوض 26 دينار و990
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
4: صيف السنه مع فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنه الكلنا على موجه الفرجه مع فيبر تي تي.
5: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، مندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من البلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي تي.
1: إشهار معاك غزوة مرايتنا.
2: الفنان سفيان صفا
6: مريومة يا مريومة يا عزيز عليا،
2: ضيف برنامج نسمة سيف. نسمة سيف من 5 إلى 8 على موجة إذاعة قبصة.
1: سلامتك سلامتك
7: عسلمة ومرحبا بكم في سلامتك. في ضيافتنا السيد عمر عبدلي المهندس الصحي.
8: البيض غذاء مفيد برشا، لكن ينجم يكون سبب في أمراض إذا ما تمش التعامل معاه بالطريقة الصحيحة. كيفاش نحفظوه وكيفاش نطهروه؟
9: العظام من المواد الغذائية الأساسية واللي مستهلكة برشا، والمادة هذه حساسة وسريعة التعفن، وإذا كان ما نحسنوش التعامل معها النجم نخسر فوائدها ونعرض صحتنا للخطر. العظام ميلزمهاش تتغسل وتتخبى في الثلاجة على خاطر القشرة ترهاف وتعدي البكتيريا، أما راهو غسلانها وتطهيرها بالماء والجفال ضروري قبل ما نطيبوها. يلزمنا نحطوها في معون فيه الماء والجفال بمقدار مغرفة كبيرة جفال في 4 لتر ماء، ونخلوها لمدة ما تقلش على ربع ساعة.
8: التعامل الصحيح صحتك مضمونة. مع تحيات وسيلة الغول.
1: سلامتك سلامتك.
10: المذيعة والممثلة والمخرجة الأردنية إيمان هايل المختصة في الدبلجة، من أشهر الشخصيات اللي بقت راسخة في ذاكرة الأطفال، سالي وأليس في بلاد العجائب.
11: شخصيات إنسانية تربي فينا قيم رائعة وتعاطف ومحبة عند الطفل وذاكرة.
10: ضيفة أرابيسك اليوم بداية من الأربعة على موجة إذاعة قفصة.
2: إذا هتقفصة
1: مراية تتكلم.
7: أنا نحكي وانت تسمع. حكاية الصغار.
12: وسهلا مرحبا بكم أصدقائي الأطفال في موعد جديد من حكاية الصغار. أنا ريم مولا سأرافقكم في رحلة ممتعة بين الحكايات والعبر والقيم الجميلة. يرافقوني في هذا اللقاء وليد حرشي وحلا عليمي. مرحبا وليد.
13: مرحبا بك وبأصدقائي الصغار.
12: مرحبا حلا.
14: مرحبا بك وبأصدقائي الصغار.
12: لقاء جديد نبحر معا في عالم القصص الممتعة والحكايات الهادفة التي تحمل بين سطورها الكثير من القيم والدروس الجميلة. جهزوا خيالكم وافتحوا قلوبكم.
15: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية تقدم حكاية للصغار. حكاية للصغار، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
16: في يوم من أيام الربيع يا أحبائي، كان الطقس جميلاً في الغابة، حيث الأزهار مفتحة بألوانها وأشكالها البديعة، والأعشاب الخضراء تفوح منها الروائح الزكية في كل أرجاء الغابة.
17: أمّا، أرجو أن تسمحي لي بالخروج في فسحة في الغابة، لقد مللت البقاء بالبيت.
16: يا إلهي، هل أصابك مس من الجنون يا ابنتي؟ كيف أسمح لك بالخروج؟ لا لا لا، أنت ما زلت صغيرة، إني أخاف عليك.
17: كم أنت قاسية يا أمة. لقد مللت البقاء بين هذه الجدران، أريد أن أتفسح في الغابة.
16: مستحيل مستحيل، إياك ثم إياك والخروج من البيت. ها قد حذرتك.
17: صحيح أني ما زلت صغيرة، ولكني أريد أن أتفسح في هذه الحديقة الغناء الجميلة.
16: فكرت الفراشة الصغيرة قليلاً، ثم قررت الخروج إلى الحديقة، وقالت في نفسها:
17: سأثبت لأمي أنني جريئة وشجاعة.
16: في غفلة من أمها غادرت الفراشة الصغيرة المنزل وهي سعيدة وفرحة ومنبهرة بما ترى، تلهو وتمرح هنا وهناك. إن هذه الحديقة جنة على وجه الأرض، كلها أزهار وورود وخضرار. وبينما هي كذلك، اعترضتها وردة جميلة:
17: أيتها الوردة، ما اسمك؟
18: اسمي وردة.
17: وأنا اسمي فراشة.
18: أنا جميلة الشكل ورائحتي طيبة جدا.
17: أنا أجمل منك، جسمي ناعم وليس لدي أشواك، ولي أجنحة مزينة مزركشة نانانانا بألوان جميلة زاهية، ويمكنني أن أتنقل هنا وهناك بأجنحتي.
18: أنا أمتاز عنك برائحة لطيفة طيبة، ويحبني كل الناس.
17: أنا أيضا كل الناس يحبونني، لأن لدي أجنحة مزركشة.
18: بدون أنا أيتها الفراشة الصغيرة، لا يمكنك العيش في هذه الدنيا.
17: أنت أيتها الوردة، يقطفونك ويضعونك في مزهرية.
18: ما تقتربي مني، هيا ابتعدي، فلدي أشواك قد تجرحك.
17: أنا أرفرف بأجنحتي وأمرح، أما أنت فمن مكانك لا تتحركي.
18: أنت تمتصين رحيقي لأنه غذاء لك، فبدوني لا يمكنك العيش.
16: حزنت الفراشة من كلام الوردة، وابتعدت عنها واتجهت نحو الشجرة.
17: أيتها الشجرة، إن كلام الوردة يؤلمني كثيرا.
19: أيتها الفراشة، الوردة معها حق، فإن اقتربت منها فإن شوكها قد يجرح أجنحتك.
17: يبدو أنك مع جارتك الوردة. إني غاضبة منك أنت أيضا.
19: أرجوك لا تفقدي صوابك، فإن أمك الآن قلقة عليك لأنك غادرت البيت دون إذنها.
17: صحيح، لقد نسيت نفسي.
20: بقيت الفراشة تبكي، فإذا بنحلة قادمة نحوها، وعندما رأتها قالت لها:
17: هي ما بك يا جارة الفراشة؟
21: كلام الوردة أغضبني. أسمعتني كلاما آلمني وأحزنني، وحتى الشجرة كانت إلى جانب صديقتها الوردة.
17: هوني عليك أيتها الفراشة الرقيقة وأدير والدتي، فأنت ما زلت صغيرة وقد تتعرضين للأذى، لا من الوردة فحسب بل حتى من الغير، مثل طير جائع أو ثعبان تائه أو عصفور قد يأكلك.
20: خافت الفراشة من كلام النحلة وبقيت لوحدها تفكر، لأنها شعرت بالذنب. غفلت والدتها وخرجت من البيت، وبينما هي على تلك الحال إذ بعصفور فوق شجرة يلمحها.
22: ما أجمل هذه الفراشة،
18: ما أجملك أيتها الفراشة. هيا تعالي لأتعشى بك الليلة. تعالي
16: ابتعد عني أيها العصفور المغرور، ابتعد عني،
18: سأتعشى بك.
20: طارت الفراشة مسرعة وهي ترفرف بأجنحتها المزركشة والعصفور يلاحقها. دخلت المنزل وهي تلهث، وأغلقت الباب على نفسها، وبقيت مضطربة ترتعد من الخوف، وندمت على خروجها إلى الحديقة، وقررت أن تسمع كلام والدتها في المستقبل. أحبائي الأطفال، تنتهي حكايتنا اليوم. أقول لكم إلى اللقاء.
15: كنتم مع فاطمة الحسناوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنور العياشي، حسونة ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
23: كانت هذه حكاية اليوم، فلنستخلص منها أهم العبر والقيم. مرحبا وليد.
13: مرحبا مرة ثانية. تحمل هذه القصة في طياتها الكثير من العبر والتجارب في الحياة. أولا العبرة أو الدروس المستفادة: الوالدان هما درع الأمان، طاعة الأم والأخذ بنصيحتها ليس تقييدا للحرية بل حماية من مخاطر خفية لا يراها الصغار، احترام ميزات الآخرين وعدم التكبر. لكل كائن في الطبيعة ميزته وسلاحه للدفاع عن نفسه، فالأجنحة ليست أفضل من الأشواك، والغرور يقود دائما إلى الخصام والعزلة. نصيحة الجماعة حكمة: عندما اتفقت الشجرة والوردة والنحلة على رأي واحد كان ذلك دليلا على أن الفراشة على خطأ، والتعلم من نصائح المحيطين أصحاب الخبرة يقي من الهلاك. الندم بداية الإصلاح، البكاء والندم والاعتراف بالخطأ ووعد النفس باستشارة الأم مستقبلا هو الدرس الحقيقي الذي حول التجربة القاسية إلى وعي دائم. ثانيا القضايا المطروحة في القصة: قضية التمرد والاستغلال الخاطئ للفرص. استغلال الفراشة غياب أمها للخروج يطرح قضية الحرية غير المسؤولة، فالخروج دون إذن يعرض صاحبه لمواقف غير مستعد لها. قضية الغرور والتنمر السلوكي، مقارنة الفراشة لأجنحتها بأشواك الوردة بشكل تعالى يطرح قضية التنمر أو السخرية من طبيعة الآخرين، والرد القاسي من الوردة يوضح أن التنمر يولد الجفاف والخصام. قضية التضامن الاجتماعي، وقوف الشجرة والنحلة في صف الوردة ونصحهما الفراشة يمثل قضية الوعي المجتمعي، حيث حاول المجتمع الصغير تنبيه الفراشة لخطائها وحمايتها من المخاطر قبل فوات الأوان. أيضا قضية الخطر الخارجي، يمثل العصفور في القصة قضية التهديدات الحقيقية في العالم الخارجي، فالطبيعة تكون جميلة لكنها أيضا محفوفة بالمخاطر. والآن يا أصدقائي، لدي بعض الأسئلة. أولا، من أغضب الفراشة، النحلة، الوردة أو الشجرة؟ ثانيا، ما رأيكم في تصرف الفراشات الصغيرة عندما خروجها من البيت دون علم أمها؟ ثالثا، أتستطيعون إنتاج نهاية جديدة معاكسة للنهاية الأصلية لهذه الحكاية؟
23: شكرا الوليد، فلنستمع إلى حلا. ماذا تعلمنا من حكاية اليوم؟ تفضلي حلا.
14: قصة اليوم نستخلص منها العديد من الفوائد والعناصر. أولا، أهمية طاعة الوالدين. خرجت الفراشة من المنزل رغم أن أمها حذرتها ومنعتها من ذلك. كانت تظن أن أمها قاسية وتحرمها من الاستمتاع بجمال الحديقة، لكنها اكتشفت في النهاية أن أمها كانت تخاف عليها من الأخطار التي لا تعرفها. لذلك تعلمنا هذه القصة أن الوالدين ينصحان أبناءهما بدافع الحب والخبرة وليس بدافع التسلط. ففي حياتنا كثيرا ما نرفض نصائح والدينا لأننا لا نفهم أسبابها، ثم نكتشف لاحقا أنها كانت لمصلحتنا. ومع قضية أخرى تشخصها الحكاية، لا تحكم عن الآخرين من الاختلاف بينك وبينهم. تشاجرت الفراشة مع الوردة لأن كل واحدة كانت تتفاخر بما تملكه. الفراشة تفتخر بأجنحتها وجمالها، والوردة تفتخر بعطرها وأشواكها، لكن الحقيقة أن لكل منهما ميزاته الخاصة ولا حاجة للمقارنة بينهما. فمثلا في حياتنا لكل إنسان قدرات وصفات تميزه، لذلك لا ينبغي أن نحتقر الآخرين أو نتكبر عليهم بسبب اختلافهم عنا. وقد تطرح الحكاية قضية أخرى، ألا وهي الخبرة تجعلنا نرى ما لا يراه غيرنا. عندما تحدثت الشجرة والنحلة مع الفراشة حاولتا تنبيهها إلى الأخطار التي قد تواجهها، لكن الفراشة في البداية لم تستمع إليهما لأنها كانت صغيرة وقليلة الخبرة. ففي حياتنا الأشخاص الأكبر سنا أو الأكثر تجربة قد يرون مخاطرا لا نراها نحن، لذلك يجب أن نصغي إلى نصائحهم. أخيرا وليس آخرا، الإنسان يتعلم من أخطائه. لم تفهم الفراشة خطأها إلا عندما تعرضت للخطر الحقيقي وكادت تصبح فريسة للعصفور. عندها ندمت وعادت بيتها وقررت أن تسمع كلام أمها مستقبلا. ففي حياتنا الخطر قد يكون درسا مفيدا إذا تعلمنا منه ولم نكرره. والآن مع خلاصة هذه الحكاية، كثيرا ما نرى القيود ظلما ثم نكتشف أنها كانت سياجا يحمينا من السقوط. فالحكمة ليست في فعل ما نريد، بل في معرفة ما يجب أن نفعل.
23: شكرا لك حلا، شكرا وليد. هكذا أصدقائي أصل معكم إلى نهاية رحلة اليوم من حكاية صغار. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالحكاية واستفدتم من الرسائل الجميلة التي حملتها. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وأدعوكم إلى لقائنا في حلقة قادمة مع حكاية جديدة وعبر مفيدة. أشكر ضيفي الكريمين وليد حرشي وحلا عليمي، مع تحيات ريم مولا. إلى اللقاء.
0: تعال حبيبي ماشي.

0: صيفية من خلال حسن استغلال أوقات الفراغ وإبعاد التلاميذ والطلبة عن السلوكات المحفوفة بالمخاطر. تم بواحات ولاية قبلي تسجيل بعض الإصابات بهذا المرض في بعض المناطق بعنكبوتة الغبار في بعض المناطق، وهو ما يستوجب الإسراع بعملية المداوات العلاجية طبقا للبروتوكول الذي وضعته وزارة الفلاحة من خلال استعمال المبيدات المصادق عليها، حسب إفادة رئيس دائرة الإنتاج النباتي بقبلي محمد بن عبد اللطيف. أعلن مؤخرا نائب رئيس المجلس الجهوي للتنمية بولاية القصرين ناجي شعباني في تصريح إذاعي، أعلن عن برمجة تركيز 5 موزعات آلية إلى جانب توسعة عدد من مكاتب البريد وأطلاق برنامج للبريد المتنقل لفائدة المناطق الريفية بهدف تقريب الخدمات من المواطنين في ظل غياب فروع بنكية بعدد من المعتمديات بالقصرين. أعلن أمس رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم أبو دربالة عن اختتام مناقشة اللجان القارة لمشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 في انتظار إعداد التقرير التأليفي وبرمجة جلسة عامة مخصصة لمواصلة النظر في هذا المشروع الوطني. قال المكلف العام بالإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى فيصل الخميري إن الوضع المائي مطمئن بسد سيدي سالم وبسدود الشمال، ويجري العمل خلال الصيف الحالي على توفير الكميات المطلوبة من الماء لكل المناطق. أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء تجربة سريرية لعلاج الفيروس المسبب لإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تواجه تفشيا وبائيا متسارعا، ويتولى المعهد الوطني للأبحاث الطبية الحيوية في الكونغو الديمقراطية إدارة هذه الدراسة بدعم من مجموعة من الشركاء من بينهم منظمة الصحة العالمية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة في المتلوي على 101.1.
2: ألو؟ ليه ما فهم حتى قلق؟ نجم نسوق ونتكلم معاك
3: يا أخويا باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، وإلا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
2: صعبالك يا أخويا، أنا ديما نسوق وكي تجيني مكالمة نتكلم ولبس.
3: ما تعرفش اللي سياقة يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
2: هذي ما نعرفهاش.
3: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقة، وأي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
2: يا أخويا خوفتني، من اليوم ما عادش الرد على الجوال حتى تقف السيارة. ألو؟ لا تو نطلبك نوصل المكتب.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: دين ودنيا.

0: صباح الخير، أهلا ومرحبا بكل مستمعينا الكرام. تحية طيبة لكل مستمعي إذاعة قفصة. موعد جديد ولقاء جديد في هذه الشبكة البرامجية الجديدة في صيف 2026 دين ودنيا. رحبوا بكل مستمعينا الكرام سواء اللي تابعوا فينا عبر ذبذبات إذاعة قفصة وإلا اللي تابعونا عبر صفحتنا الخاصة على الفيسبوك. بالطبيعة معايا اليوم الأستاذ وال إمام سي عبد الرؤوف العباسي. مرحبا بك سي عبد الرؤوف، صباح النور ومرحبا بك.
1: صباح الأنوار، شحوالك أخت نجاح.
0: مرحبا المستمعين الأكيد في هذا الموعد الجديد في الشبكة البرامجية الجديدة، باش نكون ضيفة معاكم في هذا الفضاء اللي باش نأثو مع بعضنا صحبتك وصحبة سي منذر الذهبي سي عبد الجليل الفاسي وصحبة مستمعين الكرام اللي باش يشاركونا يتفاعلوا معنا في هذا البرنامج الموجه لهم مباشرة
1: بإذن الله.

0: تجربة جديدة في تنشيط في إطار تجديد في إطار ضخ دماء أخرى في إطار يعني تنويع في الأداء وفي تقديم هذه المادة الدينية التوعوية إن شاء الله. نسأل الله عز وجل السداد والتوفيق
1: إن شاء الله. تحيتنا بالطبيعة إلى كل العائلات اللي يحتفلوا بنجاح أبنائهم إن شاء الله. ألف مبروك للناجحين والمتوجين والحقبة إن شاء الله للي مازالوا بالنسبة لدورة المراقبة إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل تلاميذنا الأعزاء. من الآن إلى حدود منتصف النهار إن شاء الله باش نكونوا مع عديد المحطات عديد كذلك المواضيع والاستفسارات. الفضاء مفتوح استفساراتهم سي رؤوف. موضوعنا اليوم حبينا ناطوا لي لمحة قبل ما نمر للوقفة الغنائية.
0: موضوعنا اليوم يهم كل إنسان فينا على الإطلاق كل مسلم, هو يتعلق بالإنسان عندما يسرف في الخطايا عندما يفرط في جنب الله زعم ثم حلول زعم ينجم ربي عز وجل يتوب عليه. كيفاش شنو الحوايج اللي يعملها؟ هل هي في متناوله؟ إذن كل هذا يصب في إطار موضوعنا اليوم اللي هو إن شاء الله مكفرات الذنوب, كيف نكفر عن الخطايا والذنوب.
1: نعم إن شاء الله بعد قليل باش ناخذوا بالتفصيل مكفرات الذنوب وأسبابها والطرق بطبيعة اللي نجم المؤمن إنه الكلنا خطائين ولكن خير الخطائين التوابون كما قال سيدي رسول الله. إن شاء الله باش نرجع معاكم إلى حدود منتصف النهار في دين ودنيا, فابقوا معنا.

0: ودنيا.
1: أهلا ومرحبا بكم مجددا في دين ودنيا على موجة إذاعة قفصة. منذ البداية كنت ذكرت أنه موضوعنا اليوم هو مغفرة الذنوب والخطايا، كيف تكون هذه المغفرة، ما هي الطرق، ما هي الأساليب اللي نجم المؤمن والمسلم يتبعها باش يكفر على هذه الذنوب والخطايا وما أكثرها. وبعض الذنوب قد تكون ظاهرة وبعض الذنوب قد تكون معناها مخفية لا يدركها المؤمن. حبينا نشوفه معك سي رؤوف، قبل ما ندخل هذا يا موضوعنا، عنا آية وعبرة في إطار تجديد الفقرات. بطبيعة فقرة آية وعبرة باش تكون المنطلق في حصتنا اليوم، والآية على علاقة وطيدة بموضوعنا اليوم، هو موضوع الخطايا والذنوب وتكفيرها وكيفية تكفيرها. نشوفوا معاك الآية ونشوفوا معاك كذلك العبرة من هذه الآية.
2: الإشارات والدلالات والإيماءات والإيحاءات اللي فيها آية اليوم، واعتبرها هي الآية رقم واحد لتبلغ المعنى هذا. قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أهم اللطائف نجات في الآية ذي قل يا عبادي. احنا كي نرجعوا للتفاسير متاع ابن كثير والقرطبي وغيرهم العلماء، الأغلبية قالوا يا عبادي هم ناس كانوا مشركين، كانوا على ضلالة، كانوا يعبدوا في الأوثان، ولكن تابوا وحسوا بثقل الذنوب، ذنوبهم ثقيلة. قالوا عملنا برشا موبقات، ياسر أفسدنا في الأرض، كنا على ضلال كبير، كيف سيغفر الله لنا؟ فربي برحمته الواسعة بدالهم كلمة يا عبادي، معناها راكم
1: أدخلهم في رحمتي.
2: بالضبط. نعم. يا عبادي شنو معناه؟ معناها رو حتى أنتم تشملكم رحمتي، ماكم رجعتوا لي ستجدوني بإذن الله توابا غفورا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. شو معناه الإسراف؟ حتى في المال، حتى في المال الإسراف هو تبذير المبالغة، فلهنا إسراف في المعاصي، معناها عملوا برشا موبقات، برشا معاصي
1: ما نهى عنه القرآن الكل فعلوه.
2: بالضبط. كل المحرمات، كل المحظورات أقدموا عليها، تطاولوا على هذه الحرمات. أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا،
1: محلها كلمة لا تقنطوا،
2: بشارة لا تقنطوا من رحمة الله.
1: القنوط هو اليأس الشديد،
2: هو أعلى درجات اليأس. باهي، لا تقنطوا من رحمة الله. فخلينا في كلمة الرحمة، يعني أول أسماء الله الحسنى الرحمن الرحيم. أول حاجة نقرأها في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، وبعد
1: الرحمن
2: الرحيم. فرحمة ربي وسعت كل شيء، رحمة ربي سبقت غضبه كما جاء في بعض الآثار. رحمة ربي 100 جزء نزل الأرض جزء منها فقط، منه تتراحم الكائنات، وخبى 99 جزء لعباده يوم القيامة. يعني ربي عز وجل تفيض أعماله وصفاته وأسماءه الحسنى رحمات وبركات ونفحات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا دون استثناء إنه هو الغفور الرحيم. لكن أخت نجاة لازمنا نبينوا حاجة هامة جدا لهنا، اللي هي حكاية مغفرة الذنوب
1: جميع.
2: كيقول واحد جميعا، نقول مالا مثلا أنا نعتدي على حقوق العباد، نغتصب أرض خويا، نقلب عبد في فلوس، نحكي في عرض عبد بالخيبة، وربما ولا نقول فيه كلام انت عزور ولا كذا، وبعده نقول يا ربي اغفر لي يا ربي. لا لا لا لا، إذا بينه الحكاية ذي. أنهي الذنوب اللي ربي يغفرها مباشرة إذا توفرت الشروط الأربعة، اللي هي الندم، الإقلاع على الذنب،
1: والتوبة،
2: المعاهدة،
1: التوبة
2: الصادقة، النصوح.
1: نعم.
2: هي اللي في علاقتك بربي،
1: بربي. نعم.
2: في تقصرت مع ربي، رجعت لربي، ستجده غفورا رحيما. أما ما تعلق بحقوق العباد فيجب ماذا؟ أن نتحلل منها من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنت تبادر ترجع الأرض لأختك اللي ما عطتهاش بايها
1: حقها. نعم.
2: أنت تبادر أك اللي قلبت في فلوس اليوم ترجع لها، خايفش غدوة تموت وانت تدري أنت. فنرجع الحقوق لأصحابها ونطلب منهم السماح وقت
1: واللي
2: ربي
1: اختابوا كذلك
2: بالضبط،
1: واللي دخل في معناها في عرض وهدك العروض.
2: أي والله لهنا أختنا جاد، قداش ديننا وعلمائنا بالحق، العلماء كي نقولوا ورثة الأنبياء يلقولك حلول الأسئلة يعني حارقة وصعبة جدا، اللي هي السؤال هذا مثلا. أنا قرضت عبد سنين نقرض فيه، ياسر أذيته، ياسر حكيت في عرضه به، وبعدنا قررت نتوب، حسيت بالندم، خزعما نمشي نقول له يا فلان راني عامين وأنا نقرض فيك، ديننا يقول لك لا
1: لا عندك شرط إذا كان هو معناها وصلوا أنك أنت اختبته ووصلوا له معناها الكلام، من الجدير أنك تمشي تقدم اعتذاراتك للشخص وتقول له أنا راني نطلب منك السماح لأني معناها هتكت لك عرضك وتكلمت فيك. إذا كان هو ما وصلوش الحديث ماذا بيك ما تحلش الصفحة هذه، هذا الدين شنو
2: هو كذلك. ولكن شنو نعمله في المقابل باش نكفر على ذنوبنا؟ قالك تحكي في نفس المجالس هذيك عليه
1: بالخير
2: كما حكيت عليه بالخير. يقول قائل هاو نفاق هذا، لا، كل إنسان عنده جانب ناصع وجانب مظلم.
1: صحيح.
2: الكمال لله. انت حكيت بقرضت في الجانب المظلم هكا ولا
1: أيه؟
2: تمشي لك الجانب الناصع السمح متاعه، تقول فلان راو ما شاء الله عليه يعمل في الخير، قداش كريم، قداش سخي، ربي يبارك له وتدعي له وكذا. هذه الاولى. الثانيه تنجم تعطي صدقه وتنوها
1: التكفير
2: الذنب ذاك، تقول يا ربي الصدقه ذي لفلان الفلاني تكفيرا عن ذنبي.
1: صحيح. ولكن أستاذ حبيت أن نسألك، ثم بعض الناس اللي تغتاب وإلا تذكر مساوئ معناها الإنسان الآخر ولكن معناها عن غير دراية، معناها هي ما تدركش إن هي قاعدة معناها تقدح فيه، معناها تحس أنها قاعدة تقول في الحقيقة.
2: هاي به ما وذية من تلبيس الشيطان علينا. أن شي يقول لك الشيطان يقول لك يا خنتة توا يا خنتة تكذب عليه، ما الحواجة ذيك عملها، هذه هي الغيبة. رو إذا حاجة ما عملهاش وانت حكيت عليها وقلت عملها تولي بهتان أشد درجة من الغيبة. فالغيبة هي أنك تحكي عليه بما يكره وبما فعل في غيابه، هذه هي الغيبة. فاحنا ديننا يعلمنا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لن يحسن إسلامك إلا بترك ما لا يعنيك. فأنا ولو هو عمل وش دخلني نحكي عليه؟ ثم ربي ديما نقول ربي أمرنا بالستر. إخي أنت تحب ربي يسترك ولا لا؟ أكيد تحب. تحب يسترك في الدنيا وحتى يوم القيامة؟ أكيد تحب. ما الطريق إلى ذلك؟ ستر الناس، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة.
1: وإحنا دخلنا أستاذي العزيز للجانب اللي هو مغفرة الذنوب.
2: نعم.
1: وتكفير عن الخطايا، منها هذا الجانب أنك تستر عيوب الآخرين باش ربي يوم القيامة يسترك. هو ربي سبحانه الأخطاء اللي عملت الكل باستغفارك، وباش نمشي للطرق اللي المؤمن ينجم يتبعها باش يمشي إلى طريق السويم وتتكفر ذنوبه، هو انه ما يذكرش ذنوب الاخرين وعيوبهم. بالضبط. هو ربي سترك.
2: نعم.
1: فمعناها انت على الاقل تستر الاخرين.
2: وتعرفي اخت نجات شنو البشاره اللي النبي عليه السلام حكينا عليها نهار القيامه؟ قال لك توقف نهار القيامه ليس بينك وبين الله ترجمان، ربي قدامك. واسمع ربي ايش تقول لك، يقررك بذنوبك. يقول لك عبدي أتذكر ذنب كذا وذنب كذا، الذنوب العظيمة الحجم الثقيل. إخي أنت باش تنكر قدام ربي؟ تطأتي رأسك وتقول بلى يا رب، وتظن في نفسك أنك هالك لا محالة. تقول ربي قرني بذنوبي، تعرف البشارة شنية؟ يقول لك عبدي لقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم.
1: شوف معنا ربي وكرم وجوده. نعم.
2: لكن يقول قال لسوادي عيني تيعمل ربي مع الناس كل كيكا، لا، مع من ستر الناس في الدنيا. لأن النبي وعدك، والنبي لا ينطق عن الهوى، بأنك إذا سترت الناس في الدنيا حتما سيسترك الله في الدنيا، حتى أنت باش تزل القدم من تاعك باش تعمل أخطاء
1: إنسان.
2: ولن تفضح خاطرك أنت ما فضحتش، هي الأولى. والثانية الستر الأكبر هو أن الله يوم القيامة بعد أن يقررك بذنوبك يغفرها لك ويعني صفحة بيضاء تكون بينك وبين ربي عز وجل.
1: أكيد هذه آية وعبرة ودخلنا فيها حتى بدينا باش ندخل البرنامج. إن شاء الله بعد قليل بعد هذه الوقفة مع النغم سنعود إلى موضوعنا. وبالنسبة للمستمعين تنجموا تشاركوا معنا على الموزع الهاتفي وإلا ملاحظاتكم على صفحتنا الخاصة على الفيسبوك.

0: 26 دقيقة بعد الساعة 10 على موجة إذاعة قفصة. تحية كبيرة برشا إلى كل من اختار الاستماع إلى موجاتنا في دين ودنيا. هذه الموعد الجديد ضمن الشبكة البرامجية الجديدة في صائفة 2026. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، هذه هي الغاية اللي يحب يوصل لها كل مؤمن بطبيعة إذا كان يقضي على الذنوب. وما أكثرها سرؤوف، نعرفوا أنه الإنسان مهما يعيش في الدنيا هذه، مهما يمشي في كل مرحلة من مراحل حياته، صحيح راهي الذنوب تختلف من مرحلة إلى أخرى، ولكن الذنوب هي موجودة بكثيرها وقليلها، بلممها وكبيرها، المهم الذنوب موجودة، ولكن الطريق إلى محو هذه الذنوب ثم شكون يعرف، وثم الكثير منا الكلنا ما نعرفوهاش، نعرفو حوايج بسيطة ولكن ثم أشياء أخرى نستهين بها ولكن عندها مقدار كبير عند الله. حبينا ناخذ معاك التفاصيل ونشوفوا كيفية الطريق، نتلمسوا معاك الطريق باش نقضوا شوية على هذه الذنوب ونعرفوا رو حتى أبواب الخير سي رؤوف اللي هي مفتوحة تغلقها الذنوب هذه.
1: أكيد.
0: نعم
1: أكيد. فقبل ما نحكو على الأبواب التي نطرقها لتكفير ذنوبنا،
0: نعم،
1: خلينا نحكو حقيقة على الأقل تطمئن نفوسنا إليها، اللي هي حقيقة أن احنا التركيبة متاعنا ربي خلقنا تركيبتنا غريزية شهوانية، معناها من نجموش ما نغلطوش.
0: نعم.
1: فلذلك كل ابن آدم خطأ، صيغة مبالغة. وخير الخطائين التوابون. إذن لا إشكال في أنك تخطأ، ولكن الإشكال في أن تتمادى في الخطأ. فعليك بالتوبة والأوبة كلما أخطأت أن تعيد، أن تعود إلى الله عز وجل، وأن يعني ترجع صفحة بيضاء في علاقتك به تعالى. فعن حديث آخر زاد ممتاز، يا ابن آدم، شوف الخطاب عام، معناه مش كان للمسلم، حتى للمشرك. لو بلغت ذنوبك عنان السماء في تراصفها وتراكمها وكثرتها ثم استغفرتني غفرتها لك ولا أبالي. ولا أبالي،
0: الله.
1: ولا أبالي.
0: نعم.
1: مهما كان ذنوبك فما تقلقش. في حديث آخر، لو لم تذنبوا، فرضية مش تتصير هي، خاطر نحنا شهوانيين غريزين.
0: نعم.
1: هكاك، لو لم تذنبوا إيش تيصير؟ لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. إذن حبينا نبينوا اللي راهي تركيبتنا بطبيعتها تركيبة تقود لا محالة إلى الخطأ، والدليل بون آدم أمنا حواء، وعهدنا إلى آدم من قبله فنسي ولم نجد له عزمة، معناها
0: منذ البداية
1: باباك وامك غلطوا وهم في الجنة، فأنت زعم ماكش باش تغلط
0: وأنت في الأرض. إن شاء الله باش نرجع أستاذي العزيز للموضوع، ولكن نزار ثم مكالمة هاتفية ناخذ.
2: ألو
0: عسلامة.
2: ألو
0: مرحبا.
2: عسلامة سيدة نجاة عسلام.
0: مرحبا بيك.
2: أنت غني على التعريف، ربي صلى الله ديما ألقى سيدة نجاة إن شاء الله. وأنت سي عبد الرؤوف.
1: صباح النور، لاباس.
2: صباح الخير، خاطر اللي باش مشكش معاك كنت مريضة شوية سي عبد الرؤوف.
1: إن شاء الله لاباس، الحمد لله.
2: ادعوا لي ديما، عندك رجل تجحفية ما عندك
1: إن شاء الله ربي يرفع عليك الضر، إن شاء الله يشفيك ويعافيك.
2: ادعوا لي.
0: إن شاء الله بالشفاء، إن شاء الله والمعافاة.
2: ان شاء الله انت سي منظر وسي عبد الجليل. سيدة نجاة والله صدقني انا واحده من الناس من اللي بدا البرنامج من عملول، وانا واحده من الناس نتعلم منهم، وصدقيني كل شيء الحمد لله يا رب العالمين.
0: وهذا هدفنا اختي نوره، هذا الهدف في البرنامج، انه كل المستمعين يتعلم.
2: حياه
0: مرحبا يا حياه. ايوه تفضلي حياه. عندك ما تضيف؟
2: الحمد لله الذي عرفني بنفسه، الحمد لله الذي جعلني من محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي جعل رزقي في يديه ولم يجعل لي رزق بيد الناس، الحمد لله الذي ستر عيوبي وغفر ذنوبي ولم يوضحني بين الخلائق.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. الأكيد ما ثمش
2: هي والله كنند مسيري أختي نجات الغالية وسي عبد الرؤوف، حتى كنا نعمل ذنوب العبد، وما ثمش إنسان مشو خطأ في الدنيا ومشو معصوم على الخطأ. إنسان كي يعمل ذنب معناها ولا يسي عبد ولا يجرى عبد ولا يظلم عبد، ما انا حدك يندب بينه بالروح ويقول يا ربي يا ربي اني استغفر لك واتوب لك وانت تواب وانت تواب الغفور. ما انا يعني يرحمه ربي ما يرجع يرجع ما انا ربي سبحانه مهما كان مش يغفر لنا ربي ذنوبنا. شو بش يبدي يبدي يبدي يبدي يكسر يكسر ومن بعدك يولي يقول له حكيت لك البحر ربي لو قالك دي ما ارجع لي.
0: صحيح في كل وقت ربي بابه مفتوح
2: في الليل حتى في الليل معناه في النهار يبدأ يخطأ ويبدأ يبدأ في العباد وبغير ذنوب ويتكلف على العباد ولا ولا العبد يبدأ يعمل يجوا نتلموا معناه سواء أقارب ولا أبعاد وسبحان الله الشيطان معناه يدخل بيناتنا وتعارك ولا من البلاد يدخل بعضنا معناه نندموا نندموا شوي ونندموا على روحنا بعضنا ونقول يا ربي حني ركتك أنت أنت الغفور الذنوب إحنا أنا بشر إحنا من النهاية بسنا شعورك لك أنت يا ربي سبحانه وتعالى.
0: فعلا صحيح الأكيد أختي حياة أعطيتي بعض الطرق اللي الإنسان يلزم يتبعها ومنها الاستغفار وقوة الاستغفار. شكرا. ما عندك إضافة أختي حياة؟ ثم ممكن
2: أختي الغالية صدقني أختي ناجة الغالية وسي عبد الرؤوف وشيوخ الأفضل يا رب شو يدوكم علينا ونحبكم ديما نتعلم منكم أنتم وديما قدوتنا أنتم راك
0: يعيشك يعطيك الصحة. وإحنا بيدنا رانا ما نجموش أن نكونوا موجودين كان ما يكونش وجودكم أنتم وتفاعلكم وتقبلكم. شكرا لك يا حياتي يعطيك الصحة. إلى اللقاء. مكلمة أخرى خذها سي عبدالله. مرحبا.
1: مع السلامة. صباح النور. شكون معانا؟
0: شكون معانا؟ ألو تقصت المكلمة نشو مكلمة أخرى نزار. ألو
3: أهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عسلامة. مرحبا.
3: أهلا بيك سي رؤوف. أهلا بيك في نجاة.
1: ربي يبارك فيك. تفضلي لله.
3: جمعة مباركة. إن
1: شاء الله للجميع.
3: جمعة مباركة لكم.
1: إن شاء الله للجميع.
3: والطاقم اللي أعمل معاكم.
1: يعطيك الصحة.
3: أهلا بيك في نجاة. إن شاء الله تكون موفقة في البرنامج.
0: يعيشك يعطيك الصحة. تتذكرنا بالاسم؟
3: نورة محمدي من المتلوي.
0: مرحبا بيك. مرحبا بيك يا نورة.
1: يا نورة.
0: مرحبا
3: أختي. يعيشك أي. اليوم الموضوع حول المغفرة.
1: نعم.
3: ربي يغفر لنا إن شاء الله ويغفر لكم ويغفر
0: أمين
3: أمة محمد يا ربي.
0: أمين يا ربي.
3: نقول تحقيق المغفرة الإلهية والطمأنينة وإذا الله هو جوهر رحلة المؤمن في هذه الحياة.
0: نعم.
3: هذه المفاهيم ليست مجرد أمنيات بل هي نتائج عملية لأسباب وطرق واضحة في الإسلام. طريق المغفرة التوبة النصوحة والاستغفار. المغفرة هي الباب الذي يفتحه الله عباده مهما عظمت ذنوبهم وهي تفوق تقوم على ركنين أساسيين. التوبة النصوحة هي الرجوع إلى الله بصدق وتكون الإقلاع عن الذنوب والندم على ما فعله والعزم الجازم على عدم العودة إليه.
0: نعم.
3: يحط تحت عدة أصرخ.
0: أي عدم العودة.
3: رؤوف.
0: نعم.
3: أي ونختم بالدعاء أخت نجاة.
0: تفضلي. تفضلي نورة.
3: عايشة. أسأل الله وكل لطف نطلب منكم آمين.
1: التأمين. بعد نعم.
0: أي.
3: أسأل الله الذي يده مفاتيح السماوات والأرض.
1: يا رب.
3: أن يفتح لنا ولكم أبواب الخير والرزق.
0: أمين يا رب.
3: وأن يغلق عنا وعنكم أبواب الشر والسوء.
0: أمين.
3: وأن يوفقنا ويوفقكم لما يحبه ويرضاه.
0: أمين.
3: وأن يلبسنا ويلبسكم لباس الصحة والعافية.
0: أمين يا
3: اللهم
0: رب.
3: أمين يا رب العالمين.
0: أمين.
3: أنتما في عناية الرحمن أخت نجاة رؤوف وتحية كبيرة لسي عبد الجليل في منظر وكل مستمعين الأوفياء أخت حياة وأمنا نعيمة وكل وفي المردي
1: سي علي سي علي طبابي
3: اسمه اي سي علي الطبابي كل وسامحوني المذكر اسميهم
1: وسي عبد السلام اضم اهم
0: ان شاء الله ديما يعيشك ان شاء الله ديما مستمعين يعيشك يا نورة.
1: ربي يبارك
0: فيك. يعطيكم الصحة.
1: شكرا.
0: يعيشك يعطيك الصحة. وإلى اللقاء. مكالمة أخرى. ناخذ مكالمة أخرى سي رؤوف.
1: صباح النور.
4: صباح النور شيخ رؤوف.
1: عسلامة مرحبا.
4: السلامة نجيب.
0: مرحبا بك، شكون معانا؟
4: مرحبا بك انت معانا في البرنامج، يعطيك الصحة مع
0: شيخ رؤوف. يعيشك يعطيك الصحة، هاني ضيف عليكم، أنا هاني معاكم في دين ودنيا.
1: احنا ضيوف رانا
4: في البرنامج هذا، وما كنتك تخدمي في البرامج أخرى نتاع الأخبار.
0: يعيشك يعطيك الصحة. باهي تذكرينا بالاسم؟
4: معك عايشة عايشة ومن مرعرة نستمع وفية لبرنامج. إيه
0: مرحبا يا عايشة، ما شاء الله عليكم تبارك الله عليكم. أنا بدي هني قاعدة نتعرف على المستمعين، نعرف أنه دين ودنيا عنده مستمعي تبارك الله عليه، برنامج ناجح، إذاعة قفصة بطبيعة قدمت المستمعيها
4: يعلمونا أكثر.
0: الحمد لله
4: تعلمت من دنيا ودنيا مع شيخ رؤوف وشيخ منظر وشيخ عبد الجليل.
0: يا ربي ولك الحمد، يا ربي وليك الحمد، وتحية لسي منذر وسي عبد جليل وسي عبد الرؤوف و...
4: تحية للطاقم يعمل معك هذا المساء الصباح والمستمعين كل اللي يسمعوا في دنيا الدنيا.
0: يعيشك يعني. يا عايشة إن شاء الله ديما مستمعين أوفياء. عايشة شنو تنجمي تقولي في موضوعنا اليوم حول المغفرة وأسباب المغفرة وطرق المغفرة، كيفاش نجمو نغفر الذنوب؟
4: والله المغفرة ماذا به الإنسان حتى يقول في عبد كلمة ولا عبد حاجة معناها مش في وقتها، معناها يرجع الرب يقول له يا ربي سامحني على كل حاجة عملتها للإنسان ذاك من غير قصد. وكل عبيد والله نجيت معناها تقصد فيك في أي حاجة، معناها تقول لك كلام كما كلام
0: جارح،
4: معناها ظل في مجموعة معناها يقولوا أكد دارة ذيك رم مش مبهين، معناها حتى أبسط العائلات معناها يدخلوا فيها ظل
0: صحيح
4: يقولوا فيها في كلام مبهي، معناها ماذا بينا نبعد عليها الحواجة ذي، ماذا بينا أي إنسان يخطأ يرجع لربي.
0: أيه.
4: حتى يخطأ حتى مع الإنسان ذيك يقول له سامحني على ما أخطأت،
0: ما فيها باس ما فيها باس.
4: وبكرة بعدين ما تحبش تقول معناها أنا أخطأت في حقك أنت، معناها سامحني ولا تمعبد تخطأ في حقك في عمق الكلام، معناها ما تحبش تقول لك سامحني معناها
0: وهذا الخطأ. والله هو ربي سامحك إذا كان سامحك الإنسان اللي أخطأت في حقه، هذا اللي كان يقول أستاذنا منذ قليل. أكيد دختي عايشة
4: ماذا بي الإنسان يرجع ربي وماذا بي يقرأ القرآن وماذا بي يبعد على القيل والقال وقطع في أعراض العبيد مش بيه.
0: صحيح صحيح، إن شاء الله ماذا بينا العبيد إن شاء الله تتعظ وتوب إلى الله وتبعد على مثل مثل هذه الممارسات اللي تضر الآخرين. شكرا لك يا عايشة يعطيك الصحة على المشاهدة
4: وشيخ رؤوف.
0: يعيشك يعطيك الصحة يا عايشة، إلى اللقاء. نرجع الموضوعنا إلى سي رؤوف، بدينا من البداية مازلنا في بداية الطريق.
1: أيوة. إن شاء الله ندخل صلب الموضوع باش نحكوا على الوسائل الأبواب التي نطرقها لمحو الخطايا لتحصيل مغفرة الذنوب. احنا تلاحظوا أخت نجاة هو الآتي، أن في متناول الجميع.
0: أيوة.
1: مش حوايج صعيبة برشة تتطلب زعمة فيها برشة مشقة وتعب وكذا، في متناول الجميع. أكثر من هذا هي متنوعة، بعضها يتعلق بالعبادات الشعائرية، بعضها يتعلق بالعبادات المالية، البعض يتعلق بالمعاملات بالسلوكات اليومية، يعني
0: آخرين.
1: ما شاء الله الأبواب مفتوحة على مصراعيها لمحو الذنوب، وكل إنسان قادر أن يغترف من هذه الأسباب وأن يغتنم هذه الأبواب. فنبدو بالعبادة وبالحوايج البسيطة برش، نبدو بالصلاة. احنا ديما نقول الصلاة راهي اسمها صلاة خطرها الصلة بينك وبين رب. لك إذا انقطعت على الصلاة لك قطعت الصلة بينك وبين رب، يروك الحبل متاع الوصال بينك وبين الله، أنت اخترت قطعه وبتره. فكيفاش بعد تستنى باش رب يكون معك
0: يرحمك ويغفر ذنوبك
1: ولا يستجيب للدعاء متاعك؟
0: إذن معناها الصلاة
1: بالضبط
0: هي طريق إلى مغفرة الذنوب. الصلاة صلاتنا العادية.
1: نعم. لكن احنا في الصلاة دي ما نقول حسن الأداء. ماذا بينا أرو في القرآن ربي بعمره ما قال لنا صلوا. قال وأقيم الصلاة.
0: قيام القياس
1: إقامة الصلاة معناها أنك تأديها على الوجه الأكمل.
0: صحيح.
1: تصلي باعتدال بخشوع بطمأنينة قدر الإمكانة وصلاتك تنهاك عن الفحشاء والمنكر. وقتها تولي الصلاة كما تنحكو توا باب عظيم من أبواب مغفرة الذنوب. النبي عليه السلام قال يوما لصحابته أرأيتم لو أن نهرا يمر بباب أحدكم، شو الصورة محلاها، يغتسل منه 5 مرات في اليوم أيذهب ذلك دارنه، يخلص من الأوساخ. قالوا بلى يا رسول الله. قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. يمحو الله بهن الخطايا معناه مجرد أنك تصلي على أكمل وجه هي مغفرة للذنوب، مغفرة يومية تتعاود 5 مرات في اليوم، فهذه بركات ورحمات ونفحات من الله عز وجل.
0: عز وجل.
1: ثم في حديث آخر أكثر دقة يقول صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه، الملائكة تجيب له ذنوبه، فجعلت على رأسه وعاتقيه فوق رأسه وفوق كتفه، كلما ركع وسجد تساقطت عنه.
0: سبحان الله.
1: سبحان الله. لذلك باهي أنك تطول في السجود. أنا منها أنت قريب من ربي، أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. أكتدعي وتقرب لربي وتخشع
0: وتكون في حالة من الخشوع.
1: وفي والثانية أنك الذنوب تتسقط،
0: كفرت على ذنوبك،
1: تتسقط كل ما تطول أنت في السجود بتاعك. فما هيش رحمة ومنة من ربي علينا،
0: هي رحمات.
1: مجرد أنك تصلي.
0: صحيح.
1: هذا يغفر ذنبك.
0: أكيد سرقوف بربي حبيت أن أنت أعطيتني توا زوز جوانب إن شاء الله باش نتعرضوا لهم في الحصص القادمة. القادمة هي على الصلاة وشروط الصلاة. أول حاجة إقامة الصلاة فيها شروط، كذلك بالنسبة لل ثم شكون يصلي هو قاعد، ثم شكون يصلي يقول لك راني تاعب، ثم معناها ثم برشا شروط يلزمها
1: تتوفر
0: في الصلاة باش نوصلوا إلى غفران الذنوب. ثم شكون يقول لك راني نصلي وحاس روحي معناها ما حصلت حتى ما وصلتش معناها.
1: يعني الصلاة في النهاية شنية؟ هي تجربة روحية وانت تحس ثمارها. فإذا النفس اطمأنت، إذا السلوك قوم واعتدل لباس، راك ماشي في الثنية الباهية. لكن إذا أنت
0: لم تجد ثمارها،
1: كما نقوله هنا في المثل متاعنا، يصلي الفرض وينقب الأرض والعياذ بالله. فلا، صلاتك راهي مجرد حركات وسكنات دون روح. فبرا صلح روحك، برا اطمئن أكثر في صلاتك، برا أداها على الوجه الأكمل. فيلزم الإنسان ديما ثم كل المراجعات الذاتية، ثم التقييم الذاتي، يصلح روحه شوية في الأداء.
0: نعم. قلنا الصلاة هو الطريق الأول والأسهل، والهو يومي بالنسبة لكل مستمع اللي يسمع فينا، هي صلاته والمحافظة على الصلاة. الطريق الثاني،
1: مربوط بالصلاة، اللي هو الوضوء.
0: نعم.
1: أسباغ الوضوء، أنك توضع على قاعدة تعطي حقها الوضوء. هاو الحديث إيش يقول؟ وكل أحاديث صحيح. إحنا الحمد لله من بعمره ما نحكو على حديث ضعيف ولا موضوع ولا في شك ولا كذا،
0: واضح
1: أحاديث صحيحة كلها. من توضأ فأحسن الوضوء. نفس الشيء أخت نجات،
0: كما صلي
1: هنو ثم شكون في الوضوء والله شيء، والله شيء يغيظ، يوجع القلب. تلقاه يصلي ليه 40 سنة و50 سنة وما يعرفش يتوضى ولا يتيمم
0: بالطريقة الصحيحة،
1: يتوضى بالغلط، يجي مثلا وجهه يعمل دبع عيونه وأنفه وكذا. نقولوا له يا ولدي هديك ربي الوجه من وتد الأذن الأمية إلى وتد الأذن اليسرى، ومن منبت الشعر العادي إلى أسفل الذقن، كله وجه،
0: كله وجه.
1: معناها يلزم بالحق، هذا شمعنى أسباغ الوضوء، أن تحسن أداءه. إذن قال من توضى فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظافره.
0: نعم.
1: ما شاء الله،
0: شوف سبحان ربي معظم شيء،
1: تبدأك الخطايا تتلم. لكن قالوا العلماء للأمانة العلمية قالوا صغائر الذنوب.
0: نعم، واضح.
1: كما قلنا قبل
0: اللمم من الذنوب.
1: نجيش أنا ظلي قالب واحد في زوز ملايين.
0: أي تحب كنت تتوضى
1: ونتوضى صحيح.
0: هي الوضوع على نظرة، على ما نعرفش معناها أشياء بسيطة،
1: اللمم
0: وليس على معناها أشياء
1: حواج اليومية الخفيفة
0: اللي أنت تحسها مش ذنب، وأنت ما تشعر بها
1: أكا
0: ولا أستاذ، ولكن هي ذنب، معناها تنجم تلقتهم من غير لا تشعر. هذوكم بالوضوء نتصور الصلاة ما أكبر.
1: أكيد.
0: نعم.
1: فهذا الوضوء. نبقى ديما في العبادة. النوع الثالث هو قيام الليل.
0: وما أدرك قيام الليل وما أدرك اللي هو صعيب صعيب برشا
1: والله, والله والله العظيم هي حكاية تعود
0: تعود. نعم
1: يا أخي أنت ماك تقوم من المفروض تقوم تصلي الفجر في وقته
0: قبله هو بتنصيف ساعة
1: إيش والله حتى ربيع ساعة سيدي خايف يطير عليك النوم أنت ربيع ساعة تقوم تتوضى تصلي أربع ركعات ستة اللي قادر عليه وتقرأ شوية قرآن إن قرآن الفجر كان مشهودا ويبدأ ربي وقتها كما في الحديث القدسي
0: ينزل في رحماته
1: ننزل في رحماته ونزل إلى السماء الدنيا
0: يعني هل من
1: من مستغفر فأغفر له فاغتنم الفرصة متاع الاستجابة ولذلك ايش يقول النبي عليه السلام في قيام الليل عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم مش معناه دأب عليه
0: يعني تعودوا على هذه العبادة
1: وهو قربة إلى ربكم ربي. قيام الليل
0: نعم.
1: ومكفرة للسيئات إذن يكفر الذنوب ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد
0: نعم.
1: حتى على مستوى صحي العلماء متعنا اليوم يقولوا اللي أكثر الأوقات اللي تصير فيها الجلطات هي الفجر
0: نعم.
1: فباهي العبد يفيق
0: يتحرك
1: ويتحرك ويصلي ويركع وما شاء الله احنا في الصلاة ومحلها
0: حركة في طاعة
1: صحت.
0: حركة في طاعة الله
1: بالضبط بالضبط نعم. معناها أنت وأنت تصلي قاعد تركع وتقوم الركوع
0: وتسجد
1: وتقوم السجود يعني ثم فوائد بدنية الدم قاعد يتحرك العضلات قاعدة تتحرك يوصل الدم كفاية إلى دماغك عندما تطيل السجود يعني كي تطول السجود تفيق في حالة متاع انتعاش ما شاء الله
0: هي هي هي حالة صحية أكدها عديد العلماء سي رؤوف إنه في حالة السجود جود. فما معناها طاقات لأنه معناها كأنه عندك نوع متاع آلة قاعد معناها تعمل لها في تخزين الطاقة نقول احنا تشارجيها في سجود
1: وتتخلص من الشحنات
0: وتنحي
1: السالبة
0: الشحنات السالبة
1: لأنها
0: تصبها في الأرض
1: صحتي عندما تلتصق الجبهة بالأرض الأرض تمتصك الشحنات السالبة معناها ما شاء الله
0: سبحان الله
1: فايدة بدنية وروحية
0: وأخلاقية
1: وأخلاقية وتكفير للذنوب وتحس ربي قريب منك يعني نعمة نعمة,
0: نعمة, نعمة أنك تعيش في معية الله
1: فشو المطلوب منك أن تطرق بابها وأن تدأب كما فعل الصالحون
0: هو أنه تطرق بابها سي رؤوف أنا نتصور أنه مكثر المستمعين اللي يسمعوا فينا راهم يصلوا صلاة القيام أما المشكلة وين بالضبط أنه يكون دؤوب على القيام بالطاعة هذه لأنها صعبة معناها هي صعبة بالنسبة للإنسان لأنها ترتبط بالنوم وطريقة التخلص منك معناها أنك تكون منتظم فيها هذيك هي صعبة شوي احنا معناها ان شاء الله كلامك سي رؤوف يشجعهم على انهم ينتظموا على الاقل حتى ما نعرفش انا 6-5 مرات في المره الاولى في خلال الشهر الاول وكل مره معناها يبدا يطلع بشويه بشويه معناها على الاقل يلقى الروح هو نظام نجم يعتمدوا باش يمشي شهر كامل صعيب ولكن كي يعمل حتى 6 ليالي متفرقات 7 كل شهر يزيد شويه معناها باذن الله نتصور انه
1: يعطيك الصحه في الملاحظه هذه اللي هي ان نتدرج مع أنفسنا في إصلاحها وماذا والرقي بها
0: نعم.
1: فما يجيش الإنسان من المرة الأولى ظل يفايخ من ساعتين وهو يصلي في 20 ركعة ولا درق الدهش رك بعد باش تفشل
0: حتى النفس راهي تتولي تلومك معناها هو مش باش تطيع
1: وغدو أنت تقرأ ولا تخدم ولا الله أعلم معناها ثم طاقة لازمك تحافظ عليها فاحنا ديننا دين الوسطية والاعتدال بامتياز ودين ودين المداومة ما أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل
0: نعم.
1: الفايدة داوم
0: صحيح
1: تصليش ركعتين كل يوم بركة تحافظ عليهم يكفي تو يجي نهار بشوية بشوية تولي تصلي الأربعة والستة والعشرة
0: والنوافل
1: وتألف ذلك
0: نعم.
1: وتعود عندك ساعة بيولوجية ما عادش تعمر البورتابل جاك الوقيت انتعك يقول
0: بطبيعتك
1: وتغلب الشيطان تتحلك العقدة ذيك كتفيق وتتوضى وتصلي يعني تعدي نهارك وانت منتصر على الشيطان وحنا ديما نقوله كما قال ربي عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا
0: نعم.
1: رد بالك
0: تكبر تعتبره قوي نعم هو أضعف ما يكون
1: بالضبط ما تكبرش صورة الشيطان في مخك الشيطان راهو ضعيف إذا أنت قوي
0: صحيح أكيد إن شاء الله مازلنا باش نتواصلوا معاكم في دين ودنيا وقفة مع هذا الإنشاد ثم نعود

0: 55 دقيقة بعد الساعة العاشرة على موجاتنا، موجات إذاعة قفصة اللي ديما معاكم وبيكم في هذه الشبكة الجديدة، شبكة صيف 2026. معاكم في دين والدنيا، هذا الموعد اللي باش يتواصل معاكم إن شاء الله خلال فصل الصيف، باش ناخذ في كل مرة ناخذ موضوع، في كل مرة باش نستروحوا مع آيات، في آية وعبرة مع بطبيعة سي عبد الجليل ومع سي منذر مع سي عبد الرحمن، كل مرة في استشارة كذلك دينية كما ذكرت. راو الفضاء مفتوح لكم، والفضاء هذا يراو لكم أنتم باش تأثوا تتفاعلوا معنا. نرجع سي رؤوف في كلمتين قبل موجز الحداش إن شاء الله، باش نشوفوا المغفرة وأسباب مغفرة الذنوب.
1: إذن نحن باش يكون كما نقوله تقديم هذه المادة الدينية التوعوية منظم ومنهجي.
0: نعم.
1: احنا بدنا بالجانب التعبدي ونذكر السادة المستمعين، حكينا على الصلاة كيف توضع الذنوب على العاتقين وعلى الرأس، وحكينا على الوضوء، إسباغ الوضوء، على قيام الليل وكيف هو دأب الصالحين ومكفر للذنوب.
0: نعم.
1: باش نختم الجانب هذا التعبدي بالاستغفار.
0: نعم.
1: وما أدرك ما الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار خيرات وفضل. ولكن باش نركزوا على سيد الاستغفار
0: اللي هو
1: أدراك. اللي هو ماذا بينا نوالفوا به ونقولوا قبل ما نرقدوا.
0: نعم.
1: وشوفوا الفضل والبركة متاعه. النبي عليه السلام قال في سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إش قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أخت نجاة؟ قال: من قالها حين يصبح موقنا بها حسن الظن
0: مستشعرها
1: هكاك. نعم. ثم مات من يومه قبل أن يمسي دخل الجنة، ضمانة من النبي عليه السلام. ثم ومن قالها حين يمسي موقنا بها ثم مات قبل أن يصبح دخل الجنة. إذن ماذا بيك الفضل
0: عظيم.
1: هذا ما تضيعش على روحك، وماذا بينا اللي يسمعوا فينا الكل حتى يدخل الجوجل سهلة يكتب سيد الاستغفار. يا أخوي أقراها مرة اثنين ثلاثة من البورتابل بإذن الله توا ربي يرسخها في ذاكرتك، ويولي ما يجيك النوم إلا ما تقراها، ترقد وانت مطمن، حتى كان ربي هز أمانته، وعد من النبي الذي لا ينطق عن الهوى أن تكون من أهل الجنة، فلا يجب أن تفرط في هذا الفضل.
0: نعم. واضح. نعود لهم في سعفيسع سيد الاستغفار لكل المستمعين باش يحفظوه.
1: باي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم اغفر ذنوبنا جميعا إن شاء الله. بعد أمين. موجز الحداش نرجع معكم الدين والدنيا.
2: استقبل يومك،
3: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
2: ديماري ركنية زينة،
3: معاكم تضوى المراية،
2: تبعني تربح،
3: معايا سافر مع الموسيقى،
2: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقاية مهرجانات اسهر معانا مشموم الفل وتانا،
3: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
4: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
3: النغمة اللي ترد الروح،
2: مبروك اللي فرحك يفرحني،
3: تونس عقلي وروحي، شبكة صيف 2026،
2: شارع الفن، النغمة، طرب وترانز، والموقع في ثنية وفي كل دار،
3: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة،
4: معاكم تضوى المراية.
3: الفنان سفيان صفطة،
5: مريومة يا مريومة يا عزيز عليا،
3: ضيف برنامج نسمة سيف، نسمة سيف من 5 ل 8 على موجة إذاعة قفصة.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم.
0: الحادية عشرة صباحا على موجة إذاعة قفصة.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم. الأخبار.
8: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. دعت دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلية الفلاحين إلى اليقظة واتباع البروتوكول الجاري به العمل في التعاطي مع آفة عنكبوت الغبار من خلال استعمال المبيدات المصدق عليها مع إمكانية استعمال مادة البخارة. وجددت المصالح الفلاحية بقبلية دعوتها للفلاحين بعد تسجيل إصابات بآفة عنكبوت الغبار بعدد من واحات الجهة. تنطلق اليوم وتتواصل إلى غاية 5 جويلية عملية تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا بحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء الموافق 8 جويلية. في رده على استفسارات النواب أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط خلال جلسة موحدة لكافة اللجان القارة بمجلس نواب الشعب لمواصلة مناقشة مشروع مخطط التنمية 2026-2030

8 ملايين قنطارة وسط توقعات بتجميع إصابة تعادل صابة الموسم الفارط التي بلغت 11.8 مليون قنطار. ذكرت القناة الإخبارية السورية اليوم أن مجموعة مسلحة خارج عن القانون استهدفت برشاشات ثقيلة نقاط لقوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء جنوبية سوريا. أخيراً أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم أن فرنسا سجلت 2025 وفاة إضافية على الأقل خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 من جوان الماضي الذي شهد ذروة موجة الحر الأخيرة مقارنة بالأسبوع السابق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: المذيعة والممثلة والمخرجة الأردنية إيمان هايل المختصة في الدبلجة، من أشهر الشخصيات اللي بقت راسخة في ذاكرة الأطفال، سالي وأليس في بلاد العجائب.
1: شخصيات إنسانية تربي فينا قيم رائعة وتعاطف ومحبة عند الطفل وذاكرة.
0: ضيفة أرابيسك اليوم بداية من الأربعاء على موجة إذاعة قفصة.
2: استقبل يومك،
3: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
2: ديماري ودنيا زينة،
0: معاكم تظوى المراية.
2: تبعني تربح
0: معايا سافر مع الموسيقى.
2: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقاية مهرجانات، اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
3: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
4: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
0: النغمة اللي ترد الروح.
2: مبروك اللي فرحك يفرحني،
0: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
2: شارع الفن، النغمة، طرب وترانز، والموقع في ثنية وفي كل دار.
4: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة،
0: معاكم تظوى المراية.
5: دين ودنيا.

0: سيمي تدور سرار في
1: 11 دقيقة بعد منتصف النهار على موجة إذاعة قفصة في دين ودنيا. كما ذكرنا منذ البداية مع مغفرة الذنوب الطرق والسبل لهذه المغفرة، بطبيعة بدينا بالصلاة وبدينا بالوضوء ثم القيام وسيد الاستغفار.
2: حبينا نبين ونذكر اللي راهي في متناول الجميع، ماهيش حوايج زعما تطلب برشا مشقة ولا فيها حرج ولا فيها مكابدة ومعاناة، لا هي حوايج يسيرة ولكن من نوع السهل الممتنع. فأنت يزمك تفيق بها وتغتنمها وما تفرطش في الفضل هذا اللي ربي عز وجل أسبغه عليك، وهذه الأبواب التي فتحها على مصراعيها أمامك عليك أن تغتنمها. وتوا باش نمشوا للجانب المعاملات.
1: إذا هذا الجانب في العبادات والجانب الديني ثم الجانب في السلوكات.
2: أول حاجة وهذه كما نقول احنا تحية وبشرة على الأقل تهون شوية من الألم من تاع الناس اللي ربي ابتلاهم. مهما كان نوع الابتلاء هذا، نجم يكون ابتلاء بمرض، ابتلاء بالولد، ابتلاء بالفقر، يعني نعرف ألوان الابتلاء متنوعة. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالنبي عليه السلام يقول كلاما جميلا: ما يصيب المسلمة من نصب ولا وصب، الوجع والتعب، ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى، يعني ابتلاءات مادية وابتلاءات نفسية. ومالية لأنواع
1: لا حد لها.
2: قال حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياها.
1: ما شاء الله.
2: فحنا شو نقول للناس اللي ابتلاها ربي؟ رأي أي أن أي وجع أي ألم احتسبها لربي عز وجل، اصبر عليه، تحمل، راي من نتائج الفورية ولكن أنت لا تراها رأي العين، هي تساقط الذنوب كما يتساقط أوراق الشجر، فهو يكفر عنك ذنوبك ويجعل صحيفتك بيضاء بين يدي الله. فهذا كي تسمع كلام كما كا ومبشرات كما هكا، هذا يشحنك بالقوة ويخليك أقدر على مواصلة مشواري التحمل، تحمل هذا الابتلاء.
1: نعم الأكيد سي رؤوف، ثم برشا ناس وبرشا مستمعين يسمعوا فينا أنه كي يبدأ ربي مبتليه بابتلاءات متعدة، ساعات يجي ابتلاء كبير فوق طاقة احتمال الإنسان، يقول لك معناها شو معناها أنا شعملت ربي معناها باش يجزيني كما هكا، ويتلفت يشوف الآخر ينعم معناها في النعم، يقول لك معناها أنا ربي غضبان علي. معناها اللي نفهموه أنه المرض وإلا المصيبة لا قدر الله إذا كان تجيه راهي امتحان وراهي كفارة للذنوب، ما هواش غضب من الله، لأني ثم ناس تشوف أنه أي إصابة تجيك راهي غضب من الله، هو لا، ينجم يكون راهو غفران للذنوب.
2: إذن بالنسبة للمؤمن الابتلاء راهو تمحيص ورفع للدرجات وتكفير للذنوب، هذا ثابت. والدليل أكبر دليل ومقنع جدا هو أن أشد الناس بلاء شكون؟
1: هم الأنبياء
2: ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. زعم ربي يكره الأنبياء؟
1: مستحيل.
2: ولا ربي باش ينتقم الأنبياء؟ ما ربي يحب الأنبياء
1: على قد مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى، على قد ما يكون ابتلاءهم أقوى. ليدرك الله شنية الغاية هي من الابتلاء هذا، يدرك ربي أنهم هما وقت اللي عبدوه وقت اللي حبوا ربي حبوه من غير حتى هدف، معناه هدفهم هو الله، هو الوصول إلى الله، مش غاية مرجات الجنة أم النار، هو محبة الوصول إلى الله.
2: إذن ريتي ولي مفهوم آخر للابتلاء عند المؤمن مش عند الكافر. عند الكافر نجم يكون أخذة أسف، نجم يكون انتقام، نجم يكون دعوة من دعوات الناس المظلومين عليه ربي استجاب لها في تلك اللحظة، حكاية أخرى. أما نحكو مع المؤمن راهو الابتلاء نوع متاع رفع درجات، نوع متاع تمحيص، نوع متاع، والدليل كما قلنا أن الأنبياء أكثر ناس ابتلاهم ربي هم الأنبياء. لذلك الإنسان اللي مريض اللي يعاني اللي عنده وليده عنده إعاقة ويعاني فيها اللي ربما مرض مزمن ربما نخر جسده احتسب ذلك لله واصبر
1: والدعاء هذا كذلك
2: بالضبط
1: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين دعاء سيدنا أيوب
2: أحسنتي بالك ده وحاجة أخرى أن زاد نعرف مليح اللي ربي لن يتخلى عنا ربي رو بشي يفرج عليك بإذن أكيد. الله لأن إن مع العسر
1: يسرى
2: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك
1: أمرا
2: وبالتالي رو الابتلاء ديما يجي بعدها الفرج ومن الأحاديث اللي مشي مشهورة يعني حديث قدسي كلام ربي عز وجل يقول إذا ابتليت عبدا من عبادي بمصيبة ويصنف لك في ماله فقر أو بدنه مرض أو ولده إعاقة ولا غيره
1: ولا غير صالح ولا الولد يكون غير صالح
2: بالضبط يكون يشقيه في
1: يشقيه
2: حياته
1: نعم.
2: ولاقى ابتلائي بصبر جميل شوف النتيجة
1: شوف معناها ربي سبحانه
2: نتيجة تقشعر لها الأبدان
1: فعلا.
2: قال استحيت وربي يتكلم راه استحيت منه يوم القيامة أن أضع له ميزانا أو أنشر له ديوانا
1: يعني لا حساب ولا عقاب
2: معناها
1: ولا سابقة عذاب
2: بالضبط هذه هي الكلمات اللي تتقال نهار القيامة بالضبط تحديدا أخت نجاة اللي هي يجوا نهار القيامة ملائكة موكلة من الله
1: نعم.
2: عز وجل ويجوا فك الصفوف العظيمة نتاع البشرية تنتظر في الحساب شي يقول الملائكة أين الذين أجرهم على الله يخطبون فيهم شكون قلت يخرجوا ما نجمش عبد يندسره تيخرج أهل الابتلاء
1: سبحان
2: إنما
1: الله.
2: يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أهل الابتلاء يخرجوا عارفين رواحهم هم المقصودين شي يقولوا لهم الملائكة ادخلوا الجنة دون حساب ولا سابق عذاب
1: سبحان الله
2: يعني كفاكم ألما في الدنيا تحملتم صبرتم فستوفون أجوركم بغير حساب والناس نهارتها تقلب الموازين الناس نهارتها يتمنوا
1: يليتنا هو عندهم جزء بسيط سبحان الله
2: يليتنا ربي ابتلانا كيما هذا تقول نهار قيامة أما في الدنيا ماذا بينا ربي
1: لا منا تقول ربي يلطف بيهم ما تحبش تكون في موقع اللهم عافني مما ابتليت به الكثير من خلقك
2: وهذا المطلوب
1: هذا
2: ليش عبد يقول يا ربي أنا عندي الطاقة والقوة أعطيني وانت داري على روحك
1: والله ما تضمنهاش
2: قد تزل قدمك
1: أنت
2: أرى التثبيت من عند ربي
1: سبحانه
2: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فطبعا نسأل الله السلامة والعافية ولكن نريد أن نشحن ونشحذ همم المبتلين بهذه الخطابات الدينية المبشرة باش يزداد الإنسان قوة وصلابة وتحمل ويحتسب ذلك لله عز وجل
1: نعم شو مكبر فضله ربي سبحانه لأنه اسم من أسماء الله هو العادل وشو ربي كيفاش عادل حتى في تقسيم المصائب إنه كي عطاهم في الدنيا وابتلاهم في الدنيا معناها فرج عليهم يوم القيامة في اليوم العظيم اللي الناس معناها تستنى في فرج ضئيل يعطيهم هو الفرج لا حساب ولا عقاب
2: فضل
1: من فضل الله هذا جانب كبير اللي الناس تجهله بالحق هو هذه المصائب والابتلاءات في الدنيا جانب آخر سي رؤوف
2: نمشي جانب آخر معاملاتي هو كالقعدات متاعنا اليومية أخت نجاة
1: نعم
2: لازمنا نعرف ونختاروا وين نقعدوا
1: جلسائنا
2: ونقعدوا في المجالس السمح
1: أيوة.
2: والناس الطيبة الأخيار ما نقعدش في مجلس أنا تيعاوني على النميمة الناس كانت تاع قرضة وننهر كل جايهم وقعد تنقول لي كيفهم ساتطبعوا بطبائعي
1: مجالس القوم أصبح مثل
2: هكاك ولذلك حسن اختيار المجالس ما جلس قوم يذكرون الله إلا ناداهم مناد من السماء نحن لا نسمعه مباشرة ولكن هذا النداء ثابت قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات
1: ما شاء الله شو معناه الحاجة اللي تعتبرها بسيطة جلسة عادية ما فيها حتى شيء فيها كان ذكر ربي نعم.
2: يقول قال يا أخي معناها كل يوم أنا في الجامعة ونمشي الحلقات متاع ذكر مش صحيح نجم القعدة ذي حتى في قهوة قعدة في قهوة نظيفة
1: ما فيهاش غيبه، ما فيهاش
2: نميمه. شنو المشكله في قاعده نتاع قهوه ان ما عرفش نجبدوا حديث للنبي عليه السلام، ولا نحكوا على اخلاق سمحه،
1: ولا نحكوا على حسن المعاملات،
2: ونقولوا هاو ديننا شي يقول في حق الجار. ريت محلاه محلاك في ريتك تعامل في جارك معامله باهي. والله يعطيك الصح، راهي وصيه النبي عليه السلام، راهو النبي قال يعني جبريل وصاني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. ريتو كيفاش ما تجيش حوايج مسقطه مركبه تجي بطبيعتها
1: في حديثك اليومي،
2: وعلى خاطر ذاك هو لسانك انت. لسانك كيكك، لسانك ولفت به ذكر ربي والاخلاق السمحه والكلام الطيب، وانت اخترت المجالس الباهيه الناس الاخيار. فالمرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. في روايه اخرى محلها الروايه ذي، الحديث يتروى باكثر من روايه، ثم روايه تلقى فيها زياده حاجه زايده. في روايه اخرى الملائكه شو تقول؟ يا رب، وهذا من باب كما نقولوا احنا للامانه،
1: نعم.
2: يا رب ان فيهم فلانا عبد خطا انما مر فجلس معهم. قال يا ربي قلت لهم الكل مغفور لكم. رب عارفين ربي لن يغفل عن ذاك، لكن حابين يعرفوا الملائك هاو فيهم فلان ونعرفوه خطا، حتى هو ربي تغفر له الذنب. اش تجاوبهم ربي عز وجل؟ وله غفرت.
1: سبحان الله.
2: هم القوم، شو الكلمة محلة، لا يشقى بهم جليسهم. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، معناها ولو أنت مكش من أهل الطاعات الكبيرة
1: جلست معهم
2: صحتي، مجرد مجالسة الأخيار ومجالس الذكر تخليك تدخل فك الدائرة متاع المغفرة، ولن يستثنيك الله من أهل المغفرة
1: برحمته.
2: فهذه نفحات والله. عليك أن تتعرض لها وأن تغترف منها وأن لا تفرط فيها. ولذلك احنا ديما ندعو أنفسنا ومستمعينا نعرف ننقي صحابي، نختار الناس الباهية. إيش لزنينا على المجالس الخايبة؟ وش لزنينا بالنسبة لبعض النساء؟ إيش لزنينا على فلانة فلانية معروفة كان نتاع قرضة وكان نتاع إيش لزنينا أصلا نجلس فيها ولا نطول في الحديث معها؟ إخويا نختار الناس الباهية، الناس اللي تنهاني عن هذه الموبقات
1: اللي ما تخلينيش تزل القدم بالضبط. وما أسهل زلة القدم
2: بالحق،
1: لأن يعني الإنسان مش يبقى ديما يراقب في نفسه،
2: خاطر احنا كان نتبع رواحنا وما أبرئ نفسي يوميا،
1: رانا
2: يوميا نوقع فيها القرضة ذي.
1: صحيح.
2: لكن شنو الفرق؟ الفرق بين إنسان قعدتها بكلها قرضة، كلامه ديما قرضة، تطبع بذلك. احنا ديما ننبه من هالحكاية ذي. أول شيء راو نهار القيامة، وهذا أمر مخيف مرعب جدا، النبي عليه السلام عندما عرج به إلى السماء ما وربي فتح له حجب الغيب ولا لا؟ راب ألوان متاع عذاب في النار ولا لا؟ من الناس اللي راهم ناس وصف غريب جدا، قال رأيت أناسا لهم أظفار من نحاس والعياذ بالله، شو يعملوا؟ يخمشون بها وجوههم وصدورهم، يعني سامحونا في اللفظ، يندبوا لارواحهم في وجوههم وصدورهم. مش تجي ما واحد من الملائكة يعمل لك تعذب في روحك بروح، يعني مرغم على ذلك. فسأله من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس. إذن رد بالك ما تعرضش روحك للحكاية ذي. فذاك علاش ماذا بينا ديما زاد ننصح بعضنا. أنا ريت مجلس كيما كا ما فيها باس، نقولهم يا جماعة يا جماعة يهديكم ربي، بربي شلزنا على جبدان فلان فلاني، قينا منه جبدونا موضوع آخر، اختونا من القرضة يهديكم ربي. فلا بأس بذلك، فالدين النصيحة.
1: نعم هاي. أكيد الدين النصيحة. بالنسبة هذايا الباب الثاني في المعاملات. نعم
2: به
1: الباب
2: لا خلينا في المعاملات. معاملات زاد حاجة في غاية البساطة، أما يزمنا نعرفوا قدرها ونعملوها بإخلاص وبروح. هي أخت نجاة مجرد المصافحة، نجي لخويا المسلم ونسلم عليه بمحبة وحرارة، مش هي هيك التسليمة نتاع النفاق.
1: معناها ايه عندكش عندي
2: هاي. ساعات ذلي ضحكة صفرة هاي تسلم عليها وتبوس فيها، هي تتعدى وهي تبدأ تقرض فيها تنزل فيها بالقرضة. هذا ما في حتى معنى
1: المصافحة متاحة ما عندها حتى معنى.
2: خاطر احنا ديما نقوله يا اخي، معناها كلمة افشاء السلام؟ شو معناها السلام عليكم؟ السلام عليكم بمعنى سلمت من لساني ويدي. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده.
1: أنت طبقت بالضبط.
2: بالضبط. مش نقول السلام عليكم وبعد وبعد تولي الحرب عليه. وبعد أعلنوا الحرب عليه بأن يهتك عرضه أو أو أو.
1: وهو لهنا معنا عمل زوز مفاهيم خايبة. المفهوم الأول إنه هو ما سلمش معناها السلام اللي باش ينال الجزاء متاعه كما قال ربي سبحانه إنه يتكفر الذنوب. والحاجة الثانية هو النفاق، طاح في النفاق.
2: بالضبط.
1: اللي هو معناها أشد من الكفر النفاق.
2: بالضبط. واللي هي علاماتها أربعة جاب ربي نفاق سلوكي مش اعتقادي. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب. هذه واحدة منهم. وإذا عهد غدر، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. فعلى الأقل خلينا
1: ثلاثة ثابتين فيهم. حتى إذا اؤتمن خان، أنا ائتمنتك على محبتك باش تسلم علي بمحبة. بالضبط. ولكن أنت من داخل ما عندك شك، معناها أنت خنت الأمانة،
2: ولا تأمنتك على سري،
1: يعطيك صحة مشيت.
2: بالضبط. أنا مقربك لي وحسبك قريبي وحبيبي وكذا. وجيت حكيت لك على سر، وانت في أول أول تليفون تنحكي لك الحاجة وما تقوليهاش. وما تقوليهاش راو سر،
1: خاصة النساء راو عندهم
2: يعني. تهنى مدام حكيتها المرة ذيك. بإذن الله، بإذن الله أمة محمد الكل تسمع بها للأسف الشديد، إلا من رحم ربي. فهذه رأي من أعظم
1: أمانة.
2: من أعظم الأمانات في حديث النبي عليه السلام هي الأسرار التي نفشيها يعني، ولا نكون مؤتمنين.
1: هو عبء على عاتقك إذا كان قال لك ما تحكيش، هو عبء. معناها إذا كان هذيك أمانة.
2: أما بعض من الناس أخت نجاة عبء من نوع آخر. هو وكان ما يقولاش
1: يجيش
2: النوم،
1: يسرح وتعب.
2: سبحان الله، ما يتفرهد كان كي يمشي يقولها، يحس بالانتعاشة وقت. فبالحق هذه مفاهيم مغلوطة ومقلوبة.
1: وراي من جهة أخرى، راه الإنسان اللي يقوم بالمعاملات هذه راه ربي سبحانه حارمه من رحمته، حارمه بمعنى الحرمان. وهو اللي حرم روحه. معناته أنت الباب مفتوح لك، راه إنك أنت السر عطاهولك إنك تتمنى عليه وإنك تنساه، تعتبره غير موجود وتنال الجزاء متاعك وتنال الحسنة، وإلا إنك أنت تمشي تفشيه وتاخذ السيئات متاعه وتدخل في بوتقة ما عندهاش نهاية. لأنه اللي يفشي سر هذا راه باش يفشي جميع الأسرار، حتى أسراره هو راه.
2: بالضبط.
1: أنا
2: ويولي تشهير بالعباد وكشف لعيوبهم
1: وتولي فتنة
2: وتتبع للعورات. وفيها حديث، ما هي حديث، من تتبع عورة الناس تتبع الله عورتها ولو في جوف بيته. ربي راه تيفضحك ويشهر بيك كما شهرت بالعباد. ظليش أنت في عقر دارك مسكر عليك البيبان، جياتك الفضيحة، تهنى بطريقة أو بأخرى.
1: ونفس الشيء اللي عايب بشخص بعيب، معناها هو فيه عيب ويبدأ يعيب عليه ولا يقول العيب هذاك. معناها ربي معناش ثم قول للرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك راهو ما يموتش كان ما يجيه العيب.
2: بالضبط.
1: نفسه. بالضبط. يلزم يبتلى به.
2: بالضبط.
1: ربي معناها
2: ذاك علاش ديما احنا نروع عيوب نسأل ربي أن
1: يسترنا وبعدها،
2: أن يبعدها علينا وما يبتليناش بها، وندعو للسيدة ذاك
1: بأن
2: ربي يرحمها
1: ويلطف
2: بي ويخلصها ماكل المشكل هذاك. هذا أفضل بكثير. إذن خلينا في المصافحة. أحاديث صحيحة يا أحبتي، أحاديث صحيحة. هذاك علاش البعض تلقاه يتقلق أن يسلم على العباد، يقول لك خي نكره كان تسليم أنا فكني. حتى في العيد
1: أنا
2: ما نسالش أو كلام يجيب بعض. في العيد البعض يجي، خاصة بعض شبابنا سامحهم الله.
1: وهذا دور الأولياء سيرا وفي دول صغيرتنا كل راه هو باش ما يكذبش الواحد. الصغار كل
2: يحبوش
1: ما يحبوش تسليم هو راهو علاش؟ لأنها نحبوا نثبتوا حاجة، لأنه في مرحلة صغيرة متاع مراهقة ولا بداية شباب هو بطبيعتهم معناها يبدو يعطيك
2: الصحة.
1: هذا دور الولي أنه يجيب ولده، هذا يروا عمك، هذا يروا خالك، هذا يروا قريبي، هذا يروا قريب بوك، يروا كذا، معناها يلزم
2: ويعلم الفايدة متاع المصافحة. أما بروح هكا
1: ورم يفهموا تبارك الله هم ما شاء الله عليهم.
2: إن المؤمن يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم إذا لقي المؤمن شو مسأله تقابلت أنت وياه فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه، أشني النتيجة؟ تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر.
1: ما شاء الله.
2: كان جينا نروف الخطايا ديما نقولوا صغائر الذنوب. معناها
1: ما يسالش نبدو بالصغائر حتى نوصل للكبائر.
2: معناها يا أخت نجاة والله بالحق والله شقي من يترك من, ايه؟ من من كتبت صغائر ذنوبه في صحيفته هو شقي. ايه. على خاطر شو قداش حاجه تكفر لك الخطايا
1: اللي اشياء بسيطه،
2: تتوضى، تصلي، ايه؟ تقوم الليل، ايه؟ تتصافح، ايه؟ توصل لرحمك، تصبر على تصبر على الابتلاء، تستغفر. ايه؟ يعني ما عملت حتى واحده منهم. ايه؟ ما هذا الشقاء وبسيطه غير مكلفه، غير مكلفه بالمرء. حديث آخر: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا.
1: ما شاء الله، معناها يعني مازالوا واقفين،
2: يعني سبحان الله. هذه مكلفة. نجي لخويا المسلم، نجي لخويا المسلم ونقول له السلام عليكم، السلام، مش حوالك، لباس، وينك، بصدق نقول فيه،
1: مش بالنفاق، مش بالنفاق،
2: مش بالنفاق، ونحبه أنا. أي. نسأل عليه ونحبه بالحق.
1: يعني والذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
2: صحتي. أي. ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. العداوة اللي كانت مفترضة تنقلب حميمي. هو لو يحشم على روح. أي. يقول والله والله يحشمني على روح. أنا غلطت فيه وقلت فيه الكلمة،
1: وهو كيفاش يعامل فيه،
2: وجاء هو كفأني بالباهية وسلم علي وضحك في وجهي ودني بهدية، والله العظيم عيب علي، والله قديش حشمني على روحي، وترجع المياه إلى مجاريها، مش هك أفضل؟
1: والله سرقوف. معناها تصديقا لقولك، هذه الآية والذي بينك وبينها عداوة كأنه ولي حميم، رو إذا كان استشعرها المستمع ولا المؤمن، أي واحد يعتبره معناها ما يحبوش يستشعر الآية هذه في وجوده، بالنسبة لي هو من داخل تنمحي عنده أي حاجة معناها خيبة تجاه الشخص ذاك، ويولي عامل فيه كأنه حميم، معنى كأنه صديق عزيز،
2: ويولي يحاول يتخلص من أمراض، يتخلص من أمراض القلوب.
1: أمراض القلوب راي تورث أمراض أخرى، راي بالطول الإنسان. ثم برشا دراسات أنا والله انتبعها سيرأوف بين الأمراض الجسدية وبين الأمراض النفسية، راهي برشا أمراض نفسية، مثلا مثل الحسد، بين قوسين نحسد شخص أنا على أنه ربي يعطاه، هو روى عطاه ربي سبحانه، وربي اللي عطاه وقادر يعطيني، نحسده على النعمة هذه.
2: والله يا أخت نجات، وكنت تتأمل شوية تتلقى روحك عطاك ربي حوايج ما عطاهاش لي هو،
1: ما عندوش، محروم
2: ربي
1: منه،
2: ربي روى عادل، ربي روى
1: عادل، يعطيك الصحة.
2: ينجم هو بعد مدة يصاب بمرض مزمن،
1: وانت ما تدريش، يقول هو روى عنده،
2: يقول عموماً. يقول ننفق ملياراتي. أي. ونبرة. أي. وانت ظلي صحيح لبس عليك، لكن على قدك في فلوسك، فتقول الحمد لله نعمة الصحة، الصحة تاج فوق رؤوس الصحة، أفضل من المال.
1: ولكن
2: يعني
1: ولكن الإنسان إذا كان فيه شيء من الطمع راه ما يحسش النعمة، معناها الإنسان ماذا به، يفرح باللي عنده، وحتى لو كان عند آخر نعمة بالعكس يقول لي ربي زيده وربي يعطيني، إذا كان أنا ما عنديش ربي يعطيني من نعطاه. أما إذا كان أنت تحسده باش تعيش في مرض، باش تعيش في صراع داخلي الساعة، وك الصراع ذاك باش يولد لك أمراض،
2: لأنه
1: اكتشفوا الأمراض العضوية سببها المباشر هي هي أمراض نفسية.
2: أي إخنا مش تمشي للطبيب يقول لك أسمع حاب تبرة، ابعد على الستريس،
1: يعطيك
2: صحة. أي شوف هذا الستريس شنو، الضغط النفسي، معناه معناه إنسان ياسر الدنيا عطاها أكثر من كارها، كل شيء يكبره، كل شيء يعمل له كارها ويعمل له مشكلة، تتولي أنت عندك ضغط الدم بشوية بشوية، ومريض بالعصاب، وتحلك السكر، ولا كانت أمراض نفسية ولا أمراض عضوية.
1: علاش يقول ولا كيفاش والذين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذه اللي يحكي عليها ربي، راه يحكي على أمراض القلوب.
2: نعم.
1: معناها القرآن كي يعطي كلمة راهي بمعناها محملة بعديد المعاني،
2: كل دلالاتها،
1: كلها دلالات الحقيقية يبدأ والمجازية. المرض من القلوب، يبدأ من القلب، الكبر والحسد والغرور، وإنك إنسان تشوف روحك على العباد، وإنك تحس إنك مميز على العباد، ماكش مميز، راه خلقك ربي في 9 أشهر كما
2: بالضبط.
1: خلق غيرك
2: بالضبط.
1: شنو الفرق بينك وبينهم؟ أخلاقك، تربيتك، معاملتك مع الناس، احترامك للإنسان، قد ما تحترم العباد قد ما العباد باش تحترمك، بالعكس أنت تحترمهم هكا هم باش يحترموك هكا، هذا اللي يلزم الإنسان معناها يتعامل به.
2: وإحنا حكينا أختنا جات والسادة مستمعين على أمراض القلوب، النبي عليه السلام أعطانا وصفة محلها وصف وكان نطبقه، قال لا تنظروا إلى من فوقكم وانظروا إلى من دونكم فإنه أحرى أن لا تزدروا نعمة ربكم عليكم. مثلا أنت عندك مرض معين، المرض ذا الحمد لله خفيف،
1: عايش بيه ولا بيس،
2: برا للسبيطارات وشوف برا لا هي بلاصه الاستعجالي توتو تلقى اللي اللي جايبينها عامل اكسيدون
1: وغيرهم حتى البرا
2: اللي عامل الريكاردياك اللي مريض بالامراض الخبيثه اللي مسكين باع باع اللي قدامه واللي وراه وما براش منه ما ترجع كان تقول الحمد لله يا ربي الحمد لله ذروا لي عندي انا حكايه فارغه قدامني عند العباد مش نشوف الاصحاء ونقول هم لاباس وانا مريض وقص على ذلك زاد في الأمور المالية أنت عندك دويرة وكرهبة على قدها أما الحمد لله ثم ناس تخزر لك تقول إن شاء يا ربي يجي نهار زعما ظلي عندي حتى كهربا كيكا ما عنده عمر ولا ساق كهربا وعمره اللي عنده دار وعمره اللي ويعيش فقر مدقع ويعلم بيه ربي مش يلاقي حتى اللقمة
1: يأكلها مش يصلب بها طوله
2: هكا فتولي مش الأحسن تخزر الأقل منك خير ولا راسك ديما الفوق
1: وتعيشك لا وتعيشك
2: وتعيشك الشقاء وتبدا شقي وحاسد
1: وعايش في وضعيه يعني لطف مزريه يعني نفسانيا
2: يعني خلقتها روحك حاجه فبركتها صنعتها ما كان مشي موجوده انت رديت مرضت روحك بالحسد ليه تعمل هكا ما ثماش عليك
1: الله يجيرنا من امراض القلوب ان شاء الله نرجع بعد هذه الوقفه مع هذا النغم نعود الى البرنامج

0: 44 دقيقة بعد 11 على موجة إذاعة قفصة. أهلا ومرحبا بكم في ما تبقى من الوقت من حصتنا اليوم في دين ودنيا ومغفرة الذنوب وباب الذنوب، واللهم اغفر ذنوبنا جميعا دقها وجلها. باش نواصل في ما تبقى من الوقت أستاذي العزيز في بعض الكلمات اللي نجموا نلخصوا بهم الموضوع ونعطوه كأنه معناها ورقة طريق للمستمع أنه يستعملهم على الأقل باش نخفوا ما أمكن من الذنوب.
1: ربي يبارك فيك أخت نجاة. إذن نسالش نذكروا ربما البعض التحقوا بنا توا، نذكروا لموضوع الحلقة متاعنا هو مكفرات الذنوب. قلنا من فضل ربي علينا اللي أبوابها مفتوحة على مصراعيها في متناول الجميع، ما هيش صعيبة غير مكلفة، ما فيهاش حتى مشقة حتى حرج. البعض منها يتعلق بالعبادات بكل بساطة، أن تسبغ الوضوء وتوضع على قاعدة أنك تصلي تتساقط الذنوب من عاتقيك ومن على رأسك. أيضا قيام الليل دأب الصالحين. وحكينا على بعض الأبواب المعاملاتية وبش نمشوا للمكالمة هاتفية وبعد نرجع إن شاء الله. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسي عبد الرؤوف وأختي نجاة وجمعة طيبة ومباركة.
1: ربي يبارك فيك أختي الفاضلة. شكون معنا؟
2: معكم أم براء.
1: مرحبا، تفضلي لله.
2: يعيشني ربي يبارك لكم إن شاء الله، جزاكم الله عنا خير الجزاء.
1: ربي يبارك فيك.
2: وحبيت تكون بدخلت اليوم معكم على موضوع الابتلاء. مش نحكي على تجربتي معها.
1: نعم.
2: مع
0: الابتلاء.
2: معناتها بعض الناس إن نشوف الابتلاء لأنه نقمة ونقابله بالسخط وعدم الرضا.
1: نعم.
2: لا، إنه معناتها ربي سبحانه وتعالى شاء في مرة من مرات إني نتعرض الحادث الفقد، معناتها فقدت أمي.
1: ربي يرحمها.
2: الله يبارك فيكم وربي يبارك فيكم. بعد الحادثة هذيك سبحان الله كأنه ربي حط منته هز شخص وحط شخص أخر. الرضا اللي في نفسي اللي ما كنتش نتصور إني منتها في حالتها كما كيكة في مصيبة إني باش نقبلها بالرضا منتها وإني باش نكون
0: راضية.
1: ما أختي الفاضلة، ربي إيش يعمل؟ ربي يبتلي ويعطي أدوات تجاوز الابتلاء. طول ربي يلقي في قلبك السكينة والطمأنينة ويشحذك بالعزيمة وبالقوة. تفضلي واصلي.
2: يعيشك بارك. سبحان الله، هذا لسنوات رولتالي سنوات ممكن أقل شيء 5 سنوات. من وقتها سبحان الله وليت نشوف الابتلاء لأنه نعمة. صدقوني بالحق ما كنتش نتصور انه باش اي ابتلاء باش نتعرض له في الدنيا هذه نشوفه ولا انه نعمه ونقابله بالرضا بنفس راضيه من غير ما نخمم حتى في حاجه.
0: الحمد لله
1: على خاطر لقيت انه الحمد
0: لله.
2: صدقوني نصلي نقول له يا ربي اللهم ردني اليك ردا جميلا، وفعلا بالحق ما
0: شوفوا سبحان
2: انه سند في الدنيا هذه انه ما فماش حتى سند بعد ربي سبحانه وتعالى باش يمسح لك على خاطرك ويمسح لك على قلبك باش تتجاوز كل شيء مهما كانت صعوبات.
0: يعطيك القوة ويمدك بالقوة.
2: هي دار ابتلاء
0: نحن
2: كنشوفوا مثلا كما قلت قبيلة نشوفوا يعمل عند غيرنا نقولوا ما صار مثلا جت عنا ولا لا ما عادش تشوف كيك على خاطر ربي هوني قسم فيها الدنيا جميعا كنجلنا نحن بيدنا باش نقسموها ولا باش
0: فعلا
1: رانا هزينا الاكثر. ربي عز وجل قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم. معناها ينتهي الامر.
0: قسمنا
1: معناها حاجه
0: عدل زاده.
1: وانت تسعى وتدعي ان ربي يعطيك من خيره ومن رزق الحلال، اما في الاخر بيد ربي كل شيء وكل ارزاق يسوقها الينا. واصلي تفضلي اختي الفاضله. نعم.
2: وحاجة أخرى سبحان الله، الواحد قبل ما أنت في من كان في مرحلة قبل الوعي ما أنت فين إنه يقابل سبحان الله هو ابتلاء ربي بالسخط ربي بشي والله يزيد ما أنت نحن يزيد ما أنت تحس إنه ما أنت قلق إنك ما بش مرتاح على خاطر ديما باللي بشي يعطيك ربي لا تقول لا شميني لا هكا شميني، بينما توا هي ما أنت قابل ما أنت الابتلاء اللي عطوه لك ربي
0: الصبر والاحتساب
2: يعطيك أقسم بالله كربي جزيك خير الجزاء. والله يا رب يعطيك حاجه من غير ما يفهم
1: من حيث لا تحتسب.
2: والله انا اكيد قلنا عبد ضعيف ساعات يا رب نقول لك نستاهل هالحاجه هذيك
0: والعوض الجميل
2: يعطيك صح.
1: ما هو أختي أم برا حنا قبيلة حكينا على الاستغفار باب من أبواب محو الخطايا ولا شي يقول فيه النبي عليه السلام من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم من فرجة ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب. فينسحب على أهل الاستغفار وعلى كل من أخذ بباب من أبواب محو الخطايا.
2: نعم من أحب الأذكار إلى قلبي هو الاستغفار صدق
1: الله. الحمد لله
2: وبالأجايا اللي ديما ندعيها
1: ربي إن شاء الله يثبتك ويثبتنا على ذلك وربي إن شاء الله يرزقنا من حيث لا نحتسب.
0: شكرا لك شكرا لك أختي أم برا يعطيك الصحة وإن شاء الله ديما مستمعة وفية. والأكيد أني اللي نأكد عليه أنه ديما المؤمن إذا كان يكون معناها شدته في ربي وكل محنة يعتبرها منحة من الله راهو تستقيم حياته وما يحسش بالله.
1: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهو حسبه. باب آخر ربما يكون الأخير
0: نحكو نعم.
1: والأبواب كثيرة الحقيقة ومفتوحة مفتوحة. هذا مفضل ربي علينا هو معاملتي العفو عن الناس.
0: أيوة. شو معناها محلها العفو عن الناس؟
1: يعني الإنسان بالحق يزم يتأمن مليح في الحكاية دي. ربي وما أدراك اسمه العفو أكا ولا؟
0: أيه.
1: العفو شو معناه؟ احنا نتجرؤوا عليه نتطاولوا عليه نعصوه نعملوا المحظورات اللي قلنا ما تعملوهاش وا وا وا وبعد نرجعوا له ونتوبوا له ونستغفروه يعفو عنا وكالصحيفة متاع أعمالك تمحى الذنوب تماما ويستقبلك ربي وفرحان بيك أكثر. قالك أكثر من راجل ضيع الراحلة متاعه في صحراء في فلات وقعد تحت شجرة وسلم أمرها لربي وينتظر الموت. قالك غفاه شوية حل عينها لقى الراحلة قدامه رجعت له. قالك ربي يفرح بتوبة عبده أكثر من فرحة هذا الرجل براحلته التي عادت إليه.
0: سبحان الله.
1: فسبحان الله العظيم. شي يقول لنا ربي عز وجل وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. شو معنى؟ معنى أنت كي تعفو تصفح ربي تيعفو عليك ويصفح. فحاب ربي يغفر لك ذنوبك ولا لا؟ تقول حاب. ما لأن تغفر ذنوب العباد. علاش قسوة القلب؟ علاش عبد غلط معانا مرة؟ سبحان الله رانا بشر غلط معانا مرة
0: نقدر نحسبوه مرات
1: وجاء اعتذرنا نبدو صفحة جديدة مع
0: حتى وكان ما اعتذرش حتى وكان ما اعتذرش
1: نكون وحنا خير
0: منه طيح أنت من جانبك
1: نتنازلوا كذا خاصة في حال الاعتذار نعفو ونصفح حتى ربي زاد يعفو علينا ويصفح علينا ونحبوا بعضنا ونتواصلوا مع بعضنا وهذا أفضل بكثير.
0: نعم.
1: أكيد جدا
0: الحديث شيق معاك
1: وذو شجون
0: والله والحديث يطول بطبيعة وتحية إلى كل مستمعين اللي رافقونا مع اليوم في دين ودنيا. تحية لزميلنا نزار رويسي كذلك زميلنا إبراهيم كمال زميلتنا سامي حرافي تحيتنا الكبيرة لأستاذنا وشيخنا الجليل سي عبد الرؤوف عباسي. إن شاء الله ديما معانا في دين ودنيا ديما مع بعضنا باش نأثوا هذا الفضاء المباشر.
1: ربي يبارك فيك أختي نجات وبالحق أنا فرحان ياسر بالعمل معاك وهذا التجاوب والتناغم وإن شاء الله ربي يدوم النعمة هذه إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا
1: وفي النهاية يعني باش نعمل دعاء خفيف إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا أن يستر عيوبنا وأن يتقبل توبتنا ويغسل حوبتنا. وفي الختام نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه دمتم في حفظه تعالى ورعايته.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: فلاش سبور. فلاش سبور.
3: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي تنظم المندوبية الجهوية للشباب والرياضي بقفصة بالشراكة مع جمعية الاتحاد الرياضي ببرج العكارمة دورة الأبطال الغد للتيكواندو بقاعة محمد صالح الكراولي تنطلق اليوم وتمتد لمدة 3 أيام. النادي الافريقي يعلن عن تعيين المدرب البوسني دراغان مارغروفيتش مدرب جديد لفريق كرة اليد. المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة بعد ما انهزم يوم أمس أمام المنتخب النيجيري 84-81 في النافذة الثالثة لتصفيات المؤهلة لكأس العالم، اليوم عنده مواجهة ضد المنتخب الرواندي، ويوم الأحد المواجهة الثانية باش تكون ضد المنتخب الغيني. جميلة بولكباش تتأهل إلى نهائي بطولة فرنسا في سباق 400 متر سباحة حرة. بولكباش نجحت أيضا في تحتيم الرقم القياسي التونسي. بالنسبة لبرنامج كأس العالم مباريات اليوم اللي دور اليوم وغدوة في صباح بكري، نعطيكم البرنامج. المباراة الأولى تجمع في 7 أستراليا بمصر، المباراة الثانية في 11 بتاع الليل الأرجنتين الرأس الأخضر، وفي 2:30 صباحا غانا مع كولومبيا. نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحية فوزي نصيبي، إلى اللقاء.
4: استقبل يومك،
0: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
4: ديماري وثنية زينة،
0: معاكم تظوى المراية.
4: تبعني تربح
0: معايا سافر مع الموسيقى.
4: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقايت مهرجانات اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
0: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان، جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية، النغمة اللي ترد الروح.
4: مبروك اللي فرحك يفرحني،
0: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
4: شارع الفن، النغمة، طرب وترانز، والموقع في ثنية وفي كل دار.
0: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة، معاكم تظوى المراية.
5: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
6: أيا نجم نمشيو
7: توا هكا، أنت بتسوق بينا وتقول لي نمشيو.
6: ما هو ما نجمو نمشيو بأمان إلا ما نحطو حزام الأمان.
7: عليه تربط فينا في سيارتك، خايف علينا من الهروب؟
6: لا حزام الأمان هو ضمان لسلامة ركاب السيارة، حتى لا قدر الله لو كان أنا نضطر باش نستعمل الفرامل بشدة، كل واحد منا يقعد في مكانه، وحتى واحد بيتصدم بلاخر ويلة بأطراف السيارة ويتجرح.
7: يا خويا كيف وليت خايف عليا مجروح، أتو نحط حزام الأمان ونسافر أمنين.
6: أمنين.
8: حزام الأمان ضمان لسلامة كل ركاب السيارة.
9: رفيق الطريق.
10: تمام منتصف النهار.
11: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
10: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. انتظمت اليوم بمقر فرع الشركة اليابانية العالمية بقفصة يازاكي تحت إشراف ولي الجهة سليمة فروجة وبحضور عدد من الإطارات الجهوية، انتظمت عملية الانتقال الأولي وإجراء المحادثات لانتداب 620 عون من عملاء وعملاء مختصين وإطارات، وذلك استجابة لحاجيات الشركة المتزايدة من اليد العاملة. وستتبع هذه العملية مراحل أخرى منها إتمام الملفات وخضوع المقبولين إلى التربصات اللازمة. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 604 تدخل، من بينها 186 عملية إطفاء حرائق وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية. أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن فتح باب الترشح لفائدة كفاءات تونسية متخصصة في مجالات هندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي للعمل عن بعد لصالح مؤسسات بسلطنة عمان. وحددت الامتيازات المالية المقترحة للوظائف براتب شهري هام يبدأ من 3,000 دولار أمريكي حوالي 8,700 دينار تونسي مع ميزة العمل عن بعد من مقر الإقامة الحالي للمترشحين في تونس. ويشترط في المترشحين إحراز شهادة الإجازة أو الشهادة الوطنية للمهندس في الاختصاص المطلوب مع خبرة مهنية مطابقة للوصف الوظيفي لكل خطة وألا تتجاوز السن القصوى 55 سنة. وأشرت الوكالة إلى أن آخر أجل لقبول الترشحات قد حدد ليوم 6 جويلية الجاري، ودعت الراغبين في الترشح والاطلاع على التوصيف الوظيفي المفصل وتعمير استمارة الترشح

0: اليوم في واحدة من أعنف الضربات التي تتعرض لها المدينة منذ اندلاع الحرب. في أمان الله.
1: إذاعة قفصة. مراية تتكلم.
2: استقبل يومك.
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
2: ديماري ركنية زينة.
1: معكم تظوى المراية.
2: تبعني تربح.
1: معايا سافر مع الموسيقى.
2: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقايت مهرجانات. اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان.
3: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية.
1: النغمة اللي ترد الروح.
2: مبروك اللي فرحك يفرحني.
1: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026.
2: شارع الفن. النغمة طرب وترانز والموقع في ثنية وفي كل دار.
3: العائلة لأصحاب والأحباب. تجمعنا إذاعة قفصة.
1: معكم تظوى المراية.

0: في مدار الأسبوع، الحدث والتحليل، الخبر وخلفياته.
1: في مدار الأسبوع، أحداث وقضايا محلية ووطنية وعالمية تطرح للنقاش.
0: نتابع، نرصد، نحلل ونستأنس بآراء الخبراء والمختصين. مدار الأسبوع. مدار الأسبوع. مدار الأسبوع نافذ على الأحداث الجهوية الوطنية والعالمية.

0: أهلا ومرحبا بكل مستمعينا الأعزاء، تحية طيبة لكل مستمعينا في هذا الفضاء المباشر الجديد معكم مدار الأسبوع اللي يوصل بكم عبر موجة إذاعة قفصة. مدار الأسبوع جولة في أخبار الجهاد، في الأخبار الوطنية وأيضا آخر المستجدات العالمية باش نتابعوها معكم مستمعينا، آخر المستجدات إذن الجهوية والوطنية والعالمية، فقرات عديدة إن شاء الله باش تتابعوها معنا في هذا الفضاء الحواري الإخباري المباشر الجديد اللي يوصلكم عبر موجة إذاعة قفصة في هذه الشبكة البرامجية الجديدة، شبكة الصيف. أهلا ومرحبا بالجميع. اليوم باش يرافقني تقنيا زميلنا نزار الرويسي، وفي على أجهزة الكونسولات إبراهيم كمالة في التوضيب الرقمي لحصتنا اليوم، ومعاكم ثوريا بن محمد في تقديم مدار الأسبوع. ترافقني اليوم زميلتي هدى من في تقديم هذا العدد، مرحبا بك هدى.
1: شكرا لك ثوريا، إن شاء الله موافقة في أول عدد من هذا البرنامج مدار الأسبوع، إن شاء الله يتعودوا عليها سادة المستمعين طيلة هذه الشبكة البرامجية الصيفية 2026. إن شاء الله فيه نتناولوا مختلف المستجدات، المواكبات، المتابعات، الأحداث كذلك، سواء على المستوى الجهوي في سياق ركن أسميناه الجهاد في أسبوع، كذلك تونس في أسبوع، في الشأن الوطني والعالم في أسبوع، في كل ما هو عالمي هكا باش ما يفوتناش حد شيء، والمستمع يكون في اخر كل اسبوع على بينة مما صار
0: مطلع
1: من احداث ومطلع. نعم هذا هو الهدف، وان
0: نعم
1: شاء الله نتوصلوا لتحقيق هذا الهدف
0: ان شاء الله. هم تعودوا بنا هدى في المشهد اليوم من الاثنين للخميس معنا تقريبا، نحاولوا فيه ان نسلطوا الضوء على ابرز الاحداث. اليوم باش يشوفونا في شكل جديد، افكار جديده، يعني متابعات جديده ان شاء الله باش نواكبوا فيها طيله أسبوع

0: جديد الأحداث الجهوية والوطنية والعالمية، والانطلاقة باش تكون مع فقرة الجهات في أسبوع.
1: الجهات في أسبوع.
0: في الجهات في أسبوع باش ننطلقوا من ولاية قفصة. احتضنت ولاية قفصة مؤخرا وتحديدا يومي 24 و 25 جوان الماضي أشغال المنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية، وهذه التظاهرة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية وتطوير المبادلات بين ولايتي قفصة وتبسة الجزائرية. معنا حاضر في هذا التسجيل السيد عادل طاهر المدير الجهوي للتنمية بولاية قفصة في مزيد من التفاصيل.
2: في اليوم الثاني للمنتدى فما تقريبا حوصلة اللي تمثلت في أنه 180 مستثمرين طرفين تبسة وقفصة حاضروا وعملوا بي تو بي مع بعضهم وتقابلوا، وثم شراكات تقريبا ثم 35 تفاهمات بين الطرفين. كيف ثم اتفاق مبدئي ما بين غرفة التجارة والصناعة بن مامشة تبسة وغرفة الصناعة والتجارة الجنوب الغربي قفصة، على أساس أنه ثم اتفاقية شراكة ما بيناتهم يتم إعدادها وتوجيهها للمصالح المركزية لوزارتي التجارة للمصادقة، وبعدها إن شاء الله تمكنوا من الغرفتين من إمضاء هذه الاتفاقيات، واتفاقيات تفتح باب أوسع للشركات وباب أوسع للمستثمرين للتبادل سواء كانت المنتوجات أو السلع أو غيرها. إن شاء الله بتوفيق القفصة بتوفيق البسة، وغايتنا كل هي تنمية المناطق الحدودية اللي إن شاء الله أن تكون فيها مشاريع استثمارية كبيرة قادرة على التشغيل وتثبيت أهالينا في الحدود.
0: إذن هدى كان هذا السيد عادل طاهر المدير الجهوي للتنمية بولاية قفصة، وتحدث عن أهمية هذا المنتدى التونسي الجزائري خاصة من الناحية الاقتصادية والحديث عن شراكات ومشاريع مشتركة.
3: نعم بالفعل، إذا كان باش نتحدث على أهمية المنتدى ثورية، باش نتحدث على منتدى باش يمثل خطوة عملية نحو إرساء شراكة اقتصادية أكثر فاعلية تقوم على استغلال المقومات المشتركة، فما برشا نقاط مشتركة لولايتي قفصة وكذلك تبسة الجزائرية باعتبار تواجدهما على الحدود، كذلك تحويل القرب الجغرافي إلى فرص حقيقية للتنمية. التحدي الأهم ثريا في هذا الموضوع هو أن هذا المنتدى يترجم توصيات على مستوى التوصيات إلى مشاريع واستثمارات فعلية على أرض الواقع، بما يعزز المبادلات التجارية ويوفر فعلا مواطن شغل لكلا الطرفين.
0: نعم كان هذا اللي يخص الطرف التونسي يعني ولاية قفصة. عن الطرف الجزائري سيد مبروك بزاز عن غرفة التجارة والصناعة بتبسة الجزائرية كان تحدث لزميلتنا نبيل ناصري عن أهداف هذا المنتدى وتتويج لقاءات رجال الأعمال من تبسة وقفصة بعقد شراكات في مجالات متنوعة.
4: هذا المنتدى يأتي في إطار مخرجات اللقاءات بين السلطات البلدين حول تنمية المناطق الحدودية. احنا اليوم حاضرين هنا مع إخواننا وشقائنا في تونس بوفد من رجال الأعمال مثل جميع القطاعات من حرفيين إلى رجال الأعمال إلى غير ذلك، باش نشاركوا في هذه المنطقة وإن شاء الله يكون فيها مخرجات إن شاء الله اللي تعود بالفائدة على البلدين وعلى منتسبين يعني منتسبي غرف التجارة والصناعة قفصة وغرف التجارة والصناعة تبسة. كما لاحظتوا هنا بنام هذا المنتدى فيه معرض للمنتجات الجزائرية، فيه لقاءات شراكة، فيه مداخلات يعني حول التعريف بالقدرات ومزايا الاستثمار بالبلدين، وإن شاء الله في المخرجات تكون فيه توصيات ويكون فيه إن شاء الله عقود بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والتونسيين.
5: يعني تعملوا على تنفيذ التوصيات؟
4: إن شاء الله أكيد بين المتعاملين يعني رجال أعمال هم يعلموا على تنفيذها إن شاء الله يكون فيها.
3: إذن ثريا منظمو المنتدى والمشاركون فيه أيضا يطمحون إلى جعل المناطق الحدودية فضاء للتكامل الاقتصادي بدل أن تبقى مجرد معابر بين البلدين،
0: مناطق نعم. عبور فقط.
3: نعم.
0: مازلنا في ولاية قفصة هدى، الآن نتحدث عن تدعيم مجال البنية الأساسية في إطار تحسين ظروف التنقل وفك العزلة عن المناطق النائية. تم خلال الأسبوع الماضي إمضاء صفقة أشغال تهيئة وتعبيد الطريق المحلي الرابطة بين معتمدية سند وعمادة الفج باعتمادات جملية تقارب 59 مليون دينار. المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بولاية قفصة سيد علي بوزيان يتحدث عن أهمية هذا المشروع.
1: تم إمضاء الصفقة المتعلقة بأشغال تهيئة الطريق المحلية 899 الرابطة بين الفج وسند بكلفة 58.8 مليون دينار وبأجال تعاقدية 24 شهر باش يتم تمكين المقاولة من الإذن الإداري في تسجيل الصفقة حاليا، معناها باش سجلنا الصفقة إن شاء الله تنطلق الأشغال حين إتمام الإجراءات نتاع التسجيل وتقديم الضمان النهائي وتأمين الحظيرة. المشروع هذا هو مطلب جهوي قديم جدا، تمت الدراسة على مستوى مركزي، الدراسة جاهزة منذ سنوات بتدخل من السيد الوالي، وتجاوبت وزارة التجهيز وخصصت الميزانية اللازمة بالتنسيق مع وزارة المالية، والحالي الحمد لله المشروع رنو.
3: إذن إمضاء صفقة أشغال تهيئة وتعبيد الطريق المحلية الرابطة بين معتمدية السند وعمادة الفج يعد خطوة عملية نحو تحسين البنية التحتية من جهة، فك العزلة على المتسكنين من جهة أخرى، خاصة في المناطق اللي عانت لسنوات لحقيقة صعوبة التنقل. المنتظر من هذا المشروع حسب الأطراف اللي أمضت هذه الصفقة، صفقة الأشغال نتاع التهيئة والتعبيد، المنتظر أن المشروع يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، دعم النشاط الاقتصادي أيضا، تحريك عجلة التنمية في هذه المناطق، تحسين ظروف عيش الأهالي أيضا في انتظار الانطلاق الفعلي للأشغال وإنجازها في الأجال المحددة وبالمواصفات المطلوبة
6: كذلك. نعم، وهذه أهم نقطتين هدى، هو احترام الأجال معنا لإنجاز المشروع، لأنه نشوفه في بعض الأحيان مشاريع يتم ضبط روزنامة معناها مضبوطة لزمنية لإنهاء المشروع انتهاء الأشغال، لكن للأسف تتواصل ساعات حتى لسنوات، وهذا يكون عنده تأثير على يعني الهدف من المشروع أولا، وثانيا حتى على الكلفة، كلفة المشروع هذا يزيد يخلي معناها التأخير يزيد يتعمق معناها أكثر، ويأثر حتى على المواصفات في بعض الأحيان،
3: ويأثر أيضا على ثقة المواطن في الطرف اللي وعد وأخلف، وهذا ما نتمنوش بالطبيعة لا مع هذا المشروع لا مع مشاريع أخرى ربما تبرمج لفائدة المواطن.
6: نعم تكون فاتحة لبقية المناطق، معنا علاش لا نشوفوا مشاريع، لأنه فما بار مسالك في حاجة إلى التهيئة في ولاية قفصة وفي كل الجهات معناها فما مسالك اللي هي تربط ما بين مناطق، نحكو خاصة مناطق فلاحية اللي هي محتاجة معناها أنها تكون مهيئة باش نفك العزلة على المناطق هذه. من ولاية قفصة باش نمشي لولاية قبلي هدى، الحديث عن بعد البنية الأساسية عن موضوع مهم جدا اللي هو الموارد المائية والإشكاليات معناها اللي تتعلق بمجال الموارد المائية. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية قبلي كانت أعلنت مؤخرا عن طلب عروض دولي لإنجاز 4 آبار عميقة جيوحرارية مع الإغلاق التام والردم ل4 آبار أخرى، هذا يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الموارد المائية ببعض المشاريع الفلاحية. عن هذه التدخلات يتحدث السيد سفيان العيادي رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية قبلي، وكانت التقاتها زميلتنا مجد عمارة.
7: ولاية قبلي عنا بجملة من الآبار تستوجب التعويض، المندوبية ارتأت أنها تعلن عن طلب عروض دولي اللي هو تم بتاريخ 25/6/2026 لإحداث 4 آبار تعويضية عميقة جدا جوحرارية وصدم 4 آبار قديمة. الـ4 آبار إن شاء الله التي تم الإعلان فيها طلب العروض الدولي هي كالآتي: بير الاعتلات سي 30 بيس، بير راس العين سي ديس بيس، بير الاعتلات على عمق 2100 متر، بير راس العين سي ديس بيس على عمق 2600 متر، وبئر دوز المركز سي فانتويت على عمق 2000 متر، وبئر سي ويتلي ماجس على عمق 1800 متر. كذلك سيتم صدم 4 آبار اللي هم شهدوا ارتفاع في الملوحة اللي هم سي 30 بيس الاعتلات وسي ديس راس العين وسي فانتويت دوز المركز وسي دوز هذو ما سيتم إن شاء الله صدمهم. دونك تم الإعلان عن طلب العروض وسيتم إن شاء الله التنسيق مع الإدارة المركزية ومع سلطة الإشراف يعني لحث المقاولين المتواجدة بالبلاد التونسية أو غير المتواجدة والتي هي بصدد إن شاء الله برمج الدخول للبلاد التونسية للمشاركة في هذا طلب عروض هذا إنجاز هذه الآبار إن شاء الله في المدة القريبة القادمة.
3: إذن إنجاز آبار العميقة الجيوحرارية في ولاية قبيلي هو خطوة جديدة لدعم التنمية الفلاحية وتعزيز الأمن المائي بربوع نفزاوة، خاصة في ظل تزايد تحديات الجفاف من جهة وارتفاع الطلب على المياه من جهة أخرى. من شأن هذه المشاريع أن تسمهما أولا في تأمين الموارد المائية اللازمة لسقي الواحات، كذلك المحافظة على ديمومة الإنتاج الفلاحي إلى جانب تحسين ظروف عيش المتساكنين ودفع الاستثمار في قطاع الفلاحي. لكن يبقى الرهان الأساسي في هذا الباب هو حسن الاستغلال للموارد الجوفية وكذلك ضمان استدامتها للأجيال القادمة.
6: نعم نعم. ما زلنا مواصلين هدى بعد الجهات في أسبوع، باش نمروا للفقرة الموالية اللي هي تونس في أسبوع، ونذكر فيها أبرز المستجدات على المستوى الوطني.
8: تونس في أسبوع.
6: إذن في تونس في أسبوع، مع بداية الموسم الصيفي وارتفاع نسق التنقلات بين مختلف جهات الجمهورية، يتجدد التحذير من مخاطر حوادث المرور التي ما تزال تمثل أحد أبرز أسباب الوفيات في تونس. وفي مواجهة هذا الواقع، أطلقت جمعية تونس للسلامة المرورية حملتها الوطنية عطلة آمنة 2026 تحت شعار أوقفوا إرهاب الطرقات، وذلك تزامنا مع انطلاق العطلة الصيفية وازدياد كثافة الحركة المرورية. هذا في فقرة باختصار اليوم بإمضاء الزميلة هدى منسية.
8: باختصار،
9: تندرج الحملة الوطنية للعطلة الآمنة في إطار الجهود الرامية إلى نشر ثقافة السلامة المرورية والحد من حوادث الطرقات في ظل تواصل الخسائر البشرية المسجلة سنويا بمختلف جهات البلاد. وتشير آخر الإحصائيات المسجلة منذ بداية سنة 26 و2000 إلى غاية 20 من شهر جوان الفارط إلى تسجيل نحو 2090 حادثة مرور أسفرت عن وفاة 580 شخصا وإصابة أكثر من 2730 آخرين، أي بمعدل يقارب 3 وفيات يوميا. كما تؤكد المعطيات أن الشباب يمثلون نحو نصف ضحايا حوادث المرور، في حين تظل السرعة المفرطة وعدم الانتباه والمجاوزة الممنوعة وعدم احترام الأولوية من أبرز أسباب الحوادث. هذه الحصيلة وصفتها جمعية تونس للسلامة المرورية بالمأساة الإنسانية على الطرقات، داعية إلى تعبئة وطنية شاملة تترجم المسؤولية الجماعية وما تقتضيه من تنسيق بين مختلف المتدخلين من وزارات وهياكل عمومية وأجهزة أمنية وقضائية وجماعات محلية ووسائل إعلام ومكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى جانب مستعملي الطريق. ويتضمن برنامج عطلة آمنة 2026 تنظيم حملات تحسيسية بالمناطق السياحية والفضاءات العمومية ومحطات الاستخلاص على الطرقات السيارة، إلى جانب حملات توعوية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي وأنشطة تحسيسية بالمهرجانات والتظاهرات الصيفية، إضافة إلى دورات تكوينية لفائدة السائقين حول القيادة المسؤولة والسلوكيات المرورية الآمنة. ودعت جمعية تونس للسلامة المرورية إلى التسريع في إرساء منظومة المراقبة الآلية والذكية لتوثيق مخالفات السير وتعزيز نجاعة تطبيق القانون، إضافة إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لحركة المرور بما فيه الأحكام المتعلقة بالدراجات النارية، فضلا عن اعتماد الرقم المنجم للدراجات بهدف تسهيل مراقبتها والحد من المخاطر المرتبطة باستعمالها. برنامج العطلة الأمنة يتزامن مع تكثيف المراقبة المرورية على الطرقات خلال فصل الصيف، في رسالة مفادها أن السلامة مسؤولية جماعية وأن الالتزام بقانون المرور واحترام السرعة القانونية واستعمال حزام الأمان والخوذة الواقية وتجنب استعمال الهاتف أثناء السياقة تبقى إجراءات بسيطة لكنها قادرة على إنقاذ الأرواح وجعل عطلة الصيف أكثر أمانا للجميع.
6: إذن كانت هذه فقرة باختصار، وفي علاقة بطبيعة بموضوعنا في تونس في أسبوع اللي هو العطلة الآمنة. سعيدة باستقبال السيد بلال لوني في رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية. مرحبا بك سي بلال.
10: مرحبا بك، تحية ليك وتحية للناس كل اللي تسمع فينا على موجات إذاعة قصة.
6: شكرا ليك، مرحبا بك معنا في برنامج مدار الأسبوع. إذن سي بلال، مع انطلاق العطلة الآمنة نذكر كل سنة يتم ضبط برامج للتدخل، حملات تحسيسية وتوعوية. اليوم الحديث عن الحملة الوطنية عطلة آمنة 2026 تحت شعار أوقفوا إرهاب الطرقات. اليوم بالحق سي بلال نتحدث على إرهاب الطرقات بالنظر إلى الإحصائيات اللي كل مرة نشوفوها، معنا أرقام مفزعة عن ضحايا الطرقات. اليوم لكان ننطلق معك ببعض الأرقام، مثالش هي تفجع الأرقام سي بلال، أما يدخل فيها الجانب التحسيسي والتوعوي فماش ما نحس شوي معناها بالمخاطر بعض التجاوزات اللي يقوموا بها مستعملو الطريق واللي تؤدي إلى كوارث لقدر الله.
10: ضبط هو كلمك الكل صحيح، ولكن نحب في البداية نحب نوجه لكم تحية باسمي الخاص وباسم متطوعي جمعية تونس للسلامة المرورية إلى إذاعة قفصة، إذاعة القرب، إذاعة الجهوية اللي تعطي أهمية كبيرة للعمل الجمعياتي ذات الأهداف الإنسانية النبيلة، واللي الحق ديما تساند جهود جمعية تونس السلامة المرورية في الحملات التحسيسية وفي الأنشطة متاعها. حكينا على أرقام، الأرقام متاعنا في حقيقة الأمر أرقام كارثية بأتم معنى الكلمة، أرقام توجع. نحكيه في الست أشهر الأولى تقريبا على 2260 حادث للأسف الشديد، انتج عليهم 631 قتيل و تقريبا 3000 جريح. يعني أرقام هذيك، علاش في الحملة متاعنا اخترنا لها شعار أوقفوا إرهاب الطرقات، لأنه اللي قاعدين عايشينه هو إرهاب بأتم معنى الكلمة. نحكيه على أكثر من 100 قتيل شهريا، تقريبا رجعنا للمعدل متاع 4 قتلى يوميا. أرقام في بيننا ودعناها منذ 7 ولا 8 سنوات. هذا شنو يبين؟ يبين للأسف الشديد أنه ما تطورناش على مستوى منظومتنا، لا التشريعية لا الردعية لا الرقابية لا منظومة إنفاذ القانون من أجل التقليد.
6: حتى على مستوى الوعي المنظومة. حتى على مستوى الوعي سي بلال، معناه مواطن يتحمل مسؤولية كبيرة.
10: بالضبط، هو حوالي 90% من الحوادث يتحملها المواطن، لأنه ناتج على سلوكيات مرورية محفوفة بالمخاطر، السرعة، استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة، السياقة في حالة غير طبيعية، عدم ارتداء الخوذة لراكبي وسواق الدراجات النارية. ولكن لطالما عندك انفلات مروري وأخلاقي بالدرجة هذه، فالدولة كان مفروض عليها تمارس دورها الردعي ودورها المتعلق بإنفاذ القانون من أجل السيطرة على الوضع هذايا والتقليص من حوادث المرور وضحاياها. باش جوز أساليب أساسية، أول حاجة نخدمه على بناء ثقافة مرورية سليمة موجهة خاصة للناشئة، باش نوصلوا بعد 15-20 سنة عن مجتمع واعي بالنسبة للناس اللي فات فيها الفوت والناس اللي ما تربيتش على شيء هذية. نخدموا على الردع، ولكن الردع مش بالطرق الكلاسيكية متاع عام 90 و80، بالعكس توا ثم طرق جديدة معتمدة على التكنولوجيات الحديثة المتعلقة خاصة بإثبات جرائم الجوالين، الاعتماد على المراقبة الآلية والذكية لإثبات جرائم الجوالين، وهذا ما كنا أشرنا ليه وذكرناه في البلاغ متاعنا وتم ذكره في التقرير السابق.
6: نعم.
10: إلى طبعا الحملات متاعنا متعدة، الحملة الوطنية للسلامة المرورية فيها العديد من المحاور، أهمها تكثيف الحملات في المناطق السياحية واللي تشهد
6: حركية أكثر،
10: كثافة مرورية. نعم. كبيرة. كذلك العديد من الأنشطة والمسابقات في المهرجانات الدولية والجهوية والوطنية، وإن شاء الله باش نكونوا موجودين كذلك في مهرجان قفصة. إلى جانب القيام بدورات تكوينية للسلامة المرورية المتعلقة بالسلامة المسؤولة بالسياق المسؤولة، واللي باش تكون أول الانطلاق الأسبوع المقبل في أول دورة نموذجية من هذا الصنف في إطار البرنامج العطلة الآمنة، إلى جانب الحملات التوعوية الرقمية والافتراضية على شبكات التواصل الاجتماعي.
6: نعم سي بلال، يعني نعرف أنه من هناك أسباب عديدة لحوادث المرور، هل تم التركيز يعني في هذه الحملة الوطنية على ربما سلوك معين يعتبر هو الأخطر؟ هي بكلها خطيرة، يعني المجاوزة الممنوعة، السرعة، استخدام الهاتف الجوال، يعني بكلها هي سلوكات خطيرة، لكن هل اخترتم هذه السنة يعني أنه يكون فهمنا ربما شعار معين، أنه تركيز على نقطة معينة والتنبيه لها، أو حزام الأمان
10: في
6: مثلا؟
10: في حقيقة الأمر فما خمسة محاور أساسية اللي باش يقع ووقع تأكيد عليها خلال الحملة هذه. أول حاجة هي محور السرعة، محور السهو وعدم الانتباه لما يتسبب من حوادث كبيرة، محور متعلق بالدراجات النارية واللي تتسبب حوالي 44% من قتل حوادث المرور لسنة 2026 وحتى سنة 2025، وخاصة في الجزء المتعلق بإلزامية ارتداء الخوذة. كذلك حزام الأمان والسياقة في حالة غير طبيعية. شنو نقص وبها هوني ما نحكيوش عليه مالو رزمان الموضوع عليا برشا، ولكن مهم جدا انه نحكيو عليه، هو السياقة في حالة يعني تحت تأثير الكحول او حتى الادوية،
6: حتى نقص نوم سي بلال، اي حتى ساعات يبدا نقص نوم معناه ما يبداش في حالة طبيعية،
10: في حالة تعب.
6: نعم.
10: في حالة تعب، وهي جزء يمثل تقريبا 40% من مجموعة الحوادث اللي تقع في سياقة تحت بند سياقة في حالة غير طبيعية. وأحنا في الحملة هذية في المسابقات عنا محاكي جبناه من فرنسا، محاكي سيميلاتور اللي يوريك ويبين يعني تأثير السياقة في حالة تعب على السائق في مستوى التركيز وعلى مستوى مدة زمن رد الفعل. هذه الكل قاعدين نخدموا عليه، التنوع في الوسائل متاعنا. الهدف الأساسي متاعنا هو توعية مستعملي الطريق، ونحب نقولوا رو الموضوع كما هو كبير ومعقد ويسببنا في العديد من الخسائر البشرية والمادية والاقتصادية، إلا أنه سهل برشا باش نضمنوا الحد الأدنى من السلامة ونرفعوا من مستوى ونعزوا من مستوى السلامة على الطرقات. الأمر ما يطلبش أنه نمتنعوا امتناع كامل على السياقة واستعمل الهاتف الجوال أثناء السياقة، السياقة في حالة غير طبيعية، نمتنعوا كذلك على المجاوزة في السرعة المسموحة، نحطوا حزام الأمان، مستعمل الدراجات النارية، نحط الخوضة. هذوما التصرفات وإلى السلوكيات المرورية الصحيحة اللي قادرة
6: قادرين ننفذوها، معنا ما تطلبش مجهود كبير.
10: نسبة خطورة حوادث المرور إلى النصف أو أكثر من النصف.
6: نعم، يعني هو كل في السنوات الأخيرة سي بلال يعني بنتحدث على الإحصائيات، كان فم تراجع في عدد حوادث المرور، ونفرح كي نسمعوا أنه رو فم تراجع في عدد حوادث المرور، لكن هذا التراجع معاه مؤشر سلبي اللي هو أنه هذه الحوادث قاتلة، معناه عدد قتل الحوادث يكون مرتفع، وهذا مؤشر اللي معناه ديما يؤخذ بعين الاعتبار، يعني ما نفرحوش راهو تراجع عدد الحوادث في حين أنه عدد قتل وضحايا الحوادث يكون مرتفع.
10: والله يتراجع راهو، هو هذي ما هيش مؤكد 2000%، لأنه كل هيئة وكل طريقة وكل مؤسسة عندها طريقة في الاحتساب بتاعها. ربما بمجرد تغيير تعريف لحادث مرور نجم نقصه في حوادث المرور، ولكن شوفوا الأرقام اللي تصدرها الحماية المدنية نلقاها أكبر برشا من الأرقام المعلنة عليها من مرصد الوطني لسلامة المرور. وقت نشوفوا أرقام وزارة الصحة رغم أنه السجل الوطني للوفيات غير مفعل، إلا أنه يقول لك أنه عندك سنويا في تونس أكثر من الرقم المصرح به في حوادث المرور في تونس.
6: نعم.
10: في في في تونس هذا شنو يبين؟ يبين انه لازمنا بالحق هيئه وطنيه يعني تعنى باحصائيات حوادث المرور تكون عندها مصداقيه
6: تعطي ارقام صحيحه معنا، لانه
10: وتعتمد كذلك على وسائل تكنولوجيه في احصاء حوادث المرور وضحاياها. احنا مازلنا نخدمه بالفاكس ونخدمه بطرق بدائية
6: تعتبر
10: لأنه هذي علاش ما تطورناش للأسف الشديد. نعم. ما في المنظومة سلامة المرور خاصة في السنوات الأخيرة، وهذيك علاش الجمعية بدأت في الحملة الوطنية للسلامة المرورية منذ 15 يوم أو أكثر، ودعات خلال البلاغ اللي أصدرته بالمناسبة وزارة النقل إلى استرجاع دورها التاريخي المتعلق بالإشراف على اللجنة الوطنية لمراجعة مجلة الطرقات وتفعيلها لما لها من أثر في تحسين جودة السلامة على الطرقات.
6: نعم. النقطة اللي باش نختم بها معاك سي بلال ونعترف نعتبرها معناها مهمة جدا، اللي هي أنه الأطراف الكل يلزمها تخدم مع بعضها، معناها بالنسبة للسلامة المرورية الموضوع هذا ما يهمش طرف بعينه، يهم الناس الكل معناها. اليوم كيفاش معناها تشوف شنية الاستراتيجية اليوم اللي من الضروري أنها تتوفر باش الناس الكل مجهودات تكون موحدة؟ من المعلومة هو حتى كنت تحدث على الإحصائيات، كنت سيادتك تحدثت أنه تكون فما هيئة مهتمة معناها وتقدم لنا معطيات صحيحة على ضحايا الطرقات. كيفاش تشوف معناها اليوم الأطراف هذية شنو الآلية، كيفاش شكل العمل المشترك بيناتها باش نقلصوا من هالإرهاب إرهاب الطرقات؟
10: للأسف شديد معنيش توا اللي يجمع كل الهياكل من مؤسسات دولة من مجتمع مدني من قطاع خاص من أجل العمل على هدف موحد. يعني قاعدين نشوفوا الأجهزة الأمنية المرورية يعطيهم الصحة وعلى رأسهم شرطة المرور وحرس المرور قاعدين يخدموا في خدمة جبارة، ولكن نوعا ما وحدهم خاصة في المحور المتعلق بإنفاذ القانون. الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني من خلال الحملات من خلال التوعية من خلال المسابقات اللي تقوم بها والأنشطة والتظاهرات والندوات، الحماية المدنية من جانبها في الجزء المتعلق بالإسعاف والنجدة على الطرقات، ولكن قاعدين نشوفوا للأسف الشديد نجم نقول لك أنه المجلس الوطني لسلامة المرور لأول مرة منذ أحداثه في دورته الفارطة يقع إقصاء مؤسسات المجتمع المدني. هذيك عليش احنا أدعينا إلى وجوب توحيد الجهود من أجل العمل على سيطرة على الإرهاب المروري. هذه لازمه رؤية موحدة، لازمه دعم وإشراف من أعلى مستوى السلطة التنفيذية باش كل واحد يعرف كيف كواط.
6: نعم.
10: كل واحد
6: يعرف دوره ومهمته بالضبط
10: احنا الشيء الوحيد اللي نقولوه كمجتمع مدني تمنيه بالحق انه هالارقام الكبيره هذه والمصدره ما عادش نشوفوها وتنقص، ولكن ما هوش بالساهل باش نوصلوا النتيجه هذه، ولكن كذلك
6: ما هيش مستحيله
10: وبشويه اصلاحات قادرين انه نقصوا من عدد حوادث المرور وضحاياه، خاصه كان نعرفوا انه الكلفه الاقتصاديه لحوادث المرور في تونس
6: كبيره برشا
10: تجاوز 1250 مليون دينار، يعني كلفة اقتصادية.
6: هذه اقتصادية فما بالك الكلفة البشرية معناها
10: اللي ما تتعوضش
6: ما تقدرش بمال الدنيا.
10: مال الدنيا بالضبط.
6: نعم. بالضبط. مشكور جدا سي بلال لوني في رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية، إن شاء الله نرجو معناها السلامة للجميع، ماذا بينا الناس كل تلتزم معناها بكل السلوكات اللي تجنبها الحوادث على الطرقات وتحترم كل إشارات المرور وكل السلوكات العادية، معناها كما قلنا راي ما هيش حاجة مستحيلة اليوم باش نخفضوا هذا العدد المفزع، هذا الرقم اللي خوف بالحق مفزع، إن شاء الله ما عدناش نشوفوه. تحياتي ليك سي بلال، إن شاء الله في لقاءات قادمة. مازلنا موصلين معاكم مستمعينا في مدار الأسبوع.
8: في مدار الأسبوع الحدث والتحليل، الخبر وخلفياته.
11: في مدار الأسبوع أحداث وقضايا محلية ووطنية وعالمية تطرح للنقاش.
8: نتابع، نرصد، نحلل ونستأنس بآراء الخبراء والمختصين.
6: مازلنا مواصلين مستمعينا في تونس في أسبوع، والحديث الآن عن المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات الكوميسا اللي احتضنته تونس يومي 29 و30 جوان تحت شعار توسيع آفاق التجارة البينية الإفريقية لابتكار الرقمي كمحفز للنفاذ الشامل والمستدام إلى أسواق الكوميسا. هذا المنتدى الثالث اللي خصص للتعريف بمؤسسات الكوميسا. أيضا في هذا الإطار تم اتحاد الجمعيات الوطنية لصاحبات الأعمال في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، أطلق مخططه الاستراتيجي الجديد 2026-2030، وذلك بالتزامن مع افتتاح فعاليات الدورة 7 للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للكوميسا للنساء صاحبات الأعمال اللي يستمر لمدة 3 أيام، هو انطلق نهار 1 جويلية ويختتم اليوم. استضفنا سيد فرحات ميزان الأستاذ المحاضر في الجامعة التونسية والباحث في تحاليل السياسات الاقتصادية، وفي هذا التسجيل يوضح أهمية هذا المنتدى.
12: انعقدت قمة الكوميسار في تونس في أواخر شهر جوان، وفي الحقيقة تونس في الأصل ماهيش معنية بالكوميسار لأن هي معناها شرق وجنوب أفريقيا، لكن تم إدراج تونس في المجموعة هذه بداية من 2019 إثر طلب معناها تقدمت به تونس في 2018، والطلب هذا حسب رأيي يندرج في إطار معناها البحث على أسواق جديدة، وهي سياسة تونس الجديدة أن تنوع في مصادر الدخل الاقتصادي على مستوى التعاملات، وهذه فكرة ذكية ومعقولة جدا وهي ضرورة. وبالنسبة للدول، إذا كان نشوف الدول اللي تكون الكوميسار، في الحقيقة كلها دول تقريبا أقل قيمة اقتصادية من تونس، لكن إمكانيات التعامل معها إن شاء الله تكون كبيرة. في المنتدى هذه تم معنا استعراض إمكانيات التعاون خاصة في تصدير المواد المصنعة في تونس، واللي هي في حالة التصدير تعفى تماما من الأداءات الجمركية، وهذه أفانتاج رولاتيف مقارنة حتى بالأسواق التقليدية متاعنا، وهذا إن شاء الله يكون فرصة لمزيد من التعامل الاقتصادي مع الدول هذه. من ناحية أخرى تم على تنظيم معرض على هامش وبعد فترة المنتدى، والمعرض هذا يبين إمكانيات عقد شراكات ما بين شركات تونسية ومؤسسات معنا من دول الكوميسار، وهي فرصة لي يعني ما يسمى في الاقتصاد بي تو بي، يعني أعمال مقابل أعمال، يعني التقاء مباشر ما بين رواد الأعمال، وهذه ممكن يعمل اللي يسمى ريزوتاج باهي لعقد صفقات وتقديم معناها إمكانيات لتطوير المبادلات التجارية مع البلدان. تقريبا الانكونفينيون الوحيدة والحاجة الوحيدة اللي هي تخلينا الكوميسار عندها معناها حظوظ صغيرة هي البعد الجغرافي وتكلفة النقل، خاصة اللي ما عندناش احنا افانتاج كبير على مستوى البروبي مقارنة بمجموعة دول الشرق وجنوب افريقيا، لان عندنا تقريبا نفس المنوال الاقتصادي الناس كل، امكانيات التعاون موجودة لكن لازم برشا دعم من الدولة للمؤسسات اللي تدخل في الإطار هذا، خاصة فيما يخص تكلفة النقل. وتقريبا هي فرصة من الفرص. مجموعة الكوميسار هي مجموعة إقليمية، معنا تقدم في شكل ديزافونتاج فيسكو وديزافونتاج دوانيير للدول المشاركة فيها. وعدد الدول المشاركة فيها تقريبا تجاوز 20 دولة، منهم تونس تم تقريبا الدولة الوحيدة اللي تنتمي إلى الغرب، إلى الشيرة الغربية معنا من أفريقيا، ما تقدم حد شيء إلا ليزافونتاج، يعني اتفاقات على مستوى المجموعة كاملة، الإعفاء الضريبي والإعفاء من الديوانة. هذا هو، لكن باش يكون عندها هي فلوس وإلا تقدم مشاريع أو كذا، لا، هي منظمة متاع التريزوتاج ومتاع الديزافونتاج مقارنة بما يمكن التعامل به مع دول أخرى. يعني ما عندهاش فون مثلا فلوس تقدمها ولا مشاريع تقدمها، لا، جاوا الدول الكل وتفضلوا تفاهموا وراهم ما بيناتكم ما ثماش أداءات ديوانية، ليس أكثر.
6: كان هذا تسجيل للأستاذ فرحات ميزان، الأستاذ المحاضر في الجامعة التونسية والباحث في تحاليل السياسات الاقتصادية، وتحدث عن المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات الكوميسا. هذا المنتدى اللي احتضنته تونس يومي 29 و30 جوان الماضي، وكان تحدث عن أهمية عقد مثل هذه المنتديات في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل. مازلنا موصلين معكم مستمعينا، والآن إلى فقرة العالم في أسبوع.
8: العالم في أسبوع.
6: في فقرة العالم في أسبوع متابعة لآخر المستجدات اللي تهم خاصة الملف الإيراني. سعيدة باستقبال ضيفي الأستاذ خالد كرونة، المحلل السياسي. مرحبا بك معنا أستاذ خالد في مدار الأسبوع.
13: أهلا وسهلا، تحياتنا ليك ولكافة مستمعاتكم ومستمعيك.
6: شكرا ليك. إذن الحديث في البداية عن الجولة الجديدة من المباحثات بين أمريكا وإيران في الدولة، وهل تم إحراز تقدم في عدد من الملفات المطروحة في هذه المباحثات؟
13: هو على العموم كل يعني المباحثات التي نتجت عن اتفاق مذكرة التفاهم الأولى ينبغي أن نتوقع أنها ستتواصل فترة طويلة، لأن هناك جوانب تقنية لا يفصح عنها ولا يتداولها الإعلام لا في الولايات المتحدة الأمريكية ولا خارجها، ولكنها في نهاية المطاف هي التي ستحدد الجزئيات التي بها يتم تطبيق مذكرة التفاهم. ورغم أننا رأينا محاولات، وهذا شاهدها العالم كله، محاولات للتنصل من بعض هذه النقاط الواردة في مذكرة التفاهم، ولذلك لاحظ الناس أن هناك عودة إلى مناوشات عسكرية حصلت خلال الأسبوع الماضي، ولكن مع ذلك هذا يمكن القول بشيء من الاطمئنان بأن الحرب تسير إلى نهايتها، ولكنها ستسير رويدا رويدا. المؤشرات التي يمكن أن نعتمدها بصفة موضوعية هو أنه يعني النشرات الرادارية تؤكد أن كل أغلبية الأسطول الجوي الأمريكي الذي تم استخدامه وحشده طيلة الأشهر الماضية قد غادر المنطقة، يعني بما في ذلك القاذفات، بما في ذلك أساطيل الأفكانز والأفشاز التي تم اعتمادها. هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية باتت موقنة بأن المسار الذي يجري الآن هو المسار السياسي واستكمال يعني تثبيت الاتفاق.
6: نعم.
13: بطبيعة الحال هذا الاتفاق الآن، وهذا يهمنا كمنطقة عربية، هذا الاتفاق عقدة المنشار فيه هو مسألة لبنان، وهذا نعم. أمر بين، لأن الأمريكان كانوا دائما يعني يتحركون على ملعبين، جهة من جهة لديهم هذا الالتزام مع الدولة الإيرانية ووثيقة التفاهم، ومن جهة ثانية حاولوا أن يخنقوا هذا الاتفاق من خلال اتفاق ثان مع الصهاينة رعته الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن وبحضور بعض الجهات اللبنانية من الحكومة اللبنانية. لكن مع ذلك يمكن أن نقول أن المقياس الأساسي الذي ينبغي أن ننظر به بشيء من معناها بالنظر العامة هو أننا نسير بالتدريج إلى حالة من التهدئة، إلى قبول الأمريكان بنتائج الميدان، ولكن بطبيعة الحال السلطات الأمريكية
14: تحتاج دائما، وهذا يفعله ترامب تقريبا كل يوم.
6: نعم.
14: يعني إلى تسويق هذا الـ هذا الـ هذا الاتفاق وكأنه نصر أمريكي، لكنه في حقيقة الأمر انحناء أمام الصمود الإيراني، والذي يمكن أن نتبينه في بعض النقاط الأساسية.
6: نعم.
14: النقطة الأولى هي نقطة لبنان، والنقطة الثانية هي نقطة الإشراف الإيراني المباشر بالتعاون مع سلطنة عمان على تسيير الملاحة في مضيق هرمز.
6: مضيق هرمز. نعم.
14: يعني هذا اكتشفه الإيرانيون أو ثبتوه في الواقع، ثبته الميدان، يعني كأنهم صاروا يملكون قوة لها علاقة بالاقتصاد العالمي من خلال بسط الهيمنة. ولذلك رأينا أن أول شيء فعله الإيرانيون عندما حاول الصهاينة العودة إلى العمل العسكري في لبنان أنهم عادوا مباشرة لإغلاق مضيق هرمز.
6: نعم.
14: الآن ما يمكن أن نستنتجه هو أن الأمريكان يحتاجون بعض من الوقت لابتلاع هذه الهزيمة التي اعترف بها على كل حال كل كتابهم وكل محللين السياسيين سوف أقول الموضوعيين، ولكنهم سيحتاجون أيضا إلى تفاهمات لن يراها الإعلام، لأنها تفاهمات تحت الطاولة بين الدول، خاصة إذا أضفنا إلى ذلك المهرجان السياسي الذي بدأ اليوم في إيران،
6: مراسم تشييع جثمان.
14: مراسم نعم. لأن هذه المراسم
6: علي خامنئي
14: بأنها ستحول هذا الرجل إلى رمز عالمي، بما أنه أشرف على التصدي لأكبر قوة عالمية هي الولايات المتحدة الأمريكية، حتى إن كان قد دفع حياته ثمنا لذلك.
6: نعم.
14: النتيجة أن ترامب وأن نتنياهو لا يمكن لأي منهما أن يحلم يوما بأن تنطلم له جنازة يشهدها أو يحضرها ربع أو عشر من هؤلاء.
6: نعم.
14: الذين سيشاركون في جنازة خامنئي.
6: نعم. مراسم يعني تشييع تستمر أسبوع يعني.
14: إيه تستمر أسبوع.
6: نعم.
14: هي عابرة للمدن وعابرة. نعم. حتى للبلدان، لأنها بدأت في طهران وستتحول إلى مدينة قم، ثم ستتحول إلى
6: نجف وكربلاء
14: وإلى كربلاء، ثم في النهاية إلى مشهد.
6: مشهد.
14: يعني.
6: نعم.
14: المدينة التي ولد فيها والتي سيدفن فيها في النهاية ويوارث ثراء. من الناحية السياسية هذا استعراض، ويمكن أن ربما يمكن أن نفترض أن هو قد بدأت بعض المظاهر تظهر، لأن هناك بعض الشخصيات الإيرانية التي كانت خافية لأسباب أمنية مثل وحيدي ومثل غيره، وقد ظهروا الآن على الساحة منذ يوم الأمس، وظهروا اليوم في عندما حضرت بعض الوفود من العالم لتشارك في تشييع خامنئي. يمكن أو يتوقع أن يظهر المرشد الجديد أيضا خلال مراسم التشييع.
6: نعم.
14: بما يمثل من الناحية الرمزية إعلان انتصار سياسي كبير جدا بالنسبة إلى إيران، وهذا اليوم لن ينساه الأمريكان بأنه يوم جرحت فيه كبرياؤهم وتحطمت بعد أن تحطمت أحلامهم وأساطيلهم. هذه قضية على غاية من الخطورة.
6: نعم. نعم.
14: من ناحية الثانية دائما في مسألة الاتفاق هو الملف اللبناني، لأن هذا الاتفاق لن يكون مكتملا ولن يكون ذا فعالية حقيقية إلا عندما يتوقف الابتزاز الصهيوني للبنان وتثبت المعادلة الجديدة من أن أي قصف على لبنان أو أي مساس بوحدة لبنان وترابه ستعني مباشرة العودة إلى مرحلة سابقة والعودة إلى إغلاق مضيق هرمز. هذه القضية هي التي تشغل الآن بال الأمريكي وتشغل أيضا بال الأوروبي وتشغل بال الاقتصاديين في العالم، لأن هذه مصالح تتجاوز مصالح أمريكا لمصالح دول العالم كله.
6: نعم.
14: ولذلك ما زلنا نتشوف أن نرى خلال أيام ربما أو خلال أسابيع إذعان صهيوني وانسحاب من بعض القرى التي مازالوا يهيمنون عليها وسقوط مقولة الخط الأصفر ونهاية هذا الوضع الشاذ الذي تم بفضل المقاومة في لبنان. ينبغي أن نعترف لهؤلاء الشبان ببسالتهم وبشجاعتهم، وأن نعترف بالدور المحوري الذي لعبته إيران، وخاصة ليس فقط في معركة الميدان بل في معركة الدبلوماسية أيضا.
6: نعم. نعم. هو بالتوازي مع التصعيد في لبنان أيضا حتى في قطاع غزة، يعني يتواصل هذا التصعيد والعدوان الصهيوني أستاذ خالد، ويتواصل القصف المدفعي ويستهدف قيام النازحين ومراكز الإيواء، يعني هذا التصعيد الصهيوني ما زال متواصل في المنطقة دون أي اعتبار يعني لأي اتفاقات أو تفاهمات.
14: يعني ربما ينبغي أن نذكر الناس أننا الآن قد بلغنا 1000 يوم منذ بدء الطوفان، النتيجة هو أن الكيان الصهيوني كان تركيبته كدولة احتلال الحروب التي شارك فيها زمان كلها هي حروب لا تستمر لفترة طويلة. هو هذه المرة وجد نفسه في حرب طويلة لأنه انتقل من مواجهة غزة إلى مواجهة لبنان إلى مواجهة إيران، ووجد نفسه في وضعية أنه لا يمكنه أن يستمر ولا يمكن لحكومة نتنياهو أن تحاول كيف سأقول اتخاذ شرعية لها لتستمر في الحكم من دون إضرام الحروب. ولذلك حاولوا بكل الطرق الالتفاف على وثيقة التفاهم التي عجرت بين الولايات المتحدة وبين إيران، ويحاولون تثبيت مواقع لهم في لبنان، ولكن هذا كله بقى بالفشل. وبقي ملف غزة يرى البعض أنه كأنه قد قبر وقد دفن، وينسون في التحليل أن كل ما جرى مع إيران وكل ما جرى في لبنان ليس إلا واحدة أو بعض من تداعيات الطوفان. ونحن منذ اليوم الأول قلنا إن هذا الطوفان الذي انطلق سوف تكون له تداعيات وارتجاجات وستستمر زمنا طويلا، وليس يعني ذلك أن سياسة الصهاينة في غزة قد تتوفق، وأن سياسة الصهاينة في غزة رغم كل الأثمان الباهظة التي دفعت ورغم قوافل الشهداء الذين قدموا ورغم حجم التخريب، لكن لم عندما نقرأ ما يكتبه المحللون الصهاينة على صحفهم المشهورة،
6: نعم،
14: إن النتيجة أنه من ما زال يدير غزة إلى حد الآن، وزارة الصحة، البلديات، التعليم، هو ما زال هو حماس، ومن ما زال يتربع على عرش السيادة في جنوب لبنان هو حزب الله، ومن ما زال يحكم في إيران هو نفس النظام، حتى إن كان قد فقد طائفة كبيرة من وجوهه. النتيجة هي أن الصهاينة ما زالوا لا يريدون الإقرار بهزيمة مشروعهم، وموازين القوى ما تزال موازين القوى الجديدة لم يستوعبوها، ولا يخدمهم في ذلك في الحقيقة إلا تخاذل النظام العربي الرسمي الذي يقدم لهم أجل الخدمات دائما للأسف الشديد، لأنه لم يستطع أن يلتقط اللحظة، ولذلك لم يعمل على استثمارها سياسيا لصالح الفلسطينيين أو لصالح اللبنانيين ولصالح المنطقة عموما، لكن هذا كله لن يستمر دائما.
6: باش نرجع نختم بنقطة هي في علاقة بالملف الإيراني، يعني من بين النقاط أستاذ خالد اللي تم الحديث عنها في هذه المباحثات هي التفاهمات الأولية بشأن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة. خلينا نأخذ فكرة معنا نختم بالنقطة هذه.
14: هو يبدو حسب أصدر البنك المركزي الإيراني أن ربما الدفعات الأولى في طريقها إلى إيران، والأمريكان لا يمكنهم التراجع في هذا الأمر، والمسألة ليست مسألة نقدية أو عملية مجرد عملية تقنية، المسألة سياسية بالأساس، لأن يعني الإفراج عن الأموال والأملاك الإيرانية المحتجزة هو إقرار سياسي ودبلوماسي بأن العملية برمتها التي تمت بعد 28 فبراير وما تلاها هي عملية أدت إلى نتائج عكسية. يعني في لحظة ما عندما نقف لنسجل ما يجري كان مضيق هرمز مفتوحا بلا حواجز ولم تكن إيران تمارس عليه سلطة، الآن أصبح المضيق تمارس عليه سلطة وسترسم قوانين بالتعاون مع سلطنة عمان لإدارة هذا المضيق. ثانيا الأموال كانت محتجزة، والأصول وهي أصول بالمليارات كان الإيرانيون محرومين منها، الآن سوف يتم تحريرها تدريجيا. العملية في نهاية المطاف عندما يسأل الأمريكي نفسه ماذا جنينا من هذا الحرب، من هذه الحرب ماذا غنمنا من هذه الحرب، نجد النتيجة هي صفر. ولذلك إيران تراكم المكاسب رغم أنها هي أيضا ينبغي ألا ننسى أنها قدمت ألف شهداء، وأن هناك جزء كبير من البنية التحتية قد تحطم،
6: تم تدمير،
14: وأنها قدمت بطبيعة الحال، وأنها قدمت بعض خيرة سياستها وزعمائها وقادتها الأمنيين والعسكريين أيضا الذين قضوا في هذه الحرب واستشهدوا، لكن مع ذلك استطاعوا أن يثبتوا معادلة جديدة، واستطاعوا خاصة أن يحولوا إيران إلى دولة يعترف لها الجميع بكونها قوة إقليمية، بل لعلها أيضا قوة دولية.
6: نعم. مشكور جدا الأستاذ خالد كرونة المحلل السياسي على مشاركتك معنا في هذا العدد الأول من مدار الأسبوع، واللي خصصناه في فقرة العالم في أسبوع للحديث عن آخر التطورات في الملف الإيراني واللبناني ومنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة. تحياتي ليك أستاذ خالد وإلى اللقاء. هكا وصلنا معكم مستمعينا إلى نهاية مدار الأسبوع، إن شاء الله لقاء في الأسابيع القادمة مع أحداث جديدة وأخبار جديدة. نجدد التحية لزميلي نزار الرويسي اللي رافقني تقنيا، إبراهيم كمالة في التوضيب الرقمي، وهذه تحيات ثريا بن محمد وهدى منسية. إلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم.
1: في مدار الأسبوع الحدث والتحليل، الخبر وخلفياته.
2: في مدار الأسبوع أحداث وقضايا محلية ووطنية وعالمية تطرح للنقاش.
1: نتابع، نرصد، نحلل ونستأنس بآراء الخبراء والمختصين.
3: الفنان سفيان صفدة.
4: مريومة يا مريومة يا عزيز عليا.
3: ضيف برنامج نسمة سيف. نسمة سيف من 5 إلى 8 على موجات إذاعة قفصة.
5: استقبل يومك.
3: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
5: ديماري وفي زينة.
3: معاكم تضوى المراية.
5: تبعني تربح.
3: معايا سافر مع الموسيقى.
5: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقيت مهرجانات. اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
3: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان.
6: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية.
3: النغمة اللي ترد الروح.
5: مبروك اللي فرحك يفرحني.
3: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026.
5: شارع الفن. النغمة طرب وترند. والموقع في ثنية وفي كل دار.
6: العائلة لأصحاب والأحباب. تجمعنا إذاعة قفصة.
3: معاكم تضوى المراية.
7: إذاعة قفصة. مراية تتكلم. مراية تتكلم.
3: الواحدة ظهرا على موجة إذاعة قفصة.
8: إذاعة قفصة إذاعتكم. الأخبار.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في عناوين نشرتنا، شركة يازاكي فرع قفصة تشرع في عملية الانتقال الأولي للملفات وإجراء المحادثات لانتداب 620 عونا استجابة لحاجيات الشركة المتزايدة من اليد العاملة. أو الدولة تتمكن في إطار تنفيذ قانون المالية من تعبئة نحو 40% من حاجياتها من الاقتراض الداخلية. والأمم المتحدة تحذر من كارثة جديدة في السودان مع تصاعد القتال حول مدينة الأبيض. إليكم تفاصيل النشرة. انتظمت اليوم بمقر فرع الشركة اليابانية المختصة في صناعة كوابل وأسلاك السيارات بقفصة يازاكي عملية الانتقال الأولي وإجراء المحادثات لانتداب 620 عون من عمل وعمل مختصين وإطارات، وذلك استجابة لحاجيات الشركة المتزايدة من اليد العاملة تحت إشراف وللجهاز المفروجة وبحضور عدد من الإطارات الجهوية. وتتبع هذه العملية مراحل أخرى منها إتمام الملفات وخضوع المقبولين إلى التربصات اللازمة. هذا ومن المنتظر خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية انطلاق المرحلة الثانية لانتداب 400 عون في اختصاصات ومستويات مهنية مختلفة بحسب ما أفادنا به المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني محمد سنيحة.
9: تم اليوم بمؤسسة يازاكي قفصة تنظيم عملية انتقاء توافد على عملية الانتقاء هذه أكثر من 700 طالب شغل من فئات مختلفة ومن مستويات تعليمية كذلك وتكوينية مختلفة كذلك. من جهة قفصة توافدوا من كل معتمديات الجهة بناء على المقصود بلاغا تاع الانتداب وعملية الانتقاء اللي صارت منذ 5 أيام. المؤسسة تمت اليوم بداخلها معناها تأمين عملية المحادثات مع طالبي الشغل وكذلك قبول طلبات الترشحات نتاعهم مستوفين للوثائق نتاعهم. كذلك تم

0: دوم 6 أشهر، معناها بننتظر 600 ساعة تأهيل وتكوين، ومن بعد يتم معناها إدماجهم داخل المؤسسة. معناها بالزيارة هذه اللي أشرف عليها السيد والي كانت الوضعية نتاع المؤسسة ممتازة جدا. عملية الانتداب باش تتم من هنا حتى الموت لأكتوبر باش تغطي جزء من الحاجيات نتاع المؤسسة اللي هي مقدرة إلى غاية ديسمبر 2026 إلى 1000 موطن شغل. معناها البداية باش تكون ب 600 موطن شغل، ومن بعد نستكمل المرحلة من أكتوبر حتى ديسمبر باش نكملوا 400 موطن شغل آخر. المؤسسة يزكي لقفصة معناها اليوم تعتبر من كبار المشغلين، تشغل حاليا ما قدرها 2300 أجير بالمستويات مختلفة، تشتغل على عدة أسواق عالمية، تخدم على عدة علامات تجارية دولية.
1: بولاية توزر تم أمس تدشين بئر النفليات بالمنطقة السقوية والتي تم الانتهاء من إنجازها بكلفة جملية نهزت 819,000 دينار، ويهدف هذا المشروع الحيوي إلى تدعيم الري وسد حاجيات استغلال نحو 78 هكتارا بالمنطقة السقوية لتعزيز الإنتاج الفلاحي. رئيس مجمع التنمية الفلاحية النفليات واحد لحبيب التوزري يضيف في متابعة لواحد مبارك.
2: تدشين بئر الثانية اللي هي معنا النفليات تعد 78 هكتار وكانت تفقد بئر واحد يعطي 40 ثانية، معنا في أتعس حالاتها كانت الحمد لله طلب الجهوية والمحلية اللي وقفونا معنا تدفق البئر الجديد معناها يعطي 42 لتر في الثانية. صراحة ما كانت عندها قريب 10 سنين معناها تخدم بئر واحد، وهي المفروض عبارة على استاد ديليني، هي 78 هكتار تقسم على 2 معناها ديليني اللي عندنا مسجلين 46 فلاح. الناس صاروا فرحة كبيرة ياسر معنا بصراحة.
1: في إطار برنامج العطلة الأمنة لصيف 2026 أعدت الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات برنامجا متنوعا بولاية قبلي جمع بين الحملات التوعوية والتحسيسية إلى جانب المساهمة في تركيز العلامات المرورية داخل المناطق البلدية بهدف التقليل من حوادث الطرقات. المندوب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بقبلي عمار حويتة يتحدث بأكثر تفاصيل عن برنامج العطلة الآمنة في تصريح لمجد عمارة.
3: برنامج العطلة الآمنة صيف 2026 كالعادة عندنا البداية هي المشاركة في مهرجان الشباب قبلي اللي يمتد من فترة تقريبا نصف شهر جويلية الأول، ثم هناك زاد تنظيم حملات في مختلف مناطق الولاية من طرف المكتب الجهوي وكذلك من طرف المكاتب المحلية، بالطبع بالتعاون مع الأطراف المشاركة كما الحمية المدنية كما دور الشباب كما الأمن المحتفظ الوطني. الحملات التوعوية هذه هي تتمثل عادة في توزيع مطويات، كل مرة ركزوا على حاجة كما ربما كما حزام الأمان كما عدم استعمال الهاتف الجوال، بالتعاون معهم ديما يكون في مفترقات معروفة وكذلك في الطرقات الوطنية أو الجهوية اللي هي معناها تمر منها العديد من العربات، ثم كذلك تنظيم حملات بالتعاون مع النقل الوطني والوكالة الفنية للنقل البري يشوفوا هكذا فحص فني بتاع سيارات ومراجعة للفحص الفني، كذلك إن شاء الله نلقوا فرصة حملات توعوية لعمالنا بالخارج في سهرات ليلية، كذلك ما محاولة القيام بندوة حول الدرجة المالية ونعرفوا أهمية الموضوع هذا اللي هو بدأ بتحال الموضوع مآرخ الناس وكل درجة المالية والحوادث اللي قاعدة تساهم فيها، كذلك تبريهوي عندها معناها مساهمة جدية مع البلدية تقبلية وبعض البلدية في تركيز علامة المرورية كذلك داخل المناطق البلدية، وهذه ما ديما قاعدين نقوم به. ثم إن شاء الله جينا العودة المدرسية وكذلك باش نقوم بالعديد من الحملات تحضيرا لها إن شاء الله، وإن شاء الله تعدى صيفة آمنة إن شاء الله. البرنامج هذا هو بدي إن شاء الله من 1 جويلية إلى 5 سبتمبر إن شاء الله.
1: وفي إطار انطلاق برنامج العطلة الأمنة نظم اليوم المركب الثقافي بسيد علي بن عون بولاية سيدي بوزيد بالاشتراك مع المكتب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات والمرصد الوطني للسلامة المرورية يوما تحسيسيا توعويا حول السلامة المرورية. ألفة خصخصي في المتابعة.
4: احتضن اليوم المركب الثقافي بسيد علي بن عون يوما تحسيسيا تضمن عددا من الورشات وعملية بيضاء حول كيفية الوقاية من حوادث الطرقات. محسن إبراهيمي رئيس المكتب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بسيدي بوزيد.
5: في
3: في نطاق الاستعداد لبرنامج عطلة آمنة 2026 وبالشراكة مع المركب الثقافي بسيدي علي بن عون والمركز الوطني لسلامة المرور فرع القيروان ننظم يوم تحسيسي تكويني في السلامة المرورية على الطرقات وكذلك عملية بيضاء كيف يمكنك أن تتصرف عند وقوع حادث لا قدر الله وكذلك عمل تحسيسي حول استعمال الخوذة والدراجات النارية.

0: أنه السنة الفارطة في سيدي بوزيد كان عدد مرتفع، وصلنا تقريبا المرتبة الأولى في الحوادث في سيدي بوزيد، خاصة الدراجات النارية الفورزة، وتكاثف الجهود من مجتمع مدني كجمعية تونسية للوقاية من حوادث الطرقات والمكاتب المحلية المتوزعة في معتمدية سيدي بوزيد، وكذلك الوحدات الأمنية والمركز الوطني لسلامة المرور، كثفنا العمل التوعوي باستثناء العمل الزجري، هذا يجي في المرتبة الثانية، والحمد لله أنه المؤشر حوادث في سيدي بوزيد انقص برشا.
1: يوم تحسيسي استباقي حول السلامة المرورية بمعتمدية سيد علي بن عون، سيما وأن المنطقة تعرف تنظيم عدد من التظاهرات الثقافية. سمير جابلي مدير المركب الثقافي بسيد علي بن عون:
2: العمل هذا هو عمل تحسيسي، هدف كعملية استباقية للتحسيس بمخاطر الطريق والتوعية بالسلامة المرورية، خاصة وأن منطقة سيدي علي بن عون في شهر جويليو وتشهد حركية مرورية كثيفة، خاصة وأنها منطقة بها عدة مهرجانات مثل مهرجان أولاد مصر ومهرجان سيدي بالطيب بالرابطة، وخاصة المهرجان الدولي سيدي علي بن عون الذي يستقطب ألاف الزوار في أقل من أسبوع، باش نحسوا الناس باحترام إشارات المرور، تطبيق قواعد المرور للحد من فواجع الطريق.
1: ألفة خصوصي، سيدي بوزيد، إذاعة قفصة.
3: ضمن أخبارنا الوطنية، وفي رده على استفسارات النواب، أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة موحدة لكافة اللجان القارة بمجلس نواب الشعب لمواصلة مناقشة مشروع مخطط التنمية 2026-2030 بأن الدولة تمكنت إلى حدود هذه الفترة من تعبئة نحو 40% من حاجياتها من الاقتراض الداخلي، وذلك في إطار تنفيذ قانون المالية. تجدر الإشارة إلى أنه بحسب تقديرات ميزانية الدولة للسنة الجارية تبلغ خدمة الدين العمومي 23 مليار دينار، وتتوزع خدمة الدين العمومي للسنة الجارية بين نحو 9.5 مليار دينار بعنوان الدين الخارجي و13.5 مليار دينار بعنوان الدين الداخلي، وقدرت الاحتياجات التمويلية لسنة 2026 بحوالي 27 مليار دينار، منها التمويل العاجز وتسديد أقساط الدين الداخلي والخارجي، ويقدر عجز الميزانية للسنة الجارية في حدود 11 مليار دينار. أكد كهيت مدير بإدارة التزويد بديوان الحبوب وسام المعاوي اليوم أن تونس تستهلك سنويا 36 مليون قنطار من الحبوب، في حين يقدر معدل الإنتاج ب 8 ملايين قنطار. وخلال استضافته على موجات الإذاعة الوطنية، أوضح المعاوي أن إنتاج الحبوب في بلادنا يغطي حوالي 30% من حاجياتنا، وأفاد بأن كميات الحبوب المجمعة تناهز 8 ملايين قنطار وسط توقع بتجميع صابة تعادل صابة الموسم الفلاحي الفارط التي بلغت 11.8 مليون قنطار. كما أعلن المسؤول بديوان الحبوب عن إطلاق طلب عروض لشراء 110 ألف طن من مادة لامونيتر، وأوضح أن وزارة الفلاحة أطلقت طلب العروض بالتنسيق مع وزارة الصناعة وبتعليمات من رئاسة الحكومة على خلفية الإشكاليات التي تم تسجيلها مطلع الموسم الفلاحي الحالي.
4: احنا معدل التجميع في تونس في 8 مليون قنطار، احنا بتاريخ 1 جويلية عملنا 8 مليون قنطار، واحنا مازلنا في شطر الموسم تقريبا او 60% من الموسم، خاطر تقدم موسم الحصاد في حوالي 60-65%، وان شاء الله نأملوا انه تكون موسم طيب من المواسم اللي تتحط في الذاكرة. فما حاجة يزمنا نعرفوها انه قليل جدا عبر تاريخ انه تكون زوز مواسم متتالية تكون مواسم طيب، احنا عملناه نعرفه موسم طيب، ربي سبحانه اعطانا خيره والفلاح تعب، وان شاء الله سنان موسم طيب ثاني على التوالي. الفلاح كل ما تكون جودة المنتوج متاعه طيبة كل ما تكون الربح متاعه أوفر، وكيف كيف الجودة هي تأمن أن المواد الأساسية المستخرجة من الحبوب تكون ذات جودة طيبة. لحد الآن معطيات الأولية تقول أنه الجودة طيبة. صحيح وفما إشكال متاع أسمدة صار الموسم الفارط، ولكن ديما يصير تقييم من موسم لموسم، يصير تقييم وسنا وزارة الفلاحة خذات على عاتقها وبالتنسيق مع وزارة الصناعة وبتعليمات من رئاسة الحكومة أنه نأمنوا موسم الأسمدة في أحسن الظروف. على ذلك فما طلب عروض، أطلقت تونس طلب عروض لشراء 110 ألف طن من مادة الأمونيتر باش تكون متوفرة على ذمة السادة الفلاحة في الإبان. احنا بالارقام الموسم ينتهي 31 اوت.
3: إلى أخبارنا العالمية، استشهد فلسطينيان أحدهما طفل شرقي مدينة غزة ودير البلح، واستهدف قصف الاحتلال عدة مناطق بينها مدينة غزة وجباليا ورفح مع تحليق لطيرانه المروحي والمسير مع تجدد تصعيده وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الهش. وأفادت مصادر طبية في مستشفيات القطاع بوصول 4 شهداء و15 إصابة على الأقل جراء الغارات الصهيونية يوم أمس. قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم أن كارثة أخرى في مجال حقوق الإنسان تتكشف في السودان، هذه المرة في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردوفان، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء. وأضاف تورك خلال جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف لمناقشة الأوضاع في المنطقة أن كارثة جديدة لحقوق الإنسان تتكشف في السودان، وهذه المرة في عاصمة ولاية شمال كردوفان ذات الأهمية الاستراتيجية. وقال تورك إن المدنيين يعيشون أوضاعا شبيهة بالحصار منذ 18 شهرا، وذلك مع وصول نقص المياه النظيفة بمدينة الأبيض لمستوى خطير بالتزامن مع هجمات متواصلة بطائرات مسيرة، بينما يتواصل أيضا القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريعة للسيطرة على المناطق المحيطة بالمدينة. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف صباح اليوم إن طهران اتفقت مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في مضيق هرمز استنادا إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة. وأكد قاليباف أنه لن يسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز، وأشار في هذا الخصوص إلى المضي في تنفيذ آلية الملاحة في هرمز والتشاور مع الدول المطلة على المياه الإقليمية. كما حذر قاليباف من سعي الكيان الصهيوني إلى إفشال مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، وجدد التأكيد على قدرة بلاده الردعية لمنع استئناف الحرب من الجانب الإسرائيلي. إليكم تذكيرا بالتفاصيل في عناوين نشرتنا: شركة يازاكي فرع قفصة تشرع في عملية الانتقال الأولي للملفات وإجراء المحادثات لانتداب 620 عونا استجابة لحاجيات الشركة المتزايدة من اليد العاملة. الدولة تتمكن في إطار تنفيذ قانون المالية من تعبئة نحو 40% من حاجياتها من الاقتراض الداخلي. وتابعنا في أخبار العالم: الأمم المتحدة تحذر من كارثة جديدة في السودان مع تصاعد القتال حول مدينة الأبيض. انتهت نشرتنا، قدمتها لكم هيفا سلوغا، في الإخراج التقني نزار رويسي، في الإخراج الرقمي والمرء إبراهيم كمالة. إلى اللقاء.

0: الشفاعة عدد الأمطار في كل ساعة صلاة المختار صاحب الشفاعة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم يرتل الشيخ منذر الجدي آيات بينات من سورة يوسف.

0: ونحن عصبة
1: إن أبانا لفي ضلال مبين.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: الحمد لله الواحد الحي القيوم البارئ الذي لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد الحمد لله الذي لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام مهما تصورت ببالك فالله ليس كذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نظير ولا مثيل ولا شبيه له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد السابقين واللاحقين وعلى آله وأصحابه الأطهار الغر الميامين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم وأذكركم ونفسي بتقوى الله العلي القدير ألا فاتقوا الله في كل آن وحين تفوزوا في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى وعونه يعد توقير الأنبياء والرسل وإجلالهم أصلاً من أصول الإيمان وقد اختص الله تبارك وتعالى الأنبياء والمرسلين بخصائص وفضائل عظيمة تميزهم عن سائر البشر وجعل لهم مكانة رفيعة الأنبياء والمرسلين فقد فضلهم المولى سبحانه بالوحي وبالعصمة وبجوامع الكلم وبالمقام المحمود وبالشفاعة وبغيرها من الفضائل وورد في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعيننا تنام ولا تنام قلوبنا أعيننا إشارة إلى الأنبياء والرسل عينيهم تتغمض كما عينينا احنا لكن قلوبهم لا تنام وقد ذكر القرآن بعض أسماء الأنبياء والرسل 25 اسم منها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعرض القرآن أيضا بعض قصصهم ليعتبر بها أهل الخير وأهل الشر قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ولعل إخوة الإيمان أطول هذه القصص وأكثرها تفصيلا وحيثيات وأحوال قصة سيدنا يوسف عليه السلام الذي علمنا الخير الكثير فالصلاة والسلام عليك يا سيدنا يوسف يا نبي الله من قصتك نتعلم أن بعض الناس يكرهوننا ليس لعيوبنا بل لخصال أكرمنا بها فقد كرهوك وأبغضوك لا وشكون عاد أبغضوك كرهوا إخوتك أقرب الناس إليك والكلهم مش بعضهم كرهوك لأنك جميل كرهوك لأنك حليم كرهوك لأنك طيب كرهوك لأنك حكيم والناس لا يريدون من يذكرهم بنقصهم. تعلمنا من قصتك يا سيدنا يوسف أن الطعنة تأتي أحياناً من حيث لا نحتسب، وأنك حين سلمت من الذئب لم تسلم من إخوتك. عليك السلام يا سيدنا يوسف، علمتنا ألا نقصص على الآخرين كل خير وهبنا الله إياه، اعمل في ستر ربي، لأن البعض عيونهم ضيقة وقلوبهم أضيق، ينظرون إلى ما في أيدي الآخرين أكثر مما ينظرون إلى ما في أيديهم ومما رزقهم الله. لقد علمتنا يا سيدنا يوسف أن من حيل المجرمين لباس ثياب الناصحين، يبدأ ينصح فيك ويضمر لك شرا، حيث قال إخوتك لأبيك يعقوب عليه السلام إنا له لناصحون، وقالوا وإنا له لحافظون. وقد ذكرتنا بما قاله إبليس لأبينا آدم عليه السلام: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ نصيحة، وهو يغرر به بتلك النصيحة، بسببها نزل من الجنة إلى الأرض. شكرا لك سيدنا يوسف، تعلمنا من قصتك أن الخير والشر ليس في الأشياء ذاتها، وإنما في طريقتنا نحن لاستخدامنا لها، وما نحمله من نوايا ومن مقاصد. فقميصك كان مرة أداة كذب، أي نعم، العياذ بالله، كذب إخوتك على أبيهم، وكان قميصك مرة دليل براءة لما تجنت عليك امرأة العزيز واتهمتك بالتعدي عليها، وكان قميصك مرة دواء وشفاء، فتمكن أبوك به من استعادة بصره. سبحان الله، نفس الأداة، قميص. عليك السلام يا سيدنا يوسف، تعلمنا من قصتك أن الخير ورغد العيش لا يدومان في هذه الدنيا الفانية ولا يستمران فيها في جميع أحوالنا ولا في مختلف مراحل أعمارنا. بئس دار تباع فيها أنت أيها النبي العظيم بدريهمات، بئس دار تسجن فيها ظلماً وبهتاناً لسنوات. تعلمنا من قصتك أن المدارس والمعاهد والجامعات والكتب ليست إلا أسباباً، وأن المعلم الحق هو الله سبحانه وتعالى، حيث قال في كتابه العزيز: ولنعلمه من تأويل الأحاديث، وقال جل وعلا: آتيناه حكماً وعلماً. والله تبارك وتعالى يهب العلم على قدر التقوى، الله يهب العلم على قدر التقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله. فالمسألة إخوة الإيمان مسألة عقول، بل أكثر وأهم من ذلك هي مسألة قلوب. تعلمنا من قصة سيدنا يوسف أن المعصوم من عصمه الله عز وجل، وأن المفتون من تركه الله لشهواته، وأن من كان مع الله في يسره كان الله معه في شدته. وصحتك ومالك وعيلتك في قوتك في أوجك أنت مع الله، كان الله معك في شدتك، بين معادلة عيش بها. كما تعلمنا أنه لو اجتمع العالم كله ليجبرنا على فعل لا نريد أن نفعله لن نفعل، إرادتك هذه قوة الإرادة. امرأة العزيز يا سيدنا يوسف أغلقت عليك الأبواب، راودتك، وقد اجتمع فيها الجمال والسلطة والرغبة والمال، لكنك قاومت وتمنعت لأنك لا تريد، إرادة. لأنك تخشى علام الغيوب خالق كل شيء. سيدنا يوسف عليك الصلاة والسلام، تعلمنا أن الله إذا أراد أن يظهر أمراً لا يستطيع الناس ستره مهما بلغت درجة سلطتهم ومالهم وكذا. الآن حصحص الحق. تعلمنا أن حلاوة الإيمان تغلب مرارة الحياة وأن حلاوة إيمانك أنستك مرارة السجن، وأنك لو خنت، ومعاذ الله أن تفعل، يستحيل في حق جميع الأنبياء الخيانة، لو خنت لصار القصر على اتساعه ضيقا عليك. وهذا شعور كل سارق وكل مرتش وكل مختلس وكل فاسد. لو كان يقرأ الدرس هذا برك تنصلح الأمور. يعني النصائح هذه من قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. تعلمنا أن في كل مكان متسع للدعوة ولنشر الخير. سيدنا يوسف مملوكا في القصر يدعو إلى الله، سجينا في السجن يدعو إلى الله، عزيزا على كرسي الملك يدعو إلى الله، ما ضربوش الكبر، يعرف حدوده، ثبات ووضوح، رؤية واضحة، عبد الله، أعبد الله في كل أحوالي وفي جميع مراحل عمره. علمتنا يا سيدنا يوسف أن المعدن الأصيل لا تغيره الأماكن ولا تتلاعب به المكانات. ففي السجن قيل لك إنا نراك من المحسنين، في السجن، وعلى كرسي الملك طلبوا منك العفو لأنهم رأوك من المحسنين في كل أحواله، إحسان. شكراً سيدنا يوسف، من قصتك تعلمنا أن الحسد وراء كل شر، والحسد تمني عمل قلبي قد يكون عمل بمقتضاهم بعد قد، أما هو من هنا يبدأ من القلب. شو معناها؟ أن تتمنى زوال نعمة رأيتها في غيرك ولولا لن تنتفع بها، ولو حتى كتنحات منه ما تنتفعش بها. تو إنسان متعلم عنده علم كبير، يجي واحد يحسد على العلم ذاك كي يتنحى منه ينتفع به الحاسد، يولي في مخه يرجع، لا، هذا هو الحسد. رد بالك، خذ هذه، خذها قاعدة. إذا فما شعور لديك يحصل أي واحد منه، قال أحد العلماء لا يخلو جسد من حسد. أحيانا تغلب أمور نفسه تغلب، فأنت إيش عندك هنا؟ عندك خويا إرادتك، عندك علمك، وعندك خويا العسى، الحراسة الشديدة على نفسك، أنت تقود نفسك وليست نفسك من تقودك. فقت بروحك فما حاجة تمني زوال نعمة على شخص، بتقول منين جابه مال الفلوس، زعمة مش سارق، هذاك هو ذاك، ويقف غادي يقول له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ارجع لروحك، ما عادش تلاب غيرك. بديت ندخل في الحسد، ولا يخلو جسد من حسد ولو مرة في الفيل. رد بالك على أخواتك، على روحك مع أخواتك، على روحك مع أولادك، فما آباء يحسدوا أولادك، وتجين القصص وريت أشياء بعيد، يحسد ولده، أم تحسد ولدها الكبير، راجل موجود، جيني قصص طامات نقعد بها، أنا نبدأ قريب نظر مش فما عليه، وهو الحكاية كلها هالمحرك هذا، هالموتور هذا، القلب إذا تمس ذاك كل شيء يفسد، سلوك وقرارات وكلام وعلاقات وكل شيء. ارجع لهنا، صلح أمورك وارجع وعاود من جديد. والله يبارك فيك، نسأل الله أن يجمعنا في الخير وعلى الخير وبالخير، نعيش الكل لبس. فقلنا من قصة سيدنا يوسف تعلمنا أن الحسد وراء كل شر، فهو أول حسد نحكي، فهو أول ذنب عصي به الله في السماء. فما رفض إبليس سجود لآدم إلا حسد، وهو أول ذنب عصي به الله في الأرض. فما قتل قابيل أخاه إلا حسدا. وما ألقيت في الجب يا سيدنا يوسف إلا حسدا. دروس عبر لي نحن هذه جايتنا هدايا باش نفيقوا باش ما نتجروش ما تمسيرش بينا الاستدراج حول هذا الشر والعياذ بالله. حسد، تعلمنا منك يا سيدنا يوسف أن الفساد يكون غالبا في سوء الإدارة لا من قلة الموارد وحديثنا قياس، وأنك حين نجوت بأهل مصر من القحط لم تأتي لهم بموارد جديدة وإنما باستراتيجية إدارية جديدة لموارد قديمة، وما أحوجنا اليوم إلى ذلك وفي جميع المجالات، حتى تؤمن يا سيدنا يوسف على الأقل الاكتفاء الغذائي لأهلك. تعلمنا أن حرباً مستعيرة بين الحق والباطل لا تهدأ إلى قيام الساعة، والجنود فقط هم الذين يتغيرون من عصر إلى عصر، فصراعك مع امرأة العزيز هو صراع العفة والشهوة في كل زمن، وصراعك مع إخوتك هو صراع الحب والبغض في كل عصر. نوع آخر من الصراع، يا شهوة وعفة يا كره وحب. تعلم هاي منهج حياة عيش به باش ما تغلطش، باش تفيق على الوعي. ها هم أدوات تفكير هذه قبل ما ناخذ موقف ولا قرار. لقد علمتنا أن نخطط وندبر، وأنه لا يتوصل الناس إلى تحقيق أهدافهم إلا بالتخطيط والتدبير. فالقحت وضعت له خطة وتدبيرا، وإبقاء أخيك عندك له خطة وتدبير. سبحان الله، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الحكمة، اللهم ارزقنا الرشاد، نسأل الله التوفيق والهداية يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. وبعد، لقد علمتنا يا سيدنا يوسف أن الله دوماً يسخر للمعركة سلاحاً لا يخطر على بال أحد. لقد كان الله تبارك وتعالى قادراً سبحانه على أن يرسل إلى السجن ملكاً فيخرجك منه، لكنه أرسل إلى الملك حلماً، وبسبب ذلك الحلم كان مصير سيدنا يوسف الملك، صار عزيز مصر. تعلمنا منك أن المناصب تكليف لا تشريف، وما طلبت خزائن الأرض لتملكها بل لتوزعها، وأنك لو علمت أقدر منك على هذا ما طلبتها. استحقاق. شكراً لسيدنا يوسف، من قصتك تعلمنا ألا نشكو بثنا وأحزاننا إلا إلى الله. فالناس إما محب وإما مبغض، والمحب سيحزن لأجلنا، إذا خبرت على حزنك شكيت له مش يحزن لك ويتعاطف معك ويقول لك ربي معك وربي يدعي لك، والمبغض سيشمت بنا، وكلاهما لا يملك من أمر حزننا شيئا. فلماذا لا نشكو أحزاننا إلا لمن بيده الأمر كله؟ لشكون تشكي؟ تشكي لرب العزة مالك الملك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يعتبرون من قصة سيدنا يوسف اللهم لك الحمد أولا وآخرا، اللهم لك الحمد في كل آن وحين، اللهم يا أرحم الراحمين صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. ربنا اهدنا من عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. رب اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وارزقنا وإياهم الفردوس الأعلى. اللهم احفظ بلدنا تونس وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.

0: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين.

0: ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.
1: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها إلى حضراتكم من جامع المدينة ببن عروس بإمامة الشيخ الياس القماتي.
3: إشهار. كل صيفية نقعد حائرة، نحب بلاصة نلقى فيها لي برومو، لي بون بلان، الماكلة البنينة، الجو وأقوى البروغرامات العائلية، اي سورتو ديستيناسيون ما تبعدش عليا.
4: شنو حتى انت مازلت حائر كيفها؟ صيف سنه في مول اوف سفاكس، كل ماما مية وعيش أقوى صيفية تستنى فيك وفيا. في مول اوف سفاكس تفرهد الصغيرات وجو العائلات وزيد عليهم أقوى ربح وكادوات. يلا ملتقانا في عاصمة الجنوب، صيف سنه في مول اوف سفاكس محفل فينها.
3: إشهار.
5: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: الثانية بعد الزوال.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. قدرت مصالح دائرة الإنتاج النباتية التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة أن تبلغ أصابة إنتاج الفستق للموسم الفلاحي الحالي 4900 طن، لتحقق بذلك ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية والتي بلغت فيها كميات الإنتاج 4300 طن، وفق رئيس الدائرة قيس شلبي في تصريح لوكالة تونس إفريقا للأنباء. وأشار شلبي لأن كافة معتمديات ولاية قفصة تنتج الفستق، وأن معتمديات قفصة الشمالية وسيدي عيش وأم العرايس وقفصة الجنوبية تعتبر من المناطق الأكثر إنتاج. تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لإقليم الأمن الوطني بالقصرين مساء أمس من إماطة اللثام عن وفاق إجرامي خطير يتكون من 5 عناصر، من بينهم فتاة ينشطون ضمن شبكة مختصة في سرقة السيارات وتهريبها. أفادت وزارة الشؤون الثقافية بتنظيم يوم إعلامي للتعريف بمنصة الترشح لنيل منحة صندوق التشجيع والاستثمار في الإبداع الأدبي والفني، وذلك يوم الأربعاء القادم بمدينة الثقافة بالعاصمة. ودعت الوزارة الفنانين والمبدعين وهيكل الإنتاج الثقافي والمؤسسات والجمعيات الثقافية للحضور في إطار التعريف بالمنصة الرقمية للتصرف في الدعم العمومي في المجال الثقافي وشرح كيفية استعمالها. قررت الغرف النقابية الوطنية لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تنفيذ إضراب عام يوم 12/13 من جويلية الجاري من الساعة 5 صباحا إلى الساعة 9 ليلا،

0: قال خبراء إن موجة الحر التي استمرت تقريباً من 20 إلى 28 من شهر جوان الماضي كانت الأسوأ في تاريخ أوروبا، إذ تسببت في اضطراب توليد الكهرباء وألحقت أضراراً بالبنية التحتية وأثقلت كاهل أنظمة الرعاية الصحية. في أمان الله.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم. باقة ورد لضيوفنا اليوم: شابة تقتحم عالم الرخام بولاية سيدي بوزيد، أحلام حسيني. ثبات وتجديد وابتكار للشاب صابر عبداوي. نماذج من حكايات التحدي في بكالوريا 2026. باقة ورد الليلة بداية من 10 على موجة إذاعة قفصة.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في
1: روحانية،
0: رحلتنا الأسبوعية مع الموسيقى الصوفية والإنشاد الديني والابتهالات من خلال التعريف بأبرز رموزها.

استطاع صوته أن يصافح قلوب الملايين قبل أذانهم، وكان خشوعه مع تلك الكلمات التي تخرج من فمه تأثير السحر في أن تخترق القلوب دون رادع. أستاذ المداحين، جثارة السماء، صوت الصفاء والنقاء، الصوت الخاشع، صوت الكروان، مجرد ألقاب اقترنت باسم الشيخ سيد النقشبندي، بل تحولت ابتهالاته وإنشاداته إلى واقع تغنى به من عاصروه والأجيال التي تلته، وأصبحت مكونا رئيسا من مكونات الحالة الروحية التي يتمتع بها كل محبيه.

يعد النقشبندي أحد أشهر المنشدين والمبتهلين في تاريخ الإنشاد الديني، فلم يكن فقط يتمتع بصوت إلى الدرجة التي وصفها موسيقيون وقتها بأنه أحد أقوى وأوسع الأصوات مساحة في تاريخ التسجيلات، بل كان واحدا من القلائل الذين استطاعوا أن يضعوا الإنشاد الديني مواضع المزاجية، فاستطاع بعذوبة صوته ومفردات كلماته الروحية الأخاذة أن يخلق أجيالا من السميعة لهذا النوع من الفنون التي باتت تراثية في أيامنا هذه قلما كانت موجودة قبله.

نادى الإله في رائعته مولاي وسأله الغفران في يا رب إن عظمت ذنوبي، واحتفل برمضان في أشهر لياليه في ليلة القدر، وعظم الله في جل الإله. ولم يكن المفكر الراحل الدكتور مصطفى محمود مبالغا حين قال عنه إنه مثل النور الكريم الفريد الذي لم يصل إليه أحد. فتفرد النقشبندي وجلس على عرش الإنشاد الديني والابتهالات ولم يسبقه أحد.

دخل الشيخ عالم الإذاعة وتغنى عبر أثيرها عام 67 و900 وترك لها ثروة من الأناشيد والابتهالات إلى جانب بعض التلاوات القرآنية. وكان لقاؤه بالإعلامي أحمد فراج في مسجد سيدنا الحسين أثناء إحياء الليلة الختامية بالمولد النبوي الشريف بداية انتشاره وتوغله في الشارع المصري والعربي.

الانتقشبندي تسجيلات نادرة في عدة برامج تلفزيونية وإذاعية ما تزال حاضرة بين أحضان أرشيف التلفزيون المصري العريق، ومن بين تلك البرامج في نور الأسماء الحسنى والباحث عن الحقيقة والذي يحكي قصة الصحابي الجليل سلمان الفارسي، هذا بالإضافة إلى مجموعة من الابتهالات الدينية التي لحنها محمود الشريف وسيد مكاوي وأحمد صدقي وحلمي أمين.

ارجلك مغلول ولا زلت محسنا ولا زلت محسنا

مذنب فمن يقصد الجاهل سواك إماما.

صداقته للرئيس الراحل محمد أنور السادات ساعدته كثيرا في اللقاء بعدد من الكتاب والملحنين الكبار، ووصلت العلاقة بينهما إلى حد أن السادات كان يطلبه خصيصا ليستمع إلى صوته في بيته، وطلب الرئيس الراحل من الموسيقار بليغ حمدي أن يلحن ابتهالات الشيخ النقشبندي، فامتزج الرائعان وقدم أروع الابتهالات التي شد بها والتي تلقى استحسانا كبيرا إلى يومنا هذا. فلحن له بليغ حمدي مولاي، وانطلق الشيخ يسجل أروع الابتهالات التي ما زالت حاضرة بقوة في المحافل الدينية، ومن أبرزها ماشي في نور الله.

نبتته الصوفية ونشأته في قلب مجتمع صوفي كان لها عظيم الأثر، كذلك في اختيار ألوان معينة من الكلمات ومفردات روحية تسمو بالمشاعر. فالصوفية في أساسها جماعة روحية، فتأثر بكلمات جلال الدين السيوطي وحفظ أشعار البصيري، وامتزجت مشاعره بسلطان العاشقين ابن الفارض.

0: والنقشبندي تعود نسبتهم إلى فرقة من الصوفية يعرفون بالنقشبندية نسبة إلى شيخهم بهاء الدين نقشبند المتوفى سنة 791 هجرية.
1: هو سيدي وسيدك، سيد العالمين، رب الناس أجمعين، الله سبحانه.

ولد سيد محمد النقشبندي في إحدى قرى محافظة دقلية، ولم يمكث فيها طويلا حيث انتقلت أسرته إلى مدينة طهطا بسوهاج، ولم يكن قد تجاوز 10 من عمره. حفظ القرآن في سن صغيرة قبل أن يستكمل عامه 8 وتعليم الإنشاد الديني في حلقات الذكر بين مريدي الطريقة النقشبندية. ساعدته نشأته وسط عائلة دينية أن يسلك دربه، فوالده كان أحد علماء الدين ومشايخ الطريقة النقشبندية الصوفية.

0: توفي النقشبندي عام 1976، رحل جسده لكن ستبقى ابتهالاته عالما مذيئا في سماء الإنشاد الديني، ويظل هو جثارة السماء وأستاذ المدحين.
1: روحانيات روحانيات.
0: إلى هنا تنتهي رحلة اليوم مع الموسيقى الصوفية والإنشاد الديني، مع تحيات مفيدة بوملسة.

0: المذيعة والممثلة والمخرجة الأردنية إيمان هايل المختصة في الدبلجة، من أشهر الشخصيات اللي بقت راسخة في ذاكرة الأطفال، سالي وأليس في بلاد العجائب.
1: شخصيات إنسانية تربي فينا قيم رائعة وتعاطف ومحبة عند الطفل وذاكرة.
0: ضيفة أرابيسك اليوم بداية من الأربعاء على موجة إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: الثالثة بعد الظهر على موجة إذاعة قفصة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تشير التقديرات الأولية لدائرة الإنتاج النباتي التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة إلى بلوغ إصابة الطماطم الفصلية المعدة للتحويل بالولاية إلى 73 ألف طن، ذلك لتشهد بذلك ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية التي بلغت فيها كمية الإنتاج 63 ألف طن. تواصل المصالح الفنية بالمركز الفني للطموح بالاشتراك مع قسم الفلاحة البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي تواصل جهودها لمكافحة دودة التمر باعتماد المكافحة البيولوجية دون اللجوء إلى المبيدات الكيميائية عبر استخدام طفيليات طبيعية، وذلك بهدف حماية صابة التمور والحصول على منتوج بيولوجي سليم. يتواصل موسم الحصاد الحبوب لسنة 26 و2000 في مختلف ولايات الجمهورية وسط توقعات بأن تكون الصابة أقل من التقديرات الأولية. وقدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية موسم حصاد الحبوب بحوالي 18 مليون قنطارة، في وقت تتواصل فيه عمليات التجميع بمراكز الخزن والقبول بمختلف الجهات. في رده على استفسارات النواب أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظة خلال جلسة موحدة لكافة اللجان القارة بمجلس نواب الشعب، أفاد لمواصلة مناقشة مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000، أفاد أن الدولة تمكنت إلى حدود هذه الفترة من تعبئة نحو 40% من حاجياتها من الاقتراض الداخلي، وذلك في إطار تنفيذ قانون المالية. أخيرا استشهد طفل وأصيب آخر شرقي مدينة غزة، كما استشهد شخص آخر بنيران قوات الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع، فيما استهدف قصف للمحتل عدة مناطق في القطاع منذ صباح اليوم، مع تجدد خروقات وتصعيد الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الهش منذ 11 من أكتوبر 25 و2000. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة مراية تتكلم.
4: العلم والحياة. مستمعينا الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج العلم والحياة. نتحدث اليوم عن منصة فضائية بأذرع آلية لتزويد الأقمار الاصطناعية بالوقود. فالجميع يطمح للسيطرة على الفضاء، ولكن المشكلة تتمثل في أنه كلما زاد عدد الأقمار الاصطناعية التي تطلقها الجيوش وتعتمد عليها ازدادت الحاجة إلى نظام رقابي فعال لحماية تلك الأقمار. منصة دعم فضائية، وهنا يأتي دور نظام جديد لقمر اصطناعي مزدوج بذراع آلية قادرة على تزويد الأقمار بالوقود اللازم. هذا القمر الاصطناعي المزود بذراع آلية يستطيع الاقتراب من السفن الفضائية الأخرى لفحصها ومراقبة محيطها واستكشاف الأجسام المقتربة، وأيضاً الدفاع

عن مخاوفه بشأن تجارب الصين الأخيرة في تزويد الأقمار الاصطناعية بالوقود. شدد في الآونة الأخيرة على ضرورة القدرة على نقل الأقمار الاصطناعية، فإذا تطورت هذه القدرة فسيكون لديهم القدرة على المناورة لتحقيق التفوق كما فعلت الولايات المتحدة لعقود براً وبحراً وجواً. نحن إذن بحاجة إلى تطوير قدراتنا الخاصة في حرب المناورة لضمان قدرتنا على الاستفادة من المزايا التي طورتها القوات المشتركة على مدى عقود في الفضاء كما فعلنا في مجالات أخرى. شكراً لكم على المتابعة، مع أجمل تحياتي إنس حمادي رويسي. العلم والحياة.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة تقدم مسلسل
2: سالك الجبال.
1: تسجيل الصوت عبد النبي مولى، التركيب والمزج لسعد الدريدي، كلمات الأغنية سامي تليلي، تلحين وتوزيع محسن الماطري، أداء الفنانة سارة نويوي.
2: غزالة الجبال.
1: تأليف حمادي عمار.

0: راني مشوية على غزال.
1: كامرة كيفها هي؟ غون جايتها تغرف واحد كيلو زهاري.
2: هام يبيعوا فينا ويشرب كيف ما يحبهم. هتقول قلم ولا بقر كما قلت.
3: يا غزالة يا معذبتني. يا مش هالة زهاري. يا زهاري الله الله مخي بصوتك.
4: هم ما يخوفهمش الرصاص والقنابل. قد القلم والكتاب. النضال متعدد الأشكال يا عبد الملك. واللي نعمل فيه احنا تو شكل من أشكال النضال.

0: احنا عباد وهم عباد، عندك الفرنسيز ومن بعد يجوا اليهود ومن بعد نجوا احنا.
1: راهي بلادنا يا سي فتاح، راهي بلادنا، ارضنا وارض جدادنا، وشيء هالغلبه هالغم علينا.
0: يا مال علاش يسموا فيه استعمار؟
2: خيانة الثوار الجزائريه باش يرجعوا للجزائر ان شاء الله. سان مين غان مين، همنا واحد ودمنا واحد، واللي نحاربوا فيه احنا هنا هو بيدا يحاربوا فيه هما غادي. احنا كلنا على حق وهم على باطل.

0: جبال تلجبال.
1: إخراج أنور العياشي.
2: التذكرة هذه متاع البلاد مش عادية يا سي صالح، وخايف لمسوا لمش الجواب.
3: مستحيل الجواب وصل، حتى هي هذيك الحاجة الوحيدة اللي تصلح في لزهري. أما تم حجية أخرى.
2: وزعما شنية؟
3: أصبر أصبر شوي تويجيني الخبر. وانت من شيرتك يا سي فتاح أحرك، ما تبردش أحرك، هيا برا في لمان.
2: في لمان يا سيدي.
4: تكرركم سادة الضباط، كلها تؤكد عدم دخول مسلحين للمدينة ولا وجود لهم بأطرافها، ولكن التقرير الذي أمامي يؤكد دخول 30 مسلحا من الحدود.
5: سيدي لقد قمنا بحملة تمشيط مكثفة وسكر

0: استخدمت كل ما لدي من قوة جاندرما وعداد، وشددت المراكبة فانتكاتير فانتكات ولمدة 10 أيام، ولم نجد شيئا أو حتى حركة مريبة، وكل شيء عادي.
1: سيدي، لقد قمنا بحملة تمشيط شاملة ووسعنا دائرة المراكبة، ولم نترك سفها ولا جبلا ولا وادا ولا سهلا إلا ومشتناه. مداخل المدينة كلها مراكبة وبشدة، ولم نعثر إلى هذه اللحظة على أثر يدل على وجودهم أو حتى بالقرب من المدينة.
2: إذن أين هم؟ تبخروا هكذا وبكل بساطة.
0: أظن أنهم غيروا وجهتهم إلى منطقة أخرى. حراستنا مشددة، مدينتنا آمنة ومؤمنة.
1: مداكلها ومكارجها والمحيط الكارجي للمدينة مراكب مراكبا شديدا.
2: المطلوب اليقظة الدائمة والحذر، فالمعلومات شحيحة والخطر قائم في كل لحظة. سادة الضباط، الرجاء منكم إعادة النظر والتثبت من مرشديكم.
3: وي مسيو.
2: وحتى جهاز القومية.
0: داكور مسيو.
2: داكور. قابيان.

0: على كل حال الطف بينا ربي، وما زالت ورقتنا ما يبستش، وما زال في هالعمر ما نعيشه، وخيانا ثوار الجزائرية باش يرجعوا للجزائر إن شاء الله سان مين غان مين إن شاء الله. يعز علينا فراق، لكن صوت الواجب ينادي، همنا واحد ودمنا واحد، واللي نحاربوا فيه إحنا هنا هو بيدا يحاربوا فيه هما غادي، وبحول الله باش ننتصروا عليهم. حنا كلنا على حق وهم على باطل. باش يقعد بحذانا أخونا حفيظ وأخونا أبو ضياف على طول، ما عادش ينجموا يعيشوا في الجزائر، اخطروا على حياتهم. قائد بوريال، إن شاء الله نتلاقوا في ساعة سعيدة كان عشنا. الطريق سالكة بحول الله، وما يفارقوكم كان في الحد.
1: بارك الله فيكم خاوتي، لولا معنتكم لينا كنا نروحوا فيها وخلاص. احنا شاكرين فضلكم بزاف بزاف.
0: ما عنا حتى مزية يا قائد بوريال، احنا عملنا الواجب. بالله يسلم لي على المجاهد بوزويته وقل له راه ما ضاع حق وراه طالب.
1: وصلت.
0: سليمان.
2: نعم السيد.
0: اسمعني ورد بالك، ما تسيبهم كان في الحد. طريق السلامة يا بوريال خويا.
1: سلامة.

0: وأخيرا تسنى لنا الآن أن نتمتع بكست من الراحة. انتهينا من حالة طوارئ.
1: نعم نعم، مرت أيام عصيبة ومضنية. كم اشتقت إلى زوجتي وطفلي. أظنك تشاطرني الغاية كما تشاطرني نفس الإحساس جان كلود.
2: آوي مولاني، بالتأكيد صديقي فيليب، بالتأكيد. كلا بال سكفي، كم هي جميلة هذه الدنيا عندما تمنا هنا أوقاتا ممتعة مع من نحب. أتيت وحدك؟ أين بونوار؟
0: يعتذر منكم جميعا، إنه في جلسة مغلقة مع الكليفة، ولقد تركته بصدد مراجعة قائمة المرشدين والجوبية.
1: معه حق. أتذكرون ليلتها كيف كانت الأجواء مشحونة عندما اجتمع بنا الكولونيل وكان عصبيا.
2: سي فريمون بيزار. أنا متعجب شديد العجب كيف تمكنت مجموعة تتكون من 30 متمرد من الإفلات من الشعك. لقد كانت حتة مرسومة للقضاء عليهم، حتة لا مجال فيها للفشل.
1: وعلى هذا الأساس كان الكولونيل هادا وعصبيا. كيانة قد هزلت ووجه الحديث إلى بونوار وأمره بأن يراجع مع الكليفة قائمة المرشدين والجومية.
2: نوم دو ديو، وماذا تريده أن يفعل؟ المعلومة التي وردتنا في شأن المتمردين أكيدة وصحيحة. من أخبرهم؟ من نبأهم؟ كيف استطاعوا الإفلات؟ ثقتي كبيرة في بونوا، وسوف يميت اللثام عن هذه الأرجية قريبا.
1: لا خيار لبونوا في هذه المسألة، فالكولونيل مصر على إماتة اللثام وبكل الطرق. قالها وبصريح العبارة، يجب القضاء على هذه الشرذمة التي تظهر بين الفينة والأخرى وتفعل ما تفعل في غفلة منا. وهذا يشجع العديد من عامة الناس للالتهاك بهم. قال يجب أن نترك المجال لكرة الثلج أن تكبر. يجب إذابتها قبل أن تسبب لنا الكثير من المشاكل.
0: وإن قلت لكم أنني أحمل لكم حدثا آخر جلل، وسوف يأتيكم على عجل، وسوف تجدونه على مكاتبكم صباحا. هذا إذا أبطأ ولم يستدعكم الكولونيل هذه الساعة بعد انتهاء بونوا من اجتماعه مع الخليفة. أنا لا أمزح، أنا جاد فيما سأقوله لكم. الكبر مؤكد وقرأته بأم عيني.
2: كبير النازيون.
0: أرفي رومل سوف يمر من هنا.
2: أوه مون ديو.

0: هيا الحمد لله كي تفاجئت شوي وما عادش مسربسه. الواحد خنقوه هالايامات وقطعوا لي نفس، وهالمره بصراحه طولت.
1: تفاجئت ولا قعدت؟ ادام هالضمان فايدهم صح عليهم، هاهم يتصرفوا فينا كما يحبوا. وما دام هم مازالوا باركين علينا، ما تستناش باش يجي نهار خير من خوه.
0: اش بيك متشائم لهالدرجه محمد علي؟ رجعت تحبطلنا في العزائم نتاعنا وطيح لنا المفركين. زعما انا جايب لك اخبار هايله وباش نقول لك اللي فكرتك استهوت زملائك الكل. شد شدك يا سي محمد علي، شد. هذه جوابات زملائك الكل، ستوك نتاع جوابات. اشين هي رايك توا؟

0: مزهاري. أنا زهاري.
1: العم أنت بتاح العم.
0: قول سي سالح غد وظايفين عندك أنا والعيلة.
1: مرحبا بيك أنت بتاح. مرحبا بيكم. يوصل يوصل.
0: صحيت صحيت. سلم عليه.
1: الله يبارك أنت بتاح. الله يبارك.

0: انتي وين انتي هادي سايبه ولا شي زي بشير حبيبه هادي عامل عمك السماره وش بيك هادي سايبه شد شد لي نشوف شد
1: هاد كثر الكساني
0: وتصمم بالله انا ما فما ندوا
1: يا ولدي
0: سايبه هادي قلب انا
2: اشتم والله شنو هي الحظ قدام القهوه
0: ان شاء الله خير نزل بشوي ترى خلينا نشوف واش تم
1: بس بعد مغادي الله
0: سايب الدنيا لا تكسر مغادي يا ولدي هاي سايب مغادي هاي ايش في بعض
1: هو عمك سايب يا
0: اسمعني ها سيبوني سيبوني راني قلت لكم سيبوني خير وين نسيبوك تاع سيب فيها سايبه عم ها
1: نعم
0: شد هاك القطعه شد حتى لين يشوف شدرميه اسكت اسكت وسكر هاك الترخه نتاعك
1: لين يتهالي صعب الراجل بمحشه وهاك
0: هاي يا سيدي هاي ها مسوي شدرميه
3: Ah, allez, allez, allez en voiture, tous les deux, allez.
2: توا هذه أمه تتخرج فرنسا زادم على ولد عمه محشة على طرح كارت ما هذا يا عبد الملك للمرة الألف أقولها أمه تعيسه
4: كي بربي اختانا لوباو المسحقة خلينا نرجع وفاش كنا نتحدث وإحنا جايين يودي
2: هاي خوذ خوذ هذيك المحاضرة كاملة اللي ألقاها المرحومة أبو القاسم الشابي
4: هاي.
2: جمعية قدماء الخلدونية تاع الخيال الشعري عند العرب
4: هاي.
2: وبربي أسمع أسمع هالجملة اللي ختم بها المحاضرة روح أسمع أسمع يقول لا خير في أمة عارية تكتم فقرها ولا خير في شعب جائع يظهر الشبع وشر من ذلك كله أمة تقتني أثوابها من مغاور الموت ثم تخرج في نور النهار متبجحة بما تلبس من أكفان الموتى وأكسية القبور
4: الله الله الله
2: الله الله يرحمك يا أبو القاسم الشابي تنقي الشوك من القلب شد شد شد أقرا وتمتع محاضرة رائعة جدا خسارة مات هو في عنفوان شبابه طب ربي واحد كيف هو يموت وبين يديه قلم يخرج في درار ثمينة واحد كل حالي كان هنايا يعيش وبين يديه محشة حش بها في الناس طب ربي هذا عدل
4: يا محمد علي استغفر الله واستهدأ
2: استغفر الله العظيم الواحد يخرجوه من سينته من لكلبه

0: Alger, Alger, ben şuay, Alger. مرحبا بك سي فتاح. مرحبا بك. هاي تفضلوا تفضلوا
1: يا خالي يا خالي.
0: هاو سي فتاح جاء.
2: يا سيدي السلام عليكم مالي الدار.
3: مرحبا مرحبا بكم يا سي فتاح. تعال تعال يا راجل اقعد بحذايا. تعال يا الازهاري شعل شعلك الكانون وجيب عالة التاي تو.
4: الازهاري على كل شيء حاضر في الكوزينة. وانت غزالة بنتي بري بري شوفي حالك. يا نوذي
5: الله يبارك يما.
3: هي هكا الواحد ينجم يحكي على راحته تو يا سي فتاح.
2: اشني احوال المبروك؟
3: الحمد لله. ها وينه كيما تشوف.
2: ربي خفف عليه الضر. اي وش عمل بصاحبي؟ جاب لك الادريسة نتاع السيد اللي قال لك عليه؟
3: ها والله جاب لي وقال لي راهو جاي يشري من عندي في شويه حشيش. قال لي كان يحب عندي زوز غرابه جايين من المغرب وفيهم قوه عجيبه. كان يحب نجيبهم له للدار بقدرة ربي يدوهوله. أما قالي راهو يطلبوا برشا فلوس.
2: هي وانت اش عملت؟
3: ما عملت شي يا سي فتاح. وذوما بجاه ربي غرابة يعزموا على الكنوز المدفونة ويلعبوا بالضمياطي. خي وشكون يضمن لي أنا يا هالناس هذوما؟
2: هذا من ربي يا راجل. بر عمل على الله. الدنيا هذه سبايب.
6: كنتم مع حمادي عمار، الهادي عباس، سلوى محمد، محمد الحملاوي، إيمان مماش، لسعد حمدة، عادل رابح، عواطف مبارك، سعاد عبود، الطاهر فتح، يوسف سليمان في مسلسل غزالة لجبان. بطولة عبد الرزاق الصخراوي، أحسن ربح، زبيدة العرفاوي، ملاك جرمازي، سامي التليلي، نصر الدين جلول، كمال بوزيدي، طه أبو يحيى، علي حراثي، وأحسن دولة. شارك في التمثيل كمال السعيدي، نزار بن بلقاسم، محمد عثمان، نسيم حاشي، أيهم العابدي، صبري عمامي، زينب بعزيز، آية مبروكي، وشيمة صحبي. ضيوف الشرف: نجيبة بن عامر، زهير الرايس، رفيعة بالحوت، حسونة ناجي، حمزة داود، ومحمد ساسي الكتاري. إغزالة لجبال: تلحين وتوزيع الجينيريك والموسيقى التصويرية محسن الماطري، كلمات الأغنية سامي التليلي، غناء الفنانة القديرة سارة نويوي، عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية. المراجعة التاريخية: عبد المجيد جوادي، التدقيق اللغوي عبد الرحمن التواتي. التسجيل الصوتي: عبد النبي مولى. التركيب والمزج: لسعد الدريدي. ساعد في الإخراج ريم جبنون وعزيزة برباش.

0: مسلسل غزالة الجبال، تأليف حمادي عمار، إخراج أنور العياشي. هذا العمل هدية إلى روح المخرج محمد علي بالحارث. نتوجه بالشكر إلى نزل جوغورتا قفصة والمحطة الاستشفائية كابسا تيرمال.
1: الفنان سفيان صفدة.
2: مريومة يا مريومة يا عزيز عليا.
1: ضيف برنامج نسمة سيف. نسمة سيف من 5 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة.

0: الفنان سفيان صفتة.
1: مريومة يا مريومة يا عزيز عليا.
0: ضيف برنامج نسمة سيف. نسمة سيف من 5 ل 8 على موجات إذاعة قبصة.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تمام الرابعة، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. قدرت مصالح دائرة الانتاج النباتي التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة أن تبلغ صابة انتاج الفستق للموسم الفلاحي الحالي 4900 طن، لتحقق بذلك ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية والتي بلغت فيها كميات الانتاج 4300 طن، وفق رئيس الدائرة قيس شلبي في تصريح لوكالة تونس إفريقية للأنباء. وأشار شلبي لأن كافة معتمديات ولاية قفصة تنتج الفستق، وأن معتمديات قفصة الشمالية وسيدي عيش وأم العرايس وقفصة الجنوبية تعتبر من المناطق الأكثر إنتاجاً. تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لإقليم الأمن الوطني بالقصرين مساء أمس من إماطة اللثام عن وفاق إجرامي خطير يتكون من 5 عناصر، من بينهم فتاة ينشطون ضمن شبكة مختصة في سرقة السيارات وتهريبها. قررت الغرف النقابية الوطنية لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تنفيذ إضراب عام يوم الاثنين 13 من جويلية من 5 صباحا إلى 9 ليلا، احتجاجا على ما اعتبرته عدم إفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع. أعلنت وزارة الشباب والرياضة في بلاغها الصادر اليوم أنه بعد تنسيق مع مصالح وزارة التربية فقد تقرر تمديد في أجل التسجيل بمناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والتحاق تلاميذ رياضية النخبة بالمعاهد الرياضية بعنوان السنة الدراسية القادمة بالموقع الإلكتروني الخاص بالمناظرتين، وذلك إلى غاية يوم 4/8 جويلية الجاري. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم أن صيغة الاتفاق الإطاري الموقعة مع الكيان المحتل لا تشرع بقاء الاحتلال في الأراضي اللبنانية، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل أراضي البلاد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأوفياء، مشاهدينا الأوفياء في هذا الموعد الجديد أو بالأحرى الموعد الأول من برنامج أرابيسك في البرمجة الصيفية، لأنكم تعودتم ببرنامج أرابيسك في البرمجة اللي سبقت البرمجة الصيفية. البرنامج يبث من 8-9 يوم الأربعاء، وإن شاء الله بداية من اليوم وحتى نهاية البرمجة الصيفية برنامج أرابيسك سيكون من 4-5 مساء، وكما تعودتم مع ضيوف من مختلف الدول العربية، ضيوف من مختلف المجالات، الفنون، الأدب، الثقافة. يتواصل هذا اللقاء اليوم عن ضيفة من الأردن. الضيفة هذه ستعود بنا إلى الذاكرة، ذاكرة الأطفال خاصة، لأنه هناك شخصية كرتونية نقشت وشما في ذاكرة الأطفال. الصوت اللي باش نستدعوه اليوم والضيفة اللي باش نستدعوها اليوم هي صوت نقشت وشما في ذاكرة الأطفال عبر شخصيات كرتونية كما سالي، كما أليس في بلد العجائب. بعد

0: للطفولة ذاكرة لا تحفظ الوجوه بقدر ما تحفظ الأصوات، أصوات عبرت إلى المشاهد خفيفة كالحلم فملأت البيوت دفئا ومنحت الشخصيات الكرتونية التي كنا نتابعها في الصور المتحركة روحا جعلتها تكبر معنا ولا تغادرنا. وحين تستعيد الذاكرة تلك السنوات لا نستحضر الحكاية فقط، بل نستحضر من منحها الحياة بصوته وإحساسه. ضيفتنا اليوم واحدة من تلك الأصوات التي نسجت جزءا من ذاكرة الأطفال، فكانت رفيقة لأحلامهم وشريكة في دهشتهم الأولى، لكنها لم تكتفي بالدبلجة بل شقت طريقها في التمثيل والإخراج، لكن مؤمنة بأن الفن رحلة لا تتوقف عند محطة وأن الإبداع يولد كلما امتلك صاحبه شغف الاكتشاف. في برنامج أرابيسك اليوم يسعدنا أن نستضيف من الأردن الممثلة والمخرجة والمذيعة أيضا إيمان هايل لترافقنا في هذه الرحلة الإذاعية، نتوقف من خلالها عبر محطات مختلفة في تجربتها المهنية وفي حياتها وبين الشخصيات التي أحبها الصغار والتجارب التي صنعت مسيرتها، ولنكتشف الإنسان التي تقف خلف الصوت الذي ما زال يسكن ذاكرة الأطفال. سعداء جدا باستقبال ضيفتنا الكريمة إيمان هايل. مساء النور إيمان، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيكم وشكرا جزيلا وتحية من القلب إلى إذاعتكم الفاضلة وإلى برنامجك البرنامج المحبب أرابيسك وإلى كل الجمهور التونسي. تحية من القلب من عمان.
0: شكرا لك. شكرا، ونحن أيضا سعداء باستضافتك إيمان هايل في برنامج أرابيسك عبر موجات إذاعة قفصة. إيمان هايل شخصية نقشت وشما جميلا في ذاكرة الأطفال، ونحن سعداء جدا اليوم في هذه الاستضافة. سنتحدث كثيرا أو بالأحرى سنتحدث قليلا عن تجربة كبيرة. بداية عرفت

0: بشكل جمهور إيمان في بداياتك مذيعة وممثلة أيضا، كيف تتذكر إيمان هايل تلك الخطوات الأولى؟ وبطبيعة الحال من خلال هذا السؤال نتعرف عليك، ولو أنك غنية عن التعريف إيمان.
1: أشكرك، شكرا على المقدمة الجميلة. الحقيقة بداياتي كانت مثل أي إنسان عاشق للفن وموهوب والله أعطاه الموهبة. فالحقيقة أنا بدأت وأنا على مقاعد الدراسة وأنا عمري 12 سنة وتوجهت إلى الإذاعة الأردنية، وكان يمكن بكل الوطن العربي، يمكن خاصة وطننا مش بمصر يعني بالتحديد، إنه الفتيات قليلات الممثلات في الوطن العربي. فلما توجهت كنت طالبة يعني، وعندي هذه الشغف والرغبة الحقيقية إني أكون موجودة في الإذاعة الأردنية كممثلة. فلما تقدمت للإذاعة وعملت يعني عملت مقطع من التمثيلية، كنت يعني بأوج إحساسي وانطلاقي، فهم أثنوا على هذا يعني اعتبروني موهبة بتلك الفترة، وعلى طول اشتركت في المسلسلات الإذاعية. يعني الفرصة كانت ثانية أمامي، وهذا مما شجعني وخلاني أتواصل بهذا المجال. وبنفس الوقت انتقلت للتلفزيون وإذاعة بنفس الوقت، حتى العمر حتى التوجيهي اللي هي يعني انتهاء الفترة الدراسية المدرسة، كنت أعمل أعمال جيدة جدا ومهمة حقيقة بذكرها خلال اللقاء.
0: بطبيعة الحال لديك مسيرة حافلة فيها محطات مهمة، وبطبيعة الحال أنت لحد الآن ما زلت في هذه المسيرة تقدمين وتنتجين وتبدعين أيضا، ولكن في بدايتك هناك برنامج إلى جانب عملك وبدايتك ممثلة، أنت بدأت ببرنامج مهم، برنامج سينما 84. هذا البرنامج اللي كان عنده شهرة كبيرة وأثر طيب في البرامج الفنية التي قدمت في الأردن. لو نتحدث قليلا عن هذه التجربة وما الذي تحملينه في ذاكرتك في الكواليس.
1: نعم، خليني أحكي لك عن الفترة اللي هي فترة المدرسة. الفترة الدراسية كنت قدمت فيها من أهم الأعمال اللي هي من الأدب العالمي، وعمل اسمه كان يا مكان للأطفال مع سميرة أحمد الفنانة المصرية، وعمل آخر مع الفنان الراحل شكري سرحان. كان اسمه البؤساء، هو عن رواية البؤساء لفيكتور هوغو. فهذا العمل كله باللغة العربية الفصحى. ثم كان أهم مرحلة كانت هي عمل اسمه دليلة والزيبق مع الفنانة السورية منى واصف، وأخذت فيه دور مهم جدا، وهذا العمل هو كان مفتاح لشهرتي الحقيقة وانطلاقتي بالعالم العربي، لأنه أول عمل يوزع عربيا وأول عمل ملون. تمام؟ وكان عمري تقريبا 16 سنة لهذيك الفترة. بعد انتهائي من المرحلة الجامعية، أنا درست يعني شيء بعيد عن الفن للأسف، ما كان عندنا أكاديميات فنية بالبلد. فدرست إدارة الأعمال والاقتصاد والاجتماع. انتهيت من الفترة هاي، لكن زواجي من الفنان هايل العجلوني الكاتب والمخرج والشاعر هو الذي جعلني أعود مرة تانية بقوة للفن بمسلسل اسمه فيروز والعقد للأطفال. فيروز والعقد على طول بعدها مسلسل إبراهيم توقان، وهذا عن الشاعر الفلسطيني إبراهيم توقان، وكان ومثل في دور جميل جدا، وهي يعني الحبيبة الأولى لإبراهيم توقان. لكن بعدين استمريت في تعود القدس مع الممثل الفنان الراحل عبد الله غيث. تعود القدس كان من أهم المحطات في حياتي، لأنه عمل كنت فيه بدور يعني رائع جدا حقيقة، زهرة الملك أو تاج الملك. وخلال هاي الفترة فعلا توالت الأعمال والبرامج اللي هو سينما سينما 86 وسينما 87 وبرنامج كلاكت، وهدول برامج خاصة بالفن تمام. يعني أنا ما اشتغلت مذيعة أبدا، اشتغلت بس مذيعة بهدول البرامج الثلاثة أو الأربعة، أكثر من برنامج بعديها لاحقا. وكانت فعلا مرحلة سينما 86 مرحلة بتأهلني، يعني مرحلة جديدة في حياتي يجب أن أخاطب المشاهد العربي الواعي والمثقف، وأن يحكي له عن الأفلام بكافة أنواعها الحقيقة، ونبدأ عن الممثلين والمخرجين وإلى آخره. كانت مرحلة جميلة جدا في حياتي ونقلة نوعية حقيقة، حتى أقدم أعمال أخرى مثل قال حكيم، مثل يعني في أكثر من الفرمان مثلا. فكان هاي أعمال كما تقدم للجمهور.
0: أنت كانت لك تنقلات بين التمثيل والبرامج والسينما، وهل تجربة الدبلجة هذه بدأت منذ الصغر أم أن التجربة هذه دخلتها في سن، معناتها في سن الشباب، يعني في سن متقدم ليس في سن الطفولة؟
1: بالنسبة للأعمال الكرتون؟
0: نعم نعم.
1: هو الحقيقة ما كان يعني تخطيط، هي الفرص أتت وتوفيق من الله الحمد لله. وكان عندي فضول للمعرفة. المضبوط أنه بالثمانينات، بداية الثمانينات بلشت الأعمال المنتجين يشتروا الأعمال العالمية الكرتون والصور المتحركة ويجيبوها عنا، يعني كانت تعرض على التلفزيون الأردني مترجمة. لكن بعد ما تدخل المنتجين وأحضروا هيك أعمال، فصاروا بدهم يعملوها يعربوها الأعمال. وكان التعريب باللغة العربية الفصحى، وهذا شيء يعني حقيقة رائع، الفضل لهم يعني إنه إحنا كنا نعرب هذه الأعمال باللغة العربية الفصحى وانتشرت في العالم العربي. صراحة لأنه الأعمال كانت هاي مهمة، أعمال مدروسة، وما كان يعني أي منتج يجيب أي عمل أي كلام، يعني لازم يكون هذا العمل مهم ومفصل ويعني يتلاءم مع أخلاقنا ومجتمعنا، يعني كل شيء يحيط بالطفل يكون آمن وسليم. وفعلا يعني كان لي الفرصة الكبرى إنه أنا أحظى بهيك أعمال مدبلجة وقمت بدبلجتها. أنا من الأوائل يمكن بالوطن العربي إنه قمت بدبلجة كثير من الأعمال للغة العربية الفصحى، وبشخصيات كمان فريدة من نوعها مميزة.
0: نعم. إيمان، أنت كما قلت نقلتي من التمثيل لتجربة أيضا تقديم البرامج للإخراج للدبلجة، هل كنت تخططين لهذا أم أن الفرص، هل أن حضورك وصوتك المميز هو الذي قدم لك هذه الفرص وهذه التجارب المتنوعة؟
1: يعني الدبلجة إجت نتيجة طبيعية إنه أدواتي الفنية نضجت من أداء تعبيري واكتشاف طبقات صوتية عندي، ورغبة في تقمص شخصيات يعني خيالية أو واقعية طفولية نحلم جميعا أن نكونها إحنا أو نتعلم منها هاي الشخصيات. ففعلا الفرصة أتت، والفضول كمان للمعرفة أنا إنه أتقدم بمناحي أخرى من الناحية الفنية دفعتني إنه أنا أستمر بهاي الناحية. لا. بالعكس، هذه يعني إني أنا أتخصص بالأعمال الدبلاج بالعكس حرمتني من أعمال تلفزيونية ومن المسرح صراحة، لأنه كانت تأخذ وقت طويل منا في الدبلجة. ومع استمرارية الأعمال فعلا إنه بطل في فرص كثيرة إنه أنا يعني أعتذر كثيرا عن القيام بمسلسلات، مع العلم إنه واكب يعني بعض الأحيان مسلسلات البدوية والمسلسلات يعني باللهجة العامية. خلال هذه المراحل، لكن كان فعلا الوقت الأكبر أصرفه على الأعمال الدوبلاج.
0: نعم، عندما تقفين أمام الكاميرا كممثلة وعندما تدخلين استوديو الدبلجة، كيف يختلف الأحساس إيمان بين التمثيل المباشر وبين الأداء خلف الميكروفون؟
1: أكيد في اختلاف. التمثيل أمام الكاميرا بيستعملي كل أدواتك كممثلة، يعني ممكن العين تعبر، الحركة تعبر، الكلمة تعبر مع يعني مع رد الفعل كذا، لكن أمام الميكروفون أعتقد أنه أصعب، لأنك حتى توصلي هذا الإحساس للمستمع والمتلقي بكافة حذافيره، يعني بحيث أنه يشعر فيه ويتفاعل معه، بدها صوبة أكثر. فكانت نبرة الصوت مهمة، الكلمة مهمة، الآهة، الانفعال، رد الفعل، هاي أشياء مهمة جدا حتى توصل لا التمثيل الإذاعي أو الدوبلاج حتى توصل الفكرة أهم. بينما التمثيل العادي لا، في عندك أدوات كثيرة تستعمليها.
0: نعم، وليس أي صوت يمكن أن يقوم بهذه المهمة ويقوم بالدبلجة، ليس كل صوت
1: والله يعني يعتمد على الأداء التعبيري، الأداء الانفعال الحسي هو أهم. يعني أحيانا الصوت الجميل ممكن إنه ما يوصلك الإحساس فيه، صح ممكن صوت جميل لكنه جاف وغير معبر، لكن الصوت الجميل زائد الإحساس والانفعال، الإحساس بالمعنى بالكلمة بالموقف، هذه كلها أمور مهم جدا يجب أن تصل إلى يعني قلب وروح المستمع أو المشاهد.
0: نعم، ونحن نتحدث عن الإحساس وقيمة الإحساس في أداء الأدوار وقيمة الشخصيات الكرتونية التي يتعلق بها الأطفال، خاصة ارتبط اسم إيمان هايل بالعديد من الشخصيات الكرتونية التي لحد الآن يتحدث عنها الأطفال الذين شاهدوا هذه السلسلة، حتى الكبار وليس الأطفال. ارتبط اسم إيمان هايل بشخصية سالي، بشخصية أليس في بلد العجائب، بشخصية جودي. كيف كنت تستعد دين لكل شخصية قبل أن تبدأي التسجيل؟
1: بالمناسبة إحنا كنا ندخل يعني ناخد الفيلم ونشاهده، مش كله، مش كل المسلسل إجمالا، حلقة حلقة، حتى ما كنا بنشاهدها في بيتنا يعني في وقت يعني كافي، كنا نشاهد الحلقة وعلى طول نسجلها. يعني تأخذ منا الحلقة ساعات الحقيقة، لأنه كنا نسجل جميع الشخصيات في آن واحد. وليس كما اليوم التكنولوجيا، يعني الآن أصبح كل ممثل يسجل لوحده، فهي طريقة أسرع جدا، لكن الطريقة الأولى إلها مزايا، وهي التفاعل الوجداني بين الجميع مع بعض، إحساس جميل جدا. الحقيقة كنا نأخذ الحلقة حلقة، لكن ما كنا نعرف شو ممكن يصير في الحلقة. التفاعل مع هاي الشخصية، أنا كنت أشوف شكل الشخصية، عمر الشخصية، الحالة الاجتماعية الموجودة فيها الشخصية، البيئة، المكان، الملابس، يعني كل هذه إجمالا الصورة الشاملة للشخصية، وبالتالي أبني عليها وأبني شو ممكن تكون مكنونات الشخصية، هل هي رقيقة، عاطفية، حزينة، أو إنه إنسانة شريرة إلى آخره. من خلال رؤيتي لشكل الشخصية والموقف، وكمان أيضا الكلام المكتوب، يعني المعاني اللي بتجسد شو طبيعة الحالة الموجودة في الشخصية، تقدري تبني أنت وتحطي مشاعرك فيها. وسبحان الله الصوت يأتي هيك من الشخصية بإنسيابية.
0: نعم، وبمجرد انتهاء التسجيل، هل تعود إيمان هاي اللي الشخصية الحقيقية، شخصية إيمان؟
1: الحقيقة إنه هذه الشخصيات اللي قمت فيها يعني ربتني وأعطتني يعني شعور داخلي كأني أنا طفلة بكل المراحل صراحة. يعني هاي الطفولة والنقاء الطفولي والصفاء هذا كله يمكن انعكس علي دائما. أنا بحس إنه أنا من الداخل هادية ومشاعري صافية جدا. بالعكس ربتني هاي الشخصيات الحقيقة، رباني ردود الأفعال من الناس الحقيقة. يعني أنا شاكرة جدا جدا لأنهم.
0: نعم. ومن بين هذه الشخصيات أي شخصية تركت فيك أثرا إنسانيا في داخلك، وأي شخصيات تشبه إيمان هايل؟
1: أي الحقيقة كل الشخصيات حلوة، من إنجي الشرطية إنجي إلى ألف، سالي، جودي، ماروكو، ظريف العجيب، سنبل، يعني وحقيقة في يمكن مئات الأعمال مثل غادة الخضراء، مثل سفينة الفضاء، يعني أعمال كتير جميلة منهم ستار تريك مثلا. مؤخرا عملت ستار تريك، ولو إني أنا كنت أحب ما أحب الشخصيات اللي هي روبوتك، يعني روبوتك يعني اللي فيها روبوت، عرفتي كيف؟ كنت أنا يعني شخصية متخيلة صراحة، أو هي من الذكاء الاصطناعي مولدة. لكن حقيقة لما عملت شخصية في ستار تريك عبارة عن يعني آلية، أوكي إنساني آلية، لكن هذه الآلية بالآخر حست بمشاعر الحب، فهذه أنا رائعة الحقيقة. هاي الشخصيات كلها أثرت فيي. الشخصية
0: وقوة هذا قوة هذا الإبداع يعود إليك إيمان، يعود إلى الممثل.
1: شكرا. أنا بقول دائما الممثل هو أفضل من يؤدي أعمال الكرتون، يعني الشخصيات الكرتونية. يعني هاي إضافة، لأنه كثير في من الشباب والشابات يعني اللي يتقنوا الدوبلاج حقيقة، لكن ما قدروا يوصلوا للمشاعر. يمكن أنا كوني ممثلة وكوني كمان إنسانة من بداياتي بحب الشعر وبحب الروحانيات والموسيقى وإلى آخره، فأنا يمكن منحازة لهذه الشخصيات الجميلة وأثرت فيي كثير، ويمكن أنا أعطيتها زيادة عن اللزوم بالعاطفة وحب وحنان إلى آخره.
0: وهذا الفيض وهذا الفيض من المشاعر وهذه الأحاسيس المفعمة، هل جعلتك يوما تبكين في أحد المشاهد أو يصير تفاعل كبير وأنت تؤدين أحد المشاعر؟ كيف كان قوة التفاعل؟ هل بكيت يوما وأنت تؤدين دور؟
1: أكيد أنا مش بس المشاعر، البكاء، مشاعر الفرح، مشاعر الضحك. ماروكو بتضحكني كثير وتخليني أحس كأني طفلة عم بطير بالهواء حقيقة ماروكو. بالنسبة لجودي أبوت نفس العملية، جودي إنساني عندها إرادة وفصاحة في التعبير من خلال الرسائل وكذا. حتى أنا بعض الرسائل أنا كنت مرات أخطها بإيدي، يعني لأنه بتعرفي الأعمال الأجنبية أحيانا بيكون فيها أشياء لا تناسب مجتمعاتنا، فكانت بعض الرسائل فيها حب كثير وهوى وكذا، فكنت أنا يعني بقلمي أعبر بطريقة أخرى عن محبتها لهذا الإنسان اللي قاعد بيعطف عليها. سالي طبعا أنا بكيت في سالي حقيقة، وبكيت في جوهرات القصر، وبكيت في بأكثر من عمل، يعني حقيقة يعني ما يمس المشاعر وتشعري إنه هذا الإنسان مذلول ومضطهد ومظلوم. فهون أنا بتكون الإحساس الإنساني لإيمان أكثر من من كمان تفاعلي مع الشخصية.
0: نعم. هو الواقع نعم هذه الأفلام الكرتونية مثل سامي سالي، أنا أتذكر أنه كبير وصغير تابع هذه السلسلة وأحب هذه السلسلة الكرتونية، لم تكن حكرا على الأطفال. نعم. عندما يخبرك الأشخاص بأن صوتك كان معناتها جزء من طفولتهم ويحبون صوت سالي ويبحثون عن الوجه الذي يمثل صوت سالي، ماذا كنت تشعرين؟ ما هو التفاعل؟ كيف تكون ردة فعلك؟
1: يعني أشعر بالفعل بالفخر أول إشي، وبالإحسان والعاطفة اللي بتوها في وجداني. إحنا شعب العربي شعب إنسان يقطر عاطفة ويقطر حنان ويقطر أخلاق حقيقة، وكل هذه المشاعر الفياضة اللي أجدها عند المتلقين حقيقة هلأ صاروا شباب وكبار بالسن وأمهات يعني وآباء، يعني يسعدني وبكون طائرة من الفرح الحقيقة من خلال مشاعرهم الحلوة، ونشكر الله إنه إحنا لسه عنا عاطفة صادقة ونقاء نفسي ووجدان يعني يتخطى الحدود من كثر ما في عنا هذه الأخلاقيات الموجودة. أنا كثير كثير سعيدة بردود الأفعال، هذه أهم محصلة وجائزة حصلت عليها في حياتي هي ردود الأفعال من الآخرين.
0: نعم جميل. الآن سنفتح بوابة أخرى وهي بوابة تتحدث عن إيمان هايل المختصة في هذا المجال المدربة، وسنتحدث معك ونسمعك ماذا تقولين في هذا المجال كمختصة بصفتك مدربة صوتية ولغوية. كيف يصنع مؤدي الأصوات الناجح؟ كيف نصنع مؤدي أصوات ناجح؟ وما الذي يجب أن يمتلكه قبل أي شيء آخر؟
1: صحيح، أنا مؤخرا عم بعطي الدورات للتدريب. نعم. وكثير في يعني تفاجأت أنه كثير من الشباب والشابات حابين يدخلوا هذا المجال، وبالنسبة لهم أنه عالم يعني غريب، وعالم وأكيد هو عالم جميل. أنا بشجعهم لأنه عالم جميل جدا جدا. لا. ومن عنده الشغف والموهبة إنه يدخل هذا المجال رح يكون فرحان كتير وسعيد جدا. لا. لأنه أنا بشكر الله إنه أنا دخلت هذا المجال، لأنه فعلا أنا دائما بكون وأنا بأدي يعني هذه بقوم بهاي العمليات الدوبلاج والتمثيل بكون سعيدة جدا. المؤدي الصوت الناجح هو أول إشي أن يمتلك لغة عربية فصيحة جميلة، مخارج حروف صح، موهبة طبعا، الأداء الجيد، وأنا بكتير بركز هون على الأداء، لأنه أي جملة إنها أديت بأداء تعبيري صحيح ولم تصل إلى المستمع أبدا. نعم. فأنت فضلا عن أنه تحسن صوتك، أو إذا كان صوتك جميل تحتاج إلى لغة عربية جيدة جدا. نعم. تتعلم أو تتعلمها دائما وتتابع قراءة، وبالتالي يكون عندك الأداة التعبيرية. نعم. مهمة جدا، وأن يكون ثقتك في نفسك عالية. نعم. حتى إنه المستمع يثق فيك، يوصله صوتك.
0: صح.
1: أدوات كثير، أدوات كثير الحقيقة. نعم. يجب أن يتمتع بها من يريد أن يدخل هذا المجال.
0: نعم. أنت تحدثتي عن الشروط التي يجب أن تتوفر لدخول هذا الميدان، وأنت أيضا مدربة والأكيد جدا تعاملت مع العديد من الشباب الذين يرغبون في خوض هذه التجربة ودخول هذه العوالم. ما هي أكثر الأخطاء التي يقع فيها الشباب في دخول هذه التجربة، والذين لهم الرغبة في دخول هذه التجربة؟
1: يعتقدون أنها مسألة سهلة. هي مسألة سهلة إذا اتبعت النصائح، صحيح، وكان عندك الرغبة الحقيقية في دخول هذا المجال وتعلمه. وأول إشي أنك تسكت، تسكت
0: صح.
1: اثنين يجب أن تمارس اللغة العربية وتتعلمها صح. ثلاثة أنك أنت تفهم ما تقرأه، يعني يمر مرور الكرام على الكلمة والمعنى ولا يقفوا، يعني ما تفهموا معناها حتى يأدوها بشكل صحيح. ثلاثة أدوات الوقف، أدوات يعني عند في اللغة العربية، تتابع الجملة، إحساس بالجملة، متى ينتهي، متى يقف، النصب، النبرة الصحيحة التي يخرجها. هذا بالنسبة لطبيعة لو بده يكون وثائقي أو بده يكون نشرة أخبار إلى آخره. لكن بالدوبلاج يجب أن يعرف طبقاته الصوتية، يحسنها ويتعلم ويتدرب. عندك عملية التنفس الصحيح، عندك عملية التسلسل الصحيح بالكلمة وبالجملة، عندك كيف أنه ينطق الحرف، يجب أن ينطق بطريقة صحيحة ومضبوطة، الألفاظ، التواصل في الجملة إلى آخره. فهي كلها هي أشياء يجب بالتدريب، بالتدريب والقراءة المستمرة بقدر أنه يحصل ويوصل لمنطقة معينة. عندها ممكن نقول عنه تجتاز الامتحان.
0: نعم، هو في الواقع نطرح العديد من الأسئلة في هذا المجال حتى نفسح المجال للمستمع والمشاهد أنه يكتشف هذا العالم ويعرف إلى أي مدى هذه الشخصيات وراءها تعب وعمل وتركيز وتدقيق. يعني العملية ليست سهلة وليست بسيطة. لذلك في السؤال الذي سأطرحه عليك الآن إيمان، في جلسات التدريب مع الممثلين هل كنت تركزين على سلامة اللغة أكثر أم على الإحساس بالشخصية أكثر؟
1: والله يعني الإحساس أكثر. لأنه أحياناً تأتينا أعمال لا تحتاج إلى لغة، يعني صارت للأسف باللغة المحكية. وأنا ضد يعني هذا، لأنه اللغة العربية من خلال أعمالنا اللي قدمناها للأطفال بقيت اللغة العربية محفوظة حتى اليوم على لسانهم ولو بالسمع صراحة. لكن اللجوء إلى اللهجات يعني ممكن تكون بعمل فكاهي كوميدي جميل يعني كذا يمر مرور، لكن أنا مع اللغة العربية الفصحى بصراحة. فمن يريد أن يدبلج باللغة العادية، وهي لها كمان مهمة جدا، التوقيت مهم بالدبلجة. يعني أنت مش مجرد أنك بس تقرأ وأنك أنت تتفاعل، كمان بدك أنت تكون توقت الجملة، متى يقف الممثل عند جملة معينة، متى يكون في هناك ردود أفعال بأكشن يعني. وأن تضع البهارات تبعون الممثل، أنا بقول دائما عنهم بهارات أو أشياء جميلة اللي كل ممثل يمتاز فيها عن آخر. فتضع بعض من نفسك، من روحك في هذه الشخصية. فلا أكيد الإحساس أول إشي، بعدين اللغة إذا كان لا يتطلب العمل لغة عربية فصحى. إذا يتطلب لغة عربية فصحى فاللغة مهمة جدا طبعا.
0: إيمان هايل، الأكيد أنه سنسألك عن نقطة مهمة، وأنت بعد هذه التجربة المهمة وبعد ما تركته في عالم الدبلجة والتمثيل وما زلت في هذا الصدد، الأكيد جدا لك رأي فيما يخص واقع التجربة، الدبلجة العربية اليوم، وهل ما زالت تحافظ على الجودة والرسالة اللتين عرفناهما في الأعمال الكلاسيكية؟
1: للأسف لا، للأسف. يعني الأعمال اللي عم توصلنا حاليا أعمال أول شيء مولدة بالذكاء الاصطناعي، اثنين أعمال يعني الصورة بعض الشخصيات مشوهة بطريقة مزعجة جدا، الحركة سريعة جدا بحيث الطفل ما بيستطيع أنه يتابع المشهد واحد على طول، في صورة متحركة سريعة جدا، صوت أحيانا صاخب، غير عن أنه المحتوى من العمل ليس آمن، وفي بعض الأحيان وإن كان آمنا ليس هادفا، مجرد صورة يعني. طبعا هاي للأسف الكثير من الأعمال، في أعمال طبعا مميزة ومهمة وجدا يعني متعوب عليها، لكن تحتاج إلى يعني إلى مادة أو إلى يعني مكلفة، هاي سعرها عالي حتى يجيبوها هاي الأعمال، وللأسف المنتجين يبحثون عن السعر عن الـ يعني المادة السريعة، الربح السريع، فللأسف بطل يلجأوا لهاي الأعمال.
0: يعني هذا الربح السريع شوه العديد الصور في هذا المجال.
1: يس، أكيد للأسف.
0: نعم، والذكاء الاصطناعي هذه التكنولوجيا المتطورة هل يمكن أن تعوض الفنان أم أنه العملية صعبة وعصية على هذه التقنية، بحكم أنه تحدثت كثيرا عن أهمية الإحساس وشرط الإحساس بالشخصية؟
1: نعم. يعني تسأليني الاختلاف بين الـ AI اللي هو الذكاء الاصطناعي والدبلجة بأصواتنا الحقيقية.
0: نعم، أتحدث عن الذكاء الاصطناعي، هل يمكن أن يعوض الفنان؟
1: هو شيء مخيف الحقيقة، يعني إحنا بنخاف منه، لكن من خلال تجاربنا يعني ولا زلنا نعمل في هذا المجال، ما أتصور إنه الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يعوض إحساس الإنسان، الإحساس الإنساني بعفويته، بردود أفعاله العفوية الجميلة، هاي النفس، الإحساس العميق. ما أتصور إنه الذكاء الاصطناعي يستطيع إنه يخطف القلوب مثل ما الإنسان العادي أبداً.
0: إذن كمختص إيمان، كمختص إيمان، كيف يمكن أن نحافظ على هذه العوالم وحتى لا تشوه، خلينا نقول الكلمة، لأنه كيف يمكن أن نحافظ على هذه الدبلجة وهذا الإحساس من الفنان؟
1: يعني الاستمرارية مهمة كثير، إنه ما يعني ما يجيبوا مكاننا يعني أعمال بالذكاء الاصطناعي مدبلجة جاهزة والمحطات يشتروها وكذا. فياريت إنه أنا أتوقع أن الجمهور يرفض أي يعني أي شيء مستحيل الحقيقة. من خلال مشاهداتنا نلاحظ إنه ممكن أنك تتفرجي على أي عمل أو أي أغنية مولدة بالذكاء الاصطناعي، لكن بعد مرة أو مرتين من سماعها لا تستسيغيها، تحسي إنه في شيء ما إله علاقة بالروحانيات ولا ممكن ولا إحساس إنه يجذبك إلها. فدائما الروح الإنسانية لا يمكن أن تتعوض أبدا. يعني هاي صوتك الجميل هذا كنت أسمع أنا.
0: هو ما زلنا في برنامج عربيسكو، وما زال هذا اللقاء مع الممثلة والمخرجة إيمان هايل. ما بدأ العد التنازلي لهذا البرنامج، ولكن ما زال في حقيبتنا مجموعة من الأسئلة لضيفتنا العزيزة، اللي رغم أنه حاولنا أنه ننوع في الأسئلة، ولكن أكيد جدا هذا اللقاء يعني يكون كافي للتعرف على إيمان هايل وعن هذه الرحلة الحافلة وتجربة الحياة الحافلة. إيمان، ما المحطة التي تشعرين بأنها صنعت إيمان هايل الفنانة والإنسانة؟
1: والله كل المحطات. أنا الإيمان الممثلة، ممثلة دراما، إيمان الطفلة اللي بتلعب بأعمال الكرتون، برامج الكرتون، إيمان حتى إيمان المخرجة اللي عم بخرج أنا بالبرامج الوثائقية، كلهم صنعوا إيمان، كلهم كونوني الحقيقة. يعني أنا بالنسبة لي فن والإعلام أمانة ورسالة، مش طريق يعني أخذتها للشهرة، بالعكس هو يعني يجب أن نحافظ على هذا الرسالة بكل مستوياتها وكل أداء بكل مختلف المجالات والميادين، إن كان بالكرتون أو إن كان بالتمثيل بالإذاعة أو بالتلفزيون أو المسرح أو الإخراج. يجب أن تكون فنان مثقف محافظ تنقل الرسالة بأمانة وإخلاص، وتعمل وأنت يعني وتعمل من خلال هذه البرامج التي تقدمها بشكل بإخلاص. هي إيمان، إيمان تكوين من كل هدول.
0: نعم، وما زالت إيمان من لم تتوقف وشغفها لم يتوقف، وأنت لك الآن تجربة مع الأعمال الوثائقية.
1: نعم.
0: نو نتعرف قليلا عن هذه التجربة.
1: يعني أنا لي 15 سنة مخرجة للبرامج الوثائقية في القناة العربية الألمانية دوتشي فيلي أو دي دبلي، وقدمت كبويس أوفر كمان كمعلقة صوتية في كثير من المحطات والقنوات التلفزيونية، من الجزيرة إلى NBC إلى ناشيونال جيوغرافيك، وكذلك البويس أوفر في دي دبليو. أنا سعيدة جدا بهذا العالم، وأنا كمان أقوم بتدريب كثير من الشباب والإعلاميين والمذيعين والمذيعات كيف يقدموا أنفسهم من خلال البرامج الوثائقية، لأنه يختلف عن نشاط الأخبار، يختلف عن الكرتون. فكل قسم له مميزاته، له ما يمكن أن يتعلم الإنسان.
0: وما الرسالة التي تودين توجيهها إلى الجيل الذي كبر على صوتك؟
1: الجيل اللي كبر على صوتي بقول له شكرا لك على تفاعلك مع الأعمال المهمة. حقيقة هم تفاعلوا مع أعمال مهمة وتركت أثر إيجابي جدا في نفوسهم وفي حتى تصرفاتهم وأخلاقهم. ربتهم على أشياء كتير رائعة، والإشي لغة عربية ممتازة يمتلكون. اثنين، عم بيربوا أطفالهم كمان، عم بيعيدوا هاي الأعمال بيورجوها لأطفالهم، وقديش بتحقق لهم نقاء نفسي وصفاء رائع ذاتي من خلال اطلاعهم على هيك أعمال فيها رقي، فيها أخلاق، فيها تضحية، فيها إرادة، فيها نجاح. قصص رائعة. فأنا يعني بوجههم أنهم دائما يحافظوا على أنهم نفس المستوى من المشاهدات للأعمال العالمية الهادفة والراقية أو العربية حتى، كمان هناك أعمال هادفة، وأنهم يبتعدوا عن الأعمال السريعة سريعة التحضير هاي وقليلة المذاق.
0: نعم، في برنامج أرابيسك نريد أيضا أن يبقى الوشم وتنقشين الوشم من خلال هذه الاستضافة، لذلك سأطلب منك في نهاية هذا اللقاء أنه تهدي مستمعي برنامج أرابيسك رسالة بصوت سالي.
1: دائما مطلوب مني سالي. أول شيء سالي ترسل تحياتها لكل من شاهدها ويعني وتفاعل معها. فأقول ما كانت العلية باردة ومظلمة، ومهما كانت الظروف قاسية من حولكم، تذكروا دائما أنا داخل كل منكم روحا ثانية لا يمكن لأحد أن يعبث بها. ما دمتم تؤمنون برحمة الله وتتمسكون بالأمل والإرادة الثابتة، لا تنسوا أن تبتسموا للمستقبل. أحبكم جميعا. سالي.
0: شكرا. شكرا شكرا شكرا
1: شكرا شكرا شكرا لكل المجموعة اللي عندك، وأنا سعيدة جدا بهذا اللقاء وبهذه الأسئلة السخمة المضبوطة، لازم كنت أحضر لها كثير ما توقعتها، بس جميلة جدا. شكرا للبرنامج ولكل الموجودين.
0: شكرا، ونحن أيضا نشكرك جدا على قبولك الدعوة، لأنه عندك برشا أعمال ونحن أخذناك من أعمالك وأنت بعد شكرا لك إيمان هايل، شكرا لك، كنا سعداء جدا باستضافتك في برنامج أرابيسك، كنا أيضا سعداء بالحديث معك والغوص في البعض من تجربتك الثمينة وتجربتك الكبيرة في التمثيل والإخراج والدبلجة. نتمنى لك مزيد من النجاح والتألق والتميز والفائدة لكل من يحب صوتك الجميل، ومن الشباب اللي يتطلع لاكتشاف هذه العوالم، عوالم التمثيل والدبلجة في الأفلام الكرتونية. شكرا إيمان هايل، إلى اللقاء.
2: معك غزوة مريتنا.

هكا وصلنا لنهاية هذا البرنامج، برنامج عربيسك اللي استضفنا فيها الممثلة والمخرجة والمختصة في عالم الدبلجة إيمان هايل من الأردن. مبقى لك نتمنى لكم قضاء أسعد وأمتع الأوقات مع الثنائي ريم محمد ووسيلة الغول في الأمسيات الجميلة. أجمل تحيات الفريق لأمن هذا اللقاء، كمال عبيدي على جهاز الكونسوليت، إبراهيم كمالة في المراقبة التقنية، كمال التومي أمن مكلمة ضيفتنا الكريمة سوار عميدية. تقول لكم إلى اللقاء إن شاء الله الأسبوع القادم، نفس الزمان ونفس المكان.

0: المطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات توا كل شيء ولا أسهل بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn تقدم مطلبك تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل تتحصل على رخصتك في أقصر وقت يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك ادخل توا وصب مطلبك بسهولة رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب
1: إذا تقفصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم
2: تمام والخامسة مساء على موجة إذاعة قفصة
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار
2: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري. تشير التقديرات الأولية لدائرة الإنتاج النباتي التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة إلى بلوغ إصابة الطماطم الفصلية المعدة للتحويل بالولاية إلى 73 ألف طن خلال الموسم الفلاحي الحالي، لتشهد بذلك ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية التي بلغت فيها كميات الإنتاج حوالي 63 ألف طن. تواصل المصالح الفنية بالمركز الفني للتمور بالاشتراك مع قسم الفلاحة البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بيك بيلي تواصل جهودها لمكافحة دودة التمر باعتماد المكافحة البيولوجية دون اللجوء إلى المبيدات الكيميائية وذلك عبر استخدام طفيليات طبيعية، ويهدف ذلك إلى حماية صابة التمور والحصول على منتوج بيولوجي سليم. أكد كاهية مدير بإدارة التزويد بديوان الحبوب وسام معاوي اليوم أن تونس تستهلك سنويا 36 مليون قنطار من الحبوب في حين يقدر معدل الإنتاج ب 8 ملايين قنطار. وفي تصريح له للإذاعة الوطنية أفاد بأن كميات الحبوب المجمعة تناهز 8 ملايين قنطار وسط التوقعات بتجميع صابة تعادل صابة الموسم الفارط. من أخبار العالم، هاجم مستوطنون اليوم أهالي قرية أبو فلاح وبلدة شمال شرقي رام الله وأصابوا عدد من المتضامنين الأجانب الذين شاركوا في مسيرة للأهالي لتمكين أصحاب الأراضي المهددة من الوصول لأراضيهم. وصل جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي الذي اغتيل في ضربات أمريكية صهيونية إلى مصلى طهران الكبير وذلك قبل يوم من انطلاق تشييعه الذي يمتد لستة أيام. أخيرا، ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الروسي الواسع الذي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف إلى 30 قتيل على الأقل حسب ما أعلنت أجهزة الإنقاذ الأوكرانية صباح اليوم في واحدة من أعنف الضربات التي تتعرض لها المدينة منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عامين. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن الانتباه، إلى اللقاء.

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. محور اهتمامنا لليوم غسل اليدين. عن أهمية هذا الموضوع نستضيف الدكتورة سندس سماري، طب عام، لتقديم كل النصائح الخاصة بغسل اليدين. عسلامة ومرحبا بك دكتورة سندس.
2: عسلامة، مرحبا.
1: إذن أهمية غسل اليدين للكبار للصغار والوقاية من مختلف الأمراض تبدأ من غسل اليدين دكتورة.
2: أكيد جدا، غسل اليدين بانتظام من أنجع الوسائل للوقاية من العدوى، خاصة من الأمراض الفيروسية، من أهمها الجريب، الإسهال، أمراض التنفس، وعدة أمراض جرثومية أخرى كما التسممات الغذائية. غسل اليدين حاجة سهلة ولازمة، خاصة عند الخروج من الحمامات، قبل تحضير الأكل، بعد العطس أو الكحة، بعد لمس أي حيوانات، بعد زيارة المرضى أو ذهاب إلى العيادات، بالنسبة للأمهات قبل إطعام الأطفال وبعد تغيير الحفاضة. غسل اليدين كيفاش يكون؟ يكون بالماء والصابون المدة لا تقل عن 30 ثانية، وذلك عبر فرك راحة اليد، ظهر اليد، ما بين الأصابع، تحت الأظافر، دون أن ننسى الإبهام والمعصى. نحب نأكد على حاجة جديدة مستجدة اللي هي الأظافر الاصطناعية. نغسل يدينا لازمنا ننحو جميع الخواتم من أيدينا، وعادة غسل اليدين هي تعلم من الصغر، هذا الشيء خليها تولي عادة، والعادة هذه مفيدة جدا.
1: دمتم سليمين، شكرا دكتورة على هذه النصيحة. مع أجمل تحيات، ريم محمد النوري.
0: ألو دكتور؟ ألو دكتور؟ من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة. أنا اللي

0: معينا مرحبا بكم في نسمة صيف في العدد الأول. الصيف عنوان الراحة، عنوان البهجة، عنوان البحر، عنوان اللمة، عنوان برشة حاجات حلوة، وإحنا نعطوكم عنوان جديد تنجموا تستمتعوا فيه معنا في نسمة صيف. مرحبا وسيلة.
1: عسلامة ريما. تحياتنا لكل السادة المستمعين وين ما كانوا يسمعوا فينا. نسمة صيف كما ذكرتي موعدنا كل نهار جمعة وسبت وحد إن شاء الله من الخمسة حتى الثمانية مع أجواء صيفية خفيفة ومتنوعة. نرافقوكم بفقرات تجمع بين الموسيقى والشباب والبحر والضيوف والمهرجانات وغيرها بطبيعة. خليكم معنا وخذوا نصيبكم المتعة والمعلومة والأجواء المميزة طيلة تقريبا ثلاثة سوايع. عارين
0: ثلاثة سوايع من البث المباشر تسمعونا على موجة إذاعة قفصة. تابعونا أيضا عبر صفحة رسمية لإذاعة قفصة. نفسحوا لكم المجال للمشاركة معنا لتقديم كل الاقتراحات. إن شاء الله الحصة تكون خفيفة كيف الويكاند، يكون خفيف مع الغنيات للاستضافات المعلومة وأيضا الجو، خاصة الجو يكون خفيف. اليوم معنا زميلنا كمال عبادي في الإخراج التقني،
1: معنا كمال عبادي على جهاز الكونسولات، منورين شباب كلهم.
0: زميلنا إبراهيم كمالة في الإخراج الرقمي، نسيت شنو قلت. وزميلنا كمال تومي هو يأمن المكالمات الهاتفية بطبيعة من أمام الميكروفون. ريم محمد النوري
1: ووسيلة في تقديم بطبيعة، نورين في التقديم وسمية في المتابعة.
2: وجه القمر يا وجه القمر.

0: هذه هي نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة، توقيتنا 5:21 وإحنا متواصلين معكم إن شاء الله إلى حدود الساعة 8. مرحبا بكم وين ما كنتم تسمعوا فينا، في الدار، في الخدمة، ولا أمام المقوى، طريق السلامة. مرحبا بكم في نسمة صيف.
1: إذن باش نعطوهم فكرة ريم على شنو عندنا، بما أنه أول حصة ساعة، أول حصة الحصة في شبكة الصيفية، إن شاء الله ربي يوفقنا ونكون خفيف ظل عليكم طيلة شبكة الصيف. إذن عندنا العديد والعديد من الفقرات اللي إن شاء الله باش تكون متنوعة باش تكون خفيفة.
0: إن شاء الله يكون مختلف الفقرات اللي اخترناهم هكا يعجبوكم، بخلاف إنه عندنا فقرات قارة كيف الرياضة والأخبار الرياضية اللي باش تكون حاضرة معنا أكثر من فقرة. الفقرة الأولانية اخترناها عنوانها غنية تحكي عليك، هذايا الركن اللي باش يجمعنا بكم مستمعينا، وإن شاء الله باش يتم التواصل معنا في حدود ستة غير درجين نستقبلوا مكالمات هاتفية وكل واحد يختار غنية، شنية الغنية اللي تحكي عليه، وفي آخر البرنامج نختموا بالغنية اللي معناه باش نعملوا عملية قرعة
1: طبعاً.
0: مع مختلف الغنيات اللي اخترتوهم، والغنية اللي تفوز معنا هي اللي نسمعوها في آخر البرنامج. هذه فقرة غنية تحكي عليك.
1: وعندنا زادة فقرة صيف معنا، باش تصيفوا معنا في فقرة صيف معنا. في الفقرة هذه باش نسلطوا الضوء على أنشطة الكشافة، أنشطة المصايف، المنظمات، الجمعيات الناشطة، ونواكبوا كل المبادرات اللي تعطي للصيف هكا طعم خاص وتخلق أجواء من المتعة والتطوع. اليوم شنو عندنا ريم في صيف معنا؟
0: اليوم في صيف معنا اليوم عنا تتويجات الكشافة، أشبال السيمبا اللي باش توجوا إن شاء الله غدوة في برج السدرية، إن شاء الله يحضروا معنا بعد شوية وينورونا في استوديو الإذاعة.
1: برافو
0: برافو، هي فقرات عنا بالشباب المبدع، وهنا نفسحوا لكم المجال زادة للمشاركة معنا، وتبعثونا إذا كان عندكم إبداعات في الموسيقى، في الرياضة، متميزين
1: طبعا
0: في أي مجال، مرحبا بكم. واليوم في برافو لشكون باش نقولوها وسيلة؟
1: برافو اليوم باش نقولوها تقريبا، هي ديما الفقرة هذه موجهة للشاب المبدع تحديدا، واليوم في مواكبة لنتائج النوفيام. اي النوفيام، اي مسعاد جو كبير، واليوم جو كبير،
0: واليوم جو كبير
1: وما زال الجو مع السيزيام.
0: وخلينا نقولوا راهو الناس اللي هكا عملت حسابها باش تمشي للمعهد النموذجي وما مشاتش، راهو ماهيش نهاية العالم، وهذه راهي تجربة. نقولوا ألف مبروك للناجحين وكل التوفيق، ما زالت الحياة ومحلها تجربة، نعيش بين الفشل والنجاح، والمثل اللي يقول ليس عيب إن فشلنا ولكن العيب إن بقينا حيث فشلنا، وهذا ما هوش فشل بالكل، هذا نجاح. ونقولوا مبروك للناجحين الكل.
1: هذا هو أريم، هما يكفي إنهم شاركوا في الامتحانات هذه والمناظرة هذه يعتبروا أبطال.
0: وهذاك علاش احنا اليوم ما اخترناش الناس، مش نقول برافو بطبيعة للناس اللي جت جهويا ومعادلات ممتازة، أما اليوم باش نشوفوا ناس نجحت في المناظرة هذية خطوة خطوة، كيفاش كانت التجربة، ناس تحب تنجم عم جاي عندهم نفيام يحبوا يعيشوا التجربة. هذية في ركن برافو.
1: عندنا ركن زيدة مزيان برشا باش يكون حاضر معاكم كل نهار جمعة وسبت وحد، عندك بحرية مع الفقرة هذية باش نتجولوا بين أجمل شواطئ بلادنا، نكتشفوا سحرها وخصوصيتها وكل ما يميزها باش تكون وجهتكم في صيف السنة.
0: باهي ملا في المتابعات، اليوم باش نمشوا لتوزر وباش ناخذوا فكرة على سلسلة العروض المبرمجة ضمن المهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع.
1: أهلا وسهلا، هذه فقرة زيادة من الفقرات اللي باش تتبعوها معنا، نستقبل ضيوفنا بكل محبة من فنانين مبدعين وجوه معروفة في لقاءات باش تكون خفيفة نحكوا فيها على جديدهم وكواليس مسيرتهم. شنو عندنا
0: واليوم؟ أهلا وسهلا للفنان التونسي سوفيان صفتة اللي عنده جديد، وباش نشوفوا شنو جديد سوفيان، وباش يحدثنا على الكليب أيضا.
1: أي عندنا كونوا في الموعد زادة ريمة،
0: جولة في مختلف المواعيد للمهرجانات، والناس اللي تحب تصل نعطوكم المواعيد زادة.
1: والجونة جونة تونسي بطبيعة، الفقرة هذه من اختياري أنا وريم، بالحق حبينا مشوارنا يختتم بأجواء تونسية
0: حفالي.
1: مياه بالمياه باش تكون نختتم بفقرة خاصة بالأغنية التونسية نعيش فيها مع أجمل الأصوات والألحان اللي باش تعكس هويتنا وتراثنا الفني الأصيل.
0: مع هذايا الكل برشا برشا غنيات وبرشا حب، ومرحبا بكم مستمعينا في نسمة صيف.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف. نسمة صيف. نسمة صيف.
2: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، حبيت نذكركم بمشاركتكم معنا من خلال فقرة غنية تحكي عليك. المكالمات نستقبلوها إن شاء الله في ستة غير درجين، كل واحد باش يذكر في غنية لذكرته بنجاحه بفرحه بلقاء بالجامعة بالسيزيام بالنوفيام بالجيرة بالأحباب بالأصدقاء بالأقار بالأم كل واحد يختار غنية جات على باله، وإلا غنية يحس هكا تمثلوا في شخصيته في برشا كلام. تختاروا الغنايات ومن بعد نعملوا عملية القرعة ونشوفوا شكون غنيته فازت معنا في غناية تحكي عليك في نسمة صيف.
3: الغناية اللي تحكي عليك، الغناية اللي تحكي عليك، الغناية

بيت المول أراني مظلوم أو دار زمان وعليا متلوم تعدد سنين كيني في منام في رمشة عين تهدو الأجبال شفت وحياتك من غير عين.

0: 29 دقيقة بعد الخمسة. نسلم عليكم من جديد مستمعينا، مرحبا بكل من التحق بنا توا في الويكاند، جمعة وسبت وأحد معاكم، جونا أحلى جو في نسمة صيف. إذا فقراتنا متعدة ومتنوعة، ومن بين فقراتنا فقرة فلاش سبور، ومعنا اليوم حيدر.
1: أهلا وسهلا، أهلا مرحبا وسيلة، مرحبا ريم وكل مستمعينا ومشاهدينا عبر إذاعة قبصة. أهلا
2: وسهلا، مرحبا بك، نورتنا حيدر. قبل ما نمشوا لفلاش سبور حيدر، فما شوية أخبار وندرسوا شوية رياضة معاك.
1: أيوة وسيلة قبل ما ندخل اللونتين قلت لي أنا ما فهمش في الكورة،
2: دونك
1: نكور
0: مليح في الويكاند هذه طيلة شبكة الصيف باش نكور
1: ما نخرجوا كما تتبع البطولات حتى سويل في الدهر يولي ما عندوش عنده صعوبة تفرج معاك.
2: من بين الأخبار اللي المنتخب التونسي فما خبير على جريدة بريطانية، وفما تحاليل أثبت التناول المنشطة هذية صحيح
1: وإلا لا. هو صحيفة ديلي ميل البريطانية ذكرت أنه اختبارات مكافحة المنشطات أثبتت وجود أثار لمادة محظورة عند 8 ملاعبية في المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم خلال المونديال 2026، من بينهم محترفين في أوروبا. ونحكي على الدوري الإنجليزي الممتاز، علاش ركزنا على الدوري الإنجليزي الممتاز؟ لأنه الصحيفة دي تتبع في اللاعبين اللي ينشوا في البطولة الإنجليزية في مختلف أنحاء العالم، وبحسب التقارير فإنه المادة المكتشفة هي الكليمبو تيرول، صعيبة شوي الاسم داعها، هي نوع متاع الحم، الكميات المكتشفة ضئيلة جدا، معناها ضمن المستوى اللي يستوجب التحقيق فقط دون الإيقاف الفوري، لأنه نعرفه المواد المنشطة
0: هي العملية اللي صارت حسب ما فهمتها أنا تبعتها شوية الحكاية أنها معناها في الوضعية هذه ما هيش مقصودة بما أنها في الحم.
1: أي هو في الحم لأنه فما تلوث في الحم، رغم هوش هو الحم أما فما تلوث لأنه صارت في برشة منتخبات أخرين خاصة في المكسيك، و باش نتعرضوا العقوبات لا مازال ماهوش واضح، يعني الإيقاف الفوري ماهوش موجود ماهوش مطروح لأنه النسبة ضئيلة جدا، لكن يستوجب التحقيق فقط.
2: هذا هو باهي نمشوا الأخبار.
0: الجزائر خرجت ريم في بالك؟
2: أي الجزائر روحت ومصر تلعب الليلة مع أستراليا.
1: المنتخب الجزائري غادر بطولة البارح كلهم
2: جميل يقول يروحوا الكل هكا تكهنات كمان
0: مدام تونس روحت معناها.
1: المنتخب التونسي الغرب مشاركة سيئة وسيئة جدا، كملوها بخبر كما هكا يعني بخصوص الكشف بتاع المنشطات،
2: لكن
1: مالوريزمون لكن نحكو على المنتخب الجزائري. فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني للمنتخب اعتبر أن وصول الدورة ذي إنجاز بالنسبة للمنتخب الجزائري نظرا للوضعية والقيمة اللي متاع الملاعبية الموجودين في المنتخب الجزائري. ليلة مصر ضد أستراليا كمال صعيب، وما نصورش أنه المنتخب المصري يروح الليلة لأنه عنده من الإمكانيات أنه يمر من المنتخب الأسترالي. يتمنوا التوفيق طبعا كما تمنوا التوفيق لمنتخب الأفريقي اللي يمثل أفريقيا زادا منتخب رأس الأخضر في مواجهة الأرجنتين الليلة.
0: حاجة أخرى ريم، فقط حاجة أخرى زاد الدولة برشا على المواقع التواصل الاجتماعي هي الحركة اللي أو الصورة ربما أو حركة الشفاه اللي ظهرت على أحد اللاعبين الكبار بطبيعة في ماتش البارح بين البرتغال وكرواتيا.
1: هذا هو شوف ملعبية عندهم شنو كمال هي تبع من شنو
0: الكل قرهم لي حيدر
1: لأنه تم تداول متاعها برشا في مواقع التواصل الاجتماعي، واليوم نعرف القيمة متاع الملعبية والتأثير متاعهم في العالم، يوصلوا يتبعوا حتى الشفاء متاعهم قبل، لأنه يعرفوا كريستيانو رونالدو اللي هو لعب نجم المنتخب البرتغالي على تنفيذ ضربة الجزاء، وضربة الجزاء مهمة جدا، التعادل مع يعني تساوي تعادل مع كرواتيا قبل تنفيذ ضربة الجزاء بلغتنا سمى بسم الله، قال بسم الله قبل تنفيذ ضرب الجزاء مرتين، هذا حسب يعني القراءة متاع الشفاء حتى المختصين يعني وتم تداول متاعها في وسائل التواصل الاجتماعي البارح.
2: هذه درجة الرياضية لليوم نخلو
0: في فلاش سبور. تفضل
2: فلاش سبور
1: أهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن اختبارات مكافحة المنشطات أثبتت وجود أثار لمادة محظورة لدى 8 ملاعبية في المنتخب الوطني التونسي خلال مونديال 2026 من بينهم بعض المحترفين في المملكة المتحدة. وبحسب التقارير فإن المادة هذه المكتشفة فيها كميات ضئيلة جدا وهي ضمن المستوى ليستوجب التحقيق فقط دون الإيقاف الفوري، ويرجح أن يكون مصدرها تناول لحوم ملوثة أثناء إقامة المنتخب في المكسيك، حيث سبق أن سجلت حالات مماثلة بسبب تلوث بعض اللحوم في بعض أو في هذه المادة. ولا يتوقع أن يتعرض اللاعبون لعقوبات في الوقت الحالي بينما تتواصل التحقيقات. أفاد مصدر من الجامعة التونسية لكرة القدم أن المكتب الجامعي سيواصل مهامه إلى غاية نهاية عهده النيابية سنة 2029، مضيفا أنه إعادة توزيع المهام صلب المكتب الجامعي مطروحة خلال الاجتماع القادم وبقوة. وأضاف نفس المصدر أن نظام بطولة الموسم القادم لن يتغير وسيستشن فريق، مفندا الأخبار الرائجة بخصوص إلغاء النزول. نذكر أن بطولة الموسم القادم رسميا باش تنطلق أيام 22 و23 أوت القادم. من جهة أخرى أكد المسؤول بالجامعة التونسية لكرة القدم المفاوضات مازالت متقدمة مع الفرنسي الفيرونار، ومن المنتظر أن يحسم قراره في تدريب المنتخب خلال اليومين القادمين. نبقى مع أجواء الجامعة اللي أعلنت بصفة رسمية وراسلت الأندية بخصوص الموعد الرسمي لانطلاقة البطولة يوم 22 أوت كموعد رسمي للاستئناف وانطلاقة المحترفة الأولى في الموسم الرياضي 2026 2027. كما ذكرنا إذن الفرق قدت حاضرة من بين النادي الأفريقي الترجي الرياضي التونسي وغيرهم من الفرق للموسم الرياضي الجديد. نحن في فترة الميركاتو، الترجي كان أعلن اليوم العشية عن تعاقده رسميا مع متوسط ميدان الهجوم السابق للسي اس اس يوسف بشا لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حرة. يواجه المنتخب المصري نظير الأسترالي على ملعب دالاس انطلاقا من 7 بتوقيت تونس يعني لحجز مكانه في الدورة الثامنة نهائي. المنتخب المصري ضمن تأهله بعد ما أنهى منافسات المجموعة 7 في المركز الثاني برصيد 5 نقاط خلف المنتخب البلجيكي بفرق الأهداف، إذ استهل مشواره بتعادل معه هدف مقابل هدف ثم تغلب على نيوزيلندا 3-1 قبل أن يتعادل مع إيران في الجولة الثالثة هدف مقابل هدف. ويعول المنتخب المصري على خبرة محمد صلاح إلى جانب مهارة عمر مرموش وإمام عاشور في مواجهة المنتخب الأسترالي اللي تأهل بدوره للدورة 32 بعد ما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بعد فوز على تركيا 2-0، خسرته أمام الولايات المتحدة الأمريكية 2-0 قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بالتعادل السلبي مع الباراغواي. مدرب المنتخب الجزائري بعد مغادرة الخضر للمونديال أفاد أنه نحكي على فلاديمير بيتكوفيتش أنه مشاركة فريقه في الكأس العالمية ناجحة رغم أنه فريق ودع البطولة من دور 32 بعد ما خسر أمام سويسرا البارح 2-0. وأكد أنه بلوغ الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ 12 عام وللمرة الثانية فقط في تاريخ الخضر يعد إنجاز يستحق التقدير. نكمل جولتنا الرياضية بالمونديال كذلك انطلاقا من 7 نذكر مصر مع أستراليا والحديث تعليل مباراة مهمة لمنتخب الكافيرتي أمام منتخب الأرجنتيني وغانا منتخب أفريقي آخر يواجه المنتخب الكولومبي الليلة انطلاقا من 2:30 بتوقيت تونس. نتقابل معكم 7:30 إن شاء الله في أكثر خبر رياضي. نعود لكم ريم ووسيلة ونكمل نشوار معكم في هذا المساء.
2: شكرا حيدر، واحنا مازلنا معاكم في نسمة صيف حتى 8. مرحبا بكم.

0: صيف معانا.
1: دعوة صيف معنا في نسمة صيف الركن هذية. أما باش نعيشوا معكم الأجواء الصيفية وين ما كنتم تبحروا باش تكون معنا نقاط خارجية وإلا باش نعرفوكم بمختلف الأنشطة إما الكشفية الخاصة بمنظمة الكشافة وإلا منظمة المصائف والجولات وغيرها. والهدف من الفقرة هذية خاصة مع زوج منظمات هذية إنه نشجعوا الشباب وإنه يرجع للتواصل مع المنظمات هذية سواء الكشافة سواء المصايف. وشفنا قبل التجارب الخاصة بالشباب المدرسية والمشاركة هذية ودورها في صقل الشخصية في دعم التلميذ في المواهب في أنه الإنسان وأهدافه أنه كيفاش الصغار يبدو يعملوا على رواحهم الصغرى.
0: هذا هو ريم. إذن كما حكيتي فقرة صيف معنا وتحديدا اليوم باش نسلطوا الضوء على المبادرات الشبابية والكشفية اللي تشرف تونس في الحقيقة. هذاك علاش اليوم نستضيف فرقة أشبال السيمبا من فوج قفصة المدينة ونحب نقولهم برافو.
1: أي
0: ألف ألف مبروك.
1: برافو وتحية كشفية هكا.
2: أي تحية كشفية.
1: مرحبا بك قايد غسان.
2: مرحبا بك وبمستمعي إذاعة قفصة الكل.
1: يلزمني نعمل التحية باليمين ولا باليسار؟
2: باليمين.
1: باليمين.
2: أي لازم باليمين.
1: مرحبا بك.
2: وبيك.
1: ومبروك عليكم.
2: يبارك فيك.
1: أحكي لي على التحية شنو هذه وشنو هذه وش تسميهم؟
2: هذه صراحة خطر هذا صباح الشهادة.
1: أي.
2: وهذه التضحية.
1: أي؟
2: خطر هو أول سباك تضرب كن ضربه على الطاول.
1: أي؟
2: وذا الإخلاص
1: به
2: به. وذا الصغير يحترم الكبير.
1: أي؟
2: والكبير يحمي الصغير.
1: أي؟
2: وذي صحة العالم.
1: أي؟
2: وذي التحية الكشفية.
0: حسنا الإيد كاملة معبرة.
1: برافو برافو برافو.
0: إذن ريم نقول لهم ألف ألف مبروك لهذه الفرقة فرقة أشبال سيمبا اللي المناسبة هي المناسبة جميلة جدا في الحقيقة لأنه تم دعوتهم للتكريم في حفل مراسم الأشبال اللي باش اللي تنظموا أو ينظموا قسم الأشبال هذا غدوة إن شاء الله باش
2: إن شاء الله غدوة. أي
1: أحكينا غسين في الحقيقة هو إحنا قلنا أشبال سيمبا أنتم فما فرقها كفي الكشافة فما سلم
2: أقسام
1: فعلا أحكينا القسم الأولاني والثاني والثالث وبعد نحكوا على شنو عملتوا باش صار التتويج هذا.
2: أيوة. القسم الأول اللي هو قسم العصافير يبدأ من العمر من الأربع سنين حتى للست سنين
1: متفهمي
2: هو قسم العصافير
1: به
2: به. ونبدو احنا من في الكشافة احنا في فوجنا نبدو من قسم الأشبال
1: به.
2: عندنا قسم الأشبال والزهرات
1: به.
2: وبعدها يجي الكشافة والمرشدات.
1: أي.
2: وفما معناش حنا الجوالة والدليلات اللي هم بعد الكشافة والمرشدات
1: باه.
2: وفما الأحباء والرواة.
1: أي باه
0: هذهم
1: هذهم هم الأقسام.
0: أنا نحب نعرف فرقة أشبال السيمبا عرفنا بها.
2: باه فرقة أشبال السيمبا هي فرقة تنشط في مدرسة حي بورقيبة زروق في مدرسة القائد الهادي بشتنية اللي هو مديرها. بدت نشاطها من أول عام. نتبعوا في الخطة نتاع المحطات التربوية الكل نتاع القسم. ما فلتنا حتى نشاط ما فلتنا حتى
1: كيف شنو نشاطات اللي عملتوا؟
2: نشاطات متنوعة علمناهم حتى الصلاة والوضوء أنواع التحية علمناهم كيفاش يلبسوا زي عملوا على رواحهم
1: حملات
2: تنظيف رياضة كل
0: الأنشطة.
2: كل أنشطة باش صغيرة
0: وهذا المعروف هو على الكشافة أنهم يقوموا بكل الأعمال التنشيطية والتوعوية والتطوعية. الدعوة لهنا باش مرتبطة على شنو خدمتوا باش تحصلتوا على هذه الدعوة؟
2: الدعوة هي ما جتش من فراغ
0: أكيد.
2: خاطر احنا في قفصة الفرقة الوحيدة اللي قاعدة تنشط بين إعلامي خاطر احنا كل نشاط يكون موثق وهابط في الباج وديجا نمشوا معناها بالمحطات التربوية وبالبند بالبنود نمشوا بالترتيب وبالنظام وهم يتبعوا فينا اكيد القسم خاطر مش تيختار فرقة كيك
1: ثمنتوا العمل متاعكم من خلال الصفحة الخاصة بيكم.
2: هاي هكاك
1: داكو. هاي
2: زاد فما كيف تفسر لك
1: فما
0: حاول مثال
1: مو معجبين
2: المهم التتويج هذا راه ما يجيش من فراغ خاطر تعب.
0: نعم واضح.
2: وبالرسمي خاطر تعبوا معانا هما ما كانوش حاضرين معانا معايا فرقه راهي.
1: شكونهم يا غسان؟
2: قائد يوسف الاجري، قائد رشيد دعاب، قائد سامي كسيره، هما اللي معانا في الفرقه، هما القاده اللي معانا في الفرقه. تعبوا معانا سناب بالرسمي، تعبوا. يغيب قائد يوسف يلقنينا، نغيب انا نلقوا قائد رشيد، يغيب قائد رشيد نلقوا قائد سامي، نعوضوا في بعضنا نغطوا فك الفراغ.
1: وبالنسبه للقاده اللي ان شاء الله باش يكونوا معاكم في التتويج في برج السدريه غدوه،
2: هما نفس القاده اللي ذكرتهم توا،
1: هذوما هما الموجودين.
0: الريم التكريم هذايا شنو يعني لكم؟ شنو يمثل لكم انتم كفرقه؟
2: باه هو رو يعني لنا برشا، وهو طموح خاطر نقولوا احنا نسعوا له باش نوصلوا له القدام. اكيد اي واحد يسعى باش يتكرم. اما ما هوش حاجه معناها نقولوا احنا وصلنا للليفل الاخر، مازلنا نسعوا باش نتطوروا باش نوصلوا لحاجه ما اقوى وما خير القدام ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وشنو برنامجكم من بعد في الصيفيه؟ عندكم برنامج
2: اي صناع الاثر؟
1: اي
2: احنا صناع الاثر عندنا مخيم صيفي خارق للعاده، مخيم صيفي باش نترك الاثر في الشبيلات ولا في الافراد اللي باش يشاركوا معانا وفي المكان اللي باش نخيموا فيه.
0: وين
2: زادة
0: وين
2: في المونستير؟
0: في المونستير. انا نحب رساله هكا توجهها للي للصغيرات للاطفال والشباب اللي يحبوا والا عندهم رغبه باش ينخرطوا في الحركه،
1: خاصه الكشفية. الاولياء كيف تشجع؟
2: والله هي حاجه، هي مبادره طيبه ياسر، خاطر لا فيها مردود مالي، لا فيها حتى شيء، معنى الكل
1: تطوعي،
2: اسمها تطوعي. تعلمك بالرسم كيفاش تعمل على روحك، كيفاش وحدك في حياة،
0: تتجاوز التحديات،
2: تتجاوز التحديات، وكيفاش تتعامل مع جروب برش عباد، وكيفاش تقود برش عباد زادة خطرت توصل مرحلة.
1: من وقتاش أنت في الكشاف؟
2: أنا لي 4 سنين مش برش.
1: بدلت برشا؟
2: والله تبدلت برشا، ما كنتش
1: كنت بخيل.
2: كنت بخيل وكنت حشام ياسر.
1: هذا هو. احنا نستنوا برشا تصوركم في التتويج
2: إن شاء الله.
1: وين؟
2: تنقدم شكر كبير للقائد الهادي بشتنية اللي دعمنا وحللنا باب المدرسة واستضافنا في مدرسة ونشطوا فيها عام كامل.
1: أيوة.
2: مشكور القائد الهادي بشتنية، ومشكور قائد فوج قفص المدينة القائد كامل الذيبي،
0: توفيق إن شاء الله،
2: خاطر يدعم فينا ماليا ومعنويا وديما داعمنا.
1: أيوة.
2: ونشكر القادة اللي معانا اللي ضحوا معانا.
0: شيء ما عرفتي.
1: أي أي أي.
2: نشكر القادة اللي معانا اللي ضحوا معايا عام كامل ونشطوا معانا.
0: نعم.
2: ونشكر زاد الشبيلات زاد خاطرهم هم نسموهم سفراء
1: هم بشي زاد يولوا كيفكم.
2: هي هم سفراء يتسموا خاطر
1: شيخذوا المشعل.
2: المشعل. وزاد نشكروا الأولياء خاطر عطوا الثقة فينا احنا.
0: نعم.
2: باش خاطر مش بسهل يعطيك ولده ويقول لك هيك برا انشط بيه.
1: شكرا لك غسان.
2: شكرا.
1: شكرا. بارك الله فيك.
0: يعطيك الصحة.
1: إن شاء الله هم موافقين.
0: شكرا لك. إذا احنا مازلنا مواصلين معاكم المشوار مستمعينا في نسمة صيف، بعد شوية استنونا باش نرجعوا نستقبلوا تليفوناتكم.

0: جمال الفنون، لحظات فرح وأسرار نجاح. سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام وسادسة مساء.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة السادسة مساء، نبدأها بالعناوين. فرع قفصة لشركة يازاكي يشرع قريبا في انتداب أكثر من 600 من الإطارات والعملاء. أهالي منطقة هنشير القصعة عمادة بوزقام من معتمدية القصرين الجنوبية يطالبون السلطة المعنية بتوفير الماء الصالح للشراب. وفي العالم عودة أكثر من 600 ألف نازح إلى منازلهم منذ وقف إطلاق النار في لبنان. تفاصيل النشرة. انتظمت اليوم بمقر فرع الشركة اليابانية المختصة في صناعة كوابل وأسلاك السيارات بقفصة يازاكي عملية الانتقاء الأولى وإجراء المحادثات لانتداب 620 عونا من عملة وعمل مختصين وإطارات، وذلك استجابة لحاجيات الشركة المتزايدة من اليد العاملة. ومن المنتظر خلال الثلاث الأخير من هذه السنة انطلاق المرحلة الثانية لانتداب 400 عون في اختصاصات ومستويات مهنية مختلفة بحسب ما أفادنا به المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بقفصة محمد سنيحة.
4: تم اليوم بمؤسسة يازاكي قفصة تنظيم عملية انتقاء توافد على عملية الانتقاء هذه أكثر من 700 طالب شغل من فئات مختلفة ومن مستويات تعليمية كذلك وتكوينية مختلفة كذلك. من جهة قفصة توافدوا من كل معتمديات الجهة بناء على البلاغ نتاع الانتداب وعملية الانتقاء اللي صارت منذ 5 أيام. المؤسسة تمت اليوم بداخلها معنا تأمين عملية المحادثات مع طالبي الشغل وكذلك قبول طلبات الترشحات نتاعهم مستوفين للوثائق نتاعهم. كذلك تم الشروع في عملية تسجيل طالبي الشغل، القيام بعملية انتقاء وإجراء محادثات تسبق عملية الانتداب اللي باش يكون في حدود تلبية حاجيات المؤسسة في حدود 620 طالب شغل من فئات مختلفة من حامل شهادة التعليم العالي وكذلك من خريجي مراكز التكوين المهني ومن فئات وسيطة وكذلك حتى مستويات ما فوق السادسة ابتدائي. المرحلة اللاحقة إن شاء الله معناها باش تكون باستكمال ملفات الترشحات، إجراء معناها محادثات معمقة مع طالبي الشغل، وباش يتم إخضاع من تم قبولهم واللي هم في حدود 620 طالب شغل إلى فترة تأهيل أو تكوين دوم 6 أشهر، معناها بمقدر 600 ساعة تأهيل وتكوين، ومن بعد يتم معناها إدماجهم داخل المؤسسة. معناها بالزيارة هذه اللي أشرف عليها السيد والي كانت الوضعية نتاع المؤسسة ممتازة جدا. عملية الانتداب باش تتم من هنا حتى الموت لأكتوبر باش تغطي جزء من الحاجيات نتاع المؤسسة اللي هي مقدرة إلى غاية ديسمبر 2026 إلى 1000 موطن شغل. معناها البداية باش تكون ب 600 موطن شغل ومن بعد نستكمل المرحلة من أكتوبر حتى ديسمبر باش نكملوا 400 موطن شغل آخر. المؤسسة يازاكي لقفصة معناها اليوم تعتبر من كبار المشغلين، تشغل حاليا ما قدرها 2300 أجير بين مستويات مختلفة، تشتغل على عدة أسواق عالمية، تخدم على عدة علامات تجارية دولية.
2: بولاية توزر تم أمس تدشين بئر النفليات بالمنطقة السقوية التي تم الانتهاء من إنجازها بكلفة جملية ناهزت 819 ألف دينار، ويهدف هذا المشروع الحيوي إلى تدعيم الري وسد حاجيات استغلال نحو 78 هكتارا بالمنطقة السقوية لتعزيز الإنتاج الفلاحي. رئيس مجمع التنمية الفلاحية النفليات واحد لحبيب التوزري يضيف في تصريح للزميلة وحيد مبارك.
5: تدشين بئر ثانيه اللي هي معناها المثليات تعد 78 هكتار وكانت تفقد دير واحد يعطي 40 ثانية معناها في أتعش حالات كانت الحمد لله طلعت الجهوية والمحلية اللي وقفونا معناها تدفق الدائرة الجديد معناها يعطي 42 لتر في الثانية صراحة ما كانت عندك قريب 10 سنين معناها تخدم البئر واحد وهي المفروض الأبار على الأستاذ ديليني هي 78 هكتار تقسم على 2 معناها ديليني اللي عندنا مسجلين 46 فلاح لا استفسار وفرحة كبيرة ياسر معناها بصراحة.
2: في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الموافق ل 26 من جوان من كل سنة وتحت شعار نعم للحياة لا للإدمان، انطلقت المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بقبلي في تنظيم جملة من الأنشطة تتمثل في حمل

0: رشيد أمن جملة من الحصص التثقيفية في الجمعيات القرآنية زعفران دوز القلعة. كيف كان عنا لقاء في جمعية تاج الوقار. جمعية نبراس المعرفة احتضنتنا ضمن تظاهرة مشروع سونت بلوس أكسيون حول الصحة الجنسية والإنجابية والتوقي من السلوكيات الخطرة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة وجمعية التضامن للتنمية والتواصل. وتحتضن ذات الجمعية يوم 6 جويلية يوم تحسيسي مفتوح تحت شعار يد بيد نحطه للإدمان حد. كيف بالشراكة مع نادي الأطفال المتنقل نأمن يوم تنشيطي توعوي ترفيهي بمسبح جنعورة تحت شعار العب امرح اتعلم. هذا يكون نهار 9 جويلية. كذلك في إطار المهرجان الشبابي نأمن تظاهرة شباب واعي شباب مسؤول بنادي شباب الريفي بالدرجين. جميع الأنشطة تشترك في الرسائل التوعوية التالية: أنه الإدمان فخ حذاري من الوقوع فيه، التأكيد على أضرار الإدمان، عدم الانسياق وراء التجربة الأولى والسيجارة الأولى أساسا، الصاحب صاحب أعرف شكون تصاحب، إشارة إلى تأثير أصدقاء السوء في هذا الإطار، أهمية النشاط البديء وملء وقت الفراغ. كما وجهنا الأنشطة الشبابية للشباب بدرجة وجهناها أيضا للأولياء تأكيدا أنه التنشئة الاجتماعية الأولى ودورها الأساسي في الوقاية من جميع المنزلقات، دور الولي والروابط الأسرية المتينة المبنية على الحوار الأسري والإصغاء وإظهار الاهتمام ومشاركة الإبناء مشاغلهم وأهدافهم. هذا الكل وراه كفيل أنه يضمن ويحمي المراهق من هذه الآفة. أمننا جملة من المنابر الحوارية انطلقنا من نهار 2 وتتواصل حتى 11 جويلية، ونكون بالتالي اختتمنا الأنشطة التثقيفية التوعوية في إطار التوقي من السلوكيات الخطرة والاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإدمان والمخدرات أساساً.
1: تعيش أكثر من 900 عائلة في منطقة هنشير القصعة عمادة بوزقان من معتمدية القصرين الجنوبية تحت وطأة العطش لسنوات دون الاستجابة لمطالبهم المتكررة والمتمثلة في توفير الماء الصالح للشرب لعدد من الأهالي والانطلاق في استغلال البئر الجديدة، مما دفع الأهالي إلى التزود بطرق بدائية بمياه الشرب في مواجهة شبكة من المسالك الريفية غير المهيئة، مما صعب حياة سكان المنطقة. الزميلة فدوى الفالحي تحدثت إلى عدد من أهالي هنشير القصعة وأعدت الروبورتاج التالي.
2: نطلب من السلطة المعنية بالأمر، احنا متساكنين هنشير القصعة 800 عائلة ولا 900 عائلة تعبنا من العطش، تم ما يقارب على 3 سنين ولا 4 سنين الماء ما تمش مقصوص علينا، الستير نتاع الماء ناخذ فيها 25 و 30 دينار ما تشد حتى شيء، اللي ما عندوش بسال ما عندوش ماجي يشرب فيه الماء يجيبوا في الماء بعيد نمشوا للقهوة، الواحد موتور ويدور بدون ماء من قهوة القهوة من جامعة الجامعة راهو قتلنا العطش.
3: نطلب من السيد مندوب الفلاحة يشوف لنا حل في اقرب وقت على الوضعية نتاع الماء مخصوص علينا 5 سنين، شوف لنا حل في أقرب وقت. رانا متساكنين منطقة هنشير القصعة 800 عائلة يشربوا 20 ولا 30 عائلة، وناس باقي كل تعاني من العطش، الناس تعبت من الوعود، ناس تمشي تهز في بادن الماء ويمشوا للجوامع ويمشوا بوزقام ويمشوا القهوة يعبوا في الماء، راهي ثم ناس ما عندوش وسيلة نقل باش يهبط عليها باش يمشي يهز بدون ماء، راهي ناس تعاني، راهي الدولة عطتنا حقنا في طريق وفي سانتاج وفي الماء ونتعطلوا من الإدارة مش عارف شنو الأسباب.
4: نداء للسلطة نحن بزقيم عندنا طريق قداش تكلمنا عليه وقداش حاولنا نشوف لنا طريق، عنده 9 سنين وهو معطل بدا المقاول ومشى، والماء الماء ثم بيد تهز البدر على ظهرها 5 سنين عملوا لنا طاقة باش يعاونوا بها البئر وقاعد عاملها خيال وبرا.
3: شوفوا لنا حل الطريق المعطل خدم فيه المقاول وبطل من 2020 مش عارفين وعلاش الطريق نتاعنا عطته لنا الدولة، راه من حقنا كمواطن تونسي من حقي عندي الماء ومن حقي عندي الطريق.
1: وفي الشأن الوطني أكد كاهية مدير بإدارة التزويد بديوان الحبوب وسام المعاوي اليوم أن تونس تستهلك سنويا 36 مليون قنطار من الحبوب، في حين يقدر معدل الإنتاج ب 8 ملايين قنطارة. وخلال استضافته على موجات الإذاعة الوطنية أوضح المعاوي أن إنتاج الحبوب في بلادنا يغطي حوالي 30% من حاجياتنا، وأفاد أن كميات الحبوب المجمعة تناهز 8 ملايين قنطار. كما أعلن المسؤول بديوان الحبوب عن إطلاق طلب عروض لشراء 110,000 طن من مادة لامونيترا، وأوضح أن وزارة الفلاحة أطلقت طلب العروض بالتنسيق مع وزارة الصناعة وبتعليمات من رئاسة الحكومة على خلفية الإشكاليات التي تم تسجيلها مطلع الموسم الحالي.
5: احنا معدل التجميع في تونس في 8

0: مليون قنطار. احنا بتاريخ 1 جويلية عملنا 8 مليون قنطار، واحنا مازلنا في شطر الموسم تقريبا او 60% من الموسم، خاطر تقدم موسم الحصاد في حوالي 60-65%. وان شاء الله نأملوا انه تكون موسم طيب من المواسم اللي تتحط في الذاكرة. فما حاجة يزمنا نعرفوها انه قليل جدا عبر تاريخ انه تكون زوز مواسم متتالية تكون مواسم طيب. احنا عملناه ونعرفه موسم طيب، ربي سبحانه اعطانا خيره والفلاح تعب، وان شاء الله سنان موسم طيب ثاني على التوالي. الفلاح كل ما تكون جودة المنتوج متاعه طيبة كل ما تكون الربح متاعه أوفر. وكيف كيف الجودة هي تأمن أن المواد الأساسية المستخرجة من الحبوب تكون ذات جودة طيبة. لحد الآن معطيات الأولية تقول أنه الجودة طيبة. صحيح وفما إشكال متاع أسمدة صار الموسم الفارط، ولكن ديما يصير تقييم من موسم لموسم يصير تقييم. وسنال وزارة الفلاحة خذت على عاتقها وبالتنسيق مع وزارة الصناعة وبتعليمات من رئاسة الحكومة أنه نأمنوا موسم الأسمدة في أحسن الظروف. على ذلك فما طلب عروض، وطلقت تونس طلب عروض لشراء 110 ألف طن من مادة الأمونيتر باش تكون متوفرة على ذمة السادة الفلاحة في الإبان. احنا بالارقام الموسم ينتهي 31 اوت.
1: ومن أخبار العالم، أسفرت غارة صهيونية استهدفت بلدة صديقين جنوبي لبنان عن وقوع إصابتين، مع تواصل الخروقات لوقف النار الهش وعدم بدء الانسحاب الصهيوني بموجب الاتفاق الإطاري. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن 4300 شخص على الأقل قد استشهدوا منذ 2 مارس الماضي. هذا وسجلت منظمة الهجرة الدولية عودة أكثر من 640 ألف نازح لبناني إلى منازلهم وضاحية بيروت الجنوبية عقب تراجع وتيرة المواجهات إثر تفاهم أمريكي إيراني لوقف إطلاق النار، وذلك رغم استمرار الخروقات الأمنية التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيونية. قال رئيس البرلمان الإيراني إن طهران اتفقت مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في مضيق هرمز استنادا إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة. وعلى الرغم من استئناف حركة الملاحة جزئيا، لا يزال وضع هذا الممر البحري الاستراتيجي غير واضح، وتبادل البلدان الهجمات في مطلع الأسبوع عقب هجوم إيراني على سفينة شحن في مضيق هرمز. نقطة النهاية لنشرتنا، وهذا تذكير بعناوينها. فرع قفصة لشركة يازاكي يشرع قريبا في انتداب أكثر من 600 من الإطارات والعملاء. أهالي منطقة هنشير القصعة عمادة بوزقام من معتمدية القصرين الجنوبية يطالبون السلطة المعنية بتوفير الماء الصالح للشراب. وفي العالم، عودة أكثر من 600 ألف نازح إلى منازلهم منذ وقف إطلاق النار في لبنان. نهاية نشرة السادسة، شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الانتباه، إلى اللقاء.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بجد.
1: نسمة صيف.

0: الوقت صيف.
1: مرحبا بكم مستمعينا، مرحبا من جديد في الجزء الثاني من نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة في توقيت 26 دقيقة، وإحنا مواصلين معاكم مع مختلف فقراتنا إلى حدود الساعة الثامنة.
2: إذن مواصلين معاكم المشوار ونواصل مع فقراتنا، باش نمشوا للفقرة الموالية، فقرة
1: برافو
2: برافو
1: برافو برافو برافو، مبروك مبروك إلى كل الناجحين في امتحان ومناظرة السنة التاسعة من التعليم الأساسي. ألف مبروك إلى كل الناجحين، إلى كل الملتحقين بالمدرسة بالمعهد النموذجي، هم كانوا في مدرسة أعدادية وباش يمشوا إلى المعهد النموذجي. عديد طبعا النجاحات والمعادلات المحلاها والتجارب المحلاها، صحيح مختلف الصفحات ومختلف التواصل كان مع المميزين والمتميزين في الامتحان هذية، في المناظرة هذية، خاصة أصحاب المراتب الأولى والمراتب المتميزة من طبعا المعادلات.
2: هذية حقهم هو ريم. أيوة. في الحقيقة كي نحكو على المتفوقين معناها واحتلوا المراتب الأولى على المستوى الوطني والمستوى الجهوي، حقهم أنهم يحتفلوا معهم، ولكن زادة فما أحقية أخرى زادة تفرض على التلامذة اللي تفوقوا، اللي جابوا معادلات باهية، اللي اجتهدوا، اللي تعبوا، اللي سهروا هما وعائلاتهم. هذاك علاش احنا اليوم حابين نقولوا برافو المجموعة من الشباب اللي حاضرين بحضنا في الاستوديو. ريم،
1: في الحقيقة هي قصة نجاح على محلها، هما زوز شباب أولاد حومة واحدة، تميزوا في السيزيام ومشوا مع بعضهم للمدرسة الأعدادية النموذجية بقفصة، وخطوة أخرى في سلم الحياة من الحياة زادة مشوا مع بعضهم إلى المعهد النموذجي بقفصة. لهنا نتحدث على معاذ حرشاني، مرحبا. عايز ونتحدث على أمير جسمي، مرحبا بيك، مبروك النجاح. أيوة معكم باش نتحدثوا على التجربة هذية.
2: شوي حماس حماس. مبروك راينا فيه
1: يخي برافو برافو برافو. أي نسمع الموسيقى ونقول لهم زادة مبروك كمان، خلينا نقول لهم مبروك باش يتحمسوا معنا. مبروك لكل الناجحين.

0: مربوحة ومبروك لكل الناجحين وفرحة النجاح والحصاد متاع عام كامل راهو ما كيفاش حتى فرحة. نبدأ بيك معاذ نتعرفوا عليك أكثر.
1: معاذ حرشاني من قفصة نسكن في زروق، قريت في الأعدادية النموذجية في قفصة.
0: معاذ اللي مشيت للأعدادية النموذجية قديش نجحت في سيزيام؟
1: 17-45
2: ما شاء الله.
1: من التوى 17-68
0: قاعدين نقدم
1: الحمد لله.
2: اي تعرفوا عليك وعلى معادلك؟
3: اسمي امير قاسمي، نسكن في زروق بحذا معاذ حرشاني. تعديت من مدرسة الابتدائية،
0: قريت مدرسة عمومية هكا ولا ايوه، ومن
3: بعد مشيت
0: يظهري نفس المدرسة. هذا هو ايوه
3: المدرسة الاعدادية النموذجية بقفصة ب 16-75، ومن بعد ثبرت ونجحت جبت 16.5 في النوفيا.
0: ما شاء الله ما شاء الله. الحكاية حكاية تنافس ما بينات بعضكم، تتنافسوا في الحومة ماذا بيك كما يمشي؟
2: نعرف فرد قسم زيادة؟
1: لا
2: ليه؟
1: 3 سنين ديما لا.
0: وفي سيزيام كنتوا مع بعضكم ولا؟
1: لا
0: زيادة. بي معاكم خلينا التجربة، يا هل ترى اللي يحب ينجح ويكون متميز في معدلاته والكل برشا، فما شكون باش يعدي سيزيام العام الجاي وإلا باش يعدي سنة 9 العام الجاي؟ معناه مش ضروري أنه يكون في مدرسة الإعدادية النموذجية باش يمشي للمعهد النموذجي، ينجم يكون في المدرسة الإعدادية عادية. شنية النصايح؟ شنية تجربتك معاذ؟ احكي لي على تجربتك. خدمة كل يوم كيفاش؟
1: لازم خدمة كل يوم في الدار، ولازم زاد الراحة خطر كما ترتاحش مش هتقدر تكمل. يعني انت تخدم كل يوم في الدار، تخدم نهارين ثلاثة وبعد تتعب. كتكمل انت بالراحة، معناه تتكمل الريتم بتاعك، تخدم بالقداء مش هتتعب.
2: يعني معناها تخدم كل يوم خدمة عام كامل، ماهيش معناها في اخر سنة.
0: شكون خدم معاك
2: الامتحانات؟
1: خدمت انا وبابا الاكثرية.
0: الاكثرية انت وبابا. وبالنسبة لامير؟
3: لا والله من خلاصة الخدمة والنجاح متاعي لازم نجتهدوا والراحة كيف كيف، باش كيك العقل ينجم يستوعب أكثر معلومات، باش تنجم وعام كامل هو. أنت لازم برشا كوراج و
0: هذا هو ومثابرة.
3: أي مثابرة.
0: بالنسبة بالنسبة لكم، هل ترى فما تمارسوا عندكم هوايات، عندكم حاجات وإلا القراية كهو؟
1: لا
0: قراية كهو. معقول.
2: نتصور كان سنة بركة معناها تخصصتوا أو معناها فضيت وقتكم الكل للقراية؟
0: خاطر عام في مناسبة. أما في العادة فما
2: نتصور.
0: شنو مثلا باش
1: بغل؟ كورة أكثر حاجة.
0: بالكورة وأمير؟
3: كورة.
0: كرة زايدة. يعطيكم الصحة.
2: أنا حبيت نعرف وقت اللي هبطت الرزلتا، حكونا شوي على إحساسكم، نحبوكم تعيشونا هكا شوية كل أجواء.
0: النجاح مضمون ولكن المعدل هكا ولا؟
2: المعدل أنتم راضيين عليه؟ كنتوا تنتظروا المعدل هذايا اللي جبتوه 17 و16؟ كنتوا تنتظروا أكثر؟ تفاجئتوا؟ حكونا شوي.
1: والله الحمد لله، أنا كنت الحمد لله على النوت، ما كنت نتسنى فيه أكثر نتسنى.
0: أما
1: باهي.
0: وأمير؟
3: والله كنت نتصور أكثر منك، ما باهي الحمد لله.
0: الحمد لله. ليش كنت هدي النجاح أمير؟
3: شكرا الماما ونتني في قرايتي والأساتذة نتاعي في الكلاس.
0: باهي. ومعاذ؟
1: والله يا أساتذتي كل اللي يعاونوني كل، ونشكر عائلتي خطر الظروف الكل متوفرت لي في الدار، بين نحضر بين نقرأ، ونشكر بابا أكثر حاجة خطر حضر معايا هو عام كامل.
0: بلي باش نسألكم على حاجة ريت تسألها كل أم وكل أب، التليفون إيش عامل معاكم؟
1: لا والله عام كامل عادي، انا معايا التليفون.
0: معاك التليفون؟ قديش من ساعة في النهار؟
1: والله لا نعرف، معناها ما شدوش برشا معناها. اما معناها نستعمل، معناها نكلم اصحابي نحكي به شوي، نشدو قبل ما نركض جايين ربع ساعة.
0: وامير؟
3: نشد النهار مرة اي مرة لا، كل مرة كيفاش، ما انت كان كملت قرايتك
2: حتى استعمالات تنجم تكون،
3: تنجم شدي متى
2: اي هي حتى استعمالات تنجم تكون في معناها في صلب القرايه، يعني
0: على الوقت
2: تنجم حتى في صلب القرايه. انا نحب نعرف الميساج، شكون اللي بعثها؟ الاولياء ولا انتم بعثتوا الميساج؟
1: لا انا كان بابا يبعث مساج.
0: الميساج تاع النتيجه كان شكون الوالد؟
1: سامات حرشاني.
0: مرحبا لي. وانت شكون بعث امير؟
3: امي بعثت الميساج.
0: تحياتنا لامك. شكون
2: سلموا عليهم؟
3: فضيله العفسي.
0: هي اللي بحثت وهي اللي صغرت الاولى وهي وانت زادة ان شاء الله موفقين. هذه النخبة متاع البلاد وهذه اللي علاش حابين قصتكم، خاطر ولاد حومة وخاطرك تنافس محلي، تتنافسوا على قراية وتتنافسوا على حاجات باهية وانكم ملمومين في الخير ورغم انكم ما تحضروش مع بعضكم، اما فما منافسة، فما شكون في الحومة زادة معاكم نجحوا؟ شكون؟
1: ثم طفل اسمه محمد حفوظي، حتى هو جاب 17.54.
0: أيوة
2: ألف مبروك ليه.
0: شكون؟
3: معاذ بن صالح.
0: أي نفس المدرسة زادة اللي خرجتوا منها والكل. ممتاز ممتاز العلاقات هذه والأصحاب هذوما.
2: ألف مبروك ليكم.
0: ألف مبروك
2: لعائلتهم زادة. من التميز والتفوق إن شاء الله مازال الطريق أمامكم، مازال الدراسة، مازلنا باش ندخلوا في أجواء الثانوي والاختصاصات وغيرها بطبيعة. إن شاء الله متميزين ديما
0: إن شاء الله كما نسمعوا نتائج البكالوريا. كل التميز لكم. شكرا معاذ، شكرا ليك أمير، وألف مبروك من جديد.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا. إذا مواصلين معكم المشوار في نسمة صيف على موجة الأفام إذاعة قفصة ونمشوا للفقرة الموالية. عندك بحرية وفي الفقرة هذه بطبيعة عندك بحرية وفي أقصى شمال شبه جزيرة الوطن القبلي وتحديدا في معتمدية الهوارية من ولاية نابل وين يوجد أجمل ومن أجمل شواطئ تونس. شواطئ نحكي على شاطئ الهوارية اللي يلتقي البحر الأبيض المتوسط بصفاء الطبيعة وروعة المشاهد الساحرة. لهنا وبمجرد وصولك إلى هذا المكان تستقبلك زرقة البحر الصافية والرمال الذهبية والمنحدرات الصخرية اللي تمنح الشاطئ طابع مميز، طبعا إلى جانب الكهوف البونية الشهيرة اللي نحتت في الصخور منذ قرون وهكا تظل شاهدة على تاريخ عريق وحضارات تعاقبت على هذه الأرض. ومع نسيم البحر العليل وأسراب الصخور اللي تشتهر بها المنطقة يشعر الزائر وكأنه في لوحة طبيعية تنبض بالحياة والسكينة. شاطئ الهوارية ليس مجرد فضاء للسياحة والسباحة والاستجمام فقط، هو وجهة لعشاق الطبيعة والتصوير والرياضات البحرية واكتشاف الكنوز الطبيعية والتاريخية اللي تزخر بها المنطقة. هذاك علاش يبقى هذا الشاطئ واحد من أبرز الوجهات الصيفية في ولاية نابل ومكان يجمع بين جمال البحر وسحر الطبيعة ودفء الضيافة التونسية.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: أحلى صيفية على موجة إذاعة قفصة، مرحبا بكم مستمعينا، ديما معاكم حتى الثمانية في نصف الصيف. مازالت المتابعات ومازالت الضيوف، مرحبا بكم.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف. نسمة صيف. نسمة صيف.
2: نسلم عليكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معكم المشوار في نسمة صيف حتى لثمانية على موجة الفام إذاعة قفصة وعلى الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. تابعونا تواصلوا معنا، مرحبا بكم الناس الكل،
3: مرحبا بكم متواصلين معكم حتى لثمانية. وفي متابعتنا لليوم نهزوكم التوزر في متابعة والحديث على سلسلة العروض المبرمجة ضمن المهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع. وفي ضيافتنا سيدة رانيا العابد مندوبة الشؤون الثقافية بتوزر. عسلامة ومرحبا بك مدام رانيا.
4: عسلامة، مرحبا بك ومرحبا بك سيدة ورسيلة، مرحبا بك سيدة عبدالله الكل.
2: شكرا لك، نورتنا مدام رانيا. إذا نحكو على المهرجان الدولي لفن السيرك وفنون الشارع اللي تم تمديد البرمجة الخاصة به، وإحنا نتحدث على الدورة التاسعة اللي كانت من 11 حتى 28 جوان، من بعد توصلت حتى 5 جويلية وشملت بطبيعة ولاية توزر، وبالتالي أصبحت الولايات تقريبا 13 ولاية، لأنه البرنامج تمد معناه تم تمديده وتنظيم 3 عروض بكل من تمغزة ودقيش ومدينة توزر، باش تحكي لنا عليهم بأكثر تفاصيل. وتقريبا اليوم بدأ في تمغزة مدام رانيا.
4: أيه، مرحبا بك، مرحبا بكم مجددا، شكرا على الاهتمام واللي تعطي بعض قصة كل الأنشطة اللي تقوم بها المندوبية الجهوية الثقافية بتوزر. الحقيقة بالنسبة لمهرجان السيرك حبينا نكونوا معناها مساهمين فيه، معناها متمتعين به ومش مساهمين برشا. فنون السيرك وفنون الشارع الحقيقة كي شفنا الخدمة الهائلة اللي صارت في بقية الولايات، الفرحة اللي نجم يرسمها النشاط هذا في شوارع المدن اللي زارها الكل، الحقيقة ما نجمناش نحرموا جمهورنا من المشاركة فيها. التفسير الحقيقة كان من قبل، حابين نجيبوا التوين وين نجمنا معناها ان نتوافقوا في التواريخ، يعني الحقيقة بالنسبة لنا كانت معناها انه من قبل نبرمجوا العروض هذه. كما تعطي سيدة السير، هو الفترة هذه هو فترة استعدادات المهرجانات الصيفية وبالتظاهرات الثقافية الخاصة بالسهرات الليلية بالنسبة للمهرجانات والأيام الثقافية في ولاية توزر. الحقيقة حابينها تكون الفاتحة متاع المهرجانات، تكون بداية تنشيط للشوارع في الفترة هذه. كذلك هو عرض سنة بعض المدن ما خدمناش فيها، كما دقيش كما تمغزة ما جبناش السيرك قبل، دونك حابين تكون التجربة ونستمتع بها الناس الكل. إذا هو الفكرة أنه علاش فنون الشارع؟ فنون الشارع على خاطر أولا طقس حلو، مش معناها طقس شيء يشجع أنه العبد يخرج من الدار ما يبقاش في الدار. ثانيا هو ثم بداية العطلة الصيفية ووجود الثامدة والطلبة اللي كملوا معناها سنة دراسية معناها متعبة إن شاء الله ومكلة بالنجاح للناس الكل، فترة أنه باش يجدد الطاقة متاعه ويحضر بعض العروض المميزة في الجهة. هي الحقيقة العروض كانت كما قلت لك تبقيش وتمغزة، تمغزة أفردناها بعرض نظرا للموقع الجغرافي متاح واللي هي تشرف على تمغزة وكافة العمادات المجاورة لها. تبقيش بما أنها قريبة من الحامة وبقية العمادات القريبة من معتمدية تبقيش، توزر كيف كيف لهنا قريبة للمعتمدية القريبة بالنسبة للتنقل اللي يحب يواكب سيدتي، هذا علاش الاختيار كان بالطريقة هذه. ثم كما قلت لك وسيد احنا توا في إطار الإعداد لمشروع الإحاطة بالفئات الشبابية خلال العطلة الصيفية.
2: نعم.
4: دونك الكل يندرج في أنه يقدموا عروض هادفة، عروض جميلة، عروض تشد معناها الجمهور، وفي نفس الوقت نحن نفسي نقول حاجة جديدة حتى كان دكتور خدمنا قبل في توزر دونك بالنسبه لبعض الناس اللي لهم سنوات ما تفرجوش في حاجه من هيك ماهيش متاحه في الجهه ومعنا احنا سعداء ان نبرمجوا هالعروض بتنزل هالعروض هذه قلت لك حد
2: اي حبيت ان نسيتوا تذكروا رانيا حبيت نزيد نذكروا ميسالش نذكروا مستمعينا في دقيش غدوة إن شاء الله باش يكون سيرك عندهم وفي مدينة توزر باش يكون نهار خمسة
4: يوم خمسة إن شاء الله
2: أيوة.
4: هو ليش لتعوريوه معناها باش أولا مش سهل تنقل الفرقة يكون أحسن إنها تكون معناها على ما حبينش لكن هي كان باش يكون في وسط البرمجة الصيفية في وسط الأيام الثقافية ولا في المهرجانات لكن حسينا إنه باش يكون تبعد شوية البرمجة تتفرق احنا كي تجمعوا تولي ثلاثة عروض في نفس الفترة هكا باش تدخل بهجة أكثر على الجهة تكون نشار على السيدة من ناحية أخرى
2: أي.
4: أولا كما قلت لك التوقيت هو بداية العطلة الصيفية ثانيا أنه تم برشة فضاءات مفتوحة موجودة في توزر تنجم معناها تحتضن نوع هذايا من الفنون كما تعرفي احنا في المؤسسة الثقافية عنا زوز عنا معناها برشة برامج وطنية لكن اسمحي لي نقول اللي ثم زوز برامج معناها مهمين يخدموا عليها المؤسسة الثقافية اللي هي المسرح للمهرجان الوطني للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب مؤسسات الجامعية والمهرجان الوطني للفنون التشكيلية المركبات الثقافية ودور الثقافة
2: هذا
4: دونك اي هذا بالنسبة لنا صوت انه في بعض المناطق احنا ان شاء الله يا ربي تتحسن البنية التحتية بالنسبة لنا ان شاء الله فيها المشاريع المبرمجة في انتظار انها تنطلق الخدمة فيها انه للنساء يعني التشجيع على فنون الفرجة وفنون الشعر هذا مش يعطي فكرة للشباب اللي يعرف اللي تم معناها اوبسيون اخرى في الفنون اللي اسمها فنون الشارع فنون فرجوية ككل تنجم تكون معناها عندها نصيب في خدمتنا في المستقبل اذا هذه معناها نظرتنا احنا الشخصيه لبرمجه مثل هذه العروض السبب الثالث سيدتي هو انه بالطبيعه في يبدا مهرجان وطني تم تضامن بين المندوبيات الكل وإما نقدموا خدمة نفس العرض بالطبيعة بمقرطة العروض إنه يكون نفس العروض تتعدى في كافة ولاية الجمهورية في كافة المناطق الداخلية إنهم يتمتعوا بنفس العروض وبنفس الحاجات يتمتعوا بها نظراءهم وزملائهم وأصدقائهم في ولاية أخرى وفي مناطق أخرى هذايا معناها سنترونسيون حبينا نخدموا عليه
2: هو خاصة رانيا انه المهرجان هذايا بالذات معناها لقى معناها اقبال كبير برشا هذاك علاش ربما معناها تمت اضافة او توسعة البرمجة متاعها حتى تشمل ولاية توزر وبالتالي تقريبا 13 ولاية اشملها البرنامج هذايا تحدثوا حتى على 60 ألف متفرج معناها كان حاضر معناها خلال هذه الجولة الوطنية
4: لخاطر طريق البرمجة يعني طريقة البرمجة نتاعهم ولا وين مكان البرمجة هو في مكان مفتوح معناها والحضور مجاني معناها ما مجعول لكافة الناس أي إنسان يحب يجي يتفرج ينجم يجي يتفرج مساحة عمومية مفتوحة إذا ما فماش مشكلة نتاع طاقة الاستيعاب بين قوسين بطبيعة كل بلاصة عندها طاقة استيعاب معينة وغيرك عليه احنا قانوننا في أكثر من عرض في أكثر من بلاصة بما أنه أول مرة يتعمل نجم تكون البلايس هذية للطاقة استيعاب نتاعها تكون معقولة معناها والعباد تنجم يجي تتفرج
2: معقول برشا فكرة
4: دون زينور إن شاء الله باش ينطلق ساعة ونص كذا ولا نقول ساعة ودرج ساعة وخمسة دقائق في إسبانيا نتاع العشية في تامغزا المدينة في ساحة السوق في تامغزا في دقيش إن شاء الله غدوة
2: كيف في نفس الوقت
4: مساء ثمينة مساء في فضاء المسبح البلدي بدقيش وإن شاء الله ختامها باش يكون إن شاء الله في مدينة توزر يوم 5 جويلية يوم الأحد ثمينة مساء كذلك في وسط المدينة في فضاء وراء فضاء مركب تجاري توصل المدينة إن شاء الله.
2: هذا هو
4: فضاء المعرض.
2: هذا هو
3: هذا هو فكرة المشروع. حلوة برشا مدام رانيا، مشكورة برشا. هو فكرة المشروع باش تحفل كل الجهات، خاصة كما ذكرتي في الصيف، معناها حتى الشباب. وفكرة المشروع ممتازة جدا. احنا نتمنوا لكم كل التوفيق، وإن شاء الله دايما باش نكونوا في متابعة لمختلف الأنشطة.
4: سيدة وسيدة باش نقطة واحدة بالنسبة للحقيقة، سألتنا على سير وقت نسمو فطروني في الأول، ما نقولوش معناها هو تونسي، معناها الأصل نتاعو وقت نسمعنا نحسبوها. أنا نحكي على روحي على الأقل المبدئية السنوات التالي، معناها بس سألت عليه سير بعد سمعت القصة نتاع كيفاش وصلت الجروب هذا، كيف تعمل. هما مجموعة من الشباب، والشاب معناها صاحب هو من رواد احدى دور ثقافه ولايه بن عروس، وكانت الفكره نتاعو بدات الفكره بسيطه، شو كيفاش ولا عنده مشروع كبير. هو قصه ملهمه برشا شباب، اللي لقى المؤسسه العموميه مؤسسه حاضنه باش نجم يطور المهارات نتاعو، باش نجم يوصل ويعمل مشروع ناجح على مستوى وطني وحتى على مستوى دولي.
3: وهذا هو هدفنا مع مختلف المؤسسات الناشطة الخاصة بالشباب. شكرا لك مدام رانيا العابد، شكرا لك، كل التوفيق لكم، وإلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: تمام والسابعة مساء. أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري. تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لأقليم الأمن الوطني بالقصرين مساء أمس من إماطة اللثام عن وفاق إجرامي خطير يتكون من 5 عناصر، من بينهم فتاة ينشطون ضمن شبكة مختصة في سرقة السيارات وتهريبها. قررت الغرفة النقبية الوطنية لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تنظيم إضراب عام يوم الاثنين 13 من جويلية الجاري من 5 صباحا إلى 9 ليلا، احتجاجا على ما اعتبرته عدم إيفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع. تستعد جمعية خريجي المدارس العليا لإطلاق نسخة 26 و2000 من شهر الكفاءات التونسية بالخارج التي تنتظم من 15 من جويلية إلى 15 من أوت القادم في دورة تركز أساسا على الذكاء الاصطناعي وتراهن على تعبئة الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج لدعم التنمية والابتكار. توجت التونسية روعة ليلي بالميدالية الذهبية لمسابقة دفع الجلة مساء اليوم خلال منافسات اليوم الثاني من ملتقى أولوموك الجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى للسيدات بالتشيك، وكانت مروة البراهمي أحرزت في الحصة الصباحية الميدالية الفضية لمسابقة دفع الجلة. وشهد اليوم الافتتاحي أمس تتويج سمية البسعيدي بالميدالية الفضية في سباق 800 متر، و روعة ليلي بالميدالية البرونزية في سباق رمي القرص. أخيرا من أخبار العالم، قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية في بيان أن الجماعة تصدت اليوم لطائرة حربية سعودية حاولت منع طائرة مدنية إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي، وقررت استهداف المطارات السعودية والمصالح الحيوية برا وبحرا إذا واصلت السعودية انتهاكاتها للمجال الجوي اليمني وفق تعبيرها. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: استقبل يومك،
4: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
3: ديماري ورقمية زينة،
4: معاكم تضوى المراية،
3: تبعني تربح،
4: معايا سافر مع الموسيقى.
3: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقاية مهرجانات، اسهر معانا مشموم الفل وتانا،
4: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
5: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
4: النغمة اللي ترد الروح،
3: مبروك اللي فرحك يفرحني،
4: تونس عقلي وروحي، شبكة صيف 2026،
3: شارع الفن، النغمة طرب وترانز، والموقع في ثنية وفي كل دار.
6: العائلة لأصحاب والأحباب تجمعنا إذاعة قفصة،
4: معاكم تضوى المراية.
7: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذاعة قفصة، أنا المراية اللي تتكلم. الوقت صيفي، الجو صيفي،
8: نسمة صيف،
9: خليني بزر
8: نسمة صيف،
9: نسمة صيف.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزيف.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.

0: بعدش الطول وشكيت الناسي.
1: أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا بكم الكل مستمعينا ومرحبا بكل ضيوفنا اللي تهل علينا وطل علينا في نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة.
2: أهلا وسهلا في الفقرة هذه يا ريم باش نستقبلوا ضيوفنا بكل محبة من فنانين مبدعين وجوه معروفة بطبيعة باش يكون فما لقاء خفيف معهم نحكوا فيها على جديدهم وعلى كواليس مسيرتهم وعلى مشاريعهم وجولاتهم خاصة في التظاهرات الصيفية.
1: ما شاء الله فما أفراح في عند الفنان التونسي سفيان صفتا. عسلامة ومرحبا بيك. هو ضيفنا في أولى حلقاتنا من نسمة صيف. عسلامة ومرحبا بيك سفيان.
3: إن شاء الله صغاريت لي بحرية توصل لكل عائلة تونسية يا رب.
1: يا رب.
3: دخلنا في موسم الحفلات الخاصة واليوم فما تندانس في تونس أنه الحفلات تبدأ العشية وتخرج من المنطقة القديمة متاع عسل. احنا في منطقة كان جيت عندي القدرة نوريها لكم. احنا في دار قديمة يمكن عمرها اقل حاجة 300 سنة واللي رينوفي معناتها رينوفي ودار عربي قديمة ومتعاودة. دونك الناس توا اللي جاوا الكل ولي وعندهم نظرة اخرى للحفلات الخاصة ما عادش كل النمبر الكبير. دونك فما لهنا ماكسيموم 60-70 انفيتي والامبيانس العشية والطقس محليه يعني بلوس نحاتك سخانة.
2: وين بالضبط سفيان؟ وين؟
3: في اوتيك في اثار اوتيك اوتيك في بنزرت.
2: في بنزرت
3: منطقة في
2: نعم معروفة بنزرت
3: في بنزرت في منطقة اوتيك بالضبط اللي هي اقدم يمكن من بنزرت. اوتيك راهو حضارة حضارة كبيرة برشة أقدم من برشة حضارات يمكن معلتها. ما عنديش المعلومة إسكو هي قبل القرطاج ولا أما حاجة عظيمة ياسر معناتها فما ديجا أثار مزيانة ياسر وبلادنا غنية بصراحة. كل مرة كنت نكتشف أنا تو سافي بالضبط 4-5 أيام قدمت أول حفلة في تورني متاع السنة في مدينة سيدي بوزيد وداروا بيا بالباهي محليها تونس من شمالها الجنوب بلاد مختلفة.
2: أي سفيان هو في الحقيقة تقريبا من 26 جوان عندك برشا فروحات مع انطلاق لغنية جديدة كانت هكا كما نقوله في الخير عليك. نحكو على أفراح هي أصل ريم مرعش تعرفي لغنية وقت اللي هبطت حكى عليها سفيان غناها الليلة اللي صدرت فيها غناها في عرس بنية اسمها مريومة
1: اسمها مريم ملا كوينسيدانس
2: وفي نفس الوقت في سيدي بوزيد البكالوريا هكا ولا سفيان
3: البكالوريا أنا نهارتها قلت شكون تو معانا ثم بنية اسمها مريم خليت
1: هذا
3: معناتها. شوف هو سبحان الله وقت اللي يبدا ربي يعطي سره في عمل ساعة. بالمناسبة ساعة نحب نشكر الناس الكل اللي بارتاجيت العمل هذايا واللي معناتها حبته وتبنيته واللي اللي كلمني في التليفون كلك سواء مع أصحاب عاديين ولا فنانين يقولي سفيان عن برشا ما سمعناش فريشور وغنية تنجم خاطر كلمة تيوب سامبو ما زلت ما نجمش نحكي على تيوب هذا في 3-4 أيام
1: سفيان خلينا نغوص شوية في العمل المعروف نغوصه. عليك سفيان المعروف عليك معناه عندك طبعك الخاص ما بديتش من أمس عندك مشوار فني لباس به من أول اللي معناها عمل لباند من أول اللي غنى الإيقاعات العالمية ولكن ديما ميول الغربية فوالا معناها ولكن ديما عندك طبع تحب الحاجة الخاصة بيك. في مريومة والكليب اللي عايشنا فيه تقريبا 3:21 فيه ميزة لعبنا برشا على الميمير لعبنا برشا على التراديسيون فما الزينة متاع عاداتنا وفما الإيقاع متاع عاداتنا وفما برشا حاجات ترجع لعاداتنا التونسية مع إيقاعات حلوة برشا اللي معروفة لسفيان صفتا اللي ظهر بلوك جديد معناها في برشا انترينمون هذا ولا لا سفيان
3: برشا ساعة نبدأ بالإكيب اللي تعاملت معها بالنسبة للكلمات. ثاني مرة نتعامل مع شاعر تونسي نعتبره حاتم الجيزاني، صانع النجاحات وصانع مع اليوتيوب متاع صابر الرباعي واليوتيوب متاع أنينا واليوتيوب متاع كل الأجيال. مع حاتم الجيزاني معناتها مينيمام فما 30-40 سنة عطاء متواصل. وحكي نقوله حاتم الجيزاني نقوله أهم والأغاني عنا سدري عنا زوز ثلاثة أربعة شعراء اللي نفتخروا بيهم كيما حبي محنوش وعم حسن محنوش جيدي العويني أو حاتم الجيزاني. هذوما اللي طبعوا مع مسيرة أغلبية النجاحات. في المرة هذه تعاملت مع حاتم الجيزاني. بالنسبة للتوزيع الموسيقي حمدي المهيري اللي هو تبارك الله معناتها نجم عربي خدم مع صابر الرباعي مع رغب علامة عمرو دياب ومع كل الفنانين بتاع الجيل الجديد اللي في تونس معناتها من ألفة بن رمضان الرؤوف ماهر الشيرين الكل معناتها. دونك انا اول مره نتعامل مع حمدي لقينا مع بعض.
1: نعم، ما تبعدش برشا سفيان، خليك في الريزو. ايوه
3: اي تسمع فيه هكا؟
1: اي نسمع فيه.
3: اي وبالنسبه للصوره تعاملت مع امين معالج اللي بصراحه معناتها معناتها انا نحفظ كان امين معالج، لكن ليكيب تكنيك اللي خدمت والناس نجم تعمل طلع على الكليب وتشوف في الاخر ما يهبط ذاك الأسماء اللي خدمت على تشوف معناتها معناتها إيكيب كبيرة من الصورة للصوت للديكور. نحن نحب نقول لك راهو الناس اللي صورت معانا العمل راهو هذوكم ناس معناتها محترفين وصار كاستينج مينيمام قعدنا جمعتين باش اختارنا الناس اللي صورت معانا العمل. وما كانش اعتباطي مثلا انت توا كيف تشوف العمل كله وراء العمل ذاك كله فما فكره
1: وين تصور العمل
3: تصور في المدينة العربي في تونس بالضبط في دار بيات. هذيك دار بيات معناتها وانا لاحظت بعد ما خرج الكليب توا وليت البلاصه توندونس ولاو العرايس يحبوا يصوروا فيها لي شوتينغ نتاعهم. انا كلمني مولاي فضاقه اللي نحب نشكرك على البيبليسيتي اللي عملتها خاطر انا كتبت اسم الفضاء بورتور معناتها معناتها ما كانش دون لو كادر نتاع كولابوراسيون سيتي كول معناتها لوكاسيون معناتها حبيت المره ذي
1: حبيت ثمن بلاصه معينه في تونس
3: صحيت اكزاكتومون ونعطي كل حق ذي حق معناتها انا في العمل هذا حتى شيء ما مشي غراتوي معناتها حمدي المهيري مستحقات وبورتون صديق. قلت لهم الناس الكل نحبكم تبداو مرتاحين في العمل هذا.
1: نعم
3: وكان لحتوشي فما حاجه مهمه ياسر ما لعبتش على الايماج نتاع البنيه مزيانه باش ننجح الخدمه
1: والاغنيه نتاعي والكليب نتاعي. كانت فكره
3: مريومه ما فماش مريومه موجوده.
1: انا بدي باش نسالك نقول لك شكون هي مريومه وين هي مريومه في الكليب
3: كل حد فينا عنده مريومه عايقه معناتها مريم تنجم تكون منية صغيرة أبو فرحان الفريت ويغني على مريومة تنجم تكون الحبيبة يا مريومة مرتك
1: لا أو سفين أو تنجم تكون مريومة وتكون رمرومة وتكون وسولة وتكون ندورة
3: وتكون فطومة
1: تربيجومة زينوبة
3: صحيح معناتها لنو إلي أكسيسيبلة تو لنو وتنجم هذاك اللي خلى هي نشوف اليوم بالأمانة أنا ما عادش عندي وقت راهو نضيعه في غناية هكا عملت غناية وكهو توا يلزم كل غناية
1: تاخذ حظها
3: عليها وتتحط عليها الليل صحيح تتصرف عليها ما يلزم يتصرف عليه خطر اليوم المواطن العادي ما عادش يهمه فيك أنت عندك دعم ولا تدبر في راسك ولا الفلوس اللي تاخذها من المهرجانات والحفلات الخاصة هو يقارن فيك بالنجوم العربية.
1: هذا هو
3: من
1: هذا هو
3: اليوم علينا الجمهور التونسي انه انه انه, إنه
1: تخدم خدمة باهية
3: باهية وذاك هو. وان شاء الله يا ربي فما الرتور سير انفستيسمون خاطر اليوم فما الفن هو حسابات ورقة وستيلو. ان شاء الله يا ربي الانفستيسمون اللي عملناه ماهوش سيفري ماهوش باش يرجع مردوده في سيزون ولا فين. اما في الموسيقى معناتها فما كوناتيل معادلة حسابية واضحة. إذا تفضلي زنجريديون كل صحاح، الشاعر صحيح، الموزع صحيح، المخرج صحيح، اللي فيجيرون اللي يخدموا معاك صحاح، نقول لك حاجة مثلا نعطيك من من من, من أسرار العمل الذي أنا معايا مجموعة عمرها 25 سنة لافيستا، ما فما حد من الجروب متاعي معايا في معناتها أنا في أن كاستينج الجيتاريست اللي يلعب هذاك، أنا جيتاريست ما لعبتش أنا جيتارة، جبنا جيتاريست معناتها روسي باش يعطينا الجو ما شفته معناتها يوم.
2: هذا هو هو ريت سفيان، الروح التونسية واللمسة العالمية موجودة في العمل هذايا. أنا نحب زيدا نقدم معك شوية ونحكو على جديد ربما وجولاتك إن شاء الله اللي باش تكون في القريب، تحديدا عندك نهار 24 جويلي عندك لقاء مهم في تستور هكا ولا في مهرجان الملوف، مشروع زيدا يعتبر معناها طرح جديد، احكينا عليها شوية واحكينا ايضا على جولاتك ان شاء الله وين باش تكون في الصيف.
3: السنة باش ننطلقوا كما قلت لك من مدينة، انطلقنا من مدينة سيدي بوزيد ومن بعد نمشيو لتستور وما ادرك المهرجان المالوف بعرض طبوع جاز اسمه العرض طبوع، معناتها هي المقامات التونسية يقولوا لها طبوع التونسية، معناتها العرض باش يكون مستوحى من مقاماتنا ومن الأغاني المالوف التونسي بلمسات سونوريتي جاز، معناتها باش تسمع بين العود والقانون آلة الجيتار اللي هي باش تهزنا للموسيقى الأندلسية الجاز،
2: عوالم
3: هذا عوالم أخرى معناتها نفس العرض هذا باش يتقدم في المهدية، باش يتقدم في مدينة بنزرت، باش يتقدم في مدينة المنستير إن شاء الله. نقطة استفهام بالنسبة للجنوب التونسي، معناتها أنا قدمت للمندوبيات الجهوية الكل، المرة هذه قدمت 24
2: ملف
3: مندوب ملف معناتها واضح، ننتظر إلى حد الآن معناتها المندوبيات، خاطر من حق إحنا أنا أول مرة نمشي لسيدي بوزيد ونعرف في سيدي بوزيد تحس فما ناس مشتاقة تقول لك علاش معناتها مش من قبل جيتنا سي سفيان، معناتها نفس الأسماء تتكرر وتتعاود، علاش وهم مش فاهمين اللي هو سان دي بومبا دو لارتيست، معناتها هي رزنامة سيفري. نفهم أنا إنه فما بعض المهرجانات اللي تخدمها جمعيات وجمعيات عندها حساباتها أخرى وفما برشا حاجات تحكم فيها،
1: وفي الحقيقة ما زالت المهرجانات وما زالت المواعيد، فما مهرجانات ما زالت في الاستعدادات وما حطوش البرمجة على كل، احنا نحب نشوفه إن شاء الله في
3: وهذا اللي مش عادي، خاطر احنا تو رانا في 3 جويليا انا عندي عرض باش نقدمه في إيطاليا نهار 1 جانفي 2027، الأفانس وصلت لبيه دافيون مقصوصين ونعرف لوتين اللي باش نسكن فيه 1 جانفي 2027
2: سوفين. وهذايا اللي قاعد تحضر له في عمل كبير برشا انتاج، معناها 2027 تحدثت عليه في الإذاعة الوطنية.
3: انا انا انا نعتبر انه مريومة هي بداية لمشروع كبير إن شاء الله. المشروع هذا بشي يتوج نهار 27 ماي 2027 بعرض ضخم في مدينة الثقافة، وبش يكون هذاك كما تقول أنت ضربة البداية لجولة إن شاء الله في 2027.
1: إن شاء الله إن شاء الله جميل إنه الاستعداد يكون على أقل، معناها على الأقل عام بش يكون بالحق عام. معناها ركائز المشروع تكون مدروسة وتكون معناها
2: عمل كبير وحاضر. هذا هو
1: حبينا في معناها فيليسيت مريومة سوفيين، وحنا نحبوا ديما اللقاءات التونسية ونحبوا فنانين تونس موجودين في مختلف المهرجانات التونسية في ربوع تونس الكل. ألف مبروك ليك مريومة وإن شاء الله كل التوفيق ليك، وإحنا نستنوك ديما.
3: أنا مريومة نهديها لكل مستمعي إذاعة قفصة، وصلني وعد من منكم إنه الأغنية باش تكون موجودة في البلاي ليست، معناتها مقول حتى الأغنية هذية يلزم، ما عادش نجمو نحكي على أغنية راهو اي محلينك يدخلوا لي دو نوت هذو ما نشيخ.
2: هذا هو احنا نسلموا عليك برشا سفيان
1: ان شاء الله كل التوفيق ليك وبسامة سفيان صفتا. شكرا ليك. هذه مريومة جديد سفيان صفتا على موجة إذاعة قفصة في

0: مع الإقاعة التونسية نتواصلوا في نسمة صيف 7:30 بساعة استوديو إذاعة قفصة وقيت نرجعوا فيه لقسم الرياضة مع حيدر في فلاش سبور.
1: فلاش سبور. فلاش سبور.
2: أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بالمونديال والمباراة الدور حاليا بين المنتخبين المصري ونظير الأسترالي. إمام عاشور سجل هدف تقدم للمنتخب المصري منذ دقيقة 13 نلعب في 33 دقيقة لعب. بداية المباراة شهدت قوة هجومية من جانب المنتخب المصري اللي يلعب على إمكانياته ويلعب على حظوظه طبعا واللي متمكن أو النجم يتمكن من لهذا أو للدورة القادم من مباراة أستراليا. إذن واحدة بلاش مصر تتقدم على أستراليا. نذكر كابيرتي بعد رأس الأخضر مع المنتخب الأرجنتيني انطلاقا من 11 متاع الليل وغانا مع كولومبيا انطلاقا من 9:30 متاع الليل بتوقيت تونس. نحكو على منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم لكن مش نبدأ بالمكتب الجامعي. خبر منذ قليل عنده بعض الدقائق مروة سخيري تستقيل من عضوية المكتب الجامعي لكرة القدم. الأستاذة اللي طبعا صعدت في انتخابات المكتب الجامعي تستقيل من عضوية المكتب الجامعي على الأقل. هاو فهم عضو فهم روحه فهم عضو فهم أنه مش نجم يقدم الإضافة لكرة القدم التونسية. وتحدثنا على اللي سبقه فإنه كانوا أعلنوا أنه مش في قدموا الاستقالة وقلنا إن لم تستحي فافعل ما شئت. وصل مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مع المكتب الجامعي اللي باش يكمل مهام وحسب مصدر مسؤول في الجامعة التونسية لكرة القدم باش يكمل مهام وحتى نهاية عودته النيابية سنة 2029. وقال أنه إعادة توزيع المهام صلب المكتب الجامعي مطروحة بقوة خلال الاجتماع القادم. نبذ المصدر أكد أن البطولة الموسم القادم لن يتغير وسيضم 16 فريق وأكد أن الأخبار الراجعة بخصوص إنزال أو إلغاء نزول غير صحيحة هذا بالنسبة للمكتب الجامعي. ذكر أن الموسم القادم باش ينطلق يوم 22 أوت 2026. من جهة أخرى أكد المسؤول بالجامعة التونسية لكرة القدم أن المفاوضات ما زالت متقدمة مع الفرنسيير فيرونار ومن المنتظر أن يحسم قراره في تدريب المنتخب التونسي خلال اليومين القادمين. المدرب هذايا اللي نعرفه أنه باش يدرب المنتخب التونسي المنتخب الإماراتي والمنتخب الجزائري هذه المنتخبات اللي تحدث معه ويعني دخلت معه في مفاوضات خاصة المنتخب التونسي لكن وفر له الإمكانيات المادية باش يعمل العقد متاعه. ما نش نستنوا في فيرونار لأنه يتمنى يدرب تونس كما أي مدرب آخر فإنه إذا توفرت الإمكانيات المادية وتوفرت يعني الأرضية إنه باش ينجح أكيد باش يكون مع المنتخب الوطني التونسي. نكملوا هكا الخبر الرياضي بالمونديال مرة أخرى. نرجع المنتخب المصري متقدم على أستراليا واحدة بلاش. إمام عاشور دقيقة 13 نلعبوا في 35 دقيقة لعب 0-0. المقابلة بدت حتى لدقيقة كما ذكرتوا 13 هدف ممتاز جدا للمنتخب المصري في برشا خدمة ظاهرة من المدرب المصري للمنتخب المصري. لحدش متاع الليل منتخب الكافير مع الأرجنتين وغانا مع كولومبيا 9:30 متاع الليل. هكا نكونوا كملنا هذا الموعد الرياضي. نرجع لكم ريم مرحبا جديد.
0: شكرا لك حيدر. شكرا لك. احنا مواصلين معكم في نسمة صيف حتى الثمانية. خليكم معنا ما زالت الفقرات جندة وكونوا في الموعد وأيضا جونة تونسي من أهم العناوين اللي ما زالت في انتظاركم في نسمة صيف.

0: في الموعد الفقرة اللي من خلالها نتعرفوا على أجندة المهرجانات. إذا تحب تعرف وين السهرات وأهم التظاهرات فكونوا في الموعد، نشيبوا لكم أجندة المهرجانات والعروض اللي إن شاء الله ما تفوتكم. مش هكا ولا ريم؟
1: أي بطبيعة، فما ناس تمشي تصيف وتختار إنها تصيف المكان هذاك خاطر فيه مهرجان وفيه الفنان اللي تحبوا واللي تختاروا. الموعد باش يكون المرة الأولى مع محطتنا الأولانية باش يكون مع ليالي العبدلية. ليالي العبدلية اللي تفتتح الليلة المهرجان من خلال سهرة تحييها الفنانة أي دغنوش. سهرة غدوة السبت 4 جويلية باش تكون من خلال عرض فني بتوقيع الفنانة التونسية زادة محرزية الطويل، وخصصت الهيئة التنظيمية سهرة نهار لحد 5 جويلية بالكامل للأطفال من خلال يوم عرائسي للأطفال يتضمن مسرح للعرائس، وينطلق بتوقيت استثنائي باش يبدأ من 7:30 متاع العشية. تتواصل الفعاليات نهار الاثنين من خلال عرض موسيقي خاص بإيقاع جاز للفنان أحمد عجاجي، ويوم الثلاث خصصوه ليوم راحة ويستأنف المهرجان نشاط نهار الأربعاء 8 جويلية من خلال عرض فني للفنانة نور قمر، ويسدل الستار على هذه الدورة مساء يوم الخميس 9 جويلية بالعرض الموسيقي لو تانغو غاب بقيادة الموسيقار محمد علي كمون.
0: تحت شعار ذاكرة تعيش يحتفي مهرجان الحمامات الدولي من 11 جويلية حتى 13 أوت في دورته 60 من خلال برنامج ثري يضم 32 عرض موزع بين المسرح والموسيقى والرقص المعاصر بمشاركة فنانين ومبدعين من 12 دولة. باش يشارك في هذه الدورة الاستثنائية اللي تقريبا كرست معناها مكانة كبيرة برشا للتظاهرات العريقة باعتبارها أبرز المواعيد الثقافية والفنية في تونس والعالم العربي، نحكو على فضاء للقاء يجمع بين التجارب الإبداعية والثقافات المختلفة. نحكو على فنانين من تونس، لبنان، فلسطين، الجزائر، المغرب، مالي، تركيا، إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، كوبا، الولايات المتحدة الأمريكية. المسرح أيضا مسرحية الهاربات باش تأثث سهرة الافتتاح إن شاء الله، والاختتام باش يكون مع الفنانة التونسية صوفيا صادق، وهذايا طبعا باش يكون مع العيد الوطني للمرأة التونسية اللي هو 13 أوت.
1: قبل ما نواصلوا معكم في الموعد نتوقفوا لرفع الأذان ثم نعود مع جولتنا مع مختلف المهرجانات والمواعيد الخاصة بالمهرجانات في نسمة صيف.

حي على الصلاة.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بجد.
1: نسمة صيف.
3: نسمة صيف.
4: مواصلين في نسمة صيف وجولة قصيرة مع مواعيد المهرجانات، نهزكم للمجورة ودورة 22 لتراثنا هويتنا وفخرنا المتجدد. الموعد في المجورة وين لقاء المجد بالتراث والحكايات، حكايات الأجداد، العروض الفروسية وسهريات وفنون تراثية وخيمة تراثية. الموعد مع مهرجان المجورة في دورته 22 باش يكون في على امتداد 3 أيام، نهار 21-22-23 جويلية 2026.
5: عندنا أيضا مهرجان صفاقس الدولي اللي باش ينطلق إن شاء الله نهار 21 جويلية 2026 في دورته 46، سهرة الافتتاح وحفل الافتتاح باش يكون نهار 21 كما ذكرت، باش يكون مع الفنانة نبيها كراولي، وسهرة الاختتام باش تكون مع الفنان صابر رباعية.
6: جولة تونسي.
5: جولة تونسي.
7: ابلش وحديدة يا مدينة.
4: الأجواء التونسية ومسك الختام في فقرتنا جونة تونسية. احنا نختار لكم أنغام تونسية وفيها كل مرة نكهة معينة، كيف مثلا اليوم في جونة تونسي اخترنا أحلام. أحلام حبت فنانة الكويتية أحلام تغني بالتونسي، الأغنية اللي اختارتها أحلام واللي حبينا نسمعوها بصوت أحلام وهي أغنية تونسية، أغنية عالم جيس. نغني
5: عالم جيس، نغني ريم غنتها في آخر زيارة لها لتونس على ركح قرطاج بطبيعة، وباش نسمع أيضا جديد نور شيبة أغنية ناس الجنوب، غنيها نور شيبة مع الفنان محمد جويني وكيلاني طليق.
4: ميلا باش نخليكم مع جونة تونسي وبعد نرجع لكم في ريكاب لمختلف الفقرات اللي قدمناها اليوم حتى تتعودوا، خاطر غدوة باش نرجع لكم في نفس الموعد في نفس التوقيت. خليكم مع جونة تونسي وراجعين.

0: حتى تتعودوا على مختلف الفقرات. غدوة نستنوكم في أغنية تحكي عليك باش تطلبونا وتختاروا أغنية ونسمعوها مع بعضنا. جونا تونسي باش يتواصل غدوة مع مختلف الفقرات بطبيعة اللي باش تكون حاضرة معنا.
1: كل عادة عندنا صيف معنا. برافو عندك بحرية، أهلا وسهلا، كونوا في الموعد. جونا تونسي على كيف كيفكم
0: مع تحيات الكيب الكل، دمتم في رعاية الله. استنونا غدوة من 5 حتى 8 بتاع العشية في نسمة صيف.
1: إلى اللقاء، تصبحوا على خير الناس الكل.

0: أهلا بكم إلى موعد الثامنة في هذه الليلة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تم تدشين البئر التعويذية المخصصة لري واحد النفريات واحد من معتمدي توزر وعطاشرة استغلالها بعد انتهاء الأشغال التي قدرت بأكثر من 800,000 دينار. ستخصص لدعم الري ب 78 هكتار من المنطقة السقوية العمومية. وصلت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 3 جويلية الجاري إلى ما يزيد عن 24,539 مليون دينار، أي ما يعادل 97 يوم توريد، مسجلة تراجعا بالمقارنة مع التاريخ نفسه من سنة 2025 بما يعادل 3 أيام توريد، وذلك وفق مؤشرات البنك المركزي التونسي. اعتبر قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم أن قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدم الترفيع في الجرايات الدنيا التي لا تتجاوز 260 دينارا شهريا لآلاف المتقاعدين إجراء قسري يزيد من هشاشة وضعية شريحة هامة من المجتمع. أعلنت وزارة الشباب والرياضة اليوم أنها تقرر بالتنسيق مع مصالح وزارة التربية التمديد في أجل التسجيل الإلكتروني عن بعد لاجتياز مناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والتحاق تلاميذ رياضي النخبة بالمعهد الرياضي بعنوان السنة الدراسية المقبلة. أوضحت أن التسجيل يتواصل لغاية 8 شهر الجاري. أوصت وزارة الصحة والوكالة الوطنية تقييم المخاطر في بلاغ لهم اليوم باتباع جملة من الإرشادات لاستخدام أجهزة التكييف بطريقة صحية وآمنة تمنع من ظهور مخاطر صحية على المستخدمين، وفي مقدمتها عدم تجاوز فارق 7 درجات بين الفضاء الداخلي والخارجي. كشفت شبكة NBC نيوز الأمريكية أن إيران وسلطنة عمان قدمتا إلى الولايات المتحدة الأمريكية مقترحا يتناول آلية إدارة مضيق هرمز ويتضمن إدارة مشتركة بين طهران ومسقط، مع طرح فكرة تحصيل رسوم إدارية مشتركة. شكرا وإلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. حديثنا اليوم سلامة سيبرنية، كشف التطبيقات التجسسية في الهاتف إذا كانت موجودة، أهم العلامات اللي تدل على أنه الهاتف مخترق أو يتعرض لعملية تجسس، أهم الخطوات اللي يجب اتباعها باش نحمو بها الهاتف من التجسس، وكيفية تنظيفه من أي تطبيق مشبوه. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
4: مرحبا، تحية طيبة المستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم هو علامات اختراق الهاتف الجوال نتاعنا، وكيفاش نكشفه على التجسس، وزاد كيفاش نجم ننظفه الهاتف نتاعنا علميا وتقنيا من هذه الاختراقات. اليوم الهواتف نتاعنا هي هواتف ذكية، الاختراق ما عادش أمر صعيب، أمر هين برشا، خاصة بوجود التكنولوجيا الجديدة والذكاء الصناعي. ثم برشا تطبيقات خبيثة وروابط مشبوهة هي اللي تساهم في اختراق الهواتف نتاعنا. لكن السؤال المهم اللي هو كيفاش نعرف الهاتف نتاعي تم اختراقه ولا لا؟ ثم برشا علامات تقنية، هي علامات تقنية وعملية، من بينها استهلاك غير طبيعي للبطارية بسرعة كبيرة دون سبب، يعني دوب ما تشارج التليفون تاعك بعد شوية تلقاها البطارية طاحت الشارج نتاعها. كيف يبدأ التليفون تاعك ماكش تستعمل فيه تلقاه سخون برشا، حتى يبدأ معناها محطوط في بلاصة باردة تلقى التليفون تاعك سخون، معناها قاعد يخدم أونارير بلان. بطء كيف كيف في الأداء، يبدأ رزين تليفون، احنا نقوله رزين تليفون معناه ما يجاوبش فيسع، ظهور تطبيقات انت ما صبتهاش في ما قمتش بتثبيتها في التليفون تاعك، زيادة استهلاك الانترنت معناه كسوسوا لي دوني دوب ما تصب دوني توفى فيسع، يعني فما استهلاك غير منطقي لدوني تاعك. كيف كيف كي تبدأ تتصفح في أي حاجة تظهر لك إعلانات غريبة ولا ثم نوافذ تتحل وحدها، ساعات تلقى دي ميساج زادة تبعثهم التليفون تاعك من غير ما أنت بعثهم، وقتها لازمك تشك ولازمك تتيقن اللي هو فما اختراق للهاتف تاعك. بهذه العلامات تشير إلى وجود برنامج تجسس قام فما شكون قام بتثبيته في الهاتف تاعك، نجم يكون التثبيت هذا عن بعد وإلا التثبيت هذا وقت اللي واحد من إخذاء تليفون تاعك وقام بتثبيت التطبيقة هذه. ثانيا ثم برشا خطوات زادة أخرى نستعملوها لكشف التجسس هذا وإلا الاختراق. أول حاجة نشوفوا التطبيقات اللي هما انستالي مثبتين على تليفون تاعك، نثبت اسكو التطبيقات هذوك مصبيتهم أنا وإلا لا، إذا فما تطبيقة ما نعرفهاش نقوم بحذفها فوري، ثم ندخل الإعدادات لبارامتر نتاع التليفون تاعي ونتأكد من التطبيقات اللي هي تملك صلاحيات حساسة، يعني ثم تطبيقات عندها الحق تدخل للكاميرا، عندها حق تدخل زادة للميكروفون نتاع التليفون، كيف كيف تقوم بتفعيل آليا الموقع الجغرافي نتاعنا وإلا الوصول للرسائل. إذا ثم تطبيقات خذت الأذون هذه وبيان ليزوتوريزاسيون هذوما باش يدخلوا للصلاحيات هذه نقوم بتغييرها ونقص من الصلاحيات هذه، خاطر هذه يمثل الخطر على المعلومات نتاعنا. حاجة أخرى تنظيف الهاتف كيفاش يتم، دونك الحل بعد ما نفيق بلي فما اختراق وتجسس، المرحلة الأخرى اللي هي كيفاش نقوم بتنظيف الهاتف نتاعنا. أول حاجة نقوم بتشغيل الهاتف في وضع سيف مود اللي هو الوضع الآمن إذا كان متاح، إذا موجود فيه الوضع هذا اللي هو سيف مود نقوم بالتشغيل نتاعه. الوضع هذا ايش يعمل؟ يعطل التطبيقات الخارجية مؤقتا، معناها أي تطبيقة عندها علاقة بالبرة بالإنترنت يقوم بإيقافها فوريا، ثم نقوم بحذف التطبيقات المشبوهة كل، بعدها نستخدم أداة الحماية اللي موجودة في الهاتف نتاعنا مثل جوجل بلاي بروتكت في أندرويد وإلا الأدوات الحماية الموجودة في الـ iOS. فما المرحلة الأخرى نقوم بتشغيل فحص مضاد للفيروسات أنتي فيروس اللي هو يعاوننا برشا باش ينظف الفيروس الموجودين

شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس مع تحيات ريم مولا. تابعونا غدوة في حلقة جديدة. بسلامة. تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: الفن أو الفنون هي قدرة لاستنطاق الذات
1: وكل نتاج إبداعي ينتجه الإنسان.
2: الفن هو دائما هو رسالة حلوة.
3: شارع الفن.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من شارع الفن. شارع الفن، لقاء الأذواق المترفة. يقول ألبير كامو: الفن ثورة دائمة على الواقع. ونحن نتجول اليوم في رحلة تمرد الفن السابع ومخاض صناعة مهرجان كان السينمائي. اسم ارتبط ببريق النجوم وبأهم الأفلام التي صنعت مجد السجاد الأحمر، تظاهرة يتابعها ملايين المشاهدين حول العالم منذ أكثر من ثمانية عقود.

0: تعود فكرة مهرجان كان إلى أواخر ثلاثينات القرن الماضي، حين أرادت فرنسا إنشاء مهرجان سينمائي حر ومستقل عن التأثيرات السياسية التي كانت تهيمن على بعض المهرجانات الأوروبية الشهيرة آنذاك، خاصة بندقية إيطاليا. كان من المقرر أن تنطلق أول دورة لمهرجان كان سنة 1939، لكن اندلاع الحرب العالمية الثانية حال دون ذلك، لتنتظر السينما العالمية سنة 1946، حيث أقيمت أول دورة رسمية بمدينة كان الفرنسية المطلة على البحر الأبيض المتوسط.
1: Les palmiers s'inclinent.

0: منذ ذلك التاريخ تحول المهرجان إلى حدث عالمي يستقطب كبار المخرجين والممثلين والمنتجين والنقاد من مختلف أنحاء العالم. أدار الدورة الأولى للمهرجان الفرنسي ميشيل فوريي، ثم كان فيليب إيرلانجي أحد مؤسسي المهرجان من أبرز مهندسي هذه التظاهرة التي ولدت في أجواء ما بعد الحرب. أما لجنة التحكيم فترأسها المؤرخ الفرنسي جورج هيوزمان بمشاركة ممثلين عن الدول الحاضرة.
1: Sur la croisette pavoisée aux couleurs des 19 nations participantes, la classique bataille de fleurs a préludé aux compétitions des maîtres films choisis dans la production de chaque pays.
0: حاولت سينما كان أن ترمم بعض ملامح العالم المهترئ آنذاك. حضرت لأول مرة رائعة جون كوكتو الجميلة والوحش التي انتشرت بعد ذلك ورأيناها في صيغ وصور ونسخ متتالية، لكنها حضرت لأول مرة في تلك الدورة التأسيسية الأولى. ونستمع الآن لموسيقاها التصويرية.

كانت هذه البداية الأولى ولا يمكن أن نقول المتواضعة لانطلاق مهرجان كان الذي أصبح أهم نافذة سينمائية عالمية وأبرز حدث ثقافي للشاشة العملاقة في تاريخ الفن السينمائي المعاصر. جائزة المهرجان هي السعفة الذهبية، جاءت محاكاة لنخيل كان الباسق الطري وإذانا بخلق محطة سينمائية واعدة بروح فرنسية أنيقة تستريح عليها سينما ضفتي المتوسط، بل وتستقطب كل كاميروات العالم وشاشاته العملاقة. السعفة الذهبية هي الجائزة الأهم التي تمنح لأفضل فيلم في المسابقة الرسمية. تم اعتمادها بشكل رسمي منذ سنة 1955، فالسعفة الذهبية اليوم هي واحدة من أرفع الجوائز السينمائية في العالم، بل ويعتبرها النقاد أهم تتويج يمكن أن يحلم به أي مخرج سينمائي ويعيش تجربة الحب الجارف للفن والتألق.

عديدة هي الأسماء التي فازت بالزعفة الذهبية عبر التاريخ، لكن أول امرأة فازت بها أتت من نيوزيلندا، هي جين كومبون، أول مرأة تفوز بالزعفة الذهبية، وكان ذلك سنة 93 و900 وألف. وعند الحديث عن مهرجان كان لا يمكن أن نتجاهل الموسيقى التي صنعت جزءا من ذاكرة السينما العالمية. فميشيل لوغران مثلا أحد أبرز الموسيقيين الذين ارتبطت أسماؤهم بتاريخ السينما الفرنسية والعالمية، وقد كان حضوره في المهرجان متواصلا عبر عقود من خلال الموسيقى التصويرية لعديد الأفلام التي شاركت في المسابقة وخارجها وتوجت كذلك، ومن أشهر محطاته فيلم لي باغابلوي الذي كان حاضر ونافس على الزعفة الذهبية وأصبح من كلاسيكيات السينما الغنائية، كما ارتبط اسمه بعدد كبير من الأعمال التي عرضت في أقسام مختلفة من المهرجان، فيما ظل إرثه الموسيقي حاضرا على الشاشات حتى بعد رحيله سنة 2000. وفي دورة اللاحقة خصص قسم كان كلاسيك تحية خاصة له من خلال عرض الفيلم الوثائقي Il était une fois Michel Legrand. هو عمل يستعرض السنوات الأخيرة من حياته ومسيرته الفنية الاستثنائية، مؤكدا المكانة التي ما زال يحتلها في ذاكرة المهرجان والسينما العالمية.

في مهرجان كان لا تمنح السعفة الذهبية للمخرجين فقط، فبعض الموسيقيين تركوا بدورهم بصمة لا تمحى مثل ميشيل لوغران وكذلك عديد الموسيقيين المعاصرين. ونحن داخل هذا المشهد السينمائي الموسيقي لمحنا في السنوات الأخيرة التونسي أمين بوحافة الذي له مكانة متميزة في مهرجان كان السينمائي. واعترافا بمسيرته وإسهاماته في الموسيقى التصويرية اختارته جمعية المؤلفين والملحنين الفرنسية لتقديم الدرس الموسيقي لسوند ميوزيك، وهو تقليد مرموق سبقا استضاف أسماء لامعة حملت موسيقاه بصمات إلى شاشات كان من خلال أفلام عديدة عرضت ضمن برامجه المختلفة من أشهرها لطن ديمي. وبذلك حذر أمين بوحافة كأبرز مؤلف الموسيقى التصويرية، هو موسيقار ناجح جعل النغمة شريكا أساسيا للصورة السينمائية وتربع على عرش كان الشاب.

يصعب الحديث عن أشهر الدورات ونحن نتحدث عن الكان، فتكاد تكون كلها مميزة، لكن بعضها أكد النقاد على استثنائيته وتفرده. وإذا أردنا الحديث عن أشهر دورات مهرجان كان، فبعض الدورات بقيت محفورة في ذاكرة السينما العالمية لأسباب فنية وتاريخية وحتى سياسية. الدورة الأولى، الدورة البكر، كانت دورة البداية، شاركت فيها 21 دولة ومثلت ولادة حدث سينمائي أرادت فرنسا من خلاله التخلص من السلطة الفاشية. دورة 1968 دورة توقفت بسبب الثورة، تعد أشهر دورة في تاريخ كان حتى وإن ألغيت قبل نهايتها بسبب أحداث ماي 1968 في فرنسا والاحتجاجات الطلابية والعمالية. تدخل في هذه الدورة كبار المخرجين وكانوا حاضرين لدعم الحراك الاجتماعي، ولم تمنح أي جوائز في تلك السنة. أما دورة 2019 التي فاز فيها فيلم بارازيت بالسعفة الذهبية، فيقال إنها الدورة التي حملت السينما نحو اللا حدود الإنسانية. كانت كان وما زالت منصة لاكتشاف روائع السينما العالمية، وتاريخ المهرجان كان يختصر في دورات مفصلية التي تحدثنا عنها، كانت دورة 1968 بخصوصيتها العميقة في سياق تاريخي وسياسي مختلف.

أما السينما العربية فقد سجلت حضورا لافتا في مهرجان كان على امتداد عقود عديدة، ويبقى الإنجاز العربي الأبرز فوز الفيلم الجزائري وقائع سنين الجمر للمخرج محمد الأخضر حمينة بالسعفة الذهبية سنة 1975، وهو الإنجاز العربي الوحيد في المسابقة الرسمية. عرف المهرجان حضور أسماء عربية بارزة في مختلف أقسام الكان تشريفيا ورسميا ضمن المسابقات وحتى ضمن لجان التحكيم، حضر يوسف شاهين ولدي اللبكي وإلى سليمان وغيرهم. وبالعودة للحديث عن تونس، فقد تمكنت السينما التونسية من فرض حضورها في مهرجان كان من خلال عدد من المخرجين والأفلام التي لاقت اهتمام النقاد والجمهور، مثل نوري بوزيد وفريد بغدير وعبد اللطيف كشيش، وكذلك كوثر بن هنية التي تحضر اليوم بشكل أو بآخر في أكثر من دورة من مهرجان كان بعدما حقق فيلمها الأول بنات ألفة إشعاعا عالميا واسعا.

لم يكن مهرجان كان السينمائي على امتداد تاريخه موعدا للفن السابع فحسب، بل تحول إلى منصة عالمية للموضة والأناقة، حيث تتنافس دور الأزياء الكبرى على خطف الأضواء بقدر ما تتنافس الأفلام على الجوائز. ومن بين اللحظات التي كرست هذا البعد الجمالي حضور مادونا سنة 91 و900 وألف، حين صعدت درجات قصر المهرجان بإطلالة جريئة من تصميم جان بول غوتيه، فتحولت من نجمة غناء إلى أيقونة موضة، وصنعت واحدة من أكثر الصور رسوخا في ذاكرة الكان، وأثبتت أن السجادة الحمراء ليست مجرد ممر نحو قاعة العرض، بل فضاء تكتب فيه أيضا فصول من تاريخ الأزياء العالمية، كما ستكتب لاحقا صناعة السينما والإنتاج وغيرها من المسابقات ومن الأقسام الترويجية الأخرى التي ارتبطت بمهرجان كان.

0: فعاليات المهرجان في كان لا تقتصر على المسابقة الرسمية فقط كما ذكرنا، بل تشمل تظاهرات موازية مثل أسبوع النقاد ونصف شهر المخرجين وسوق الفيلم، وهو من الأسواق السينمائية العالمية حيث تعقد الصفقات وتولد المشاريع السينمائية الجديدة.
1: شارع الفن،
0: أصوات فرنسية كانت حاضرة باستمرار أو باضطراد أو بين الفينة والأخرى في مختلف الدورات، مثل باتريسيا كاس التي غنت في أكثر من مرة وتحدثت بعمق عن أهمية هذه المحطة السينمائية.

0: باقة ورد لضيوفنا اليوم. شابة تقتحم عالم الرخام بولاية سيدي بوزيد، أحلام حسيني. ثبات وتجديد وابتكار للشاب صابر عبداوي. نماذج من حكايات التحدي في بكالوريا 2026. باقة ورد الليلة بداية من 10 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: نلتقي من جديد، أهلا بكم إلى موعد التاسعة في هذه الليلة.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: قدرت مصالح دائرة الانتاج النباتي بمندوبية الفلاحة بقفصة أن تبلغ صابة انتاج الفستق للموسم الحالي 4900 طن، لتحقق بذلك ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية والتي بلغت فيها كميات الانتاج 4300 طن، وفق رئيس الدائرة قيس شلبي. قررت الغرف النقابية الوطنية لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تنفيذ إضراب عام يوم الاثنين 13 من جويليا، وذلك احتجاجا للمعتبرات وعدم إيفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها المتعلقة بمطالب القطاع. أعلنت وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية عن فتح باب الترشح للانخراط في الشبكة الوطنية لمحاضر المؤسسات الفلاحية لفائدة الباعثين الشبان من حاملي الشهادة العليا والراغبين في الاستثمار في القطاع الفلاحي، وذلك فاجر أقصاها 20 من جويليا الجاري. ويهدف هذا الإجراء الذي يندرج في إطار دعم المبادرة الخاصة إلى مرافقة الباعثين على إنجاز مشاريعهم وتيسير حصولهم على التمويلات. تستعد جمعية خريجي المدارس العليا لإطلاق نسخة 2026 من شهر الكفاءات التونسية بالخارج بداية من 15 من جويليا إلى 15 من شهر أوت في دورة تركز على الذكاء الاصطناعي. في العالم، أعلن الجيش الصهيوني أن جنديا أصيب بجروح خطرة نتيجة اشتباك مسلح في جنوب لبنان. شكرا وإلى اللقاء.
4: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.

شيء متتابعا تجلب الظلمة والآية تتراجع.

حقيقة بنيت على التوحيد.

الناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على مواجه بعتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها تسافر مع نسمتها تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

حقيقة بنيت

Yes, sir!

أنت أم

Come on, yeah.

Thank you.

0: موسيقى على الدوام، مهرجانات تضيء الليالي، لقاء الأحبة، دفء العودة، جمال الفنون، لحظات فرح وأسرار نجاح. سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة.
1: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: نشرات إخبارية. الثامنة صباحاً، الواحدة ظهراً، السادسة مساءً، والساعة العاشرة ليلاً. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
4: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم.
5: نلتقي من جديد في تمام العاشرة.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
5: في عنوان هذا المعدل الإخباري: المصالح الفلاحية بولاية قفصة تتوقع ارتفاع انتاج الفستق خلال هذا الموسم إلى 4900 طن. بولاية قبيل انطلاقه في تنظيم حملات تحسيسية وتظاهرات تثقيفية للتوعية بمخاطر السلوكات المحفوفة بالمخاطر. إيران تتقدم بمقترح لإدارة مضيق هرمز بالتنسيق مع سلطنة عمان ضمن بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع الإدارة الأمريكية. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موعد الأخبار. قدرت مصالح الانتاج النباتي بولاية قفصة أن تبلغ إصابة انتاج الفستق للموسم الحالي 4900 طن، لتحقق بذلك ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية والتي بلغت فيها كميات الانتاج 4300 طن، وفق رئيس الدائرة قيس شلبي. وأوضح شلبي أن موسم جني الفستق سينطلق خلال منتصف شهر جويلية الجاري، وأن مصالح دائرة الانتاج النباتي قامت بتنظيم عدد من الحملات التوعوية التحسيسية لفائدة الفلاحين بهدف حماية صابة الفستق، شملت كيفية مداوات الأشجار للتوقي من التعفنات الفطرية وحشرات السوس. ولفت أن عملية ترويج المنتوج تتم ببيع على رؤوس الأمهات، ويستغل خارج الولاية أو يباع في الأسواق الأسبوعية والمحلية ونقاط بيع قارة على الطرقات. في توزر تم تدشين بئر النفريات بالمنطقة السقوية التي تم الانتهاء من إنجازها بكلفة فاق 800,000 دينار. المشروع يهدف إلى تدعيم الري وسد حاجيات الاستغلال في 78 هكتارا بالمنطقة السقوية. رئيس مجمع التنمية الفلاحي النفريات واحد الحبيب التوزري يضيف:
7: تدشين بئر ثانية اللي هي معنا النفليات تعد 78 هكتار، وكانت تفقد بئر واحد يعطي 40 هكتار ثانية، معنا في أتعس حالاتها كانت. الحمد لله طلبت الجهوية والمحلية يوقفونا، معنا تدفق البئر الجديد معناها يعطي 42 هكتار ثانية. صراحة ما كانت عندها قريب 10 سنين معناها تخدم بئر واحد، وهي المفروض عبارة على استاد ديليني، هي 78 هكتار تقسم على 2 معناها ديليني، اللي عندنا مسجلين 46 فلاح. الناس استفساروا فرحة كبيرة
5: في إطار الحياة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، انطلقت مندوبية الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بقبلي في تنظيم جملة من الأنشطة تبرز خاصة من خلال حملات توعوية تظاهرات تثقيفية ومنابر حوارية بمختلف المناطق. أسماء بن عبد الخالق عن المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بقبلي والتفاصيل التالية.
8: نظم المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بقبلي جملة من الأنشطة، الهدف الأساسي هو مزيد رفع مستوى التوعية والتثقيف بمضار الإدمان والإدمان على المخدرات بالأساس، سبل التوقي، دور التنشئة الأولى في التوجيه والإرشاد، أمنا جملة من الحصص التثقيفية في الجمعيات القرآنية زعفران دوز القلعة، كيف كيف كان عنا لقاء في جمعية تاج الوقار، جمعية نبراس المعرفة احتضنتنا ضمن تظاهرة مشروع سونت بلوس أكسيون حول الصحة الجنسية والإنجابية والتوقي من السلوكيات الخطرة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة وجمعية التضامن للتنمية والتواصل، وتحتضن ذات الجمعية يوم 6 جويليا يوم تحسيسي مفتوح تحت شعار يد بيد نحطه للإدمان حد، كيف كيف بالشراكة مع نادي الأطفال المتنقل نأمنوا يوم تنشيطي توعوي ترفيهي بمسبح جنعورة تحت شعار العب امرح اتعلم، هذا يكون نهار 9 جويليا. كذلك في إطار المهرجان الشبابي نأمنوا تظاهرة شباب واعي شباب مسؤول بنادي شباب الريفي بالدرجين، جميع الأنشطة تشترك في الرسائل التوعوية التالية، أنه الإدمان فخ حذاري من الوقوع فيه، التأكيد على أضرار الإدمان، عدم الانسياق وراء التجربة الأولى والسيجارة الأولى أساسا، الصاحب صاحب أعرف شكون تصاحب، إشارة إلى تأثير أصدقاء السوء في هذا الإطار، أهمية النشاط البديل وملء وقت الفراغ. كما وجهنا الأنشطة الشبابية للشباب بدرجة، وجهناها أيضا للأولياء تأكيدا أنه التنشئة الاجتماعية الأولى ودورها الأساسي في الوقاية من جميع المنزلقات، دور الولي والروابط الأسرية المتينة المبنية على الحوار الأسري والإصغاء وإظهار الاهتمام ومشاركة الإبناء مشاغلهم وأهدافهم، هذا الكل وراه كفيل أنه يضمن ويحمي المراهق من هذه الآفة. أمنا جملة من المنابر الحوارية انطلقنا من نهار 2 وتتواصل حتى 11 جويليا، ونكون بالتالي اختتمنا الأنشطة التثقيفية التوعوية في إطار التوقي من السلوكيات الخطرة والاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإدمان والمخدرات أساسا.
5: إلى سيدي بوزيد، في إطار انطلاق برنامج العطلة الآمنة نظم اليوم المركب الثقافي بسيد علي بن عون بالاشتراك مع المكتب الجهوي للجامع التونسي الواقع من حوض الطرقات والمرصد الوطني للسلامة المرورية يوما تحسيسيا توعويا حول السلامة المرورية. ألف الخصخصي.
9: احتضن اليوم المركب الثقافي بسيد علي بن عون يوما تحسيسيا تضمن عددا من الورشات وعملية بيضاء حول كيفية الوقاية من حوادث الطرقات. محسن إبراهيمي رئيس المكتب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بسيدي بوزيد.
10: في نطاق الاستعداد لبرنامج عطلة آمنة 2026 وبالشراكة مع المركب الثقافي بسيدي علي بن عون والمرس الوطني لسلامة المرور فرع القيروان، ننظم يوم تحسيسي تكويني في السلامة المرورية على الطرقات، وكذلك عملية بيضاء كيف يمكن لك أن تتصرف عند وقوع حادث لا قدر الله، وكذلك عمل تحسيسي حول استعمال الخوذة والدراجات النارية، لأنه السنة الفارطة في سيدي بوزيد كان عدد مرتفع وصلنا تقريبا المرتبة الأولى في الحوادث في سيدي بوزيد خاصة الدراجات النارية الفورزة، وتكاثف الجهود من مجتمع مدني كجمعية تونسية للوقاية من حوادث الطرقات والمكاتب المحلية المتوزعة في معتمدية سيدي بوزيد وكذلك الوحدات الأمنية والمركز الوطني لسلامة المرور، كثفنا العمل التوعوي باستثناء العمل الزجري هذا يجي في المرتبة الثانية، والحمد لله أنه المؤشر حوادث في سيدي بوزيد انقص برشا.
9: يوم تحسيسي استباقي حول السلامة المرورية بمعتمدية سيد علي بن عون، سيما وأن المنطقة تعرف تنظيم عدد من التظاهرات الثقافية. سمير جابلي مدير المركب الثقافي بسيد علي بن عون.
11: العمل هذا هو عمل تحسيسي، هدف كعملية استباقية للتحسيس بمخاطر الطريق والتوعية بالسلامة المرورية، خاصة وأن منطقة سيدي علي بن عون في شهر جويلية وتشهد حركية مرورية كثيفة، خاصة وأنها منطقة بها عدد مهرجانات مثل مهرجان أولاد مصر ومهرجان سيدي بالطيب بالرابطة، وخاصة المهرجان الدولي سيدي علي بن عون الذي يستقطب ألاف الزوار في أقل من أسبوع، باش نحسوا الناس باحترام إشارات المرور، تطبيق قواعد المرور للحد من فواجع الطريق.
9: ألفة خصوصي، سيدي بوزيد، إذاعة قفصة.
5: انطلق المستشارون في الإعلام والتوجيه الجامعي والمدرسي في تنظيم اجتماعات مع الناجحين في البكالوريا للتعريف بمختلف مسالك التعليم وأفاقه المهنية وشروط الالتحاق، بأعلن تنطلق يوم 13 من جويلية الجاري الإعلام الإعلامي الجهوي للتوجيه الجامعي بالمؤسسات الجامعية في مختلف الولايات. وأفادت المستشارة العام في التوجيه المدرسي والجامعي من الورتاني في تصريح لإذاعة الوطنية بأن هذا الاجتماع تهدف إلى مزيد التعريب بالمسارات المهنية المتوفرة. أفادت معطيات تم تقديمها خلال جلسة استماع بلجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني لجهات الأقاليم أن قطاع تربية الماشية في تونس يشهد خلال السنوات الأخيرة تراجعا هيكليا متواصلا نعكس على حجم القطيع الوطني والإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والحليب. وبين ممثل وزارة الفلاح أن هذا التراجع يعود إلى عدة عوامل من أبرزها تداعيات الجفاف ونقص الموارد المائية والعلاف وارتفاع كلفة مد

0: تريد واشنطن ألا تمتلك إيران السلاح النووي. بدوره قال المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيراني خلال جلسة في مجلس الأمن أن بلاده ملتزمة بتطبيق مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. في الأثناء كشفت شبكة NBC نيوز أن إيران وسلطنة عمان قدمت إلى الولايات المتحدة مقترحا يتناول آلية إدارة مضيق هرمز ويتضمن إدارة مشتركة بين طهران ومسقط مع فكرة تحصيل رسوم إدارية لدى مرور السفن. إلى التذكير بعناوين العاشرة في هذه الليلة: المصالح الفلاحية بولاية قفصة تتوقع ارتفاع انتاج الفصة خلال هذا الموسم إلى 4900 طن. بولاية قبيل انطلاق في تنظيم حملات تحسيسية وتظاهرات تثقيفية للتوعية بمخاطر السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. إيران تتقدم بمقترح لإدارة مضيق هرمز بالتنسيق مع سلطنة عمان ضمن بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع الإدارة الأمريكية. نهاية هذا الموعد الإخباري، نلتقي من جديد بإذن الله.
1: في الليل السائق ما يشوف السيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالباً الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
3: استقبل يومك،
4: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
3: ديماري رغمية زينة،
4: معاكم تضوى المراية،
3: تبعني تربح
4: معايا، سافر مع الموسيقى،
3: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقاية مهرجانات اسهر معانا مشموم الفل وتانا،
4: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
5: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
4: النغمة اللي ترد الروح،
3: مبروك اللي فرحك يفرحني،
4: تونس عقلي وروحي، شبكة صيف 2026،
3: شارع الفن، النغمة طرب وترانز، والموقع في ثنية وفي كل دار.
5: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة،
4: معاكم تضوى المراية. فتح عينيك على الحلم على الطموح، المشوار يستحق. الأيام تغني محلاه النجاح، باقة ورد. الإنذار رياض حيدوري.

آمن بحلمه، لكل من آمن بحلمه باقة ورد، باقة ورد. باقة ورد.

مستمعينا الكرام، مساء النور، تحية لكم الكل، أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم في برنامج باقة ورد. كالعادة في برنامج باقة ورد بعنوان مختلف ولكن كتتمة وتجربة متواصلة بالنسبة لقصص النجاح. البرنامج هذا نسلط فيه الضوء على تجارب ملهمة صنعت الفارق بالإرادة والعمل والاجتهاد في باقة ورد. أكيد نصحبكم في رحلة مع شخصيات واجهت تحديات، مع شخصيات واجهت صعوبات وأصدقائها.

أصبحت نموذج يحتذى به في النجاح والتميز. أيضا نرجع بأكثر تفاصيل على بداية القصة، الحكاية كيفاش كانت مع الشخصيات هذه. ربما القصة هذه تكون مصدر إلهام لمن يسعى لتحقيق أحلامه مستقبلا. أكيد باش تكونوا معنا حاضرين باش نكتشفوا معا أسرار النجاح ونتعرف على أبرز الدروس والعبر التي تحملها مختلف هذه التجارب. ككل حصة بالطبيعة نكونوا موجودين من خلال ضيوفنا اللي يكونوا حاضرين معنا تباعا، نسمعهم وناخذوا معهم كل هذه التفاصيل. هذه بداية باقة ورد. تحية كل الزملاء لأمنوا هذا البرنامج كالعادة، زملائنا من مختلف المواقع، رضي العياري من الخراج الفني، زميلنا إبراهيم كمال من الخراج الرقمي، وكمال حميدة في استقبال المكالمات الهاتفية. اليوم نعملوا إطلالة على ثلاثة تجارب في الحقيقة في هذا الإطار. نحكي على تجربة مريم أو أحلام الحسيني من سيدي بوزيد، نحكو على العمل في ميادين أكثر منها حكر على الرجال، نحكو على عالم الرخام والحجارة، نحكو على الحلم والإصرار لتجاوز كل القيود الاجتماعية والمهنية من خلال العمل في ميادين فيها برشة تعب وفيها برشة إشكاليات في علاقة بالمادة المستعملة وأيضا بطبيعة العمل فيها. نرجع أكثر تفاصيل على قصة نجاح الشاب صابر العبداوي أصيل ولاية قفصة في المسرح. نحكو على طريق التجديد والابتكار في ميدان يعرف برشة تنافس منافسة في هذا الإطار. نحكو أيضا على ميادين أخرى في علاقة بالدراسة والانتصاب للحساب الخاص، في علاقة أيضا بالنجاح في عديد المجالات. هذه أبرز العناوين تلقوها معنا في باقة ورد. بعد شوية أكيد نستقبل ضيفتنا أحلام الحسيني، نرجع بأكثر تفاصيل على قصتها في باقة ورد. مرحبا بكم، هذه تحية رياض الحدوش.

آمن بحلمة، لكل من آمن بحلمة باقة ورد، باقة ورد. باقة ورد.

عينيك على الحلم على الطموح. المشوار يستحق. الأيام تغني محلاها النجاح. باقة ورد. الإنذار رياض حيدوري.

0: مساء الخير من جديد، مرحبا بكم، تحياتنا لكم الكل في باقة ورد، البرنامج اللي سلط الضوء على قصص النجاح في مختلف الميادين. اليوم اخترنا باش نحكوا أكثر على التنشيط الشبابي والتنشيط المسرحي، ونحكوا أكثر على العمل في إطار الفضاءات المفتوحة، وين تكون الوجهة وتكون الفئة المستهدفة أطفال صغار. باش نرجع بأكثر التفاصيل على قصة واحد من بين الشباب في ولاية قفصة اللي خلقوا نوع من البهجة والفرحة لدى الأطفال في مختلف المدن وفي مختلف الجهات. نحكو على فنان متكامل يمزج بين الترفيه والتربية وأيضا الألعاب والفرح اللي لامس براءة الأطفال. بأكثر تفاصيل حاضر معنا ضيفنا صابر عبداوي. صابر، منين باش نجمو نقدموه؟ مسرحي، منشط، بالحقيقة فيه كل مواصفات أنه نجمو من أي جانب نطرقوا الباب، من أي زاوية نجمو نختاروا الحديث. صابر، مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا، مساء الخير خويا رياض، ومساء الخير لكل فريق عمل إذاعة قفصة وكل المستمعين الكرام.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة، مرحبا بك. في إطار البحث يا صابر وفي إطار العمل اليومي والأعداد للبرنامج، أكثر من زاوية تنجم تكون حاضرة في حديثنا معك، ولكن اللي يجمع بيناتهم الكل هو الشباب، مازال شاب، وليجمع ما بين هذا الكل هو الحركية، الأقدام، الحرفية، التنوع، الرغبة في التجديد. خلينا نتعرف عليك أكثر صابر عبداوي، مرحبا.
1: وبيك عايش كرياض. أنا أقدم روحي أول حاجة كفنان وجزء من المشهد الثقافي في الجمهورية التونسية عموما.
0: نعم.
1: في ولاد خصوصا، لأنه الشيء اللي نعمل فيه هذا المأثال هو جزء من المشهد الثقافي اللي هو كما نتحدث على العروض المسرحية ولا العروض الموسيقية ولا فنون التشكيلية، فما المنوعات الموجهة للأطفال اللي هي حاضرة بقوة في كل معناها تظاهرات ثقافية وكل مهرجانات. إذن الألعاب السحرية والمنوعات هذه كلها معناها هي جزء من المشهد الثقافي، طبعا كان من ضمنها الحركية الثقافية الموجودة في تونس الكل، لأن عروض الجمهورية كاملة وزاد في قفصة مكان يعني يزخر بالمواهب وبالطاقات وبالفنانين.
0: الحكاية وقتش بدت؟
1: والله هي الحكاية بدت يعني أنا خاطر هو الفنان يعني تكون من الأول عندك الغراب والشغف، وأنا نقول فجأة اكتشفت فما حاجات معينة كما مثلا الموسيقى ولا الفن التشكيلي تكتشف ربما في توتيك الفرصة أنه تكتشف الشغف هذا في كل الموهبة، ولكن مجال هذايا هو يكون من الأول غرام منذ البداية. يعني أنا مثلا نجم أعتبر نفسي ولد مؤسسات الشباب، يعني كنت في دار شباب.
0: هذايا وقتاش؟
1: هذايا وأنا صغير ليسيان وحتى مدرسة، في المدرسة يعني أنا بديت معاه اللي هما توا تقريبا المجموعة اللي معايا كلهم توا تبقوا في المجال الفني. نحكوا على محمد علي أحمد، على أحمد حمودة، على صفاء زوج محمد علي، كلهم يعني يكونوا موجودين في المجال الفني.
0: نعم.
1: وسفيان عمروسية مثلا اللي هو أخذ بعد سنة أخرى بتاع
0: صناعة المحتوى. نعم.
1: ايه، لكن سفيان في الأصل هو ممثل مسرحي ممتاز كان معانا في الكلوب دفياتر، وأنا أورجانيس زاد يعزف الأورج أمبون أورجانيس، نحن عملنا الموسيقى وبعد كده سقطنا سعاد الرابح اللي هو دخلنا معاه للسبتيات. فمن غاديك من هك الجو هذاك، ومعاه كان وقتها السيد مدير سي بالقاسم ديناري، يعني من أهم مديري دور الشباب اللي شجعني في عام نجحت البكالوريا. يعني
0: ديما تذكرنا السنة وقتاش؟ سنة
1: 2005 أنا بكالوريا 2005 ونجحت في مناظرة للسجون صنف منشطين صنف دا، وفي نفس النهار يوصلني الاستدعاء اني تقبلت في المعهد العالي لطلاب الطفولة واني باش نمشي نتدرب في مكان معين، يعني
0: نعم في تونس. نعم.
1: هاي الالتحاق في مركز تدريب، فوقتها الخيار كان صعيب واخترت اني نمشي نقرا. معناها
0: كي تتفكر برشا، ولا ثم شكون اثر عليك، ثم شكون نصحك، مع شكون تشاورت؟
1: والله تصورت مع عندي خويا انا توستاذ فرنساوي هو رشيد عبدوي يعني تصورت مع معروف شويه
0: نحيوه بالمناسبه نعم
1: يعني يكتب في الصحافه قبل وكل هو اثر فيها انه هو قال لي ما كتبتش
0: كمل القرايه
1: اي نصحني فيه وزاد في وقتها بالقاسم ديناري اللي هو مدير دار الشباب اللي نصحني هو نصحني الحقيقه بير ربي قال لي ناس تمشي اللي هو مقرا في معهد العالي الترشيد الثقافي دير ربي لكن انا بعد قلت المهم هو الاختيار ما كانش بعيد على بعيد على كل ما هو ارتستيك يعني ممكن نحكوا على كارتاج درمش معهد عالي ترى طفوله نحكوا على المسرح وعلى
0: المسرح هذا 2005 هكا ولا
1: زي عام 2005
0: اي لقاء لانه يقول انه هاي فرصه قريب للشهريه باش تولي على بكري تخدم في الوظيفه العموميه علاش اي هذه فرصه لانك نجحت صاي تنجم كنت تلتحق بالوظيفه العموميه 2005 مازلت وراه راكب برتبه اعلى وفي نفس الوقت راهو حتى من الجانب المادي انت باش تضحي بثلاث سنوات اخرين بعد دراسه هكا ولا وشوف ربي تلقى خدمه من بعد لا تتخرج ولا لا هكا ولا
1: وقت هي
0: صار الطرح هذا ولا ما صارش
1: هو ما صارش
0: لا لا التفكير هذا دخلت الأسئلة هذه في مخك وبديت تفكر هكا ولا
1: والله في الوقت هذا كده
0: ما فكرتش
1: لا من ما جانيش التفكير هذا لأنه ما كنتش وقت نخمم
0: بالجانب المادي
1: مش كانت مفتوحة فيها الأفاق يعني
0: التشغيلية
1: انك تكمل زاد كيف تدخل تمشي في الوظيفه يعني تم امتداد تقريبا
0: يعني
1: وانا كنت مشيت اكثر مع الغرام كما قلت لك وهو انا اساسا صدقني انا الغرام اني كنت حاب نمشي مسرح اكثر من كونه فالاختيار كان ما بين شعبه فيها افاق وبين حاجه ارتستيك اللي هي قريبتي وما تصورش معناها الاعوام اللي قريتهم قديش تعديت شيخ ونحب الشيء هذا اللي نعمل فيه ونتكون فيه وغاديك تعلمت معناها تعلمتش معناها انيماسيون مش معناها اني نعمل اني معناها منوعات تنشيطية الأسفل وتعلمت زاد حتى الجانب الأكاديمي في العمل اليوم لأنه يعني عمل منشط ماهوش عروض كهو نحكو على تنشيط التربوي الاجتماعي اللي هو عمل يومي بعيد المدى نحكو على مركبات طفولة نوادي الأسفل أنا تو مثال في نادي أكثر في مركز مندمج نخدم حتى على الطفولة المهدئة يعني التكوين هو أعمق وأشمل من أنه ينحصر في عرض ولا غيره ولكن اللي زبسين تاع العروض خليتهم لأنه غاديك شكون باش تكون كونتاكتيت برضوي الهزلي شقيق عبد الرزاق الهزلي اللي هو أستاذ يقري فينا في الموسيقى ومعاه معهد الهادي محمود هشام رزواني حبيب بكوش هذو ما معناها من الدماغ نتاع الميدان اللي من غاديكا خليت مع عندهم عملنا كان عندنا جروب اسمه جروب بامبينو اللي هو نعملوا به في عروض خدمنا به يعني تقريبا تونس كامله في الوقت هذاك ما خدمناش تقريبا كونكيرونس نجم نقول لك اللي ثلاثه ولا اربعه موجودين في تونس كامله
0: نعم
1: فهمتني في الوقت هذاك يعني خدمه بشكل رهيب معناها نوصلوا تلمو غيبوا على القرايه جملوا باش نعملوا انيماسيون
0: واضح به انت اسبقتنا شويه هربت بينا شويه عبر الزمن ولكن نرجع بك لتالي شويه للطفوله وايضا فتره 16 15 17 سنه كان عندك المجال انك تكون موجود انك تعمل حفلات انك تعمل انيماسيون تنشيط في المدارس في البلايس اللي انت موجود فيهم مثلا في التجمعات اللي في دار الثقافه ولا دار الشباب ولو كنت موجود ثم الرغبه انك انت تكون المنشط رقم واحد كنت تسعى انك تمشي تلوش شنو بالضبط كيف تصير العمليه
1: والله ما دي انا فكره منشط رقم واحد ما خدمش فيها جمله وما يعني ما نشوفها هذه مجرد القاب انا قلنا الفن ما فيش اعظم من نجم نقول راني منشط رقم
0: لا نقصد بالناحيه هذيك نقصد انك انت تسعى انك تكون موجود انك انت تكون حاضر مش بالضروره تكون رقم واحد ولكن موجود وفي العمل معناها تقدم في حاجه في العمر هذاك
1: اي شوف انا قلت لك ريت في العمر هذاك ما خممتش فيه اني نكون في المجال هذا
0: خلاص
1: صغير ما خممش فيه جمله وانا حتى قبل نحضر في المدرسه السحار ما كنتش نتخيل روحي انا نشد بلاصه يوما ما نكون في الحاجه هذيك جتني كما قلت لك من
0: بعد بكالوريا
1: اي بعد البكالوريا راني كدخلت الكارتاج ديال مش معناها انا دخلت مع جروب بابين واللي فيه عمر بناني وحمد الهادي محمود وعبد الرزاق الهادي
0: نعم.
1: يعني الناس هذول اللي غرموني بيه ووقت في الوقت هذيك في قصة ما فماش حاجة كبيرة يعني فما نعرف الهادي مراد اللي هو قايلون من الكل لكن بخلاف الهادي ما كانش فما كان فما حتى يعني وقت انا اون 2008 عملت المجموعة في انطلقت من تونس وخطر انطلقت لاني انا في نجم يقولوا رفت جروب بامبينو على المجموعة هم خرجوا خلوه لي لانه هو سابقيني يعني دفعات قديمة كي خرجوا خلوه لي المجموعة بديت به من تونس وبعد تالي انتقلت بديت موش به في قفصة من تونس
0: واضح
1: اي هذه
0: على مستوى ذكرت بعض المعطيات مهمة جدا قلت انه الجانب الأكاديمي مهم جدا في حياة كل شخص مش كان فنان المسرحي حتى في الأعلام حتى في أي دومين في أي مجال اليوم الجانب الأكاديمي ماذا أضاف الجانب الأكاديمي لصابر في هذا العالم في عالم الطفولة في عالم التنشيط في عالم المسرح في الضيط مفتوح
1: هو المعرفة يعني أنك معناها هو المعرفة والتكوين الأكاديمي كل ما يزيدك يعني تواضعا لأنك تشوف الناس شنو تعرف وفهم دكاترة وفهم عبيد معناها تعمل حتى في دي ريشيرش وفي وسط ناس تعمل في دي زابروش بيداغوجي
0: نعم.
1: تلقى راحك شيء أمامهم لكن في نفس الوقت بدأ تزداد نوعا ما يشوفك فهم الشخص اللي هو يخدم هكيك نسموه البعلي
0: نعم.
1: شوفك نوعا ما كانت متعالي ولكن في الحقيقة هي ما هيش تعالي يعني أنا كن يعني لأنه المعرفة هذه سلاح ذو حدين يعني كيف تعرف أنت صحيح كيف تخدم الحاجة بالصحيح تخدم طريقة علمية ما هيش حاجة كما تتخدم
0: يكون هامش الخطأ ضعيف أقليل هكا ولا
1: ولا لأنه انطباعي هو كما في المسرح مثلا يعني فما شكون يوتيوب تدخل تفرج في مسرحية تشوف الأعمال بتاع أولاد المعهد العالي في المسرحي تيجي فراء الأعمال اللي قدموه مثلا العبد اللي هو عصام التكوين وفما عصام يرى مدارس معناه ومعبين ومتحرف
0: نعم نعم
1: فما السوني يزو يصبط يقولوا
0: فما استثناءات اي استثناءات
1: اي فما استثناءات فما عبيد معناه ما صحيح ما درسش في المعهد لكن يكون نفسه ذاتيا وتكح تحكي معاه معناها تلمو يحبس مخ بالمعرفة اللي عنده
0: ولكن تبقى لمسة الأكاديمي ديما موجودة ظاهرة حبينا وإلا كرهنا موجودة في الحقيقة لمسة الأكاديمي في كل دومين موجود
1: لأنه هو
0: تصنع الفارق تصنع الفارق
1: تجارب سابقة كبيرة والتجارب هذيك اللي تبنت على الخطأ وتصلحت وكذا فهو بيشيخذ من مصادر احنا في أكاديمي تحكي باللي ريفيرانس
0: نعم
1: دابري كي ما تنجمش تكون تحكي تو على نعم. أنا دابري موام لأن ولا دابري شفتها في عرض فلاني
0: نعم.
1: تطريش كون تخدم أنت يزمك فما أبروش بيداغوجيك تخدم عليها فما نعم. تيوري فما اتجاه معين إخراجي وإلا منهج تكويني تمشي به ما هيش حاجة انطباعية مش أنا نعمل كرياسيون في حدود الأبروش الموجودة في حدود الاتجاهات اللي احنا تكوننا اليوم فهذا فالطريق يكون أسلك وأسلم يعني نحكو على جانب الصواب والخطأ
0: واضح تخرجنا من المعهد العالي للفن المسرحي بدينا في التجارب أولى التجارب اللي اعتبرتها بداية التحول في شخصية صابر ومجموعته اليوم اللي وصلت عملت لك اليوم الاسم اللي أنت موجود عليها هي نقطة التحول بالضبط ثم عرض وإلا ثم شكون عاونك ثم فكرة بدلت لك المشهد العام نقطة التحول منين وصولا إلى صابر اللي موجود تو
1: والله هي تراكمات رياض خويا يعني ما نكذبش عليك ما جيتش فما حاجه عملت لي نقطه تحول باش نحكوا عليه باساج تلفزيوني انا من قناه 21 كنت معد كريمون مش يعني وصلت التلفزه لي باساج معناها نحكي على الكوتي اكاديميك ما عاونيش بالطريقه اللي فكانت تراكمات في تجارب متعدده فيجي يجيبك مره يعجبه العرض يعاود يجيبك يشوف سبيكتاكل جديد نحاول ديما نخدم على جودة العروض فهمتني اللي هي تشد الناس والعبد اللي يحضر لك يولي يقول بالله عاودوا جيبوا هنا فتتكون فتولي كتقول عام وصابر العباد تعرفوا فهمتني
0: نعم
1: مش معناها من في لحظة ما صارتش الحقيقة في لحظة معينة اني انا يعني تشهرت أو تعرفت أو
0: نعم. الميدان هذا يتطلب منافسة كبيرة، يتطلب عمل متواصل، يتطلب أكثر من حضور، ولكن أيضا في المقابل يتطلب اسم، احتراف. كيفاش كانت العملية اليوم؟ بطاقة احتراف أولى ثم بطاقة احتراف ثانية يبدو لي، نرجع نحكي عليهم بعد شوية، ثم ماجستير، ألف مبروك مؤخرا ماجستير بالنسبة لصابر. ثلاثة محطات مهمة اليوم، لازم كفنان لازم يكون محترف هكا ولا؟
1: والله حسب القانون الجديد،
0: حسب القانون الجديد. نعم
1: أي. هو انا اولا تخرجت من معهد عالي لتراث الطفوله، انا ما قريتش معهد عالي في المسرح ديريكت، بقى حلم المسرح يراودني. عملت ماجستير اولى في معهد عالي لتراث الطفوله اللي هي مهني ماجستير اسمها سام وسط سمعيه بصريه في تربيه الطفل، وبعد تالي بقى حلم الزاد اللي هو عملته من بعد.
0: نعم
1: الحمد لله انا توفقت وكنت حتى الاول على الدفعه، تم تكريمي مؤخرا معناها من جامعة تونس وخليت تامبون كادو، يعني تم تسمين التجربة بتاعي دي، ربما لقيت روحي في المعهد هذا.
0: بعد قديش هذا التكريم هذا؟ بعد قديش عام من العمل والدراسة؟
1: عامين. عملت بس عامين ونجحت في البروموسيون هذه.
0: اعتبروها تجربة ملهمة في المعهد؟
1: لا ملهمة جدا بالنسبة لتجربة المعهد العالي في المسرحي، أنا نعتبرها مهمة لكل فنان. وهو دجاه هذا توجه المعهد انه اي انسان توفر فيه شروط يكون يعمل في الفن يتم قبوله، يكون معناها عنده الأستاذية ويحب يقدمه وهو يحس عنده الشغف. المعهد ماشي في السنين انه يجيب كما بنحكوا على سينور دين الهمامي مثلا استاذ عربية اللي هو عمل معايا ماستير، فما يعني ماهوش منغلق معهد على كان على اولاده، بالعكس هو مفتوح على، اما بيكون بشريطة أن يكون شخص معناها مهتم مهتم بالمجال هذا.
0: نعم
1: الاحتراف في المسرح خذيتها آليا، وهي نعتبرها أهم من احتراف الألعاب السحرية، خاطر أنا بدي التيست هذي اللي عملوه تاع الألعاب السحرية ماهوش مقنع الناس، لأنه بطاقة احتراف المسرح تتعطى سير دوسي
0: واضح،
1: يعني سولون عن دوسي سولون مسيرة عدد أعمال معينة اكسترا، ولكن هذا التيست بتاع الألعاب السحرية هو يعني مقصير معناها بتاع التيست باش جست يشوف كل البريزونت معناها البريزونت نتاعك ولا فهمتني.
0: نعم
1: فهم لكن هما زوج مهمين يعني نعتبر، لانه يعني كان جيت نعمل في الموسيقى نمشي نعمل بطاقة احتراف في الموسيقى، لان انا نحب كي نعمل في مجال يكون المجال هذاك نخدم فيه في اطار القانون.
0: واضح واضح. وايضا البطاقات هذه زاد تخون لك انك تكون موجود في في في المهرجانات بصفه معناها رسميه، محترف، فنان محترف هكا ولا؟
1: نورمالمون هو اي نورمالمون
0: محترف، عندك الافضل، عندك الافضليه على غيرك، عندك الاهتمام، تحظى باهتمام اكثر من غيرك هكا ولا؟ الاولويه
1: نظريا
0: نظري. ولماذا لا؟ علاش ما تكونش لا؟ الواقع مختلف تماما هكا ولا؟
1: والله مختلف، وشوف لأسباب يطول شرحها، يعني أحيانا تحسها أنها أصلا محل أنها تكون شكلية أصلا، يعني بتحتراف في خاصة في الجهات
0: الداخلية. واضح. اليوم اليوم فنان محترف يقدم في عروض كبيرة. علاقتك بالطفولة اليوم شفناك في أكثر من عرض مقنع جدا ونلت رضا كبير من طرف الصغار، لأنه اللي يحبوه الصغار معناها محبوب لدى الجميع هكا ولا؟ لا
1: الصغار يعني ما
0: يجملوش،
1: يعني هم تو الكبير ساعات حتى عارف يبدا من هكيك وبرا العباد نجم تبقى تفرج فيه
0: وتتفاعل معاه. صغير ينجم يغادر،
1: صغير يغادر ونجم حتى يبدا يضرب في الطاوله وفي الكرسي ونجم يمشي يلعب، يخليك اصلا يخليك ويمشي يعمل حاجه اخرى. هذه الصعوبه معناها في الطفل، انه اذا كان ما تقنعوش راهو رد الفعل نتاعه تكون يعني معناها مباشرة وواضحة.
0: لازمها تحذير خاص، هذه لازمها تحذير خاص،
1: ولا هو بعمل خبرة تولي ما عادش تعمل تحذير حقيقي. أنا خدمت مهرجان سوسة، خدمت مهرجان قفطة الدولي، يعني التحذير ذكر ربما راهو يكون يكون على مستوى الفقرات تقدم تنظيمها إلى آخره. مي كان المنشط يكون عنده الإكسبرينس وعنده الواحد يعني يبقى نقوله نحن عنده يبدأ حاضر من نواحي الكل يتوقع كل شيء لأنه هي تراكمات كما قلت لك.
0: أحيانا تحضر حاجة وتكتشف حاجة أخرى ولا تصير يصير موقف يغير لك العمل الكامل. حصل معك هذا؟
1: اكزاكتو. هي علاش انا قلت لك هي امبروفيزاسيون لانه ما فماش برنامج مسطر 100%.
0: نعم.
1: لانه ساعات تغير العرض كامل, يتغير الستركتور تاع العرض كامل, تتغير على جال موقف ولا على جال طفل انت جيته هو معناها هكا بحبوح شويه ولا كذا تبدل. ما فماش في العرض باش نقدمه كما هو ونعاودوه ديما في البلايص.
0: احيانا ترتجل. نعم, انت والموقف, انت والوضعيه اللي محطوط فيها.
1: في الأغلب نرتجل في الأغلب.
0: نعم.
1: يعني غالبا فما تريكتور اللي هي جنرال للعرض, لكن البقية يبقى ديما قائم على الارتجال وعلى الاجتهاد وعلى خطر هو عرض حي, معناها حي هو فرجة. نعم. حية معناها تتعامل مباشرة مع الواحد, مش كما العرض المسرحي تعرض وتكمل وتمشي. وديجا حتى في المسرح فما توا التفاعل, المسرح التفاعل اللي معاش يقوم على نفسه اللي هو يوصل الممثلين يقصوا على المسرحية ويطلعوا الجمهور وكل فنتين. احنا برسك هكيك في السنية هذيك على المسرح التفاعل.
0: الصعوبات سابر اللي عشتها طيلة منذ التكوين العمل والوضعية الحالية, أبرز المحطات الصعبة اللي مريت بها وكيفاش جاوزتها؟
1: والله محطات صعبة صدقني رياض ديما هي تبقى مادية, لأنه أحيانا نجيك عروض انك تيجي تخدمها على كيفك. قبل نحن كنا مع لجان ثقافيه اللي كنا كي تعمل عرف تخلق فيه سير لوفونتوك بحكم اللي صار توجه تاع الدوله على اساس انها تقاوم في الفساد الى اخره, عملوها عن طريق القبضه وتصب العقد وتستنى وتعدى على مراقب مصاريف. يعني احيانا تعمل عرف تو باش تاخذ الكاشي تاعو بعد 3 موا ولا 2 موا, هذيك تعب شويه في ما بعثت لي عاد وانا ولفنا ولا نخلي البيجي نتاع العروض
0: باش هذا حل نخلو على الاقل واحد من العروض باش نتنقلوا به. نعم,
1: نتنقلوا به ما تعرف عندك عاشه وعندك اقامه, حتى ما تنجمش تاخذ انسان بنزرت باش يعمل عرض من غير ما يبات. هذه حاجه بالنسبه لي فكريه, فهمت, لازم يبات ويرتاح باش غدوه يبدا في فورما, فهمتني.
0: نعم, ما شتكش لحظة فكرت وضعفت شوية أمام نوف وقلت وش لازني وش على الدومين هذية اختاني كناش راني مشيت للوظيفة العمومية وارتحت من التعب هذية الكل, ما شتكش لحظة ذي متاع الضعف يوما ما مثلا في وضعية من الوضعيات ما صارش الحديث الداخلي هذية بينك وبين روحك؟
1: والله ما الحقيقة لا, معناها ما كنتش عليك, ما شوفش روحي في يعني في هذاك الروتين بتاع العمل الإداري ولا حاجة, ما نشوف فيه روحي. العكس ممكن يصير, كان يصير العكس لو اخترت الاختيار الثاني.
0: نعم.
1: اختيار رولين.
0: نعم. من حيث الشغف فقط, من حيث العمل. باش نمشي معاك لمن ساندك للوصول إلى هذه المرحلة, شكون عنده الفضل على سابر أنه يوصل للمرحلة هذه, من الأصدقاء من العائلة وإلا ممن كان في الميدان؟
1: والله العائلة, أنا الوالدة الحقيقة ديما معايا تعاوني, لأنه مثلا كما وقت العمل تاعنا هذية في برشا يعني مثلا الماتريال ديما يزن تقالوا مانتنونس, ديما حوايج مخزولين نتعبها ساعات, نعمل ساعات دو سبيكتاكل في النهار اللي هي تغسل باش مرتين مثلا.
0: نعم.
1: اي في حاجات كما هكا, وكنت انا في الدوبين تاعي الحقيقه معناها قال اعتراف بالجميل اللي هو سيد المندوب السابق هشام الزيدي, الحقيقه اكثر انسان ربما ساندني وصل حتى دافع عليا في حالات معينه, انه فما شكون تقلق وكل شيء, ولكن نحب الحق نشكر السيد هذاك اللي هو توا
0: أمن بي
1: ودافع عليا, لأنه فما شكون ما حبش ندخل فيها الحكاية.
0: نعم. نعم.
1: ما شكون حب يقصيك كريمه يعني.
0: نعم. فهمتني. نعم.
1: فهو أمن بي, وزاد نشكر زاد بحق إسماعيل بوزيان تولي هو أمين المكتب الجهوية, اللي بالحقيقة في خدمة كبيرة ياسر، ويعني يحتضن كل الفنانين معنا، ما عندوش هك الحكاية متاع يميل للحد ويقصي حد، فهمتني؟ فهو معناها هذا هو يكون معناهش معناها رجل دولة، وإنسان يخدم في الثقافة يخدم فيها بقلب ورب، معناها أنه ما يميلش الطرف دون آخر، ما يكونش وزين الطرف دون آخر. وهذيك هي احنا مو الساحة الفنية فيها برشا ثم شوية تطاحن في الساحة الفنية
0: تنافس، خلينا نسموه تنافس، نعم خلينا نسموه تنافس وكل واحد يسمي كل حب، اي نخلوه في باب التنافس وكل واحد يفسر كيف ما يحب هو هكا ولا
1: لا. التنافس هو شريف، ثم ساعات كل تدافع،
0: نعم
1: يولي يقلق. وانا واحد من الناس كل الانسان ما عنديش صداقات كبيره وما عنديش عداوات
0: كبيره،
1: عمري في
0: اي سبب. نعم باش نختم معاك، مازال انا تقريبا فاضل من الزمن 3 دقائق وقل شويه. الحكايه نتاعك تعتبر ملهمه من حيث التكوين، العمل، ثم السعي نحو الاحتراف، ثم مواصله الدراسه. اليوم الحكايه نتاعك لشكون تحب توصلها على من خلال قصه النجاح هذه؟ احنا حبينك تكون بحذانا، تكون حاضر معنا ونسمع فيك توا، بارك الله فيك على حضورك معنا اليوم، ونقدموا لك باقة ورد في هذا الإطار على النجاح المتواصل والإصرار والعزيمة اليوم في ميدان كما ذكرت سيادتك منذ قليل، ميدان تنافسي، احنا نسموه ميدان تنافسي، والبقاء فيه للأفضل، اللي قدم أكثر وينجح أكثر ويبحث أكثر ويبدع أكثر. اليوم حكايتك صابر لشكون تحب توصلها؟ للناس اللي يسمعوا فينا الكل اليوم، من حيث المراحل الكل اللي صاروا فيها، الوضعيات الصعبة وقصص النجاح والإصرار والعزيمة، لشكون تحب توصلها؟ اللي يسمعوا فينا الكل يعجبوا بصابر وما يقدموا صابر، شنو تقول له؟
1: والله أنا تعرف الرسالة أهم حاجة نوصلها، أول حاجة للصغيرات واللي بارون تاعهم، أنهم يآمنوا بالقراية، يآمنوا بالقراية وبالحكم، على قد ما باش يسمعوا بغير باش يحاولوا يحطوهم وراء وكذا، لكن يآمنوا بالقراية. لأنه القراية حتى كي ما تخدمش في دومانك، مثلا لو فرضنا ما تخدمش في دومانك، راهي تبقى ديما انتيتر سوسيال مهم، ماهوش معناها القراية فقط، نحن نعملها جست ان بون باش نمشوا للميدان العمل ولا عقلية الموظف المسمار في خيط، لا، هي زعما انه مهم انهم يآمنوا بالقراية. ولي بارون زادة انا حسب ما نشوف فيهم لي بارون امنين بقراية صغارهم، انا فما شكون يقول لك انا السر الشهية مشت ما يمشي في القراية، هذا يدل انه القراية مهمة بالنسبة لي بارون، ما هيش حاجة سودانبير، ما هيش حاجة تافهة، فيامنوا بالقراية ويبقوا يقروا، معناها ما يحبسش الجملة، يوصل ليعمل ماستير ويعمل دكتوراه والخدمة تجي قدرة ليه توجي، خاطر الاجيال الجاية زي باش تجيهم معناها اسهل الحياة، ربما انه احنا جينا في مفترق طرق، الليدرات كلهم بيجان كلهم صغار، لكن بعد تالي باش الاجيال الجايه باش تلقى الحياه اسهل متاكد، وحتى مواطن الشغل باش تكون متوفره اكثر، لانه يعني باش يخلطوا على برشا ناس اللي هي في الريتريت وكل هذا الجيل، اللي الجيل المظلوم هو الجيل هذا نتاع يعني الثمانينات والتسعينات، فهمتني؟
0: نعم،
1: لكن هم ان شاء الله الحياه باش تكون اسهل قدام.
0: مفتاح النجاح بالنسبه صابر عبداوي شنو؟
1: مفتاح النجاح مش نحكي مثلا حتى على دوماني الخاص، هي الانضباط، الكلمة مهمة ياسر، والسمعة الطيبة في الميدان، يعني مهم جدا انك اول حاجة تعمل سمعة باهية، الناس كي تحكي عليك، حتى باش يحكي عليك حد زميل ولا واحدة زميلتها قولها راهو متواضع، راهو ناس طيبة، راهو يوسع باله، وراهو كذا، وراهو يجي في الوقت، مهم جدا هذا الانضباط في الوقت، والجدية، جدية، ما هوش إنسان يكون يعني مع لبالوش ولا معناها هاو ممشال هذا وجدد بهذا وكذا، رو ساعات واحد بركة تجدد به نجم
0: واضح في كلمة
1: معناها يعملك نقطة سوداء خيرة برشا في المسيرة معناها. دونك هذوما أهم حاجات اللي هي الجدية والثقة والانضباط في الوقت.
0: صابر يعطيك الصحة، سعادة جدا بمرورك معنا اليوم، كل التوفيق، يعطيك الصحة، نتمنى لك كل التوفيق في ميدان كما ذكرت تنافس كبير، فيه إبداع وفيه غرام وفيه تجديد، وفيه خدمة أكثر ما يمكن وإعداد واستعداد وترقب السيناريوهات المنتظرة أثناء العرض. هذه باستا من قصة نجاح المسرحي والممثل الشاب والمنشط الأطفال صابر عبداوي، كان حاضر معنا في باقة ورد لنقدمه له بالمناسبة باقة ورد تكريما للمسيرة متاعه المتواصلة، مازال شاب مازال عنده أكثر عطاء. تحياتنا ليك، ليلتك زينة، شكرا على حضورك معنا في هذا العدد من البرنامج.
2: استقبل يومك،
3: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
2: ديماري وثنية زينة،
3: معكم تضوى المراية،
2: تبعني تربح
3: معايا، سافر مع الموسيقى،
2: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقاية مهرجانات اسهر معانا مشموم الفل وتانا،
3: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
4: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
3: النغمة اللي ترد الروح،
2: مبروك اللي فرحك يفرحني،
3: تونس عقلي وروحي، شبكة صيف 2026،
2: شارع الفن، النغمة طرب وترند، والموقع في ثنية وفي كل دار،
4: العائلة الأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة،
3: معاكم تضوى المراية،
4: معاك تضوى مرايتنا،
5: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
6: أهلا بكم إلى موعد الأخبار.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
6: أفضى الملتقى التونسي الجزائر للاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة الذي انتظم منذ أيام إلى نحو 35 تفاهم أولين بين مؤسسات اقتصادية من البلدين، وذلك وفق بلاغ صادر اليوم عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. سجلت محطة الرصد التي يشرف عليها المركز الفني للتمور ومركز البحوث الفلاحة الوحية بيتقاش إصابات محدودة بعنكبوت الغبار في بعض واحات ولاية قبلي، وهم يساد الإسراع بالقيام بعمليات المداوات العلاجية وفق رئيس دائرة الإنتاج النباتي محمد بن عبد اللطيف. قررت الغرف النقابية الوطنية لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تنفيذ إضراب عام يوم 13 من جويلية الجاري احتجاجا على ما اعتبرته عدم إيفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة. أعطى وزير الشؤون الدينية خلال اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة إشارة الانطلاق الرسمي للتحضير للموسم الحج المقبل، وذلك بعد تقديم عرض مفصل حول النتائج الأولية لاستبيان المنجز وتقييم مختلف الخدمات المقدمة للحجيج في الموسم الماضي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تواصل التفاوض مع إيران، معربا عن اعتقاده بأن طهران وافقت على كل ما تحتاجه واشنطن. أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون حاملة الطائرات شارل ديغول غادرت منطقة الشرق الأوسط وعادت إلى فرنسا، مهنية بذلك انتشار على خلفية الحرب بين إيران والولايات المتحدة. شكرا وإلى اللقاء.
8: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على ثلاثة أنواع: الضوء الوضعي بيوز، وضوء المقاطعة كوت، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة، وآخر ينبه بوقوفها، وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور.

فتح عينيك على الحلم على الطموح، المشوار يستحق. الأيام تغني محلاه النجاح، باقة ورد. الإنذار رياض حيدوري.

لكل من آمن بحلمه، لكل من آمن بحلمه، باقة ورد، باقة ورد. باقة ورد.

لكل من آمن بحلمه، لكل من آمن بحلمه، باقة ورد، باقة ورد. باقة ورد.

0: تحياتنا لكم من جديد، ما زلنا مواصلين معكم في باقة ورد. في الدنيا أحيانا أن الإنسان بعد سنوات من الدراسة أو العمل أحيانا يجد نفسه أمام قناعة جديدة تدفع إلى تغيير مسار الحياة واختيار اختصاص مختلف تماما عن الاختصاص اللي قراه في الجامعة، يعني الشهادة اللي اخذها في الجامعة. قد يكون مغامرة ولكن أيضا قد تكون فرصة من جديد لاكتشاف الذات، ونحكو أكثر على تنمية القدرات وأيضا تحقيق الطموحات. العالم يتغير باستمرار، وهذا ما يدفع الإنسان أنه أيضا يغير الاهتمام تاعه ويمشي في اتجاه ما يطلبه السوق أو ما تطلبه الحاجة. بالنسبة للوضعية متاع اليوم باش نحكو على تغيير كامل لحياة شخص كان في دومين في قراية معينة اتجه بعدها إلى مجالات أخرى. نحكو على التوفيق بين الدراسي والعملي وأيضا الاستحقاقات لكل إنسان. نحكو أكثر على قصة يسر بن يسر فرج من قبلي. حاضر معنا يسر، مساء الخير، أهلا وسهلا بيك.
1: مساء النور والسرور، شكرا لك على
0: استضافة خويا رياض. شكرا، يعطيك الصحة على حضورك معنا اليوم. حبينا نقدمو لك باقة ورد بالمناسبة بحضورك معنا اليوم في برنامج باقة ورد. اليوم نحكو على موضوع مهم جدا اللي هو تبديل الاختصاص، ما هوش اختصاص الدراسة ولكن اختصاص الاختصاص في الدراسة ولكن في اتجاه الحياة. اليوم عنده دوافع وعنده تحديات ترافق هل التبديل هذايا والنجاح. اليوم نجاح في موجود في المجتمع المدني وأيضا في المشاريع والانتصاب للحساب الخاص. نتعرف عليك أكثر يسر.
1: شكرا على باقة الورد وشكرا على السهرية الحادية. بصراحة يعني فرحانة ياسر اللي حاضرة معكم اليوم في الإذاعة. يسر فرج كما قلت من سوق لحد، بالتحديد يعني ولايتي قبل سوق لحد. ناشطة في المجتمع المدني، هذا المعروف عند الناس الأغلب في قبل اللي يعرفوني ناشطة في المجتمع المدني، لكن منتصبة للحساب الخاص، عندي مشروع خاص.
0: نعم.
1: مريت برشا تحديات واكتشفت برشا حاجات خلتني أكيد يعني من كنت في اتجاه نبدل اتجاه حسب كما قلت أنت، يعني شفت شنو موجود في السوق، شنو المتطلبات الحياة، شنو اللي اللي اللي نجم نعمله وعندي قدرات فيه نجم نوظفه في الدنيا والروحي ونخدمتي وإني نثبت روحي. إذا خطرني ما نحبش نقرأ ومن بعد نجي نبقى نستنى الوظيفة العمومية. يعني
0: قد تأتي
1: ما ندريش أسكل جي بجي.
0: نعم.
1: فلازمني نبادر، لازمني أني يعني نكون هكا عندي طموح لازمني نوصل له، وهذا اللي أصريت وألحيت أني نكون في حياتي. يعني ديجا هذه حاجة طلصة مني صغيرة، مش من مش جديد علي، يعني مني صغيرة ديما هكا نحب التجديد، نحب التنويع، نحب هكا النشاط والحيوية.
0: هزيتينا مباشرة إلى السؤال، مرحلة الصغار كيفاش كانت؟ مرحلة في التلمذية أكثر في انتظار نحضروا للمرحلة الجامعية في إطار المعهد الثانوي في الليسي. أنا هي المجالات اللي كانت أقرب لك؟
1: أنا من صغرتي نشطة يصير في المجتمع في الجمعيات، في كنت ياسر ناشطة في المصايف، نحب زاد الكشافة، شاركت يعني كنت من سن صغيرة وأني نعمل حاجات أني نحبهم كان نشوف روحي فيهم. فحتى في يعني في الدراسة متاعي كنت نقرأ ومن طن زاد في الشركة في النوادي اللي موجودين في في الليسي. يعني ما نحبش يكون كما قلت ما نحبش حاجه بركه، ما نحبش نكون في خط مستقيم، نحب نعمل حاجات اللي يخلوني مرتاحه، خلوني نوفق ما بين قرايتي وما بين مثل هواياتي. فكنت كما قلت في الليسي كنت ننشط ياسر في النوادي، خاصه نادي السينما، وكنت عازد نادي اللغات، خاصه كانت من عز اللغات كانت عندي اللغه الانجليزيه.
0: نعم.
1: وزادك اخدم يعني نشط في التنشيط الإذاعي متاع الليسي، كنت مطنين الشباب اللي كانوا ينشطوا في الإذاعة الداخلية متاع المعهد متاعي.
0: نعم.
1: يعني هذاك زاد برسمي كان نجم نقوله هو أرضية باش أني نبعث لك في المستقبل فتحت لي برشا أبواب، خاطر الليسي يعني هي المرحلة الأولى اللي تعرفت فيها وأنت راجل صغير، هي قبل ما نخرج من يعني قبل ما ننجح في الباك ونخرج البرة ونتعرف على ناس جديدة ونواجه حاجة أخرى. فكانت الليسي هي وخاصة الليسي مع يعني الأنشطة اللي كنت نمارس فيها، هذا هما برشا عاونوني في حياتي يعني.
0: وكانت بكالوريا
1: برسمي متنوعة.
0: نعم بكالوريا، شنو بالضبط شنو المجال؟
1: حتى ريت القصص كل من الأول، أنا كنت الحق يعني من الأول كانت قرايتي متوسطة في كل شيء، عندي في كل شيء، في السيون تلقاني، في المات تلقاني. فالنهار اللي بتوجه للشعبة في البكالوريا برسمي أنا وأكثر مجال باش نمشي له، هذيك كانت الحيرة الأولى، فاخترت إني نتوجه البكالوريا آداب.
0: نعم.
1: لحبي اللغة هذا اللي خلاني نتوجه بكالوريا آداب.
0: نعم نعم. عام عام قديش؟
1: اي هذا نورمالمون اني نجح في باك 2002 نجح في الباك.
0: نعم
1: نورمالمون
0: 2001
1: نجحت معدل يعني باهي، كنت متفوقين في الليسي تاعي.
0: نعم.
1: وخذيت وقتها البطاقة الوردية
0: الروس. الروس نعم.
1: أي
0: أي ومحليهم اللحظة
1: هذوك هي كانت فرحة كبيرة ياسر، خاطر
0: تتقسم على أي تقسم الباك على ألوان وتبقى تستنى الدورة متاعك بالضبط. جماعة الروس ديما الأولانيين وعندهم أكثر شانس باش ياخذوا أكثر.
1: أي في التوجيه كانت عندي شانس كبيرة في التوجيه، وكانت وقتها يعني الكتاب نتاع التوجيه كان فيه المجالات الكل، وكانت متاحة لي أني نختار أي مجال. كانت وصعوبة كبيرة، خاصة عز حاجة اللي هي حب القلب هي الإنجليزية، كانت يعني نجم كنت بجلها بطريقة سلسة بطريقة، لكن
0: اللي صار اللي صار من هنا نقطة التحول.
1: لكن اللي جيت باش نقرأ في الدليل التوجيه
0: نعم
1: حسيت إني ما عنديش ميول إني نمشي نقرأ أستاذية إنجليزية وقتها.
0: شنو هذا اللي صار بالضبط معناها؟
1: ما نعرف فما حاجة كان داخل وخلتنيش نمشي.
0: فما شكون أثر عليك؟
1: ممكن لي بالعكس وقتها ما أثر علي حد. ما كنت نسأل سألت برشا كيفاش تسير أسكوني، أنا حبيت نقرأ اللغة للغة ما حبيتش. كيف قلت قالوا لي راهوش تقري تاريخ البلاد اللي تقري فيها يعني اللي تقري عليها، يعني مثل باش نقرا على انجلترا باش نقرا تاريخها باش نقرا شو صار فيها كذا. وقتها لا ما حبش نقرا هذا، نحب نقرا الانجليزي فور الانجليزي كاع.
0: واضح واضح
1: وقتها، وانا قبلها عندي ديجا حتى في الاوبسيون تاعي واخذ اوبسيون سيونس. يعني عندي ميول جدا علمية، هني شفت شنو أقرب شعبة علمية نجم نتوجه لها. أنا من باكليتر الحاجة سيونتيفيك، فهي كانت صعيبة لما الحكاية
0: الحظوظ أنقص شوي أقل شوي.
1: أكيد أكيد ديجا يعني الشعب العلمية ما كانش في طلبين ياسر من الشعب الأدبية، كانت نسبة قليلة قليلة. يعني مثل الشعبة اللي اخترتها أني طلبين 15 على تونس كاملة، شعب أخرى يعني هي هما طالبين أكثر سيونس 15 من شعب الأخرى يعني من التقنية من ال
0: نعم.
1: من ال الأديب الشعب ال
0: 15 هذوما على كم تراب الجمهورية
1: من نعم. 15 أي أنا يعني كانت الشعبة دي متاع اللي اخترتها هي كانت الاختيار الأول، حطيتها هي الأولى، كانت في مدينة مستير بلاصة اللي نعرفها
0: لبعض الشعبة علوم
1: اسمها اي علوم تقنيه البيوتكنولوجيا.
0: نعم
1: هي استاذي كانت وقتها في 2002 هي البروميسيون الثانيه يعني مزاد جديده الشعبه.
0: نعم
1: ما عنديش فكره عليها ياسر، ما لقيتش شكون ينجم يدني شنو هي الشعبه وشنو بالضبط الشقر وحاجه كده. لكن توجهت حسيت اللي عندي ميول لها، فيها بتكنولوجيا حاجة أني أحبها، يمكن فيها حاجة فيها روشير هذا، تخيلت الشعبة متاعي حطيتها هي أول اختيار.
0: هذا يعتبر تحدي وإلا انسياقا وراء الميولات من غير دراسة مسبقة، هذا الشهوة. شنو قالت لي فكرتي تحدي في شنو تتصنف هذا في
1: طار شنو؟ شفت تحدي خاطر برسمي، خاطر ما هي حاجة ما نعرفهاش، ما عندي على حتى فكرة. لكن من سؤال قبل كنت أتذكر شنو كنت وقتها نكتب، شنو نقول شنو المهنة ولا شنو طموحك في تكبر، شنو تحب تولي، كي يسألونا
0: المعلمين في القصاصة الصغيرة ذيك اللي فيها اسمك ولقبك شنو تحب تولي.
1: كنت نطمح أن يكون طبيبة، يعني من صغيرة كنت نحب تكون طبيبة، نحب نكون حاجة في السيانس في الدومين سيانتيفيك في الصحة. فممكن هذيك هي اللي خلتني نخمم إني نمشي للشعبة اللي نمشي فيها. نصور هو أكثر إن منها تحدي أكثر منها يعني ميول ولا رغبة كذا بركة باش نمشي حاجة سيانتيفيك.
0: به هزينا ما يلزمنا وطلقنا المونستير. نعم فيش بدأت الرحلة.
1: أوكي بدأت الرحلة كما قلت أنا كبيرة في الدار، فوالدي مش موجود يعني في تونس، نعمل بالخارج.
0: نعم
1: الحق من صغيرة نعمل على روحي، أني كنت يعني ليا بالدار نوعا ما متحملة المسؤولية، فحتى على أولي عام أني تحملت مسؤولية روحي وهزيت روحي مشيت البلاد من عفيف باش نرسم، باش نشوف الفوي، باش نشوف وين نقرا، كيفاش البلاد هذيا، كيفاش العيشة فيها. برسمي كان عارف وقتها كان يعني برسمي منين جتني شجاعة باش كنت باش نمشي البلاد من عفيف كما قلت.
0: نعم
1: باش ناخذ وسيلة نقل، يعني بعمري ما يعني كنت تشوف أكثر بلاصة مشيت لها، أبعد بلاصة مشيت لها فيها وين يقبل الباك كيبس، ما كانش عندي برشا تفر وكل شيء. فمن ديريكت بعد الباك ديريكت نلقى روحي نمشي نسير شغل باش تبعد على قبلي، بلاد قلتلك ما مشيت لهاش حتى مرة، ما نعرفش فيها حتى حد. كانت حاجة برسمي تبين لي حاجة صعيبة، حاجة تخوف، لكن تحديت الخوف اللي عندي ومشيت ورسمت روحي في الفوي في الفاك، وبديت الرحلة متاعة التكنولوجي وتبديت نتعرف عليها كشعب.
0: بيه التجربة قداش دامت؟ سنوات الدراسة 4 سنوات ولا 3؟
1: لا هي الصعوبة الكبيرة، شعبة كانت صعيبة علي برشا، كلها سيون مش سيون أكثر منها، بالعكس أني كنت الحاجات السيونتيفيك كنت نجح في مرة من الفيزيك، كانت عندي المات ضم حاجات كانوا عندي حاجات صعيبة برشا، وخاصة اللي يقروا فيه وقت زملائي في الفاك هم قرينا في الباك، يعني عندهم علي فكرة، فكانت حاجة بالنسبة لهم ماما سهلة برشا ماهيش سعيدة. بس تقريبا قاعدين يعاودوا في العام الباك نتاعهم في القراية،
0: العام الأول في الجيب
1: معناها، بالنسبة لي حاجة فلو، حاجة ظلام، حاجة مش فاهمة منها اش يحكوا. بقيت برشا وقت اني نستوعب شنو نقرا شنو بالضبط، شكون يفهمني نقرا فيه، شكون يعاونني، هذا شد برشا مني وقت. أما تحدي بالرغم فما أسادة وقفوا معايا برشا في الفترة ديك، يعني بارك الله فيهم ما ننساهمش لتو، يعني كيما سيرافيت الغربي ذا بروفي نتاع شيمي أورجانيك بقى بيت كيفاش أني من باك ليتر زي الباك الحاجة السونتيفيك وصعيبة عليا، وما زلت متحدية وما زلت مقاومة إني ناخذ الشعبة دي ولا ننجح فيها. كنت أنا وبنية أخرى كيف يعني نفس حتى هي جاية من باك ليتر، مش فاهمة حتى نفس الحالة يعني أنا وياها، لكن تحدينا الصعوبات
0: ونجحنا.
1: وقرينا ونجحنا الحمد لله. في الاخر اخذناها شهاده، يعني ما خرجنا من المستير كان واخذين الشهاده والحمد لله يا رب.
0: قديش دامت هذه؟ 3 سنوات ولا 4 سنوات؟
1: لا لا، هي الشعبه 4 سنين.
0: نعم.
1: لكن انا اخذتها في بريسك اكثر من 4 سنين، اخذتها 6 سنوات كيكا.
0: معودنا العام معناها.
1: اي عودت سورتو بريمير اني عودتها برشا.
0: نقصتي في هربتي فينا.
1: اذا ذيك الاول عام هو كان صعيب عليا برشا، انت راجل جديد، قرايه جديده،
0: العام الاولاني ما نجحناش، عاودنا نجحنا هكا ولا
1: لا؟ حتى خليني
0: نفهم لهنا نخلينا نتوقفوا شوي لهنا. هذه ضريبه انه انسان ما يحسبهاش، والا ضريبه انه انسان يندفع، والا ضريبه انه انسان يجازف، والا ما مشتش كيف ما حبينا، رغم انه اصلا لانه السيناريوهات هذه موجوده في الحياه هكا ولا؟
1: موجود.
0: السيناريو موجود اللي عندك انت حاليا موجود عند برشا ناس، انهم حبوا على هذيك وكملوا فيها، وبالرغم انهم عارفين انها صعيبه ولكن واصلوا، والضريبه كانت اخفاق اولي باش ما نقولوش معنا حيني في اللحظه، عام اول وعام ثاني مشوا من العمر، ولكن بعدها اصريتي انك تكملي بقيه السنوات ونجحتي.
1: هو فما حاجة اكتشفتها تو مش قبل، اللي دور التوجيه ودور
0: المرشدين
1: اللي عاونوا الشباب باش يتوجهوا، كان
0: هاي فرصة من خلالك اليوم، لأنه الفترة هذه فترة
1: أنا شفتها. نحن ما نسمى حتى حد في العام ذاك في وقت في البروميسيون تاعي.
0: نعم.
1: شكون وجهنا؟ شنو انصحنا؟ هذه الشعبه كذا، هذه ريتو توصلت كل حاجه هذيك، يعني هذيك ولا كيما كانش.
0: هذه فرصه تو اللي يسمعوا فينا مثلا الشباب اللي نجحوا في البكالوريا وان شاء الله ربي ينجح في دوره المراقبه، راهو مهم جدا انك تتواصل مع المرشدين والمسؤولين على التوجيه الجامعي، انك تحضر ايام التوجيه الجامعي باش تاخذ فكره وتسال اكثر ما يمكن، باش ما تمشيش المسار خاطئ اللي تعبك شويه والا غير لك مسار حياتك كامله هكا ولا؟
1: هذه برسمي نصيحة ننصحها للناس الكل برسمي، يمشي للأيام التوجيهية اللي يعملوها الكلهم، خاطر ثم معلومة يمكن تسمعها تو، يعني ثم معلومة تاخذها من هذا، معلومة تاخذها من هذا، ثم نجم تلقى في الأيام التوجيهية ناس مرت التجارب
0: صح، نفس
1: تنجم تعطيك معلومة، وهذا اللي صار من بعد، يعني هذا نجمت حكيته الأجيال الأخرى من بعدي، وصلت لهم المعلومة كبيرة وتنجوها وشنو باش تقراها وكذا، شنو بالضبط قدرات يلزمها، حسيت روحي فدت غيري، بالرغم اني أنا وقت في الوقت هذاك ما لقيتش كون يعطيني المعلومة هذه بالسيف، أني سعيد حاولت لكن ما لقيتش برشا،
0: ما توفرتش المعلومات الكافية.
1: لا هذاك اش خلاني يمكن ما لقيتش شكون يوجهني، ما لقيتش شكون يوقف معايا باش نعمل يمكن توجيه صحيح وما نخسرش العوامل اللي خسرتهم في القرايه دي، لكن هو حاجه مقدره اكيد. لكن كما قلت انت، كان ما جاش، كان جو عنا ايام توجيهيه في الوقت هذاك، يمكن ما يصيرش اللي صار.
0: واضح. كانت النتيجه انه خسرتي عامين ثم وصلتي وتحديتي وعاودتي نظمتي الامور وتحصلتي على الشهادة مباشرة بعد الحصول على الشهادة، أصبح من الضروري البحث عن شغل.
1: واضح. هو دوب ما تخرج منا، يعني صارت الثورة، فما زلت شو، يعني الشوك متاع اني سيئت او خرجت وليت انسانة
0: باحثة عن العمل، يعني شغل
1: باحثة عن عمل، فلقيت الناس وقتها
0: رجعتي لقبل
1: يحكوا على العمل ويحكوا على البطالة ويحكوا فما الاتحاد المعطلين على العمل، فانخرط بعدهم. ما زلت جديدة في الدوم، يعني بس جديدة بعد التخرج بديت روحي مع الاتحاد المعطلين العمل، وبديت نجري نكون نخدم، نجري نشوف كيفاش الناس تجري على خدم، كيفاش نجم يعني ننخرط في سوق الشغل
0: في إطار الوظيفة العمومية. البحث الأول في إطار الوظيفة العمومية.
1: أي ما عرفش يعني سقط مع الناس اللي لقيت تلوج
0: اللي نظموا في الحراك كانوا يطالبوا
1: مش فاهمه برشا السوق ومش فاهمه برشا كيفاش البحث على عمل، فلقيت الناس تجري على الوظيفه العموميه فجريت على الوظيفه العموميه وانخرطت مع الناس في الاتحاد المعترض على العمل وقتها وبديت نلوج
0: ما صار شيء
1: ونطالب. بالصدفه في الاطار هذا تعرفت على شكون؟
0: نعم دون ذكر رجاء انا دون ذكر المؤسسه اللي اشتغلتي فيها وشنو الاختصاص اللي دخلتي له. واضح
1: ايه وشنا نعم ايه تعرفت على شكون؟ هي كانت السبب اللي شافت لي بوست خدمه مع مؤسسه
0: خاصه
1: اللي لهني خاصه خاصه نعم. لتصدير التمور. فكانت مش كعامله لكن ك
0: اطار
1: إطار يعني إني نكون لهي بالعملة وكل لهي بالتنظيم تاع الخدمة.
0: هذايا بعيد كل بعيد كل البعد على الاختصاص الدراسي
1: نوعا بعيد بعيد حتى كانت هي نوعا من يعني من الوظائف اللي كنت نشتغل فيها وقتها هي المراقبة الجودة هي حاجة من اللي قريتها
0: نعم.
1: لكن مش حاجة أساسية يعني
0: نعم نعم
1: درسني كانت التجربة الأولى وهي أول تجربة في حياتي نخدم ما يعني لعمري خدمت لعمري خرجت خدمت قبل فكانت هذيك أول تجربة نخدم حتى تحديد السالير يعني
0: نعم.
1: الراتب متاعي ما كانش عندي فكرة كيفاش أحددوا الراتب كيفاش اقترحوا علي راتب معين قبلت من غير ما نعرف إسكو ذاك هو برسمي الراتب اللازم ولا لا
0: يكفي قديش تقريبا قديش 500 700 مليون
1: هو كان وقتها وقتها دوب ما تخرجت اعطوني اشطر على
0: التشغيل
1: على المشغل واشطر على التشغيل يعني في حدود 300 ألف ما بين الزوز وكانت برتني وقتها هي الخدمه متعبه على الاخر ما يجي يعني ما يجي شيء قدام الراتب هذاك ما يجي شيء قدام التعبين من اللي ندخلوا
0: قديش الساعة؟
1: نخرجوا خمسة العشية بريسك وقتها برغم اني نزلت في اولي لكن انا انسانة الحمد لله يا رب يعني من الاول اني انسانة تحب الخدمة كي نخدم نحب الخدمة بتاعي فنعطي كل ما عندي كل ما جهدي تعبت برشا في الخدمة برسمي نبقى من 8 حتى 5 بتاع العشية واني واقفة من غير ما نرتاح ساعات حتى نوصل اني ما ناكلش الماكلة يعني ما نمشيش نفطر يعني فطور نص النهار كل شيء باش تمشي الخدمة مريقلة اوكي وهنا وقتها حتى عارف معايا زملائي في الخدمة بقوا مستغربين من الكاركتر نتاعي
0: نعم
1: بشوي خاطر مازلت في الاول وعاصي المجهود هما يخلوها هذيك هي كما نقولوا لذيك البداية باش نعطي كما يقولوا وجه
0: السوق نعم
1: اي فجتني ديجا حتى من وقتها من عارف لي كيف يعني مستغرب من البروفيل كيفاش بروفيل كيما هكا يعني باش تبقي بنفس الريت ولا تبقي بنفس العطاء هذايا على طول يعني على طول المدة
0: نعم
1: الى ان خرجت بقيت 6 سنين نخدم معاهم واني بنفس الريتم
0: بنفس الصلاه اللي هو 300 دينار كيف
1: باش خلوني خرجت من هالخدمه خاطرني تعبت برشا والاستحقاق المادي ما كانش في المستوى
0: به.
1: يعني ست
0: لهنا.
1: سنين واني نخدم
0: أيه. الست سنين هذوما لاحظتيش حاجه انه هذه نتيجه الاختيار الدراسي نتيجة تعمير البطاقة الوردية اللي أنت ما استغلتيهاش كانت في يدك بطاقة مهمة بطاقة ذهبية هي وردية ولكنها ذهبية صحيح هذا؟ كانوا يجوك الأفكار هذوما في الحديث بينك وبين روحك تقول يا ليتني ما عملت هالعملة واش خاص كان صرفت فيها البطاقة الوردية الذهبية هذيك بطريقة أحسن اليوم خيارك هو اللي الاختيار هو اللي هزك للتعب اليوم اللي هزك لأنك ترسب مرة واثنين في الجامعة وأنك تتعب باش تنجح ثم تدخل سوق الشغل ما تلقاش فيه اللي حاجتك بيه اللي قريتيه تلقى روحك تخدم براتب أقل من المستوى الجهد وإلا الفكر اللي تقدم فيه بعيد كل البعد عن الشهادة اليوم. هل أنه فعلا الأسئلة هذه الكل جيتك بينك وبين روحك وندمتي وإلا ما ندمتيش في إطار الحوار بينك وبين روحك؟
1: هو جتني علاش جتني بالحق بالحق وفلت حق انتمت يعني مش مستغلتهش ما في حسن اختيار متاع القراية.
0: وقتها كنت نجم تكون تنجم تمشي فصيل مول مثلا أقرب حاجة تقريبا وقتها المطلب الجامعي هانك تمشي تقري معلمين كانت يعني محلولة باعتبارك عندك الروز فرصة مش تكون موجود
1: بجال أصحابي حتى وقت اللي ما ياخدوش حتى الروز خذوا بعدي يعني
0: كانت كانت محلولة الشعبة وكانت فيها سوق شغل تنجم تدخل تقرأ تخرج
1: سوق شغل ديجا مني توس حابين قبل أيام معلمين وصل عليهم يخدموا مني
0: وفيها مش كون أنت معدلك أكبر منه هكا ولا
1: أي هم أقل مني
0: واضح واضح واضح
1: كانت لكن هو بيجو قدر هو ذاك شتات لكن الفرص هذوما ولا الباركور هذايا أو أكيد ما مشيش كذا ولا هباء هو أقل من شخصيتي أصلا يمكن شخصيتي ما كانتش بالشخصية هذه قبل
0: 6 سنوات وغادرت العمل وين مشيتي بالضبط؟
1: هني خرجت في المجتمع المدني
0: مهم نعم
1: هو أني من قبل من 2011 يعني في المشارك يعني في حاجة صغيرة نعم. حاجة صغيرة شوي لكن في 2018 اكتشفت أن المجتمع المدني قادر إني شغلني وكل عندي راتب وكل نخدم وحاجة تنجم تفيدني أنا كشخص خطر هي فيها برشة تكوينات فيها وتخليني نتعرف على ناس أكثر وفيها حرية فيها أني
0: تنجم تسافر وتغير المكان متاعك وتخدم حتى أديستانس نعم
1: أديستانس تخدم كما قلت نسافر وخاصة أني نعرف أكثر عباد
0: نعم هي
1: فرصة كبيرة كانت لي في المجتمع المدني فكانت أول يعني بعد الخدمة دي كانت ديريكت مشيت مع منظمة خدمت معهم بوست وخذيت فيها سالير كان يمكن السالير هذا أكثر من اللي كنت أخذ فيه في خدمتي تعب 8 أسابيع وكذا
0: به في المجتمع المدني
1: تكويني نعم تكوينتي هم فادوني برشا في برشا مجالات يعني.
0: في الاتصال في شنو بالضبط مثلا في
1: الاتصال وقتها زاد حتى في كيفاش نعملوا
0: البلان كتابة المشاريع تخطيط نعم
1: كتابة المشاريع حتى كيفاش نتعاملوا مع الإدارات وكانت فرص ان نتعرف على الإدارات العمومية نتاعنا ان تكون فما علاقة أبر ان تكون علاقة يعني إدارة ومواطن فما علاقة جمعتنا علاقة صداقات اليومين هذا يعني ربحت منها برشا حاجات
0: وشنو هي الفايدة على الجهة بخلاف انك انت الفايدة الشخصية شنو بالضبط صار
1: الفايدة اللي هني اني برسمي اكتشفت اولا جهتي شنو النقائص نتاعها شنو هي الجهة نتاعي تعاني وني نجم اللي ني قادرة كشخص ولا كجمعية اللي نجم نفيدها بها كانتنا برشا مشاريع خدمناها من أفكار جتنا من الواقع متاعنا من المشاكل شفناها احنا في الواقع متاعنا خاطر ما كانش وحدي الأفكار هذه كنا مجموعة من الشباب كل مرة في موضوع مرة في الثقافة مرة في الرياضة مرة في كل ما هو تنمية خاصة يخص النساء فكانتنا برشا تدخلات فادت برشا ناس
0: ونفعت برشا الجهة
1: يعني تو يعني كتشوف عبد يقولي والله يرحم والديك راهو عاونتيني مثل باش كونت مشروعي ولا راني مثل يرحم والديكم على الترام مثل عملناه فذوكم حاجات برسمي كانوا لهم تأثير حتى في جهة يعني اني بدلنا حاجة وفدنا ناس وحنا ربحنا زاد اكسبيريونس ان تعرفنا على عبيد ولا
0: نعم.
1: ولا قمنا حاجة احنا راضين عليها
0: في نفس الإطار منحك النفس الجديد هذا أنك تعمل مشروع خاص مش موجود برشا هذا داخل في إطار الاستراتيجية أنك تعلمتي تكونتي حضرتي دورة تكوينية أصبح عندك أكثر مجال أنك تفكر أكثر ما يمكن ما عادش نعمره كيف ما جاء ما عادش نقدمه كيف ما جاء هكا ولا
1: صحيح. هو من جو المجتمع المادي خلاني نعرف شو معناها المبادرات، شو معناها انك تبادر تعمل مشروعك الشخصي، ما تبقاش تستنى انك نهار باش تستنى الوظيفة العمومية باش تجي تخدمك ونقولوا احنا في مسمار في حيط. يجب تكون فما فرص انك تكون قادر، خاصه فما للممولين، فما فرص التمويل، فما ناس تعاون انك باش تكون عندك مشروعك، وفما وخاصه لو انا عملت الدراسه الصحيحه نجم تكون مشروعك ذا مردوديه ويكون هو نسيك، يعني انك انت التعب اللي تعبته قبل وحتى يعني كان هي مش في الدومين اللي قريته، لكن نجم بك المشروع هذاك يعوض لك برشا حاجات. هذاك شو خلاني جت الفكرة متاع المشروع متاعي.
0: نعم.
1: وخاصة اني خرجت برشا يعني خارج قبلي، شفت اني المشروع هذا موجود في برشا بلايص.
0: نعم.
1: وبرشا ناس استحقوه، واني لو لبيت استحقيت يوما ما مكان ولا فضاء اني نجم نخدم فيه براحتي.
0: نعم.
1: وما يقل لي قديش كطفلة خاصة.
0: نعم.
1: وما لقيتهاش في قبلي، ما لقيتش يعني تفرضت علي اني نخدم في قهوه، تفرضت علي في ساعات حتى في نمشي يعني في بيروت اصحابي اللي نجم نقلقهم يعني فما برشا حاجات.
0: هذا مش موجود في الحقيقه في برشا جهات، موجود في عدد من الجهات، ولكن الفكره حلوه برشا. منين استلهمتي الفكره هذه؟ تجارب مقارنه من السفر متاعك، من المجتمع المدني، بالعلاقات؟
1: من المجتمع المدني، من الخرجات اللي خرجتهم شفتهم الأفكار هذه اللي خمّة فضاءات نتاع عمل مشترك.
0: واضح.
1: هي تفتح الباب لبرشا ناس، خاصة وخاصة ونأكد عليه اللي خاصة اللي احنا في الجنوب، يعني مش شكل نمشي نجمو في القهوة نبقوا برشا وقت وباش تخدمي خدمة. واني يعني ما عادش كنت في السوق لحد وقبل لي فما مسافة بتاع أربع دراج ومش ديما الوسائل النقل موجودة، فكرة علاش ليه ما يكونش في قبل لي فضاء كما كان يفتح باب النسي، ولا خاصة يعني النساء.
0: نعم.
1: ومشكلة النساء بركة هما النساء والشباب بصفة عامة.
0: ونجح المشروع ونسيتي به اللي صار الكل قبل هكا ولا؟
1: والله الحمد لله. ما نسميش أما بديت نتعرف، بديت بشوي بشوية توا فضاءت يعني فضاء ولا تسمع بي في
0: واضح.
1: فيها يجوني شكون.
0: تغيرت الأمور. باهي باش نختم معاك اليوم يسر. كيف ما يقولوا الاختيارات هي اللي غيرت الحياة، حسب الأغنية شو تقول هي احنا باش نقول اختياراتي غيرت حياتي، مش لا غيرت حياتي غيرت حياتي ولا مش كما يغني المصري هكا ولا تقريبا يغني هكا. على كل اختياراتي غيرت حياتي اليوم. للناس اللي يسمعوا فينا الكل من خلال تجربة يسر، انه أحيانا كما ذكرت خطأ وإلا سوء تقدير وإلا أنك تفكر أكثر وتمشي وراء أهوائك، الأهواء متاعك وإلا شهواتك ولا رغباتك في على حساب الواقع. اليوم وين نجم يهز يسر؟ نختم قصتك كاملة اليوم، لأن قصة ملهمة في الحقيقة، لأنه مجرد تعمير ورقة متاع اختيارات في الجامعة كلفتك برشا وقت، وفي نفس الوقت رجعتي كان بعد لدخلتي المجتمع المدني ومن بعد فهمتي انه راهو الحياة لازمها كذا وانتصبتي الحساب الخاص. نحكي اليوم العنوان هذا من خلالك انت اليوم، الاختيار قد يغير الحياة في اتجاه الإيجابي في اتجاه السلبي من حيث الصعوبات ثم العودة. معك انت دركتي ثم اخرين ينجموا يمشوا في اتجاه سلبي مباشرة هكا ولا؟
1: صحيح.
0: شنو تقول الناس؟
1: يعني لهني الاختيار مهم ياسر، وانك تشوف تجارب اللي سبقوك يعني ونوعا ما تسأل وتلقى التوجيه، راهو بالرسمي مهم ياسر انك باش تحدد اختياراتك. ماهوش باش يعني يأثر عليك على التوجه، يفرض عليك باش تتوجه حاجة معينة، لكن يعاونك باش تفهم شنو انت في المستقبل وين تنجم وكيفاش تحط سديك ومش تمشي. وتو الحمد لله مش كما قبل، كما تو الحق بالرسم نصور تو الفرص أكثر باش الناس تعرف وتحدد الاختيارات اللي هي.
0: نعم.
1: يعني ما كانش عنا قبل يعني بالحق لا كانت عن الميديا كيما تو ولا كيما فما شكون يأثروا. فتو برسمي في ننصح تو كيما قلت انت في الباك اللي نشحن تو في الباك الرئيسية ولا حتى ان شاء الله اللي نشمعها في الكنترول، لازم التوجيه راه مهم ياسر، مهم ياسر ياسر ياسر، وانهم زاد يسالوا قبل ما
0: ياخذوا وقت
1: الورقه ديك.
0: واضح. يسر باش تختم معك في كلمه، النجاح بالنسبه ليك بدا بتعب ولكن الثمره نتاعو في كلمه، النجاح في كلمه شنو تنجم تقول عليه من خلال تجربتك انت يسر؟
1: هو كنت تأمن بروحك تقدر تربي تنجح مهما كان، مهما الصعوبات مهما اللي صار كل كان تقدر تربي تنجح. أنا الحمد لله ربي أمنت بروحي وما استسلمتش.
0: شكرا، يعطيك الصحة، تحياتنا ليك، يعطيك الصحة على حضورك معنا باقة ورد ليك يسر، ولكل من أمن بيك وأمن بقصتك تسمع قصة يسر. وإذا صابر موجود على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة قفصة، يسر فرج من قبلي، صابر عبداوي من قفصة، في زوز دومانات مختلفة، ولكن ثم تكوين. صابر قال إنه الميدان الأكاديمي، أنك تكون أكاديمي هذا مهم جدا، يشرح لك الحياة ويسهل لك الدنيا. يسر قالت إنه الإصرار والعزيمة هي مفتاح كل شيء، على الرغم من الاختيار كان سيء منذ البداية ولكن تدارك موجود. إلى اللقاء، تحية راضي العياري وكمال إبراهيم كمالة وكمال حميدة رياض الحيدر، نقول لكم زينة. إلى اللقاء.

0: انتصاف هذه الليلة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. قدرت مصالح الفلاحة بولاية قفصة أن تبلغ صابة إنتاج الفستق للموسم الحالي 4900 طن، وحقيقة ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية التي كانت فيها كميات الإنتاج في حدود 4300 طن. أكد كهيئة مدير بإدارة التزويد بديوان الحبوب وسام المعاوي أن تونس تستهلك سنويا 36 مليون قنطار من الحبوب، في حين يقدر معدل الإنتاج بثمانية ملايين قنطار، موضح أن إنتاج الحبوب في تونس يغطي حوالي 30% من الحاجيات الوطنية. أوصى المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بإصدار ما لا يقل عن 3 نصوص قانونية ذات أولوية تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية المبرمجة من ضمن 16 إصلاح هيكل تم إقرارها، فضلا إحداث وحدة قيادة تابعة لرئيس الحكومة يوضع لها جدول زمني ملزم بشأن مراحل التنفيذ. في أخبار العالم، كشفت شبكة NBC نيوز أن إيران وسلطنة عمان قدمتا إلى الولايات المتحدة مقترحا يتناول آلية لإصدار وإدارة مضيق هرمز، ويتضمن إدارة مشتركة بين طهران ومسقط مع طرح فكرة تحصيل رسوم جمركية. أفادت مصادر محلية في لبنان بتنفيذ جيش الاحتلال غارتين بواسطة مسيرة في قضاء صور جنوب لبنان. قال رئيس الوزراء البرتغالي أن البرتغال طلبت من الاتحاد الأوروبي وإسبانيا والمغرب تجهيز طائرات إطفاء إضافية تحسبا لتفاقم حرائق الغابات خلال موجة الحر الحالية التي تعصف بكامل أوروبا. شكرا لكم على متابعة هذا الموعد الأخباري، تصبحون على خير.

حيث لا حدود للزمان ولا جدران للمكان، نقتفي أثر النوتة ونروي حكاية الإنسان.

عسلامة ومرحبا بكم في مساحة النغم العابر للحدود والموسيقى اللي ما تعترفش بالمسافات. نرحب بكم مستمعتنا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة تسافر بكم كل مرة في رحلة عبر الذاكرة والتاريخ والأوتار. اليوم باش نمشي مع بعضنا طريق استثنائي، طريق الحرير، طريق ما كانش نهار للتجارة والحرير فقط، بل كان جسر عبرت فيه الأرواح والآهات والنغمات. رحلتنا اليوم تنطلق من هنا، من تونس، من نبض تونس وخضرتها، ونعبر بها قوافل الشرق وحواضر العراق وصولا إلى مهابة وعمق آسيا الوسطى في سمرقند، رحلة نقتفي فيها أثر طريق الأوتار. وبداية الرحلة وكما تقتضي أصالة المقام لازم تكون تونسية خالصة. نستهل خطوتنا من مقام الرصد وسكينة المالوف التونسي بصوتي بثفن نفس الهدوء والوقار. نسمع مع بعضنا الفنان زياد غرسة.

من سكينة الرصد التونسي مع زياد غرسة نواصلوا رحلتنا عبر طريق الأوتار ونتقدموا أكثر نحو الشرق ونحطوا الرحال في بغداد. بغداد عاصمة النغم والتاريخ، ومن وحي هذا العمق العراقي الأصيل نخليكم توا مع ريشة المبدع نصير شمة وبراعة الدفق الإيقاعي في مقطوعته الشهيرة رقصة الفرس.

بعد سهيل الأوتار وحيوية الخيل مع نصير شما تحط قوافلنا في محطة مذهلة من محطات طريق الحرير. نصل معاكم إلى حواضر آسيا الوسطى، إلى مهابة سمرقند وبخارة، وينتخذنا الموسيقى إلى عوالم أخرى، عوالم الصوفية الروحانية وتهز الوجدان متاعنا. في المحطة هذه باش نسمعوا إلى فن الشاش مقام الأوزباكي، وهو إرث ثقافي عالمي تختزل أوتاره قرون من الحضارة والترحال. ومش باش نلقوا صوت يمثل هذا الفن بأمانة وعمق كما سفيرة هذا النغم الفنانة الكبيرة مولوجيت يولتشيفا. نسمعوا بقلوبنا بحة الحنجرة النادرة، وإلى زادة كيف كيف آلة الدوتار الأسيوية، وهي تأنو بالشجن في قطعة تاخذنا إلى عالم آخر من السحر والصفاء. نسمعوا مولوجيت.

نغامي سافر بينا بلا جواز سفر، ومن شجن آسيا الوسطى مع مونوجيت نواصلوا توا القلب بلاد الفرس، وين الحكمة والشعر والموسيقى يتقابلوا في نقطة واحدة. من شجن الدوتار وبحت حنجرة مونوجيت في أوزباكستان نواصلوا خطوتنا على نفس المسار. وقبل ما نرجعوا للكلمة والقصيد، نخليكم توا مع وصلة موسيقية صافية تلخص حكاية الترحال هذا الكل. حوار عالمي تعزف فرقة طريق الحرير بقيادة عازف الكمانش الإيراني العبقري كيهان كالهور، وين الأوتار تتكلم لغة واحدة بلاش كلام، وتاخذنا في رحلة صوفية عابرة للزمان والمكان. نسمع مع بعضنا.

وفي المحطة هذه باش نعيشوا اللقاء الأجمل وقنطرة العودة لتونس، حوار حي وساحر بين الحنجرة الإيرانية الفخمة علي رضا قرباني والصوت التونسي الدافئ والأصيل البنت الخضراء درساف حمداني. يتقابلوا الزوز باش يغنونا من رباعيات عمر الخيام، لغة فارس تعانق لسان العرب في لوحة موسيقية نادرة وتاريخية. نسمع مع بعضنا.

لكل رحلة نهاية ولكل قافلة محطة تحط فيها رحالها وتستريح. عبرنا معكم طريقة ويل مرصع بالنغم والأصالة، بجينا فيه من مقامات المالوف التونسي إلى بغداد، وتأملنا شجن آسيا الوسطى قبل ما نرجع لتونسنا العزيزة عبر رباعية الخيام. تعلمنا الموسيقى ديما أن المسافات مجرد وهم، وأن القلوب والأرواح تلتقي على النغمة الصادقة والكلمة الحقيقية. نخليكم في الدقائق المتبقية من حصتنا مع أوتار العود للتونسي العالمي أنور إبراهيم وحوار ناعم مع الكلارينات في مقطوعته الساحرة عيون ريتا المذهلة، إن شاء الله تمنحكم السكينة والهدوء. إلى اللقاء في الأسبوع القادم مع إيقاع جديد ورحلة أخرى.

حيث لا حدود للزمان ولا جدران للمكان، نقتفي أثر النوتة ونروي حكاية الإنسان.

0: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على ثلاثة أنواع: الضوء الوضعي بيوس، وضوء المقاطعة كوت، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة، وآخر ينبه بوقوفها، وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذاعة قفصة معك وين ما كنت. وين ما كنت. رجع شريط. رجع شريط.
3: نرجع للحكايات اللي عمرها ما تنسات، للأصوات اللي عاشت في الذاكرة.
2: رجع شريط.
4: ثم أسماء ما تبقاش ملك أصحابها، تولي ملك وطن كامل. أسماء كي تتذكرها تتذكر معاها الفخر والذاكرة والتاريخ. في عدد جديد من رجع الشريط نرجع الاسم ارتبط بأول مجد أولمبي في تاريخ تونس، محمد الجمودي. تولد في 11 فيفري 38 بمدينة سيدي عيش من ولاية قفصة، في زمن كانت فيه تونس تحت الاستعمار، في بيئة بسيطة. بدأت حكاية طفل كان يجري كما غيره، لكن مساره كان مختلف. من شوارع سيدي عيش ومسالكها الترابية إلى أكبر مضامير العالم، بدت رحلة صنعت بطل وخلت من اسمه رمز خالد في ذاكرة التوانسة. في العدد هذا من رجع الشريط نفتح صفحات الذاكرة، نستعيد رحلة الأسطورة محمد الجمودي من البدايات لحظة المجد الأولمبي، من حلم طفل بسيط إلى رمز خالد في ذاكرة التوانسة. هو محمد الجمودي أو محمد التليلي بن عبد الله كما تسجل وقت الولادة متاعه في 11 فيفري 38 في سيدي عيش من ولاية قفصة. تولد في بيئة بسيطة ما كانتش توحي إنه أحد أبنائها باش يصبح بعد سنوات حديث العالم. هي حكاية رياضي استثنائي، لكن زادة حكاية إنسان آمن بحلمه، فآمنت به بلاد كاملة.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بكم أخي، ومرحبا بأهالي قفصة بصفة خاصة، وأهالي الجنوب بصفة عامة. طفولتي احنا من عائلة فلاحة، نسكن في الريف، نبعد على قصة 25 كيلومتر. قريت السنة السادسة ابتدائي في مدرسة بو علام، تبعد علينا يجي 8 كيلومتر. نحن 7 أخوة، ربيت 8 كيلومتر، نمشي نجيب التاي والكيلو، نمشي جري ونجي جري. أنا صغير